0: 3 مواجهة الجزائر والنمسا، ويفيد الزميل أحمد عسات أن هذين المنتخبين تأهلا للدور الثاني.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يطلع ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا مستمعينا الكرام، هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند 9.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان،
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو
2: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
7: الآن في مكان رائد دياب على الـ

وسعدتم صباحا مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج على الأجندة. اليوم الأحد 28 من شهر يونيو حزيران من العام 2026. الجريمة في المجتمع العربي لم تنقشع، لم تختفي، بل هي مستمرة. في مدينة الطيبة أسفرت جريمة قتل رميا بالرصاص عن مقتل الشاب بكر انصيرات، وبذلك يرتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ بداية هذا العام إلى 137 ضحية. واليوم يوم حزين جدا في بلدة أبو سنان عقب الإعلان عن مصرع الفتاتين حلا عزام وإيمان خير غرقا في نهر الأردن. على الأجندة التوقيع على اتفاق إطار بين إسرائيل ولبنان. بموجب هذا الاتفاق سيتم نزع سلاح حزب الله، وإسرائيل ستقوم بالانسحاب تدريجيا من لبنان. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعلن عن رغبته بتشكيل حكومة واسعة بعيد الانتخابات، ووزير الخارجية جدعون سعر يرحب بهذا التصريح ويقول بأن ذلك سيمنع الانقسام والتشرذم، لكن بن غفير يشعر بالقلق إزاء هذا التصريح ويقول نحن نريد حكومة يمين خالصة على الملك. الملك الأردني عبد الله الثاني برفقة نجله ولي العهد الأمير حسين يشاهدان المباراة الوداعية للمنتخب الأردني في تكساس. منتخب النشامة خسر أمام بطل العالم الأرجنتين 3-1. في نفس المجموعة

0: تأهل المنتخب الجزائري رفقة المنتخب النمساوي إلى المرحلة القادمة بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما. في الإنتاج فاتن حداد طبراني وأيضا شريهان حجير بيكي، في الهندسة الإذاعية أوسكار من الراديو المصور أحمد عويسات، معكم في الإعداد والتقديم رائد دياب.
1: الآن في مكان رائد دياب على الأجندة.
0: تحيات لكم مستمعينا في كل مكان. ينضم إلينا في مستهل هذا العدد رجل القانون المحامي الأستاذ أيمن أبو ريا، أيضا ناشط اجتماعي وسياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ أيمن، أسعدت صباحا. أستاذ أيمن أبو ريا، هل أنت معنا؟ أستاذ أيمن أبو ريا، صباح الخير. نحاول أن نستمع إلى المحامي أيمن أبو ريا ليكون معنا. أستاذ أيمن أبو ريا، صباح الخير.
2: صباح الورد،
0: أهلا وسهلا بك في مستهل هذا العدد. إذن الحلبة السياسية والحزبية تبدو ملتهبة مشتعلة بالتزامن مع بدء العد التنازلي للانتخابات. بالأمس شهدنا أيضا حزب التجمع الوطني الديمقراطي أعلن عن قائمة مرشحيه للانتخابات القادمة. في الأثناء هناك دعوة لاستئناف الجهود من أجل الإعلان عن إقامة القائمة المشتركة، ورئيس الوزراء يريد أن يبدأ بالإعداد لتشكيل حكومة واسعة لكن بعد الانتخابات. كيف ترى كل هذه التطورات المتلاحقة؟
2: للأسف أخرائز، يعني إسرائيل وحتى العالم أو حتى إقليميا على الأقل، إقليميا تشهد تطورات رهيبة سياسيا ودوليا، بالأساس بالموضوع مع إيران، بالمجال المحلي بنحكي عن منظومة قوانين جديدة اللي تخص التجنيد واللي تخص المستشار القضائي للحكومة، أشياء اللي ممكن تأثر وراح تأثر على مجرى حياة كل إنسان موجود في إسرائيل سواء كان عربي أو يهودي أو ما بتفرق شو. وعربنا مشغولين في مشتركة وترتيب كراسي وإيجاد أماكن عمل، آسف على فظاظة التعبير يعني، ولكن هذا هي قناعاتي، على إيجاد أماكن عمل لبعض العاطلين عن العمل. العرب غير موجودين في المظهر السياسي في إسرائيل للأسف، بعد 75 سنة، بعد شعارات رناني طبعا، شعارات معدة للعقول السخيفة، آسف جدا ولكن هذا هو الواقع. شو يعني مش مكانة المشتركة 15؟ شو عملوا للعرب المشتركة لما كانت 15 على دكة، مش حتى مش معارضة وإنما معارضة المعارضة؟ وجدا يؤسفني، يعني بتشوف جيل جديد بده يعيش، بده مستقبل، بده أماكن سكن، بده أماكن عمل، بده يعيش بدون طخ. هي صارت، تخيل انه هي صارت واحده من مطالبنا انه نعيش بدون طخ. وغير قائم اطلاقا في المشهد السياسي في اسرائيل للاسف.
0: لكن من الاستطلاع الاخير استاذ ايمن يتبين بانه هناك يعني شريحه واسعه في المجتمع العربي تؤيد وتدعم وتريد برغبه جامحه ان ترى المجتمع العربي موحد خلف قائمه مشتركه. كيف تفسر ذلك؟ انا لا اقول كل المجتمع العربي، ولكن هناك شريحه واسعه تريد ذلك.
2: الاستطلاعات هي علم بحد ذاته، ولكن لو كان في استطلاع يحاول ان يرصد أمال الجيل الشباب عند العرب، عند عربنا، لكنت ترى نتائج ثانية إطلاقا. أنا لا يعني ليش ممكن عربي يكون مدير قسم في مستشفى، وليش ممكن عربي يكون قاضي في المحكمة العليا، وليش ممكن عربي يكون مهندس كبير ومحامي كبير وعدة وظائف مرموقة في محلات حساسة جدا، ولكن لا يمكن يكون مثلا وزير المعارف عربي، وزير الصحة عربي، وزير الاسكان؟ شدد لي على الاسكان، هاي مهمه جدا، هاي اللي من وراها كل كوارثنا،
0: لانه المجتمع العربي يواجه مشكله البناء. نعم
2: مش بس البناء، واسع اسعار الاراضي اللي اصبحت شيء مش في الحلم ولا بالخيال، بيوند، ابعد من الخيال. يعني اذا بتيجي بتاخذ اثنين متجوزين جديد حتى لو عندهم وظائف مرموقه جدا، فرضا مديره بنك وقاضي، ماشي معاش 60 70 الف شيكل بالشهر بيقدروش يشتروا ارض وعمره لا بسخنين ولا بطمره ولا بكفر كنا ولا في محل بيقدروش لانه هيك بدن هيك النضال 75 سنه لهون لهون وصلنا يا حرام.
0: مع ذلك يعني القائمة العربية الموحدة ترفض حاليا يعني فكرة المشتركة ترفض إقامة المقائمة المشتركة إلا بعد أن تستوفي كل الأحزاب الشروط التي وضعتها القائمة المشتركة وتريد يعني أن تكون هذه القائمة جزء من الائتلاف القادم كما حدث معها في المرة السابقة. هل أنت مع هذا التصور؟ هل أنت مع هذه الرؤية؟
2: أعتقد أنه يمكن أول واحد حكى عن الموضوع بشكل واضح وبدون تأتأة وكان أنا. إذا بدك تكون في الكنيسة بس عشان تكون على دكة الاحتياط ودكة المعارضة ما فيش حاجة. إذا للشعارات الرناني واعتلاء المرمرة هاي عن صابنا تبعين التجمع مبارح اللي عملوا المؤتمر تبعين أو أنه قدام الكاميرات بتحلفش اليمين الدستوري ومن وراء الكاميرات بتفوت تترجع عشان يعطوك كمان فرصة تحلف اليمين الدستوري اللي معدة كمان مرة يعني آسف على فضاء التعبير معدة للعقول السفيهة فش حاجة تروح إطلاقا. النهج اللي عملته الموحدة الطريقة صح الفكرة صح آسف ولكن الطريقة مليئة بالأخطاء كيف بيقولوا بالعبري إيه في شهر لليقة تعمل أرجيش بلي. الموحدة يعني مشيت في نهج إنه تكون جزء من منظومة اتخاذ القرار وهذا النهج صحيح ولكن الطريقه برايي طبعا مش محلل سياسي يعني برايي كانت خاطئه وانا كمان يعني مش لا محامي الموحدي ولا محامي الجبهه. انا باعتقادي انه انشغال العرب في موضوع اقامه القائمه المشتركه هو خطا ما فيش له ولا اي محل. التركيز لازم يكون على الشخصيات. اليوم الانتخابات هي شخصيه اخرى مش حزبيه حتى في الليكود هو بيبي زي حبيبي بطل في ليكود. الانتخابات هي شخصية لك تعرف أي شخصيات تبعث على الكنيسة اللي تقدر تقوم بواجبها تجاه مجتمع كامل ينزف جملة وتفصيلا يعني
0: في أنا وجوه جديدة مثلا مجازياً. الانتخابات الداخلية في الجبهة الديمقراطية قبل أسابيع أفرزت يعني شخصيات جديدة وجديرة بأن تكون في الكنيسة كذلك الانتخابات في التجمع في الأمس
2: نتمنى لهم الكثير من النجاح طبعا مش في رتبة قاضي لهذه الشخصيات أتمنى لهم الكثير من النجاح ولكن المنظومة الحزبية سواء تبعت التجمع أو تبعت الجبهة هي بالآخر المرجعية. يعني التجمع في عندن صاحب البزنس اسمه عزمي بشارة قاعد في قطر بأخذ توجيهات من قطر وقطر تأخذ توجيهات من بيبي فبلاش نضحك على بعض. يعني بالانتخابات اللي فاتت تجمع جاب 130 ألف صوت اللي كان عامل له كل الدعاية الانتخابية مولها الليكود وأنا مسؤول عن اللي بحكيه يعني اللي سمعني وحابب قضيني اسمي مبين بالانترنت بغير يشوفه ويتشك عليه كيف بده فبكفي مثل ما قالوا عندنا الفلاحين بكفي ضحك على اللحم.
0: نعم.
2: الشخصيات الجديدة أتمنى لها النجاح ولكن لما المرجعية الحزبية مرجعية الشركة بملكية شخص واحد فالشخصيات مع كل احترام دمى ليس أكثر.
0: طيب في أنا شخصية جديدة مش جديدة ولكن يعني شخصية بدأت يعني شعبيتها تتعاظم يوما بعد يوم ونلاحظ بأنها تشكل خطرا على بنيامين نتنياهو وكذلك على نفتالي بنت ويير لابيد هي الوزير السابق غادي أيزنكوت الذي حسب الاستطلاع يعني يحلق عاليا ويبدو بأنه مرشح قوي لأن يكون رئيسا للوزراء. هل التنافس الآن يعني بات محصور بينه وبين بنيامين نتنياهو في ظل تراجع شعبية نفتالي بنت؟
2: أوافقك الرأي تماما. نفتالي بنت كما مرة أخرى أنا مش محلل سياسي ولكن نفتالي بنت في عنده ظاهرة غريبة أنه في الاستطلاعات هو يمكن أكثر فترة كان رئيس حكومي بإسرائيل في الواقع وقت الانتخابات مثل ما بقولوا عندنا بكت. ليش؟ بعرفش طبعا هاي تصورات سياسية أنا ما بعرفها. غادي أيزنكوت في عنده ثلاث محاور اللي بيقدر يجادل فيهم بيبي نتنياهو بشكل ملهم. غادي أيزنكوت أول شيء إنسان مستقيم جدا ما فيش عليه ولا أي نوع من أنواع الشكوك مع أنه يعني حتى لو أنه ضد بيبي في لائحة اتهام ولكن براءته إلو يعني انه هو انسان بريء حتى تثبت ادانته. طبعا هذا الـ هذا الـ هذا الواقع بيمشي على الكل. اثنين والاهم، جادي انزنجوت في اخر حرب ثكل ابنه، وهذا موضوع جدا جدا حساس في المجتمع الاسرائيلي. بينما ابن بنيامين نتنياهو بتسلى في برك في اوتيلات فخمه في ميامي وعلى الخط يعني رايح جاي. للاسف وانا بحكيها جدا يعني بشكل يعتصرني الالم، اليهودي بيعرف وين يصوت وبيعرف وين مصلحته، ومش عايش ترتيبات اللي حكوا له اياها بسنه 48 وخراريف خرفوا اياها بسنه 67 او بال 73، وعايش بطولات وجمال عبد الناصر وهبليات من اول من هون لبيت تكفى. اليهودي بيفحص الموضوع موضوعيا وبصوت موضوعي، العربي بصوت رجش يعني مشاعر. يعني بدنا الوحدة، وحدة شو؟ وحدة ايش؟ بدكم 15 محل شغل ل 15 بني ادم عم بيدوروا على شغل، دوروا لنا على محلات شغل
0: مش منها. ممكن ياثروا ال 15 عضو كنيست؟
2: 119 بياثروش مع هذا الفكر. 119 عضو كنيست عربي مع الفكر اللي موجود اليوم بياثروش، مش 15. بعدين جربنا كانوا 15، شو عملوا؟ طبعا لسه بدهم يتنطحوا لي اللي بيحكوا لي شو عملوا، يعني شو بيقدروا يعملوا. اللي بيقدرش يعمل يقعد في البيت. يعني زي واحد بيروح على المحكمه كل مره مع محامي والمحامي بيخسر القضيه، وكل مره بيخسرها بطريقه بتجنن. يعني كل مره في عنده تفسير ليش خسر القضيه. طب شو الحل؟ تبطل تروح على المحكمه ولا تغير المحامي؟
0: بدي تحكي استاذ ايمن عن الجريمه في المجتمع العربي، واليوم ايضا نستفيق على وقع جريمه جديده وقعت في الطيبه، اسفرت عن مقتل الشاب بكر نصيرات بعد ان تعرض لاطلاق نار.
2: الله يرحمه.
0: الادوات التي يتم استخدامها، الله يرحمه، يتم استخدامها من قبل المؤسسات والمنظمات المختلفه غير مجديه غير كافيه.
2: احرائد، احنا ليش بنضل نضحك على بعض؟ يعني صح المؤسسة مقصرة جدا ومع وزير معتوه زي هذا اللي عاملينه البعبع تبع العرب. ليش بدهم يتوحدوا على عشان بنغفير؟ مش عارف وانت بده يبلش مثلا الدعاية تكون خايف يطلع لنا الجن بالليل. شو يعني بنغفير؟ بنغفير لو في نواب عرب فاهمين اللعبة السياسية صح، واحد زي بنغفير مش بفوتش على الكنيسة، بفوتش على القدس اطلاقا. بس خلينا احنا نكون واقعيين، اللي فوت الجريمة على الوسط العربي هي المجالس والبلديات. أنا بسميها الغرف التجارية، أنتوا بتسموه مجالس وبلديات. أتحداك طبعا بشكل مدب، أتحداك طلع على أي رئيس مجلس أو بلدية في الوسط العربي، طلع كم إزعار في حواليه، طلع عليهم واحد واحد بتشوفهم. حتى في جزء اللي وصلوا صاروا نائب رئيس وعضو بلدية، وهو بالآخر من عائلة مافيا. ليش نضحك على بعض؟ يعني مش فاهم انه نجرب نغطي المشكله ونحكي عنها انه كل الخطا هو من المؤسسه. انا بحكي لك المؤسسه تعباني، المؤسسة عنصري، والمؤسسه اليوم واقف في راسه بني ادم معتوه بده مستشفى. ولكن هل هذا معناه انه احنا ما فيش علينا حق؟ طبعا علينا حق. اللي فوت السماسري، اللي فوت المافيات على المجالس، اليوم المجالس كلها تديرها المافيات، كل المناقصات اللي بسموها المخرزين تديرها المافيات. فبكفي نضل نضحك على بعض. يعني خلينا على الأقل، ما هو جزء من الحل الأخرائد هو أنه نشخص المشكلة. إذا نضلنا نسحج من الغورة والحكومة والعنصرية وإحنا وضل نبكي بس للبكى والنحيب، فرق تبكي يبكي، بكينا 75 سنة نبكي كمان 75 سنة. أما أهم شيء نعمل قائمة مشتركة، أهم شيء نلاقي محل شغل لو واحد صار له 4 سنين عم بدور على شغل، هاي أهم شيء طبعا. أما إنه ابن أم الفحم وابن سخنين وكفر كنا وكفر ياسيف بده يشتري له نص دنوم أو ربع دنوم أو اللي هو يقدر يعمر فيه ويعيش زي البني آدمين بننطخ، هاي مش مهم، هاي مواضيع هامشية جدا. المهم السد بوجه الفاشين، المهم إنه نطلع على المرمرة، المهم لما يجي يريف ليفين يقول لك احلف اليمين الدستوري تقول له بديش، وبعد بربع ساعة تترجع لما يحكوا لك فيش معاش وفيش امتيازات تصير تترجع انك تحلفه كمان مرة. هذا المهم، اسف، هاي الحقيقة.
0: شكرا لك رجل القانون الاستاذ ايمن أبورية على هاي المداخلة، شكرا جزيلا.
2: تحياتي واحترامي.
0: شكرا شكرا، الى اللقاء. شكرا. الان نخرج الى فاصل.
1: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا.
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
8: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
9: أمريكا ترحب بكم،
10: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
11: مونديال 2026
10: في أمريكا وعلى مكان، وإحنا راح نكون هناك
9: في بث حي ومباشر
12: لأكبر المباريات
10: في التلفزيون
13: والراديو،
9: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
8: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
1: الآن في مكان رائد دياب على الأجندة.
0: على الأجندة، أهلا بكم مستمعينا مشاهدينا أينما كنتم، نحن نتابع معكم هذا البرنامج حتى 10. الآن إلى بلدة أبو سنان التي يخيم عليها حزن شديد عقب الإعلان الليلة الماضية عن مصرع الفتاتين حلا عزام وإيمان خير غرقا في نهر الأردن. ينضم إلينا رئيس المجلس المحلي في أبو سنان السيد سيف مشلب. أهلا وسهلا بك سيد سيف.
14: أهلا بك، صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: نحن من هنا من الاستوديو نرفع إليكم في البلدة تعزينا الحارة.
14: شكرا.
0: أي تفاصيل تتوفر لديك سيد سيف حول الحادثة التراجيدية المأساة التي وقعت يوم أمس في البلدة؟
14: أول شيء طبعا بقدم التعازي الحارة ووقفتنا مع العائلات البنتين اللي بالفعل اللي تحلوا بأخلاق جدا عالية، بيوت محترمة جدا، ولكن القدر طبعا تدخل، وهي ما هذا شيء كبير. نقدم لهم التعازي الحارة وإحنا معهم في كل هذا الحدث الأليم والمصاب الصائر. طبعا بالنسبة للحادث، الحادث بالفعل هم طلعوا لرحلة عادية مع أهليهم في نهر الأردن، الإشي طبعا ولكن الإشي انتهى في فاجعة كبيرة وفي وجع وفي ألم كبير. ما في يعني معلومات بالضبط لما صار الحدث بالضبط كيف صار لحد إسا، ولكن طبعا لما المي لم إنه كيف حكوا الأهالي إنه هن بيعرفوا يصلحوا إشي، يعني ما بعد معروف الإشي بالضبط لحظة أو ساعة حدوث الحدث هذا كيف صارت. ما في عنا أي معلومات دقيقة اللي تثبت الإشي، ولكن مع الأسف الشديد المي جرفت أو تغلبت على البنات. كيف الإشي صار بالضبط مش معروف، وانتهى بفاجعة كبيرة وانتهى بإنه فقدوا حياتهم مع الأسف الشديد. طبعا كان كل الجهات المختصة غاد الشرطة كل الجهات طبعا كانت غاد واشتغلت هناك، وقسم كبير من أهالي البلد كان غاد في لحظة الإشي. طبعا هو إحنا كان في عقدنا جلسة مع وزارة المعارف مع كل المفتشين مع مدراء المدارس تبعت حلا وإيمان، الأستاذ لؤي والأستاذ أديب اللي بتعلموا فيه. طبعا اليوم المدارس فاتحين الصفوف اللي هي كانوا فيها البنتين، وكتعبير عن حزن وصرخة ألم من الإشي اللي صار. وإحنا طبعا كل وقت كنا مع العائلات وكنا نساعة متأخرة في البيت عندنا إشي، ولكن مع الأسف الشديد ما في كثير أشياء نعمل إلا غير نساعد ونوقف قدر الإمكان شو اللي نهون أكثر على الأهالي.
0: من المعلومات المتوفرة لديك سيد سيف مشلب رئيس المجلس المحلي في أبو سنان، نتحدث عن مجموعة طلاب يعني كانوا في إطار رحلة مدرسية؟
14: لا ولا؟ لا لا لا لا، رحلة عائلية.
0: رحلة عائلية؟
14: أيوة رحلة عائلية الأهالي تبعت حلا وإيمان، وكان فيه طبعا أخرى بنت والحمد لله طلعت سليمة اللي هي كمان بتكون خرابة، يعني كل خرابة.
0: هاي معلومة مهمة، إذا اللي دخلوا إلى النهر هني 3 فتيات
14: نجت والحمد لله وهي في المستشفى موجودين.
0: إذن ربما التفاصيل المهمة جدا يعني تحملها الفتاة، يعني هي موجودة مع الفتاة التي نجت.
14: ممكن
0: يعني
14: ممكن طبعا حد إسه صعب الحديث معها اللي بعد في المستشفى، ولكن وضعها مستقر ووضعها منيح طبعا أكيد، بس تكون في صحة جيدة 100% ممكن تعطينا معلومات جدا.
0: إذن الرحلة هي رحلة عائلية.
14: نعم رحلة عائلية، ثلاث فتيات مع أهليهن اللي قرروا يطلعوا على نهر الأردن أو المنطقة غاد، وانتهى الأمر مع الأسف الشديد. ولكن هي عائلية، لا هي رحلة مدرسة أو رحلة أي مؤسسة، رحلة عادية عائلية.
0: إذن في فتاة نجت وهي تتواجد في المستشفى حاليا.
14: نعم فتاة وتقريبا يعني أول واحدة قدروا انه يساعدوها ويخلصوها من المي والاشياء اللي ظلت في طبعا نجد، فنقلت دغري للمستشفى وهي حاليا من امبارح عم تتلقى العلاج والاشياء، بتامل اليوم او بكره او اللي هو انها تقدر تحكي او تقدر تحكي، لان هي كانت معهم وبالفعل مثل ما تفضلت فيها تعطينا معلومات جدا دقيقه على كيف صار الشيء.
0: سيد سيف مشلب، طبعا قلوبنا معكم في هذا اليوم الحزين جدا الذي يخيم على بلدة أبو سنان، ونرجو للفتاة التي تتواجد في المستشفى أن تتمثل للشفاء وأن تعود إلى كنف العائلة في أقرب وقت ممكن إن شاء الله.
14: شكرا لك، ونتمنى بالفعل ذلك في أسرع وقت، والله يصبر الأهالي زي ما قال هذا المتنقوله.
0: شكرا سيد سيف مشلب.
14: شكرا يعطيك العافية.
0: رئيس مجلس محلي أبو سنان. الآن نذهب إلى مدينة أم الفحم التي تشعر بقلق شديد إزاء رغبة عضو الكنيسة سكوت بزيارة المدينة، وينوي ويرغب بزيارة المدارس، لكن المدارس في إجازة في عطلة، لا أعرف ما الذي سيقوم بفعله. هناك حالة من الترقب وحالة من القلق تسود المدينة وتسود البلدية. ينضم إلينا من هناك الزميل تامر الكيلاني. أهلا وسهلا بك تامر.
12: كل التحيات رائد لك لجميع المستمعين لك كارل.
0: كيف تبدو الصورة في أم الفحم في حالة من الترقب؟
12: نعم رائد، حتى اللحظة يمكن القول أن أجواء أم الفحم تتسم بترقب محدود لزيارة عضو الكنيسة في سكوت. هناك تجمع لعشرات الأشخاص في هذه اللحظة، وأنا للتو وصلت أمام مدخل مبنى البلدية، وهناك كما يبدو أيضا تجهز لعدد من دوريات الشرطة في عدد من أحياء مدينة أم الفحم تحسبا لأي تطورات. لكن المدينة لا تشهد يعني حالة من الاستنفار الواسعة، في المقابل برز انقسام واضح بشأن قرار تعليق الدراسة. هناك من يؤيد الإضراب باعتباره رسالة رفض واضحة لزيارة يعتبرها أو تعتبر استفزازية، ولمنع أي احتكاك قد يعرض الطلاب والطواقم التعليمية للخطر. في المقابل هناك آراء مختلفة تقول يعني إن البقاء أو إبقاء المدارس مفتوحة كان سيكون الرد الأنسب، لأن إغلاقها يمنح الزيارة زخما إعلاميا أكبر ربما، وهذا ما يبحث عنه في سكوت. وهناك بعض الأهالي يعترضون على تعطيل الدراسة لما يترتب عليه من تأثير على الطلاب وحياتهم اليومية، لكن لا ننسى ما حدث وما كان في طوبة الزنجرية عندما وصلت في سكوت. هناك كان احتكاك كبير، والمقاطع التي وصلت من هناك في سكوت اضطر لاستخدام آلة حديدية مقص من ديسك يعني لقص البوابة والدخول إلى داخل المدرسة، لكن في نهاية المطاف فشل في ذلك، فشل من دخول المدرسة في طوبة. بعدما زار طوبة زار عدد من المدارس أيضا المختلفة في منطقة شرقي القدس، ودخل إلى هناك وتحدث مع الطواقم التدريسية هنا في أم الفحم.
0: يعني الزيارة حسب موقف البلدية ما إلها أي معنى يعني في هذا التوقيت بالذات، يعني ما فيش يعني من وراها ولا أي فائدة، يعني بده يجي ولا ما بده يجي، ما في أي اهتمام لهذه الزيارة.
12: صحيح صحيح، لذلك دكتور سمير محمد كان قد تحدث خلال الفترة الأخيرة وصرح أن مدارس أم الفحم في نقلة نوعية، هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الحاصلين على شهادة استحقاق البقروت، وهناك مدارس متفوقة على المستوى القطري والمستوى حتى العالمي، وأن أم الفحم في الطليعة في كل قضية التربية والتعليم. في سوكوت يقول ويدعي أن مدارس أم الفحم تحرض على العنف على حد وصفه، وهذا الأمر مضحك. هناك من يرى أيضا أن هذه الزيارة هي من طابع سياسي ومن طابع
0: شعبوي،
12: وأيضا لا تنسى أننا على مقربة من انتخابات الكنيسة، كما يبدو سوكوت يفتش عن بعض الصور وعن بعض الأصوات لجمهوره ومحبيه أنه استطاع الوصول إلى مدينة أم الفحم ودخل هذه المدينة الذي كان يحلم كما يبدو منذ كان صغيرا وهو مع اليمين والتيار المتطرف أن يزور هذه المدينة. اليوم يعني الفرصة تسمح له كونه عضو كنيسة وفي لجنة التربية والتعليم في الكنيسة، أراد ذلك. هناك من يقول ليفعل، لا يوجد شيء نخفيه داخل مدارسنا، وهناك من يقول لا أهلا ولا سهلا بسيسوكوت. لذلك هناك حالة من الترقب لنرى هل فعلا سيأتي، علما أن الزيارة مؤجلة، كان مفترض أن يأتي الأسبوع المنصر، تأجلت هذه الزيارة لهذا الأسبوع. هناك حالة انتظار، لا شيء مؤكد أنه سيصل، لكن وفقا لتصريحاته أنه يجهز لهذه الزيارة اليوم قرابة الساعة 9:30.
0: ما دمت معنا تامر بإنعطاف حد، أنتقل إلى موضوع آخر مرتبط بعملية تفجير السيارة أسفرت عن مقتل شخص في تل أفيف يافا. ما هي التفاصيل المتوفرة لديك؟
12: وفقا لما ورد في هذه المرحلة يدور الحديث عن انفجار مركبة إثر عبوة ناسفة كانت بداخلها ما أدى إلى احتراقها بشكل كامل، والشخص الذي كان داخل المركبة اشتعلت به النيران وقتل في المكان. طواقم من الإسعاف أعلنت عن وفاته في المكان. الشرطة تحقق في حيثيات هذا الحدث، لكنها تؤكد أن الحديث يدور عن حدث جنائي. هوية الضحية حتى هذه اللحظة مجهولة. يعني عندما نقول يافا تل أبيب ومنطقة المركز في الآونة الأخيرة، هناك ارتفاع واضح في عمليات التصفية بين التنظيمات الإجرامية، وعندما نتحدث عن انفجار عبوة ناسفة بهذه الطريقة، هذا يرجح أن الحديث يدور عن نزاع بين تنظيمات إجرامية. ننتظر البيانات الرسمية من قبل الشرطة بشأن ذلك.
0: شكرا شكرا لك الزميل تامر الكيلاني. شكرا.
1: الآن في مكان رائد دياب على الأجندة.

0: الآن في مكان رائد دياب على الأجندة.
1: على الأجندة عدنا إليكم مستمعينا مشاهدينا في كل مكان، مستمرون معكم في طرح القضايا والموضوعات المختلفة. الآن إلى مذكرة التفاهم أو إفاق الإطار الذي تم التوصل إليه والتوقيع عليه بين إسرائيل ولبنان. رئيس الوزراء رحب طبعا بهذا الاتفاق، ذلك الرئيس الأمريكي ترامب، وحتى نقل تهنيه إلى الرئيس اللبناني عون، وقال هذا اتفاق ربما يفتح أفق

0: اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: صباح الخير اخي رائد لك ولكل المستمعين.
0: في ترحيب بالاتفاق في اسرائيل، في لبنان، في امريكا، لكن ايران لا طبعا، حزب الله لا طبعا، يعني ما اهميه هذا التوقيع على هذا الاتفاق؟
1: اول شيء هذا الاتفاق تاريخي وجدا مهم، مع كل احترام لايران، حزب الله طبعا يعني مش في اللعبه هاي. حزب الله هن هدف لاسرائيل وللبنان انه ينسحبوا، بدناش نقول ويقضوا عليهم يعني كارهابيين ويريحوا لبنان منهم. وهذا الاتفاق طبعا بدي يضر عليهم، لانه هذا الاتفاق مش في صالحهم ومش لصالح. بس هن بدي يصير في يعني وحد القوة اللبنانية مع القوة الإسرائيلية أو يعني الحكومات ضد حزب الله. والهدف في الآخر كمان أخي رائد أنه لبنان يكون عنده جيش قوي اللي يقدر يسيطر على الأمور في دولة لبنان، وهو اللي يكون الجيش اللي من قبل حكومة لبنان. وطبعا هذا الإشي بدي يمس في الكيان تبع حزب الله، وهذا ما بحبوش، يعني إشي طبيعي.
0: من وين برأيك يعني حصلت لبنان أو الحكومة اللبنانية على هذه الشجاعة، على هذه الجرأة، حتى تقوم يعني بالرغم من معارضة حزب الله بالتوقيع على مثل هذا الاتفاق؟ يعني في الماضي كان في هناك نوع من الرهبة، يعني نوع من عدم الإقدام على مثل هذه الخطوات في ظل تهديد حزب الله الذي تواجد في جنوب لبنان ويشكل يعني تهديدا حقيقيا على كل المؤسسات الرسمية في لبنان. من أين يعني تملكها أو تملكت الحكومة اللبنانية هذه الشجاعة؟
1: أول شيء ما أنت يعني قلت، كان لحزب الله سيطرة ورهبة قوية على كل شيء بدور في دولة لبنان، واللبنانيين يعني فهموا إنه التصرفات واللي عملوه حزب الله للبنان هو بس دمار وخراب وجوع ومجاعات ونزحات. واللبنانيين يعني أكثر من مليون لبناني
0: نزحوا
1: للشمال وموجودين، مش موجودين زي ما عنا أخذنا هون أهل الشمال على أوتيلات وعلى محلات ترفيهية واحترموهم. هناك في خيام أخي رائد، يعني حتى أكل ما في عندهم
0: على الحصيري،
1: يعني بالضبط الوضع صعب جدا. وهذا الإشي يعني قديش بدك تكون في الآخر أي واحد. من ناحية ثانية اللبنانيين فهموا والعالم كله انه حزب الله الضربات اللي يعني كانت من اسرائيل لحزب الله ضربات قاسيه جدا، وحتى بنقدر نقول قاضيه جدا. يعني صح هسه هن بعدهم موجودين، ولكن هن موجودين في انفاق وموجودين في محلات اللي هي يعني صعب جدا، مش بس لاسرائيل، لكل دوله تحارب في هذا الوضع، لانه اللي انت عم بتحارب هون ناس اللي انت مش شايفها، عم بتحارب ناس اللي موجودة في أنفاق، عم بتحارب.
0: هذا عامل مهم إنه إسرائيل تمكنت من الوصول إلى القيادة وبالتالي أيضا تصفية هذه القيادة، هذا كان عامل مهم عزز من الرغبة لدى الحكومة اللبنانية بالوقوف في وجه حزب الله، بالتصدي لحزب الله.
1: طبعا طبعا. وضيف على ذلك المحادثات اللي بدت يعني مع اللي من حزب الله، صار في التصفيات يعني للقواد اللي في حزب الله. يعني الحكومة اللبنانية يعني صار زي ما يقولوا في الأدران تفسابي تخون، يعني صار عندهم أمان وصاروا يعرفوا إنه إحنا حتى نغير وضع الغير الوضع شوي بيكون لنا أحسن، يعني حتى نحط إيدينا في إيدين إسرائيل. ما إحنا كمان بدناش حزب الله. إحنا ما بدنا حزب الله في لبنان، حزب الله جاب علينا الدمار وكل اللي صار. إسرائيل تقدر تساعدنا كيف إحنا نقضي على حزب الله ونبعد حزب الله من الأرض اللبنانية بشكل عام. ومن طبعاً إحنا هذا يعني يتصل بشكل مباشر للأهداف العالمية، إيران ومش إيران فيها أمريكا وإسرائيل والدول في الخليج، إنه يقللوا ويقلصوا من قوة إيران والسيطرة تبعهم

0: الشرق الأوسط. في سوريا طلعوا، في غزة أكلوا طلعوا من غاد، وكمان في لبنان لازم يطلعوا. يعني ظل إيران بس الفئة هاي الصغيرة اللي هي اسمها حزب الله موجودة، وهن بدهم يظلوا هون منشان فكرون السيطرة.
1: قبل أيام طلب ترامب، يعني في هناك بعض المصادر تتحدث بأن ترامب توجه إلى الرئيس السوري الشرع وقال له جهز حالك عشان تعرف تتعامل أنت مع عناصر حزب الله، وبعض المصادر تقول بأنه رفض، قال أنا يعني هذا مش واجبي أني أتعامل مع حزب الله، لن أدخل إلى لبنان وهي مش وظيفتي، في هناك يعني أطراف أخرى يجب أن تتعامل مع حزب الله. لماذا رفض الشرع يعني هذا الطلب؟
0: أول شيء أنا بقول منيح أنه رفض، وهيك لازم يكون، لأنه تدخيل سوريا على لبنان حتى في معالجة حزب الله، هذا احنا بنعرف شو صار في الماضي يعني مع اللبنانيين والسوريين وبناتهم. الوضع هذا مش هين ابدا ابدا ابدا. وهذا يعني مش وظيفة جولاني يجي يحل المشكلة في لبنان، اللي هي اسرائيل كمان مش راح تسمح. يعني اسرائيل ما بتوافق انه يكون في سيطرة من سوريا، وأمن سكان شمال إسرائيل يكون تحت إيدين سوريين، مش رحين يقبلوا. يعني حتى مع كل الاتفاقية اللي كانت مع إيران والحكي، إيران هي بتحط شرط إنه إسرائيل تطلع، إسرائيل مش راح تطلع من لبنان. وقالها يعني السيد بنيامين نتنياهو والسيد كاتس، إسرائيل كاتس، إنه إحنا مش طالعين بلا ما نأمن إنه يكون إشي هاي يعني الحدود اللي أو الرجوع هاي من لبنان تكون في أيدي آمنة، أيدي إسرائيلية فقط. ألا إذا الجيش اللبناني يعني بيدربوه وبعطوه القوة من كل النواحي، طبعا ماديا ومعدات وعسكريا، اللي هو يقدر يسيطر غاد ويطلعوا حزب الله من وين هن موجودين. وهذا الشيء بده وقت، لأنه يعني قبل كم يوم، الأسبوع الماضي، سمعت في خلت ظاهر لقوا غد أنفاق اللي فيها حوالي 200 مقرب من حزب الله. يعني كل يوم عم بيلاقوا هاي الأنفاق، وكل يوم عم بيلاقوا هاي الشغلات، وهي الشغلات بدأت تنظيف. يعني إسرائيل بدأت تنظف المنطقة بشكل تام عساس تأمن الأمن الكامل لسكان شمال لبنان ولمنطقة شمال سوريا إسرائيل، ومنطقة الشمال بشكل عام.
1: شفنا المعارضة نفتالي بنت ويئر لابيد مثلا يصرحان بأن هذا الاتفاق أيضا ثم تخشى من أن يؤدي إلى استمرار الاعتداءات على شمالي البلاد من جهة، وكذلك نقل الأسلحة والمسيرات من إيران إلى عناصر حزب الله. كيف من الممكن منع ذلك؟
0: هاي وظيفتهم هم يحكوا هيك. يعني كيف إيران
1: هي مناكفات سياسية أنت بتعتبرها؟
0: بس سياسية. إحنا قدمينا انتخابات، وهني إسا بدي يثبتوا للشعب، إسا بدي ورجوا إنه أجندة من ناحيتهم إنه إحنا ضد هذا الإشي. وهذا أول إشي، هذا الاتفاق بعده أوله. وثاني إشي، إسرائيل إذا بيكون في سيطرة على لبنان، أرض اللبنانية، لحكومة لبنان ولجيش لبنان، صدقني خير رائد، هذا بيعود في المنفعة على دولة إسرائيل أول إشي، وعلى الشرق الأوسط بشكل عام. يعني بعد يحكوا على إيران يفوتوا معدات، منين بدي يفوتوا إيران معدات؟ ما هي سوريا في السيطرة، ولبنان في السيطرة الكاملة. يعني إسا في جنوب لبنان إسرائيل مسيطرة، إيران مش راح تقدر تفوت معدات لحزب الله من هاي المنطقة. ومن نواحي ثانية، يعني إحنا عيون الإسرائيليين، الجيش الإسرائيلي موجودة في كل العالم، مش بس هون في لبنان، كل العالم. وصار في يعني في الماضي صار في علاج لشاحنات إيرانية اللي جربت تفوت، أو سفن إيرانية اللي جربت تفوت معدات سلاح لحزب الله وضربوها. يعني هذا اللي من كانت إيران قوية وكانت حزب الله قوية، اليوم لا، مش راح الشيء يأثر. وهذا بس سياسي لسياسي يعني رخيصة.
1: نعم، شكرا لك مودي سعد على هاي المداخلة. شكرا.
0: شكرا
1: لك يا سعد.
2: شكرا جزيلا. الآن في مكان رائد دياب على الأجندة.
1: لن ينضم إلينا سيد سعيد معدي المقرب من حركة شاس، هو أيضا الخبير في شؤون الأحزاب المتدينة الحريدية. سيد سعيد معدي، أهلا وسهلا بك.
0: صباح الخير لك أخ رائد ولجميع المستمعين الكرام.
1: لوين رايحين مع هاي التظاهرات وإغلاق الشوارع وإزعاج المسافرين، مرة في الشمال مرة في الجنوب مرة في مركز البلاد؟ بتعرف في واحد بيحكي لي عشان يصل من تل أفيف لبيته في الشمال حوالي 3 ساعات ونص 4 ساعات. شو اللي عم بيصير بالضبط في الدولة؟ يعني هاي المجموعة عم بتسبب إزعاج كبير للناس للمواطنين.
0: صحيح، نرى في الأشهر الأخيرة طبعا مع اقتراب موعد الانتخابات ملاحقة اليهود الحريدين، ذلك لخلق بلبلة في هذا الائتلاف الحكومي. وتتركز معظم هذه الملاحقات هو تجنيد الطالب أو طلاب المعاهد الدينية اليهودية في سلك الجيش، رغما عن ملاحقاتهم كذلك في ضخ الميزانيات لهؤلاء المعاهد لهذه المعاهد. طبعا دراسة التوراة في المعاهد الدينية اليهودية هذا أمر مهم جدا لقادة الحريدين التي تمثل واجبا دينيا لا يقل أهمية عن الخدمة العسكرية في جيش الدفاع الإسرائيلي. والتجنيد يهدد نمط حياة المتدينين. نحن نعلم هذا. مظبوط. طبعا أنا لا أوافق تسكير الشوارع الرئيسية في مثل مثلا شارع 1 و4 و6 التي تسبب ازدحامات كبيرة عشان حركة المواصلات. هاي
1: شوارع أساسية مركزية، يعني كل دولة إسرائيل بتمر عبر الشارع 1 و4 و6 اللي ذكرتهم. كان في اجتماع لجفني ودرعي ونتنياهو، شو انبثق عن هذا الاجتماع؟
0: هذا الاجتماع كان طبعا نحن نعلم بأن هناك قرار حكومي بتجنيد الشباب المتزمت اليهودي، ولكن لا يعقل يعني الحريدين لا ينوون التجنيد. ممكن تجنيد
1: بالنسبة لهم الانخراط في الجيش هذا أمر مستحيل؟
0: لا بدون شك لا يمكن، وهذا على مرار على مرور حكومات سابقة لم يكن هناك تجنيد للشباب المتزمت اليهودي. لماذا الآن في ظل هذه الانتخابات؟ يعني طبعا نرى الضغط والضغط أكثر وأكثر وأكثر على هذه الحكومة من أجل إخلاق البلبلة في سير عمل هذه الحكومة، ونحن نرى بأن هناك حروبات هنا وهناك مع الدولة. وطبعا أنا لا أوافق تسكير الشوارع ولا أوافق تسكير السكك الحديدية كذلك، فهناك مواجهات مع المتظاهرين والشرطة والاشتباكات مع السائقين وإثارة الجدل بينهم. هذه الظاهرة تمس بالعلاقة بين الدولة والأحزاب المتدينة، وهذا بالطبع تؤثر على استقرار الائتلاف الحكومي. يعني إذا خرج المتدينون من هذه الحكومة نرى بأن هذه الحكومة سوف تفشل، سوف تسقط. ولكن مع اقتراب الموعد الآن ليس من الممكن أن نضع هذه المشكلة في سلم الأولويات. يجب التروع قليلا، فهناك انتخابات في أكتوبر، ونحن نعلم بأن يجب على هذه الحكومة أن تقر الانتخابات في هذا الشهر، فهي تنهي مفعولها. لماذا هذه البلبلة الآن؟ هذا كل السبب.
1: طيب نتنياهو سيد سعد معدي، نتنياهو في له تصريح مهم امبارح في الليل، قال أنا يعني راح أسعى إلى تشكيل حكومة وطنية واسعة جدا بعد الانتخابات. شو أنت فاهم من هذا التصريح إنه بده يكون مع الأحزاب المتدينة إلى جانب يعني أحزاب أخرى سيضمها إلى الحكومة بدون مثلا بن غفير ولا مع بن غفير، بدون أري درعي ولا مع أري درعي؟ شو بالضبط اللي يعني بده إياه رئيس الوزراء بعد الانتخابات؟
0: أنا لا أعتقد أن تقوم هناك حكومة بدون الأحزاب المتدينة، بدون بن غفير أو مع بن غفير أو مع سموتريش أو بدون سموتريش. كذلك من الممكن أن يطفي الحكومة القادمة، ولكن تشكيل الحكومة ليس بأمر سهل، فنحن نعلم بأن السكان في دولة إسرائيل ينقسمون إلى قسمين، اليسار واليمين، وهناك من يلعب في الوسط. الآن اللعبة في الوسط ممكن لنتنياهو أن يجلب له كتل أخرى. أولا لخفض صوت المتدين المتزمت وكذلك
1: اليمين المتطرف.
0: اليمين المتطرف من الممكن وهذا ما يريده نتنياهو كل الوقت ليس فقط الآن. تخفيض صوتهم ليس برفضهم.
1: بن كفير يرفض الفكرة، يرفض هذا التصريح ويقول إحنا بدنا حكومة يمين خالصة على الملي.
0: بن كفير يتكلم كثيرا وأنا أحترم جميع الوزراء في الدولة، ولكن نراه بأنه دائما دائما يضرب عرض الحائط كل اليسار، وهو يريد يمين على اليمين. صحيح
1: في عنده نتنياهو الجرأة مثلا بعد الانتخابات إذا تم يعني انتخابه مرة أخرى إنه يقول لبن كفير خلص أنا يعني سئمت تصريحاتك وسئمت تصرفاتك؟
0: ليس بالشيء السهل رفض كتلة تضمن لنفسها 9 مقاعد أو 10 مقاعد. فهذا اليمين هو عصا الاتكاء لنتنياهو، فنرى بأن نتنياهو
1: صعب أنه يعني يتركوا خارج الائتلاف. شكرا لك سعيد معدي على هاي المداخلة، شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء.
0: شكرا
1: إلى اللقاء. إلى هنا القسم الأول من برنامج على الأجندة، سنعود ونلتقي بكم في القسم الثاني. فاتح الحداد طبراني، شريهان حجير بيكي، أحمد أويسات وأوسكار، وأيضا أنا رائد ذياب. نتابع معكم محاور القسم الثاني من البرنامج بعد الأخبار إن شاء الله.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الله يا ابو الورد.
3: انا المعشوقة السمراء هو من اشي قليل صيتها شاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الاصلي اكبس وغني.
5: ديكولاين احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
6: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
7: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
4: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
8: عناوين الساعة من مكان: استمرار سفك الدماء في المجتمع العربي، تصفية إرهابيين في سوريا ولبنان، حصيلة قتلى حزب الله منذ مارس آذار الماضي تفوق 3200، الجيش اللبناني يحذر من مغبة أي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، ومنتخب الأردن يودع كأس العالم.
0: راديو مكان الأخبار.
8: التاسعة في أورشليم القدس. في يافا أودى انفجار سيارة صباح اليوم بحياة رجل عربي عمره 38 عاما، كما أصيب ابنه في السادسة من العمر بجروح متوسطة، نقل على إثرها إلى مشفى فولفسون في حولون للمعالجة. وذكرت مصادر الشرطة أن الخلفية هي نزاع بين ذوي السوابق الجنائية قد يكون مرتبطا بجريمة قتل الفتى اليفاوي أحمد الجعبري قبل 3 أيام، وبذلك بلغ 139 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري. في أول حادث من نوعه منذ فترة طويلة، قادت قوة عسكرية إسرائيلية على خلية إرهابية تسللت إلى المنطقة الأمنية في جنوب سوريا. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة أن قوات من جيش الدفاع قامت أمس بتصفية عدد من الإرهابيين في منطقة النبطية. وتظهر آخر حصيلة أن إقدام حزب الله في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب تصفية أكثر من 3200 من عناصره، يعني ذلك أنه تكبد في غضون أقل من 4 أشهر خسائر تزيد بنحو 7 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجباره على وقف ما أسمى بحرب إسناد غزة. وعقب قيام أتباع حزب الله بأعمال شغب في بيروت احتجاجا على الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، أكدت قيادة الجيش اللبناني أنها لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة. ودعا البيان العسكري المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية نظرا لما يواجه لبنان من تحديات استثنائية. أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يسجل أهدافا في 7 دورات مختلفة لكأس العالم، وذلك بفوز منتخبه الأرجنتين بنتيجة 3-1 على منتخب الأردن الذي ودع المونديال. وحسم التعادل الإيجابي 3-3 مواجهة الجزائر والنمسا. ويفيد الزميل أحمد عوسات أن هذين المنتخبين تأهلا للدور الثاني.
9: حالة الطقس.
10: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
8: يطرى ارتفاع تدريجي طفيف على درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند العاشرة.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. مكان.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان،
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان، رائد دياب على الأجندة.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان في القسم الثاني من برنامج على الأجندة. إذن جريمة قتل أخرى وقعت قبل قليل في يافا تل أفيف أسفرت عن مقتل مواطن، حتى الآن لم يتم الكشف عن هويته، لكن يبدو من المجتمع العربي، وهذا يرفع حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 138 منذ بداية هذا العام. نحن في العدة التنازلي للانتخابات، انتخابات الكنيسة التي ستجري أغلب الظن في نهاية شهر أكتوبر إذا لم يحدث أي تطور. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعلن عن رغبته بتشكيل حكومة واسعة بعيد الانتخابات، ووزير الخارجية جدعون سار رحب بالفكرة وقال بأنه هذا الأمر قد يمنع الانقسام والتشرذم في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة، لكن بن غفير من الجهة الأخرى قال بأن هذا التصريح مقلق ونحن نسعى إلى تشكيل حكومة يمين خالصة. في الإنتاج فاتن حداد طبراني وشريهان حجير بيكي، من الراديو المصور أحمد عويسات، في الهندسة الإذاعية أوسكار، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد هذيال. الآن ينضم إلينا رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي السيد سامي أبو شحادي. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
6: صباح الخير أخي رائد، تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
5: كان يوم حافل بالنشاطات يوم أمس، كنت منهمك منشغل جدا، انتهت مرحلة أخرى، مرحلة الإعداد والتحضير وتسمية المرشحين بالنسبة لحزب التجمع.
6: يعني خطوة كبيرة جدا يعني يتقدم بها التجمع الوطني الديمقراطي للاستعداد إلى الانتخابات البرلمانية القريبة. يوم عرس ديمقراطي يعني مشرف جدا، وأنا سعيد جدا بالنتائج وخروج التجمع بقائمة برلمانية قوية تمثل كافة أبناء وبنات شعبنا، قائمة قوية للتجمع وقائمة قوية قادرة على حمل هموم شعبنا وقضايا شعبنا في الكنيسة في المرحلة القريبة. ولكن طبعا كما هي أي انتخابات تمهيدية، كما هي أي عملية برايمريز أخي رائد، منافسة ويعني عمل على مدار أشهر وتعب ومؤتمر وكذا. نعم بالفعل، ولكن أنهينا هذا الملف، أصبح من وراءنا.
5: أنت شخصيا تدخلت، أنت شخصيا تدخلت في التأثير على قرار المصوتين المشاركين في عملية الانتخاب؟
6: الجميع يعلم، الجميع يعلم، لأني أنا أيضا أتنافس على مقعد في القائمة، أنه أخلاقيا يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع، أنه في نهاية الأمر أنا سأكون زميل لمن يعني سيكون في القائمة، ولا أريد أن يعني يكون هناك أي توتر أو أي شيء يؤثر على العلاقة بين رفاق وقيادة الحزب. ولذلك رئيس هذه القائمة المفضل أن لا أتدخل في هذا الأمر.
5: البعض يقول بأنه لم تكن هناك دراما في نتائج الانتخابات في حزب التجمع، يعني تقريبا يعني النتائج كانت معروفة مسبقا، ولا هذا الكلام غير دقيق سيد سامي؟
6: يعني غير دقيق، يعني واضح جدا أنه كان في طبعا على المقعد الأول كان سامي أول شهادة لحاله، فمنطقي
5: شخصية توافقية يعني
6: الحمد لله في يعني رضا من قواعد.
5: وين كان التنافس شديد مثلا، أو يعني فوجئت من النتيجة أنت حقيقة؟
6: على المقعد الثاني وعلى المقعد الرابع كانت منافسة شديدة. على المقعد الثالث كان هناك دعم كبير جدا، لأنه يعني كوادر التجمع وقيادة التجمع أرادت أن تكون هناك امرأة فلسطينية في قيادة المرحلة القادمة أيضا. هذا يعني دور يقوم به التجمع يعني على مدار فترة طويلة جدا، منذ أن دخلت أول عضوة كنيسة عربية من حزب عربي نائبة حنين زوبي في حينه من التجمع الوطني الديمقراطي، يحافظ التجمع على أن يكون هناك حضور وحضور جدي وقوي للمرأة الفلسطينية في القائمة. وأنا باعتقادي الأمر الأهم هو نضوج التجمع واختيار التجمع لامرأة يهودية في قائمته للمرة الأولى
5: في المكان الخامس.
6: في المكان الخامس السيدة أورلينوي، ناشطة يسارية معروفة، كانت في السابق رئيسة مجلس إدارة بيت سالم، وهي أديبة وكاتبة وصحفية معروفة. هذه أول مرة التجمع، طبعا كان في السابق يعني رفاق ورفيقات يهود في قائمة التجمع، ولكن في الأماكن المتأخرة بدون أن يختارها كوادر الحزب. أنا باعتقادي امبارح كان قرار تاريخي في التجمع الوطني الديمقراطي ليتقدم بفكرة دولة جميع المواطنين بقوة أكبر بكثير في المرحلة القادمة، لأنه يعني الجميع يرى أهمية وخطورة هذه المرحلة، والجميع يرى أهمية طرح ديمقراطي إنساني بديل مبني على قيم العدالة والحرية والمساواة للجميع، وهذا الاختيار يعزز من فكرة دولة جميع مواطنيها.
5: بعرفش إذا أنت بتحب المقارنات أو ما بتحب، لكن مجتمعنا بحب دائما يعني يضع هاي المعادلة ويقارن بين الأحزاب. إلى أي مدى بتشعر سيد سامي أبو شحادي أنه قائمة المرشحين في حزب الوطني الديمقراطي تختلف إلى حد ما عن قائمة المرشحين للجبهة؟ ولماذا أقول للجبهة بالذات؟ لأنه كان في انتخابات قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وشفنا قائمة المرشحين، في اختلاف؟
6: يعني أولا خليني أقول لك شيء، أنه أنا يعني مش راضي على آخر فيه من النتيجة بالتجمع، وبعدين بحكي لك على الإخوة بالجبهة.
5: أوكي.
6: أنا كنت بحب أنه قائمة التجمع تمثل يعني على الأقل يكون فيها تمثيل 50% للنساء. امبارح كنا على 40، هذا أمر جيد، هذا تقدم، ولكن أنا بفكر إحنا مش لازم نتنازل عن إنه نوصل لل 50%، مش إبعاد، وهذا جيد جدا وهذا أمر مهم وهي رسالة، ولكن
5: هذا نقد يعني ذاتي منيح. أوكي.
6: نريد المزيد.
5: أوكي.
6: نريد المزيد.
5: أوكي.
6: طبعا الإخوة في الجبهة لهم كوادرهم لهم قياداتهم، هم يعني
5: هناك اللي صوتوا على فكرة 900، هنا اللي صوتوا 400.
6: صحيح. صحيح. طبعا الجبهة يعني ما هي الجبهة والحزب الشيوعي يعني مع بعض يعني بيختاروا، فعندهم مؤسساتهم، فعندهم عدد أكبر من الأعضاء كحزبين. ولكن طبعا شوف يا أخوات، إحنا أولا في هاي المرحلة بدنا نعرف انه الانتخابات التمهيدية هي خطوة الى الامام على الطريق، ولكن ما زلنا بعاد جدا عن الهدف. القضية مش اختيار قائمة التجمع ولا اختيار قائمة الجبهة، القضية الاساس انه في عنا قرار في كافة الاحزاب العربية اننا نريد ان نعمل على منع الائتلاف الحكومي القائم اليميني الفاشل المتطرف من العودة الى الحكم مرة اخرى. هذا هدف مشترك لكل الأحزاب العربية، لكل القيادات في مجتمعنا، وواضح جدا باستطلاعات الرأي كمان أنه مجتمعنا كليته في هذا، يعني مع هذا الهدف بدنا نشتغل للمرحلة القادمة لإقامة القائمة المشتركة. نريد أن نخوض هذه الانتخابات، ليس كل حزب بمفرده.
5: بعدك متفائل؟
6: أنا أعمل على ذلك الصراحة أخي رائد. قد أنا ما عندي الخيار كقائد أكون متفائل أو متشائم. أنا في عندي هدف أعمل على تحقيقه، ويعني عدم تحقيقه يعتبر فشل، وسنحاسب على هذا الأمر. نحن في مرحلة تاريخية حاسمة، الجميع يرى خطورة المرحلة. انظر ماذا يجري في النقل. قبل قليل تحدثت عن عملية قطر إضافية في المجتمع.
5: صحيح.
6: أصبحنا أخطر من أخطر المجتمعات في العالم الرائد. الناس فقدت شعورها الأساسي بالأمن والأمان. انظر ماذا يجري في غزة، ماذا يجري في الضفة، ما يجري في كل الشرق الأوسط، حروب وقتل. لا، نريد أن يعني نمنع هذا الائتلاف الحاكم من العودة مرة أخرى إلى الحكم، وأن نفتح أمل بأبناء شعبنا بأننا نستطيع أن نحدث تغيير، وأننا نستطيع أن نحسن هذه الظروف وهذا الجنون الذي نعيشه جميعا. يعني الجميع فقد شعوره بالأمن والأمان، الجميع يشعر في خطر. أخي رائد، بين جيل الشباب أصبح الحديث عن الهجرة أمر عادي في مجتمعنا. هذا أخطر ما نمر به. لا، هذا يعني يفرض علينا جميعا أن نعمل على بناء الوحدة الوطنية، أن نرفع نسبة التصويت في الانتخابات القادمة، وأن نرفع التمثيل العربي بحيث نستطيع أن نمنع حكومة المجرمين من العودة مرة أخرى.
5: نعم سيد سامي أبو شحادي، فيما يعني إذا لم يعني تتكلل بالنجاح كل المساعي من أجل إعادة بناء المشتركة، ما الذي يعني يراودك انت؟ بشو عم بتفكر؟ شو راح يصير معكم انتم كحزب؟
6: احنا ماشيين في مسارين اخي. الهدف ان تكون مشتركه رباعيه، ولكننا بدانا بمفاوضات مع الاخوه في الجبهه الديمقراطيه وفي العربيه للتغيير لاقامه قائمه ثلاثيه، وسنبقي الباب مفتوحا للاخوه في يعني لانهم اصدروا بيان بانهم غير معنيون للعوده الى مفاوضات في هذه المرحله. بالنسبة لدخول المشتركة، نحن سنبقي الباب مفتوحا.
5: ليش المحادثات يعني بطيئة نوعا ما انتو في الأحزاب الثلاثة من أجل يعني إقامة تحالف ثلاثي وبعدين منشوف ثلاثي وبعدين منشوف شو بيصير مع الموحدة؟
6: أنت هناك تأخير أخي رائد. أنا يعني ما عندي كيف أدافع هذا الموضوع. أنا أصلا موافق.
5: مين اللي مأخر؟
6: لا والله ما فيش طرف واحد مأخر، لأنه إحنا التجمع أتأخر بالكرايمر استبعوا كمان. احنا كنا نعمل البرايمريز مرحله ثانيه، بعدين اجت الحرب غيرت يعني كل التخطيط اللي كان موجود، فكنا بدنا نعطي كمان فرصه للمتنافسين على الاقل انه يوصل رضا الفروع، يوصل الكوادر، يكون له مجال يقنع يعني قبل ما يوصل على المؤتمر، وكان معهم حق يعني بهذا الطلب المتنافسين، انه وقت الحرب ما كان في مجال لهذا الموضوع. ف يعني الامور اتاخرت مش يعني رغبه منا، ولكن الان نحن يعني سنعمل بشكل أسرع بكثير. أنا أتفق معك إنه هذا تأخير، وهذا تأخير غير مبرر، ويجب أن نخرج لأهلنا قريبا في بشرى إقامة على الأقل مشتركة ثلاثية، تبقي الباب مفتوحا أيضا على المشترك الرباعي.
5: أنت جاهز شخصيا لكل السيناريوهات سيد سامي أبو شحادي؟ بتعرف الجبهة والعربي للتغيير ممكن يعني يتوجهوا لك من منطلق إنه هذا تحالف ثنائي يعني قديم تاريخي وانتو بدكم تنضموا لإلنا، فانت جاهز لسيناريو ممكن يفرضوا عليك بعض الامور اللي قد لا تروق لك مثلا او غير مقبول عليك؟
6: احنا في التجمع عندنا قرار اخير انه لن نسمح بعد ان اتفقنا على البرنامج السياسي وعلى النقاط العشر اللي احنا متفقين عليها كبرنامج الامور في الثلاثيه، انه الامور الصغيره مثل المقاعد والرئاسه
5: كذا مقعد وثلث مقعد هني يعني بتعرف هاي الامور الشكليه انت اليوم تجاوزتها مثلا؟
6: لا عيب اخي رائد،
5: تجاوزتها مثلا؟
6: لا احنا لن ندخل فيها اصلا، ولن نقبل انه هاي ان تعيق هذا المشروع المهم التاريخي في هذه المرحله الحاسمه من تاريخ شعبنا اخي رائد. لا، ان التجمع قدم تنازلات،
5: ولكن في حد أدنى سيد سامي أبو شحادي يعني ممكن يقولوا لك مثلا يقولوا لك بدك يعني من حقك تأخذ مقعد من 1 إلى 7، يعني مش راح يكون مقبول عليك.
6: أخيرا أنا أتوقع من الإخوة في العربية للتغيير وفي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إنه كل هذا الموضوع ينتهي في الفترة القريبة، ما يأخذ أكثر من حقه، وطبعا كل حزب يأخذ حقه. احنا طرحنا مفتاح معين، اذا كان المفتاح غير مقبول على الاخوة يطرحوا علينا اي مفتاح موضوعي اخر، انا بقول لك سنقبل. يعني اذا اجوا قالوا لنا تعرف ايش يا تجمع المفتاح اللي انت طرحه نتائج الانتخابات الاخيرة مش اكثر مفتاح موضوعي، في عندنا بروفيسور رياضيات والله احد فكر اعطانا المعادلة التالية وهي اكثر عدالة للاسباب التالية، احنا بنقبل اخي. يعني مش رايحين ما راح نخلي هذا الموضوع يمنع إقامة هذا المشروع السياسي المهم لكل أبناء شعب.
5: بس أنت مقتنع أنه الكم الهائل من الأصوات اللي حصل عليه التجمع في المرة الماضية مقتنع أنه هو المفتاح؟
6: أنا مقتنع أنه أولا التجمع حافظ على قوته وزادت قوته في المرحلة الأخيرة في الأربع سنوات الأخيرة أخيرة. إحنا طبعا عملنا يعني بعد النتائج الانتخابات دراسة جدية، راجعنا اللي صار وحطينا خطة استراتيجية لثلاث سنوات، وبعد الانتخابات اللي كانت في المؤتمر العام الأخير تجمع أخذ يعني خطوة كبيرة وتاريخية، إنه يعني القيادة التقليدية اللي بنت هذا الحزب اللي لها فضل علينا جميعا أخذت قرار تاريخي ما في مثله ولا حزب آخر أخيرا. كافة القيادات تراجعت ودفعت إلى الأمام قيادات شابة جديدة، شباب وصبايا اللي تربوا في الحركة الطلابية للتجمع الوطني الديمقراطي. هذا كان قرار تاريخي، وحدين حطينا خطة استراتيجية مع مستشارين تنظيميين واستراتيجيين وأعدنا بناء الحزب من جديد. التجمع أقوى بعد انتخابات امبارح، بعد البرايمري. أنا بقول لك التجمع أقوى بكثير، تجمعنا قوة، وأنا باعتقادي يجب أن يكون تجمعنا قوة أوسع بكثير من شعار فقط للتجمع لهذه المرحلة، وإنما لكافة أبناء شعب.
5: شكرا لك سيد سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، شكرا جزيلا لك، طاب يومك. اللقاء لا نخرج إلى فاصل.
7: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
8: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
8: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
9: الآن في مكان رائد دياب على الأجندة.
5: على الأجندة عدنا إليكم مستمعينا مشاهدينا في كل مكان، نستمر معكم. الآن نذهب إلى كفر مندا، ينضم إلينا المستشار القانوني لمجلس كفر مندا المحلي المحامي تميم عبد الحليم. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
10: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
5: جرت القرعة بالنسبة لمنح الأراضي للسكان في كفر مندا، من كفر مندا وخارج كفر مندا كما فهمت، ولكن المجلس المحلي كان له تصور آخر بخلاف يعني من قام بإجراء هذه القرعة. ما هي المشكلة أو الالتباس الذي حصل مع إجراء القرعة الأستاذ تميم؟
10: بس للتوضيح، احنا بنحكيش على توزيع قرعة على الأراضي، ولكن قرعة شقق سكنية بسموها درابة عنها شقق سكنية بياخذوها بسعر مخفض.
5: نعم.
10: احنا بنحكي على مناقصة مشتركة لوزارة الإسكان ودائرة أراضي إسرائيل اللي نشرت بآخر العام الماضي آخر سنة 2025 وكان فيها شروط معينة، إلا حسب الشروط مفروض أنه بعد ما تنبنى هاي الشقق بواسطة كبلانية من اللي مقاولين ربح المناقصة أنه يكون في نسبة معينة من هاي الشقق اللي هي مخصصة لأهل كفر مندا، والنسبة الثانية مفتوح تكون القرعة مفتوحة لناس من خارج كفر مندا ولكن كمان من كفر مندا. توقعاتنا كانت انه اهل كفر مندا راح ياخذوا تقريبا 75% من هاي الشقق،
5: الحصة الكبيرة. الحصة الكبيرة
10: صحيح، الحصة الكبيرة. ولكن فجأنا انه عفوا
5: شو اللي حصل؟
10: فجأنا قبل في شهر تقريبا شهر ونص انه الوزارة ودار تراد اسرائيل بشكل احادي غيروا القوانين القرعة، زادوا مجموعة ثالثة اللي هي مجموعة الجنود وبيخدموا بالاحتياط، أعطوهم 50% من الشقق والباقي وزعوهم على الباقين بدون يعني ما تفوتك على كتير تفاصيل. هيك بصفي أو بضل أهل كفر منا فقط 20% من
5: الشقق. نسبة قليلة عمليا.
10: صحيح، قليلة كثير، وهي كمان هاي نسبة ضد التفاهمات اللي كانت بين الوزارة ودار أراضي إسرائيل مع المجلس المحلي قبل ما نبلش في المناقصة. احنا فيها كان عندنا ادعاءات على ضد هذا التغيير الأحادي، كمان انه صار بعد ما بلشت المناقصة، كمان انه هذا التغيير انعمل بدون الرجوع للمجلس المحلي بدون اخذ موافقته، على الرغم من انه بالبداية كان في توافقات وكان في كل المناقصة طلعت بناء على توافقات بين الأطراف، وكمان بسبب النتائج بتاعت هذا التغيير اللي بحرم اهالي كفر مندا من معظم الشقق. ولهذا السبب احنا المجلس المحلي قدم التماس للمحكمة المركزية بحيفا وطلبنا انه المحكمة تلغي هذا التغيير، مش المناقصة، تلغي التغيير على اساس انه الظلم اللي حل باهالي كفر مندا بعد هذا التغيير انه نزيله.
5: قديش عدد المتقدمين للحصول على هذه الشقق التي تعتبر يعني مخفضة من حيث التكاليف؟
10: في عندنا حوالي أو أكثر من 1500 شخص قدموا، إلا منهن بحدود 450 أو هاي الحدود من أهل كفر مندا والباقي من خارج كفر مندا، حدود 1100 من خارج كفر مندا.
5: 1100 من خارج كفر مندا؟
10: صحيح،
5: هذا عدد كبير نسبيا.
10: صحيح، والليش بدل على عدة أشياء، بدل على الضائقة السكنية الموجودة بالوسط العربي طبعا، كمان بدل على أنه الناس بالنسبة لها كفر مندا اللي هي بلد اللي هي مريحة للسكن لعدة أسباب اللي هي مثلا معدل الجريمة والعنف فيها منخفض،
5: والأسعار ربما مغرية عمليا الأسعار.
10: صحيح صحيح، كمان برضو هذا
5: عامل مهم جذاب.
10: صحيح، ولكن في ممكن يكون عامل للناس اللي هنا من القرى اللي حوالينا، مش للناس اللي هنا بيجوا من مناطق بعيدة.
5: حاليا حسب الالتماس كيف راح يكون التقسيم؟
10: احنا طلبنا انه مجموعة 50% من اللي خصصت للجرود كلها تخصص لأهل كفر مندا بالإضافة لل 20% الموجودات، وهيك بكفر مندا أهل كفر مندا بيكون عندهم مخصص لهم 70% من الشقق، وال 30% الباقيات يقدروا يشتركوا فيها، يعني ممكن يصلوا المعدل أو النسبة لحوالي 85%.
5: وين راح يتم تسليم الشقق سيد تميم؟
10: احنا بعدنا في بداية المشروع اليوم. في عندنا مقاولين للربح، المرحلة الأولى انه بعد الإعلان عن الفائزين بالقرعة من المواطنين، المقاولين بلشوا يبنوا، في بتوقع انه خلال 3 سنين المشروع صار خالص او اقل.
5: 3 سنين حاليا الضائقة يعني موجودة في كفر مندا، ملموس الكل شاعر فيها.
10: الضائقة موجودة بكل الوسط العربي. احنا في عنا الوطن العربي يعاني من مسألة السكن برأيي قسم كبير من المشاكل اللي بنواجهها كمان مشاكل العنف سببها ضائقة السكن إنه انعدام الحلول اليأس اللي موجود عند شبابنا اليوم حسب أسعار الأراضي معظم البلاد العربية الشاب إحنا إذا الشاب يشتغل بمعاش المعدل 10,000 12,000 شكل فبده 40 سنة لتم يبني بيت وهي مشكلة جدا كبيرة إلا بتؤدي لقسم كبير من الشباب بفوتوا على عالم الجريمة.
5: نعم سيد تميم المحامي تميم عبد الحليم المستشار القانوني لمجلس كفر مندى المحلي شكرا جزيلا لك
10: على شكرا لك
5: شكرا شكرا
9: الآن في مكان رائد دياب على الأجندة
5: كمان يومين 30/6 هو معروف هذا تاريخ مميز 1/9/30/6 فيش ولا إنسان في العالم بيحفظش هاي التواريخ 1/9 بداية السنة الدراسية 30/6 نهاية السنة الدراسية أستاذ كمال أبو يونس مدير مدرسة ابن خلدون الإعدادية في سخنين أهلا وسهلا بك صباح الخير أستاذ كمال
11: صباح الخير لك ولجميع المستمعين
5: 30/6 قرب بس في عم بيحكوا لي عدة أشخاص إنه صار 20/6 و10/6 و15/6 يعني الطلاب بيستنوش اليوم الأخير 30/6 عشان يجوا ويأخذوا الشهادات صاروا قبل هذا اليوم عمليا بالنسبة لهم السنة الدراسية انتهت إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟
11: حقيقة إنه يعني هذا الكلام في منه خاصة كلما ارتفعنا في الصفوف يعني تجد إنه طلاب ملتزمون إلى حد ما الإعدادية أكثر التزاما والثانوية أقل التزاما وبالثانوية طبعا الطلاب مشغولون في امتحانات البقروت وامتحانات الدبلوم لذلك
5: مين سمح لإنه يعني في الأيام الأخيرة في الأسابيع الأخيرة ما يجوش على المدرسة؟
11: يعني الحقيقة هنا في أكثر من عامل أخ رائد أحد العوامل هو الأهل لأنه يعني الأهل برمجوا برضو رحل صيفية وأحيانا هذه الرحل يعني في أيام تناس مع الأيام الدراسية هذا يحدث كثيرا مؤخرا وكذلك بما أنه الطالب أنهى الواجبات وقدم الامتحانات فيجد أنه من حقه العزوف عن الحضور إلى المدرسة في الأيام الأخيرة هذا الشيء حقيقة أنه في السنوات الأخيرة عم نلاقي فيه كمديري مدارس فيه صعوبة معينة وإحنا بنحث الطلاب ونعمل كل الطرق من أجل إحضار الطلاب إلى المدرسة يعني أعطيك مثال آخر وزارة المعارف خصصت ما يسمى بمخيمات صيفية للطلاب الابتدائية والإعدادية وأيضا يعني إذا كان في تصريح الأسبوع الماضي لوزير المعارف أنه فقط 20% من الطلاب تجاوبوا مع هذا المطلب غالبية الطلاب لا يريدون الحضور في يعني كافة في كل الدولة إلى المدارس من أجل الاستفادة من هذه الأيام الصيفية المخيم الصيفي
5: خسارة يعني خسارة أنه هيك الصورة خسارة
11: صحيح صحيح إن هذا الشيء عام
5: انتم كمديري مدارس بتشجعوش الطلاب انه يشاركوا في المخيمات الصيفيه
11: كثير كثير انا يعني رسائل الاهل والحديث مباشره مع الطلاب يعني انا مش عارف ايش نسميها هي الظاهره انه الطالب موجود بحب يضله في البيت قريب من شاشه التليفون يعمل الواجبات المطلوبة منه فقط في المدرسة وعدم هيك الحضور والاستفادة من وتوسيع الآفاق من برامج جديدة من أشياء جديدة للأسف هذه الظاهرة موجودة
5: نهاية السنة الدراسية كيف بتكون بالنسبة ل يعني الطلاب في ظل وجود امتحانات وانبثاق العلامات بعد يعني صدور النتائج كيف بيكون وضع الأهالي بيكون في حماس ولا بيكون في يعني كمان ضغوطات على المعلمين
11: طبعا في طلاب انتظار الحصول على الشهادة الثانوية والخروج إلى الفرصة بهمني كثير الطلاب وأيضا الأهالي مش أقل من هيك بهمني كثير كمان التحصيل العلمي للطالب وتجد يعني في الأيام الأخيرة في الأسابيع الأخيرة من السنة الدراسية هناك ضغوط جدية من قبل الأهل على المعلمين على الإدارة بخصوص امتحان معين امتحان فيه صعوبة يجب إعادة النظر في الامتحان هذا السؤال ما كان في المادة هذا السؤال كان بالمادي فقضايا من هذا النوع للأسف موجودة يعني احنا نتناول هذا الموضوع دائما كمديري مدارس و ولكن هذا شيء يعني معروف. أنا دائما أقول للأهل ما يهمني هو ليس العلامة 90 أو 85 أو 80، أنا بهمني شو المعرفة للطالب.
5: كلامك مقنع فيها بالنسبة للأهالي، ولا في أهالي عندهم إصرار أنه لا
11: مقنع العلامة ولكن مهمة. يريد أن يشوف علامة يعني متفوقة في الشهادة عند بعض الأهالي للأسف الشديد. هذا يرضي رغبات الأهل، يرضي رغبات الطلاب. أحيانا نقع بضغوط جدية أمام الأهل.
5: كيف تقيم السنة الدراسية التي تشارف على الانتهاء؟ بتعرف كان في عنا حرب، وكان في عنا زوم، وكان في عنا تعقيدات، وكان في مشاكل.
11: صحيح، سنة غير عادية طبعا، بالمرة غير عادية، خاصة قضية الموضوع الحرب وتعلم عن بعد، وأيضا الإضرابات التي يعني كانت الوسط العربي، إضرابات على مدار السنة بسبب الجريمة والعنف. كل هذه الأمور كان إلى تأثير على السيولة التعليمية في المدارس، وطبعا هذا الشيء ينعكس على الوضع النفسي والاجتماعي والعاطفي الكثير من الطلاب. هذه القضايا تناولناها هذه السنة بكثرة مع العديد من الطلاب. يعني في طلاب اللي كان عندهم الخوف من الوضع العام، خوف من الامتحانات، خوف من الحضور إلى المدرسة. وأصبحت للأسف كمان المدارس، يعني أقدر أقول إنه مفروض تكون المحل الآمن للطلاب، هذا الشعار دائما كنا نرفعه، وأصبح طبعا في عليه علامة سؤال. على مدار السنة شفنا في حوادث تمت في مدارس في الوسط العربي إنه كان فيها حالات عنف وإجرام، سواء كان مديري مدارس أو نائب مدير أو بواب في مدرسة أو طلاب، حتى طلاب. صحيح. فكل هذه الأمور مجتمعة أثرت على الوضع النفسي والعاطفي للطلاب. وكمان في تأثر غرف المعلمين، المعلمين كمان تأثروا كثيرا من هذا الوضع. فهي لم تكن سنة عادية على الإطلاق. حاولنا طبعا كإدارات مدارس أن يعني نقوم بالواجب والزيادة في خصوص البرامج التعليمية وكل ما هو مطلوب، وأيضا توفير البيئة الداعمة الحاضنة المحتوية للطلاب في مثل هذه الظروف. لم تكن سنة سهلة بالمرة.
5: في عندك معلمين، مدرسين، أعضاء في الهيئة التدريسية، أستاذ كمال، اللي هاي السنة هي الأخيرة بالنسبة لهم في سلك التربية والتعليم؟
11: في محاولات الحقيقة، بس بعد مش معروف إلى الجواب النهائي. في محاولات من بعض المعلمين على الخروج إلى التقاعد. يعني حقيقة يعني مهنة التعليم هي مهنة صعبة، صعبة جدا. وأحيانا يعني حتى طبعا في الوسط اليهودي هناك القضية أصعب بكثير من الوسط العربي، لأن الوسط العربي في قائمة انتظار بالمعلمين طويلة جدا بسبب الأوضاع المعروفة للكل. ولكن هناك عزوف عن العمل في سلك التعليم، وخاصة مديري المدارس هناك القضية أصعب بكثير. في المدارس اليهودية هناك نقص شديد في مديري مدارس، كثير مديرين حاولوا يطلعوا بعد سنة سنتين ثلاثة يتركوا المهنة. الوسط العربي أقل طبعا، معروف الأسباب، لأنه مجالات العمل أن شوي مختصرة أكثر. فحقيقة أصبح بالسنوات الأخيرة مهنة التعليم هي ليست مهنة سهلة، ومهنة الإدارة أصعب بكثير. فنحن إزاء هذا الوضع أخي رائد.
5: يعني في معلمين بينتظروا جواب لسه مش عارفين إذا هني آخر عارفين. يعني آخر ستي طبعا. هو بالنسبة لهني يوم الأخير لسه مش عارفين،
11: مش عارفين إن بنتظروا بجواب من وزارة المعارف، من الكوح دام في الوزارة. وطبعا هذا الشيء يعني أثر له يعني تداعياته على تحضير السنة الدراسية من قبل مديرين مدارس. يعني هم تعرف حالي، هل هذا المعلم موجود ولا مش موجود، هل هو في فرصة. يعني في كثير أجوبة بعدها مش موجودين.
5: أحيانا المدير، أحيانا في عنده معلم يعني متميز اللي يعني بيحاول إنه يقنعه إنه ما يتقاعد. في هيك صار معك؟
11: طبعا طبعا حقيقة. يعني هذا في معلم مرات تحاول حتى يقلص من وظيفته، بقول لك انا اللي كفيني بديش وظيفه كامله، بدي نص وظيفه، ثلاث ارباع وظيفه، للاسباب التاليه. يصير عنده ضغوط نفسيه، او حتى نواجه مشكله احيانا في تربيه الصفوف. يعني بعض المعلمين لا يرغب في ان يكمل بموضوع التربيه، لانه موضوع التربيه هو موضوع صعب جدا، التعامل مع 35 30 طالب، مع اهاليهم، وتواصل يومي، تلفون ما بسكتش على كل قضيه صغيره وكبيره. فبعض المعلمين يعني يفضلون ان يقوم بهمته كمعلم لموضوع معين على ان يقوم بتربيه صف. هذه قضايا موجوده يعني على طاوله مدير المدرسه كل الوقت.
5: شكرا لك أستاذ كمال أبو يونس، مدير مدرسة ابن خلدون الإعدادية في سخنين. إن شاء الله إنه السنة الجاية بتكون سنة
11: قادم أفضل، وقادم أفضل إن شاء الله.
5: إن شاء الله، إن شاء الله.
11: الله معك.
5: شكرا،
11: الله معك.
5: إلى اللقاء، إلى اللقاء.
9: الآن في مكان رائد دياب على الأجندة. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
5: الآن إلى المونديال. تقريبا صارت الصورة واضحة جدا، نحن اليوم سنذهب إلى النوك آوت، يعني انتهت مرحلة المجموعات، دور المجموعات. ملك الأردن عبد الله الثاني برفقة نجله ولي العهد الأمير حسين شهدا المباراة الوداعية للمنتخب الأردني. منتخب النشامة التقى في تكساس ببطل العالم الأرجنتين وخسر أمامه بالنتيجة 3-1، لكن قدم مباراة محترمة وكان لا أقول جدا قويا جدا، ولكن يعني عرف كيف يقارع بطل العالم المنتخب الأرجنتيني وخسر بالنتيجة 3-1 في نفس المجموعة. نجح المنتخب الجزائري من التأهل إلى المرحلة القادمة بعد أن تعادل بالنتيجة 3-3 أمام منتخب النمسا، كلاهما تأهل إلى المرحلة القادمة. مرحلة النوك أوت تبدأ اليوم، وهكذا صارت الصورة واضحة جدا، وبنعرف كل منتخب من سيلاقي في مرحلة الدوري 16، ما يعرف بدوري 16. ينضم إلينا المحلل الرياضي المدرب عبد رباح. أهلا وسهلا بك عبد.
12: أهلا أخي رائد لك ولجميع المستمعين.
5: فيش كثير يعني مفاجآت قوية، يعني مفاجآت قوية جدا، باستثناء ربما جنوب أفريقيا اللي تأهل، أو الرأس الأخضر مثلا

0: بدي بلش.
1: الأهلي 32 منتخب، الاثنين بشكل عام كأس العالم لحديت قبل هذا قبل
0: هاي اللي
1: المونديال
0: شفناها، هاي
1: كلها كانت تنضم
0: تمهيديات،
1: 32
0: هاي تمهيديات.
1: بالضبط مثل التمهيديات. النتيجة الكبيرة اللي الفارقة، بتشوف المنتخبات الأفريقية 9 منتخبات من أصل 10 منتخبات تأهلت ل32 الأخرانيات، هذا بدل على قوة، عدا المنتخب التونسي اللي ما تأهلش، باقي المنتخبات الأفريقية كلها تأهلت، هذا بدل على قوة الفرق الأفريقية بدون شك.
0: الجزائر ومصر
1: المنتخبات
0: والمغرب
1: الأفريقية
0: وغانا والسنغال والكونغو، هاي منتخبات قوية.
1: بالضبط هذا بنحكيه، يعني طلع على لاعبين المنتخبات، هي اللاعبين اللي تلعب بالفرق القوية بالدوريات الأوروبية بدون أدنى شك. يعني فعشان هيك
0: حتى
1: بنشوف
0: جنوب
1: إنه
0: أفريقيا أيضا تأهلت،
1: حتى جنوب افريقيا، حتى الراس الاخضر، المنتخبات اللي اول مره بتشارك، راس الاخضر اول مره بتشارك، ما حداش كان متوقع له انه يتاهل. وتنساش كان بيت قوي مع اسبانيا والاوروغواي، الاثنين ابطال عالم يعني السابقين، فما حداش كان منطيه احتمال انه يتاهل، بس المنتخب كان عنده قوه دفاعيه
0: تعرف
1: في
0: اذا مش
1: المباريات،
0: غلطان هذا
1: لم تلقى
0: المنتخب لم
1: اهداف
0: يسجل اي هدف حتى الان.
1: ولم يتلقى أي هدف.
0: مظبوط.
1: 3 نتائج 0-0 أهلته بفارق فارق الأهداف عن المنتخبات الثانية. ف بدون شك أنه الفرق الأفريقية كان لها دور لحديت إسا. المنتخبات الآسيوية عدا عن المنتخب الياباني 7 منتخبات روحت كلها تقريبا، ذيلت قوائم قوائم البيوت في، يعني خيبة أمل للمنتخبات الآسيوية، بدل على ضعف المنتخبات الآسيوية بدون شك. تقريبا فيش مفاجآت كبيرة عدا كيف حكيت، عدا أنه المنتخب التركي اللي كانوا كثير متوقعين له أنه يصل لمراحل متقدمة، قدم أداء مش عاطل، خلينا نقول أول مبارتين وخسرهن وفاز على المنتخب الأمريكي اللي هو الأقوى فريق في البيت، يعني اللي حصل على
0: بس
1: المركز
0: النظام
1: الأول.
0: الجديد، النظام الجديد هو اللي يعني سبب خيبة أمل للمنتخب التركي وودع المونديال مبكرا أيضا.
1: صحيح
0: اليوم جنوب أفريقيا مع
1: صحيح،
0: كندا،
1: جنوب افريقيا مع كندا، يمكن المنتخب الكندي المستضيف واحد من 3 المستضيفين على الورق ما كانش بيحلم بمباراه اهون من هيك، يعني عشان يتاهل للمرحله اللي وراها. فاكيد كيف حكيت، يعني زي هسه بلش المونديال، هاي المنتخبات اللي توقع لهاش انها تصل للمراحل المتقدمه، بس مجرد وجودها في هاي الوصول لهي المرحله اكيد بالنسبة لها إنجاز. المنتخب الكندي لحديت اليوم يمكن ما فاز ولا مباراة ولا بالمونديالات السابقة ولا مرة تأهل للمرحلة الثانية، فأكيد بالنسبة لهم إنجاز كبير. مباراة مش راح تلفت الأنظار بشكل كبير،
0: تعرف خلينا نقول مباراة متكافئة نوعا ما.
1: مباراة متكافئة نوعا ما مظبوط، يعني نشوف انه مباريات الدور 32 يعني اغلب المباريات تقريبا يعني فيها المنتخبات الكبيرة تقريبا عندها مباريات نسبيا سهلة يعني عشان تتأهل للمراحل القادمة، عدا عن مباراة اللي راح تكون برأيي مباراة قوية لفريقين اللي كان ممكن يصلوا لمراحل متقدمة، هي مباراة المغرب وهولندا اللي هن منتخبين قوايا، منتخبين بيضموا لاعبين كثير ملاح، اللي بفوز منهم بتوقع انه يوصل لمراحل ربع النهائي او حتى نصف النهائي.
0: البرازيل مع اليابان، اليابان بتعرف كرة القدم تطورت فيها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بتعتقد انه يعني هاي مباراة خطرة على البرازيل؟
1: مباراة صعبة جدا انا برأيي لمنتخب البرازيل، شفنا منتخب البرازيل المباريات السابقة بيعتمد بشكل كبير على فينيسيوس جونيور، منتخب الياباني منتخب بفكر منتخب اللي عارف شو خطة المنتخب البرازيلي، بتوقع انهم يعملوا خطة من
0: عنده
1: اجل
0: عنده عنده عقل بفكر فيه، بيلعب بشكل
1: بالضبط،
0: مدروس،
1: وبتوقع انه هن رايحين يبنوا خطة لحالهم انه كيف يحاولوا يوقفوا فينيسيوس جونيور من المنتخب البرازيلي، واذا قدروا يوقفوه فاكيد رايحين يعملوا شغل كبير يعني ان نشلوا حركة المنتخب البرازيلي.
0: بتعرف درجة للمباراة اللي شفتها اليوم الصبح، منتخب الأردن مع منتخب الأرجنتين.

0: منتخب الأردن برأيي يعني المتواضع أنه صحيح أنه خسر 3 مباريات بس ما خسر 5-0 و7-0 يعني مش كانت هزائم. خسر اليوم 3-1 مع الأرجنتين من أهداف من ضربات ثابتة. اليوم مع الأرجنتين 3 ضربات ثابتة سجل هدف. شفت الملك الأردني اللي شاهد المباراة كان فرحان بالرغم من الخسارة.
1: لا بدون شك المنتخب
0: مش يعني فرحان انه يعني كانش يعني كان يعني يشجع المنتخب ويقول بيقول انه يعني قدمنا اداء محترم في المونديال.
1: المنتخب الارجنتيني بدون شك هو بطل كاس العالم الحالي لحد هسه، مع انه اذا بدك تطلع على التركيبه اللي لعب فيها منتخب الارجنتيني فات على المباراه وهو ضامن المركز الاول بالبيت، فهذا الاشي يمكن بنزل من الحماس تاع اللاعبين، وانه اللاعبين غير انه لعب بالتركيب الثاني انه اللاعبين برضه بيحافظوا على نفس من اجل المراحل المتقدمه. بدون شك المنتخب الاردني كاول مشاركه عدا عن المنتخبات كيف حكيت العراق وتونس اللي تلقوا هزائم كبيره، المنتخب في 3 خسارات بس فارق اهداف 5 اهداف، يعني خسر مع منتخب مصر في الدقائق الاخيره وقدم اداء كبير، يعني كمشاركة أولى بفكر أنها مشاركة مش فاشلة، نسبيا مشاركة مقبولة.
0: مشاركة مقبولة. شكرا لك على هذه النظرة الرياضية التحليلية المدرب عبد رباح. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: الآن في مكان رائد دياب على الأجندة.
0: الآن ينضم إلينا السيد حسام مصري مستشار وزير الخارجية للشؤون العربية. أهلا وسهلا بك سيد حسام.
3: صباح الخير لك ولجميع المستمعين، كيف حال الخير؟
0: أهلا وسهلا فيك، مبروك التعيين.
3: تسلم، بارك الله فيك. شكرا حبيبي.
0: مستشار وزير الخارجية يعني مستشار الوزير قدعون سعر.
3: مزبوط.
0: للشؤون العربية، أي مهام ستناط بك؟ ماذا ستفعل من أجل المجتمع العربي سيد حسام؟
3: بداية أخي رائد، هذا المنصب هو تكليف. إحنا نعرف أنه الوزير الخارجي هو مسؤول عن كل السفارات في العالم، وخاصة يعني عندنا كثير طلاب من أبنائنا من المجتمع العربي اللي بتعلموا برا وفي عندهم كثير مشاكل، وبدنا نحاول أحاول بقدر الإمكان أن أسهل على طلابنا ونعمل كل ما في وسعنا من أجل طلابنا في هذا المساق الأول. يعني خاصة حطيت أول سلم وأول نقطة أبدأ فيها هم طلابنا، ونحاول نسهل قدر الإمكان على طلابنا في خارج البلاد. الأمر الثاني اللي أنا حطيته أيضا في عين الاعتبار قضية سلام شامل مع دولة عربية قوية، اللي ممكن يعني مجتمعنا العربي أن يفتخر في هذا السلام، وهذا حطيته في عين الاعتبار، وإن شاء الله بديت أعمل فيه بكل قواي وإن شاء الله قريبا. طبعا هذا مش يعني خلينا نقول بعده مش مؤكد، ولكن قريبا إن شاء الله سيكون هناك يعني اجتهاد قوي في هذا الموضوع، والعمل على وجود سلام قوي جدا ثابت اللي يخدم الجميع وخاصة مجتمعنا العربي.
0: تقصد أن يكون في يعني أفق
3: معاهدة السلام،
0: أفق للتوصل لمعاهدة السلام بين إسرائيل والسعودية؟
3: أنا بديش أقول هسه يعني تقول
0: دولة عربية كبيرة، يعني
3: دولة عربية
0: يعني
3: كبيرة،
0: يعني طالب بالصف الأول بعرف أن دولة عربية كبيرة هي السعودية أكيد مش الكويت.
3: ممكن شو ممكن لك ممكن
0: أوكي ممتاز جدا. ماذا بشأن التسهيلات؟ أنت تطرقت لنقطة مهمة جدا وحساسة، تقديم تسهيلات للطلاب العرب اللي بيدرسوا في دول أجنبية، وبتعرف هناك عدد كبير من الطلاب العرب اللي بيدرسوا في جامعات أجنبية.
3: احنا يعني اول شيء كثير انا كنت في قبل حوالي 15 اكثر من حوالي 10 سنوات كنت انا في عدة دول أوروبية، وخاصة اللي خلينا نقول مثل مندوفيا، أرمينيا، في دول عربية دول أوروبية اللي كنت فيها هناك، وكثير الطلاب بيعانوا من كثير أمور، منها الماديات ومنها التعليم ومنها الوضع اللي داخل هذه الجامعات، يعني كثير من أمور. طبعا في عندي كثير من الطلبات في المكتب طبعا أنا صار لي ثلاثة أيام في الوزارة الخارجية يعني جديد، ولكن كل الطلبات موجودة، ولكن أنا بدي يعني خلينا أكثر طلبات ممكن تساعد طلابنا أحبانا أعزائنا في مجتمعنا العربي في خارج البلاد. أنا سأعمل مش راح أقصر وكثير أمور.
0: في عندك رغبة أيضا أنك تدعم الراغبين بالانخراط في يعني العمل الدبلوماسي؟ بتعرف في عنا طلاب اللي عندهم يعني طموح بأنه واحد يصير قنصل، واحد يصير مساعد سفير، واحد يصير ملحق مثلا في ملحق تجاري في سفارة معينة. في عندك توجه أنه تقدم مساعدات ودعم للطلاب اللي بيرغبوا بالانخراط في هذا العمل؟
3: أنا بقول هذا يعني إذا يبقى طالب أو خاص أو غير طالب، إنه يبقى شريك في العمل داخل حكومة سرينغل، إن كان كونسول أو إن كان مساعد كونسول أو إن كان في وزارة خارجية. طبعا إحنا يعني معنيين بكو أكثر من أوصل عربي في شريكين في هذا الموضوع، وإحنا اليوم وضعنا يختلف عن قبل. يجب أن يكون هناك شريكين في أخذ القرار. في أمور يجب علينا نكون موجودين فيها، يعني لا يعقل إنه عندنا هنا 2.5 مليون يعني خلينا نكون عربي في داخل دولة إسرائيل يبكاش عندنا ممثلين وأصحاب قرار اللي ممكن يأثروا جوا الحكومة. وأنا حسب رأيي إنه هذا يعني أيضا بسلم الأولويات أن يكون هناك شركين من طلابنا ومش من طلابنا أن يكونوا أيضا جوا المكاتب الحكومية.
0: في قناة اتصال مفتوحة بينك وبين الوزير، بتعرف وزير الخارجية يعني لما أنت مستشار ويجب أن تكون هناك يعني قناة مفتوحة وأنه تقدم له الاستشارة كما يريدها المجتمع العربي. يعني في هناك قناة اتصال مفتوحة؟
3: يعني أنا وعلاقتي أنا والوزير جدوان صار هي علاقة يعني أكثر من وزير ومستشار،
0: علاقة شخصية
3: يعني علاقة شخصية بينه وبين عيلته وبيته، وهو بيجي هو ومرته عندي وأنا بروح، يعني أكثر من علاقة مستشار ووزير. وجدوان صار يعني صديق حميم وأخ، يعني أنا بعده من الناس المحترمين في دولة إسرائيل. وايضا جدون سعر اللي يعني كثير من المواطنين العرب بيعرفوا انه انسان مسالم ويحب السلام ويحب المجتمع العربي ويتوجه ويتجول في الوسط العربي، كثير يتجول في الوسط العربي ويحب الوسط العربي. وبالتالي يعني خلينا نقول انه احنا لازم كجوا المكاتب هذه من اجل ان نكون شراكه حقيقية، ومن أجل أن نكون نؤثر أقل ما فيها لمصلحة شعبنا ومصلحة أبنائنا وبناتنا. وإحنا يعني غنيك عن المشاكل الموجودة في مجتمعنا العربي، العنف الجريمة المستشري وأيضا الأعمال الهدم وإلى آخره. يعني إحنا مجبورين نكون شريكين في هذه الحكومة من أجل تأثير أقل ما فيها والعمل على وجود حلول لمجتمعنا ولأبنائنا وبناتنا في مجتمعنا العربي.
0: وين وجوده أو كيف وضعه بالنسبة للانتخابات القادمة؟ جدعون سعر موجود في مكان مضمون هو عمليا في إقامة الحزب؟
3: هو موجود في مكان مضمون، ولكن كان في عنده نوايا لحتى سفش، يعني خلينا نقول يعني الأمور مش واضحة كثير،
0: غير محسومة،
3: أو كان عنده نوايا أن يخوض البرايمريز ويكون في يعني في البرايمريز هاي المرة. الأمور مش واضحة، يعني أنا حسب رأيي بخلال أسابيع الأمور تبقى واضحة أكثر من أجل الانتخابات والبرايمريز أشتر في البرايمريز.
0: شكرا لك سيد حسام مصري، مستشار وزير الخارجية للشؤون العربية، بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. شكرا لك.
3: شكرا لك حبيبي. شكرا. تسلم.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: الآن في مكان رائد دياب على الأجندة.
0: إلى هنا على الأجندة، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. من الإنتاج فاتن حداد الطبراني وشريهان حجير بيكي، من الهندسة الإذاعية أوسكار، الراديو المصور أحمد يويسات، مني رائد دياب أحلى وأجمل وأغلى تحية. طابت أوقاتكم.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: في قهوة على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل بيتو أوبرين.
7: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
8: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
9: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
8: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
9: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
8: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
11: عند انتشار النيران لا تساعد العذار. لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا. علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ وزارة الأمن القومي.
12: ليالي الأنس في فيينا. امرح اطرب افرح واشرب.
13: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
14: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم. استمرار سفك الدماء في المجتمع العربي، تصفية إرهابيين في سوريا ولبنان. السفير الأمريكي في أورشليم القدس يصف حزب الله بورم سرطاني. الجيش اللبناني يحذر من مغبة أي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي. والحرارة ترتفع قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
5: راديو مكان الأخبار.
14: سلام الله عليكم. العاشرة في أورشليم القدس. في يافا أودى انفجار سيارة صباح اليوم بحياة رجل عربي عمره 38 عاما، كما أصيب ابنه في السادسة من العمر بجروح متوسطة، نقل على إثر هيلة مشفى فولفسون في حلون للمعالجة. وذكرت مصادر الشرطة أن الخلفية هي نزاع بين ذوي السوابق الجنائية قد يكون مرتبطا بجريمة قتل الفتى اليفاوي أحمد الجعبري قبل 3 أيام. وبذلك بلغ 139 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري. في أول حادث من نوعه منذ فترة طويلة، قضت قوة عسكرية إسرائيلية على خلية إرهابية تسللت إلى المنطقة الأمنية في جنوب سوريا. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة أن قوات من جيش الدفاع قامت أمس بتصفية عدد من الإرهابيين في منطقة النبطية. وتظهر آخر حصيلة أن إقدام حزب الله في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب تصفية أكثر من 3200 من عناصره. وأكد سفير الولايات المتحدة مايك هاكبي أن أورشليم القدس وبيروت ليست في حالة حرب مع بعضهم البعض، وإنما مع إرهابي حزب الله. وفي تغريدة على شبكة إكس وصف السفير الحزب بورم سرطاني ينبغي استئصاله من أجل تحقيق السلام. وعقب قيام أتباع حزب الله بأعمال شغب في بيروت احتجاجا على الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، أكدت قيادة الجيش اللبناني أنها لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج.
5: حالة الطقس في كان بوكس. كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد
3: على كان بوكس.
14: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجة الحرارة القصوى المتوقعة: أورشليم القدس وجبال الجليل 30، تل أفيف وحيفا 29، الناصرة وبئر السبع 33، اللد والرملة 31، هضبة الجولان 34، وفي بحيرة طبرية تصل إلى 35 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 11.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين، بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
7: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
13: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: أمريكا ترحب بكم،
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان،
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
15: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
15: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
16: أشعلها أبو الورد أشعلها.
3: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: الله الله يا أبو الورد.
3: الآن برنامج مريا وعرين.

0: آخر أسبوع عارين.
1: آخر أسبوع.
0: آخر ثلاثة أيام.
1: ما السؤال آخر أسبوع لشو؟ في آخر أسبوع للمدرسة، في آخر أسبوع لبرنامج ماري وعارين، في آخر أسبوع وأنا طالعة إجازة.
0: صح.
1: في آخر أسبوع يعني.
0: نهايات.
1: تعرفي شهر ستة كنت أشوفه ملان تحديات بس مستوعبتش زي هاي السنة. جد شهر ستة جايب معاه كتير شغلات
0: مفاجأة. لا شهر ستة بنهي كتير أشياء.
1: هي هاي.
0: يعني هو جاب كتير.
1: صح.
0: ووصلت لنهاياتها. فحلو أنا بحب النهايات. ليه؟ اسأليني. عشان في بدايات ورا النهايات.
1: لا أنا منعكسك تماما.
0: بعرف.
1: بحبش النهايات وبحبش البدايات.
0: أها.
1: بس حلو. الشغلات المتعودين عليها.
0: عليها بطريقة تانية. حلو. صح. لما الواحد بنهي إشي وبنهي حلو كمان وببوم واو. عن جد يعني
1: بس لما منيح ليه تنهي
0: فاق كل التوقعات لأنه بدك ترجع فريش لأنه مجبور دائما بقول لكل بداية في نهاية لكل نهاية في بداية ففي إشي إجا الوقت عشان تبدأ إشي جديد وإشي حلو كمان
1: صح وهذا هي فكرة برنامجنا لما كانت وقعدنا نفكر إنه عن التجدد عن التخلي عن الفترة الانتقالية عن فترة
0: اللي هي الزوايا هدول هو إني تحدي كبير كبير كبير
1: شكرا فاتن
0: شكرا فاتن بلا النظارات وأخيرا النظارات بشوفك أحسن عارين
1: صح فبقول إنه مش بالصدفة هاي الزوايا كانت مش بالصدفة هذا البرنامج إجا بين فترة انتقالية بين فترة مش مفهوم بين فترة اللي فيها شغلات واضحة والمش واضحة روتين ومش روتين فقديش إحنا بحاجة لهاي الشغلات اللي تمهد لنا يعني مرات بتقولي العارين حلو عملي تخلي عملي تجدد عملي هيك حلو هيك بس قديش لازم نهيئ نفسيتنا لهذا الموضوع وقد إحنا بحاجة لهاي الشغلات شوي شوي مع حالنا عشان نقدر نعمل هذا التغيير بشكل إيجابي طبعا صح؟
0: طبعا لا؟ بس إيجابي عشان هيك نحن هون للإيجابيات
1: إيه هاي
0: مع كل صعوبة الموضوع
1: في صعوبات ما طبعاً. تفكروش الحياة وردية
0: طبعا
1: 072-335-5993 على هذا رقم التليفون نستقبل اتصالات كل يوم معنا بس ساعة الحقوا حالكو أو رسائل نصية على واتساب مكان
0: 050-907-1321
1: كونوا معنا

0: سمعت وني
1: يسعد صباحك. لا لا لا لا كان مسكر المي بالعكس احنا بنحب الكواليس. 072-335-5993 على هذا رقم التليفون اتصلوا لنا وشاركونا او رسائل نصيه على
0: 0509-07-1321.
1: وصباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم بالإنتاج ران يرشد أبو نمر وشريهان حجير باكي ناصر سعيد معنا بالراديو المتلفز وأوسكار إيلان كمان إيلان هولتساوزن الهندسة الصوتية. يسعد صباحك. كتير مرات بحس انه ممكن نتعلم من تجارب غيرنا. في شخصيات منشوفها برياليتيز وفي شخصيات منشوفها بالحياة اليومية وفي مرات احنا بنمرق بالتحديات اللي حوالينا بيكون ضدنا اللي حوالينا بيآمنش فينا
0: مش او بيآمنش بالطريقة يعني. تبعتنا اذا عم نحكي على اشي اسا سبيسيفيكلي وعم نحكي على الاخ الكبير اخذ هدول البرنامج ريالتي وانت تحت لو سألتيني اذا حضرته قلت لك لانه كنت متابع البرنامج بتابعه لانه هو اختبار هو مختبر اجتماعي اللي بتشوفي فيه فئات من المجتمع بقلب محل واحد مسكرينهن ببيت واحد وعم بيراقبوهن. وسألتيني إذا حضرتي وعن اللي فازت قال وعشاني تبعته وتبعت الحلقات ما كانش سهل عليها. هي جاي مع أول إشي بفكر هي عشان جاي من رياليتي ستانين في فهم اللعبة وكتير حكوا عن إنها استراتيجية كله مظبوط وهي كمان جنانات إن مش سهلة كانت بس هي جاي بتقول أنا عندي الحقيقة تبعتي عندي خطي الواضح وأنا بدي أمشي حسب هذا الخط.
1: وبالآخر فازت
0: فازت
1: والجمهور اللي اختاره
0: لأنه اللي كانوا ضدها والأغلبية بالبيت كانوا ضدها بفكر أول إشي شافوا إنه هي متسابقة جديرة وهي أقوى منهن فإن كل الوقت بدنا نحطموها وكل الوقت إجوها يعني بطرق كتير شنعة وبشعة جدا. بعرفش كيف الإنتاج سمح لهاي الشغلات تصير بس هي وقفت زي السفينة بقلب عاصفة وقفة ومصممة تكون زي ما هي
1: صامدة.
0: سموها يعني سموها إنه هي ممثلة كبيرة سموها كتير أسام وهي أم لست أولاد يعني كيف تسمح لحالك وهي أم في ولاد عم بيحضروا ففي كتير أشياء بتمرق الحدود بس الحلو إنه هي وقف ضلت صامدة زي ما هي كانت تجننهن. ما تفكريش من كانت تجننهن كانت كمان بشطارة تلعب ضدن بس
1: مستفز بهدوء
0: وبحكي حلو يعني ولا مرة وسخت ولا كانت يعني كانت تقرص
1: من تحت لتحت تستفزن هن اللي كانوا طلع
0: بس طريقة كتير حلوة وكل الاحترام شابو لها.
1: كتير ناس بتحب هذا الفورمات البرنامج وفي كتير ناس بتآمنش فيه وفي ناس بتقول انه هذا مستوى اللي ممكن نشوفه في ناس بتقول دون المستوى تمام
0: بس هو عن جد الواحد إذا بطلع عليك مختبر اجتماعي حط فيها عدة فئات من المجتمع بقلب بيت واحد وشوفي شو رح يصير بناتن
1: مثله. أول إشي تعم نحكي عن الأسلوب البرنامج كأسلوب برنامج مش الكل بيحبه أغلب اللي بيحضروه كمان
0: بيحبوش
1: وبيتابعوه تمام ستار أكاديمي ضلك تقنع حالك بموهبة معينة في هون إشي اللي لو أنت بتحبهوش عدد كتير كبير من المشاهدين تابعوا زي السوشيال ميديا
0: ريتنج وقع كتير مرات
1: بحس بعد في له نسبة محترمة مقارنة مع باقي برامج التلفزيون مش عم بحكي إسا شو كان شو هل له جمهور ولا لا بعد في عنده جمهور كبير زي السوشيال ميديا بنحكي كتير إنه سخيفين سطحيين مش عميقين بس إحنا هناك وإحنا عم نتابع
0: نحن بنحب التلصص كيف بقولوها الكلمة
1: التلصص صحيح وبنحب الأخبار الصفراء بغض النظر إن إذا الناس بتآمن بهذا الفورمات اللي هو الأخ الأكبر ولا لا أنا مبارح كنت حريصة أحضر النهائي نهائي كنهائي كمين بتوجه مين اللي رح يأخذ اللقب بدون علاقة إذا أنا تابعت الموسم بدون علاقة كوحدة اللي هي بتشتغل بالراديو وبالتلفزيون بحب أعرف كيف الشغلات بتنعمل كمان من ناحية إنتاج وإخراج كبير
0: يعني عندي كتير تعليقات على الإنتاج بس مش مهم
1: كمان أوكي. موضوع كتير كبير وسيع قرروا ان يقولوا انه الجمهور اختار المشتركي قال ان هي اللي تفوز بدون علاقة اذا هي كانت منيحة ولا مش منيحة مع ليش هذا الكلام السيء
0: شفته
1: ليش هذا الهجوم ليش طب تعرف شو مش موافق على
0: كل الموسم
1: مش موافق على لا إسا احنا عم نحكي عن الفوز
0: تمام
1: خلص الموسم
0: كتير كتير كتير كانوا خايفين منها وكتير أخذوا الشغلات لمحل كتير بعيد شخصيا يعني كأنه
1: بس عم نحكي هون على أذى إتكوا إنه هي ممكن استفزتكوا فترة كتير
0: لا
1: طويلة
0: سمموا.
1: عم نحكي هون على أذى كميات أذى عم تنحكى على شاشة اللي عم بيحضروها كتير أولاد صغار شباب اللي عم يمرقوا تنمر
0: بس هذا
1: شباب متنمرين بس انت شاشة التلفزيون اللي عم بيكون فيه لها جمهور كتير كبير من الناس اللي عم تمرق تنمر أو متنمرين كان في هجوم وكان في مصطلحات كتير كتير كتير سيئة
0: بنرجع بنقول إنه هذا الأخ الكبير أخ جدول هو مختبر لمجتمع كامل هذا هو المجتمع اليوم
1: بس كتير في كرة
0: هذا بعكس لك شو يعني المجتمع بالبلاد اليوم
1: قديش لك تضلك صامدة بالكرة
0: بس يا صمدت وطلع كيف طلعت مع ابتسامة وطلعت الفائزة الكبيرة هذا اللي بقولك بالآخر إذا بضلك على الخط وبقاش أنت بتآمن الناس بالآخر شافت الأشياء يعني أنا كتير تبعت كمان التوك باكس إيش كان في الناس ردود فعلها وحكت
1: بقولوا لك المشتركين إحنا أنتوا ما كنتوش جوا
0: مظبوط
1: ما عشتوش وإحنا عشنا
0: مظبوط بس ما تكونوش لهالدرجة أنتوا ما نجحتوش عشان طريقتكم معها لو كانت الطريقة التانية ومختلفة ممكن كانوا بوصلوا لمحلات تانية
1: في
0: كمان.
1: إشي تاني كمان دولك يا مريم كتير ناس ممكن ما وافقش معها كتير ناس ممكن تمر بحياتي وحكوا إنه بحس إنه إحنا أخ أكبر بالحقيقة عم نعيش اللي عليهم بكره
0: بس هذا الموجود إسا بالمجتمع
1: بس إذا أنا مش متفقة معاكي مش بحاجة إسا أجيب جيش ورا ظهري أعبي نفسي إنه نهاجمك
0: انت هيك
1: اللي عليهم لو كنت صادق مش صحيح
0: تمام
1: اللي عليهم هي لغة
0: بس
1: عنف
0: بس انت بتشوفي الأغلب وتطلع بالسوشيال ميديا قد في عليهم كل الوقت والتنمر برجع بقول هذا الاشي عم بحكس شو عم صير بمجتمعنا
1: مش موافق مع شخص
0: ومش بس مجتمعنا نحن المجتمع العالمي
1: صح
0: العالمي
1: عم نروح كلنا
0: العالم كله
1: عم بيروح
0: مش بس مجتمعنا يعني عم بتابع صح. كمان أنا بتابع كتير
1: احنا متأثرين احنا
0: كتير جزء. أشياء من بريت البلاد العالم كله رايح
1: ما نقولش بس احنا
0: لما تعرفي ايش حتى هديك اليوم يعني إذا كلمة صغيرة قولت مبارح عم متابعة واحدة إنجليزية عم تحكي على الأهل كيف يشوفوا أولادها شو عم تعمل بالصيف بالمولات كمية التخريب وكمية الإزعاجات اللي عم بيعملوها بس كلها عشان يضحكوا بالسوشيال ميديا
1: يجيبوا مشاهدات
0: يجيبوا مشاهدات وعم تحكي وهي
1: بإنجلترا بأزة انت عم بتخرب ممتلكات
0: عم بتقول للأهل وين انتو وين انتو ما تقولوليش الحكومة ما تقولوليش البوليس ما تقولوليش المجتمع وينكو انتو يا أهل وهي بريطانية كانت فقلت ها إذا أنا مفكرة إنه عندنا المشكلة لا
1: بكل محل
0: شكل عالمي فهذا هو العالم اليوم للأسف الشديد
1: بضل نقول شو دورنا إحنا وشو المسؤولية اللي وقع علينا
0: 100%
1: 072-335-5993 على هذا الرقم عم نستقبل اتصالاتكم أو رسائل نصية على
0: 050-907-1321 عم بطلع على المسجات
1: ممكن ما نوافقش مع كتير أشخاص ممكن كتير أشخاص بهدوء يستفزونا بس نحاول نشق طريقنا لحالنا ونبعد عن العنف

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. انتوا مع برنامج ماريا وعارين على راديو مكان وتلفزيون مكان 072-335-5993. تصلوا شاركونا او رسائل نصية على
1: 0-507-1321.
0: وصلك؟
1: وصلتني رسالة حلوة على الصبح. صباح الخير، أحد مبارك لأجمل مذيعات، تحياتي لكم ولصوتكم وصورتكم الرائعة عبر أجمل قناة أنا بحب أسمعها وأحضرها من وسط رام الله. صديقتكم لانا.
0: لانا
1: يسعد صباحك لانا،
0: تحية لك ولأهل رام الله. معنا تليفون. ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير.
1: صباح النور.
2: صباح الخير ماريا، صباح الخير عليم.
0: مختار إحنا مش رح نقدر نكمل الحديث إذا بتوطيش الراديو، للأسف لازم توطي الراديو يا مختار عشان نقدر نسمعك بوضوح.
2: هيك
0: بدك تطفي.
2: هيك
0: أحسن.
1: أيوة يا مختار صباح الخير. بس عم بسمع حالي مختار، مش دائما بحب أسمع حالي ثلاث مرات،
0: مع إنه حالك حلو تسمعين.
1: بس ثلاث مرات.
2: ألو.
1: مختار صباح الخير.
2: صباح الورد. صباح الياسمين.
1: أهلين.
2: أنا موجود بالعير، روحت على البنك وقعد القهوة، ما فيش عندي مجال أكون بالبيت. أنا قاعد القهوة.
1: حلو.
2: بس عندي في أشياء جهزت يوم السبت، 10 أشياء هاي موجودين بالبيت لبكرة. 10 أشياء كيف الواحد يبدأ من الصفر ويصير 10 أشياء. بكرة بنحكيهم بالتلفون.
0: طيب
2: 10 أشياء مهمة.
0: شكرا يعني. شكرا علينا من القهوة. شكرا.
2: بالنسبة للأهل، بالنسبة لله المطلوب أول إشي إنه الولد يأمن بالله. هذا هو. شكرا شكرا
0: شكرا شكرا يا مختار.
2: سلامات.
0: شكرا. عم بيحكينا من القهوة، يعني
1: من القهوة عم بيشرب. حتى لما يشرب قهوة بده يصبح علينا
0: بالضبط.
1: وبكرة عنده 10 أشياء يحكي لنا إياها.
0: بكرة هن محضرين 10 أشياء هو ماشي عليها. متبعهن
1: اللي عم بتصل فينا وحياتك.
0: قلنا لك أي تليفون 072 لا
1: 33 99 55 3.
0: لا 5599
1: 072-33-55-993. حوصيته
0: قلتي 9955
1: 072-33-55-993.
0: صح.
1: أوكي. تمام.
0: تحدي الأسبوع.
1: أنا هدول الأربع زوايا
0: إهلك.
1: عاملين
0: نشتغل على
1: إحباط لأنه كل هاتن بيشبهوا بعض بشي محل، وروحي فككي كل إشي كيف بدك تقدمي. يا المهم تحدي الأسبوع اليوم هو عنا 4 أيام للتحدي. الأحد، اثنين، ثلاثة،
0: خلاص.
1: أنا عم بحاول أطول الإشي بس لا، هو رح يتأصل يوم الثلاثة آخر برنامج.
0: من 1-7 بدين مخيم
1: صيفوا معنا
0: براديو مكان تلفزيون. أوكي. مكان.
1: شو التحدي اليوم؟ مش تحدي صيفوا معنا، التحدي هو بدنا اياكم هيك تحكوا مع حدا اول مرة بتحكوا معه، يمكن البيع، يمكن الصيدلي، يمكن عامل بالمخبز، يمكن حدا واقف معكم بالدور بالبنك،
0: او اي شخص تلتقوا فيه بالصدفة.
1: هاي شو المشكلة؟
0: واقفين على الرمزور افتحوا الشباك.
1: مرات أول كلمة بتفتح باب لحكاية، لقصة حلوة أو حتى لابتسامة،
0: روحوا يعرفوا مين رح تلتقي.
1: تعرفي يعني أنا كمان بحب أشوف ريلز وهيك. في إشي حلو بأمريكا بعملوه.
0: شو؟
1: بكون مارق بالسيارة وبيشوف أي شخص ماشي، بقول لهم هاي صباح الخير، بدي أقولكوا إشي حلو، أنت أجمل وحدة بالعالم، أنت أحلى ابتسامة عندك بالعالم.
0: الريلز لما بعتوا ورقة، مش بعطوكي ورقة أو وردة وبيختفوا.
1: بيختفوا هدول
0: وموضوع تاني، بس بزعوا فيكي ابتسام وبروحوا.
1: فهيك نحن بدنا نكون مرات، يعني عن جد هيك كلمة واحدة كتير مرات بتصادف معي. أنا بحب أحكي مع الناس. يعني بشوف حدا هيك
0: تنكشي،
1: بحب أسأل شو وبتعرف من لمحادثات حلوة صارت معي، أو حتى ابتسامي شو صار يعني إذا ابتسمنا.
0: صاحبتي كانت بسهرة وفزع فيها زهير فرانسيس.
1: أيوة.
0: تاني يوم شافته. ترددت تروح تقول له
1: ليه،
0: خجل
1: كتير لطيف،
0: خجل مرتك. خجل مستحى، ايش بده يقول لي، بركي مش فاضي لي بركي. فقديش انا الي بدي احكي لك اشي، يعني انه انا وياكي كتير نحكي شغلات هون وتحديات انها عاديه. يعني أنا إسا يعني أنا إسا بلم الدنيا يعني أهون إشي على يعني أنا بصير التحدي تبعي أسك تعرين تحكيش مع العالم خلاص أنت مالك ومال أنت مالك ومال الناس
1: أو منشوفن كأيتم
0: أنا بشوفن كمان تيجي تحكي بالراديو أنت مالك ومالي كيف جيت طبيتي علي ففي ناس يمكن إلك هذا التحدي
1: بس ما هو عشان هيك هذا التحدي للناس هدولة ما تستحوش الناس اللي مقابلكم ما مصدقة يعني إيه إذا صرنا كل إشي نعمله بالسوشيال ميديا منستحيش بالسوشيال ميديا نكتب اللي بدنا إياه
0: لحالنا بالغرفة لا لحالنا بالغرفة مع
1: بس تخيل ابتسامة واحدة بتعرفي بأمريكا كل الوقت كنت أمشي أنا استغربت يعني أول مرة هاي عم بحكي قبل 200 سنة لما كنت الناس تمر تقولي هاي how you doing يعني مين أنتو
0: أنا أول مرة الصبح عم تحكي عن أمريكا بتحكي عن بريطانيا أنت مخك اليوم مبرمج والعقل اللاواعي عم بحكي إنه بدك إجازة
1: لأنه الصيفية رح تكون سكر مزبطة رح أطلع من هاي السفية
0: على عكاكي
1: المهم عندي طاقات
0: لا
1: المهم الله. نعم. لا بس عم بحكي عن جاد لما كانوا يقولولي بالأول كنت أستغرب منهم من هدول
0: هاي هاو يدون
1: يعني أولاد أول إشي
0: my brothers يعني
1: sisters بس مش مهم بالآخر كنت أبسم صرت أنا بالآخر هيك
0: هاي هاو يدون
1: قالوا كيف على حالي بتعرفي من لقى ابتسامة حلوة بتاعتي
0: مزبوط
1: مش غلط
0: لا
1: مين قال يعني
0: ابدا اليوم برنامجنا
1: نعم مكمل
0: بتعرفوا يمكن اغلبنا مفكر انه التقدير مثلا حكينا هذاك الاسبوع عن كلمه تقدير
1: او فخر هاي الجمعه
0: فانه يعني كلمه مبروك او شهادي او جائزي انه هذا الاشي مثلا الاهم هذا الاشي المهم
1: يعني انه هذا هو طلعي لما انت بتاخذ شهاده بالاخر
0: بدك زي سبام بدك
1: يعني
0: زي
1: بدك الاشي اللي بيعطيك هاي الطبعه انه
0: ختم
1: هذا يوديدت عملته بس انه لا مين قال يعني انه في اشياء اهم
0: بكتير ويمكن مرات ما فيش ختم وما فيش هذا التقدير وما فيش برواز على الحيط في ناس موجودة بحياتنا كل يوم ومن كتر ما تعودنا عليها مننسى قيمتها مش عن جد حدا بيروح بيقيمها ولا بعطيها علامات ولا بعطيها جوائز ولا بعطيها شهادة
1: بس يمكن هي مش بحاجة لإلها
0: بس فضل هني كبير علينا
1: فاهمين مثل المعلمة اللي أثرت فينا أو جر وقف حدنا أو أم أعطت بدون ما تستنى المقابل في كل الأم هيكي. في أشخاص كتير إذا أنا مطلع حياتي عملوا فرق بحياتي أو أثروا عليها وقبل شوي كنت أحكي مع شخص عن جد
0: أثر فيك
1: أثر فيه وبأثر فيه وكتير لما بستشيره بحب
0: عن جد
1: أحكي معاه يعني بعمل لي هيك منيح بالحياة
0: مين هاد
1: مش هقولك بعدين بقولك
0: أوكي.
1: مش هقولك بعدين بقولك ويمكن ولا مرة عرفوا قديش أثروا فينا
0: صح
1: فيمكن التقدير الحقيقي مش بس انك تكرم شخص بعد انجاز كبير التقدير الحقيقي انك تشوف اثره وهو بعده موجود بحياتك
0: يمكن اجمل اشي يعني هيك بنطلع فيه من هذا الاسبوع هذاك الاسبوع وكل الفترة انه ما نستنى مناسبة حتى نقول لحدا وجودك بحياتي عمل فرق كتير كبير
1: صح
0: بشكل ايجابي طبعا.
1: بس ايجابي
0: فنعم
1: قدروا
0: الناس اللي حواليكم ولا لا

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: طيب رجعنا، كانش في هاي اللي
3: ما كانش في الشعار،
2: وكأنه عم بستنى فيه بعد إشي لازم ينحط. هي هاي التعويض للتغييرات المفاجئة. كنا عم نناقش أنا وياكي بالكواليس إنه مرات بالعكس الواحد عنده الاستعداد إنه يجي ويلائم حاله للبيئة، إن كان بالشغل أو بالبيت أو بالحياة اللي عم بتصير. بس مرات التغييرات بتكون كتيرة، فالواحد عبال ما يستوعبها مش بيكون بده يمشي عكس التيار، او بدوش ينصاع للتعليمات، او بدوش
3: لا مفهوم ضمن.
2: بس عبال ما الواحد يستوعب التغييرات بخد له وقت شوي.
3: بس مرات في مرونة معين يعني كمان لما، وهي كان نقاشي بيني وبينك، لما بيجي تعليمات معينة او بتيجي تعليمات من شخص معين بيكون صار مارق هو المرحلة، فانت بده يكون عندك انك تكوني واثقة بالشخص لما بمرق لك اياها بعد ما هو عمل بروسس للموضوع مع حاله. إذا ممكن هو يعملها في ظروف كتيرة يعملها بطريقة حادة،
2: صح.
3: تمام. بس هو بيكون عامل البروسس جاي، ونحن مفروض نعرف بعضنا، كلياتنا موجودين لمجالات معينة، فلما الواحد جاي مش جاي عشان دي يعملها يلا ويمشي، بيكون دارسها وفاهمها،
2: فاهم ليش.
3: فالتلقي مفروض يكون
2: مع ثقة،
3: مع ثقة.
2: أنا عارف
3: شو عم بقول،
2: بس مريم بتعرفي مرات
3: بظروف معينة. أنا فاهمة
2: بظروف معينة، لما أنا مرات قلت لك مثلا كوني بثقة معينة، بتقولي لي عريم بخد لي وقت أستوعب الأمور مرات.
3: بس ما هو بيصير في تجربة أو إشي غير عن إشي، في أشياء اللي هي عن جد، في أشياء اللي هي صار إلها، ما إحنا عارفين السيرورة تبعتها، فصرنا متعودين عليها بشي محل كمان، إنها بتيجي علينا هيك
2: ببوم،
3: بس صرنا متعودين عليها، صرنا عارفينها. فمفروض انه خلص بهاي المرحله
2: تكلحين
3: اكتر. بالضبط، نلين اكتر، ومش دغري بنكون في عندنا كمان سيستم، وهذا السيستم تبعنا كمان كبشر، هاي الدفاع.
2: بس مش هنقدر نتاقلم على سرعه التغييرات اللي عم بتصير
3: موجودين.
2: مرات اسمعي
3: انت بتقولي لي انه نحن بعهد اسا، رح اقول عهد
2: بس كتير
3: اللي هو
2: سريع.
3: كله بسرعه
2: اسا بتستوعب مليون شغلي، بيجيك المليون واحد، مش عن جد موضوع بفرق معك. بس فجأة هيك من تراكمات أو من كتير تغييرات فجأة بتعلقي هنا، زي بتتفركشي شوي. اسمعيني، وبيجيكي ببوم، بيجيكي بشكل مفاجئ.
3: هاي المشكلة إنه كل الوقت منعلق.
2: اسمعيني، هو اسمعي، الولد وهلا حد اليوم بعدني بتفركش. الولد بتعلم، بيعرش يمشي، بتعلم يمشي، بتعود يتأقلم، بفهم مع الوقت إنه في مطبات، بفهم إنه الأرض مش كل الوقت جاهزة.
3: بس
2: إنه
3: تتعلم، بس تتعامل مع ناس كتير أذكياء حواليك وجدا بيستوعبوا الشغلات بسرعة كمان. انت بتتوقع، هو التوقعات، ومرة خالي ذكي جدا مرة علمني ما تتوقعيش من غيرك ايش انت بتتوقع من نفسك، وهات كل مرة بوقع بنفس المطبة. في توقعات بالذات من اشخاص اللي انت عايشي معهن كتير وقت،
2: صح.
3: في توقعات انه ما انت فهمني،
2: بس اسمعيني،
3: ما انت عارفني،
2: انت بالنسبه لك اليوم تيجي بتقولي لابنك ما انت فهمني، ما انت عارفني، ما انت درسني، ما انا امك، ما انت عارف نقاط الضوء الاحمر اللي بتضوي عندي، ما انت عارف الحدود تبعت البيت، وليش اشمعنى عملت هاي الشغله. هو كمان عنده عالمه، هو كمان عنده مدرسته، هو كمان عنده اولاد، هو كمان الفئه، هو كمان النوم.
3: فهي تو ويز، هي على طريقين. هسه ايش بيصير بين الناس؟ انت بتتوقع وانا بتوقع، وامشي ارقص هالتانجو هذا، مش قابل يزبط هالتانجو هذا
2: مرات
3: ظابط. واحد من اللي عم برقصوا تانجو بده نفس كتير طويل،
2: زي ما التاني ما عنده نفس كتير طويل. ماريا التانجو رح يزبط، ما فيش. انت قلتي لي امني دايما فيه،
3: لا انا مآمني، بس انه
2: بس مرات بالتانجو، مرات بالتانجو الكهب،
3: مش مرة ولا مرة، مرة ومرة ومرة ومرة ومرة ومرة ومرة ومرة.
2: وتخيلي شو اللي مقابيلك مارق كمان،
3: والمقابيلك كمان مارق.
2: بقولك الجهتين،
3: عشان هيك بقول الجهتين، وهاي الرقصة مش سهلة.
2: هاي ليش احنا عم نحكيها؟ إن كان شراكي بالشغل، إن كان شراكي بالبيت، إن كان عم نحكي على أهل، إن كان عم نحكي على والدي، بكل محل في شراكي، ودائما نتطلع مش بس على حالنا. في غيرنا عم بمرق نفس الشيء.
3: في دائما واحد لازم يستوعب أكتر هاي القصة
2: إنه في غيرنا مش بس حالنا.
3: في دائما واحد بالمرقص وتانجو اللي هو وظيفته إنه هو يستوعب.
2: مش دائما هو ليش ممكن يتغير.
3: عادة في هذا اللي هو السمح لحاله يكون هذا الدلو الكبير اللي هو يستوعب. فالشقة الثاني صارت فاهمي ومتوقعة إنه هو يستوعب. إسا هذا الدلو في عنده درجات بتعبى الدلو وبيفيد قد ايه بيقدر يستوعب. يعني دائما حتى بالزوجية بالحياة الزوجية بتشوف إنه في دائما هذا الشخص اللي هو اللي بيستوعب أكتر.
2: ودائما متوقع بأي مجال اسمعيني
3: بكل شيء.
2: لو باجي بحكي مثلا لو باجي بحكي على الإميات انا كله انا الباجي انا باخذ انا بعمل انا بس هذا بقولش انه الدلو بس عندك انت لا بتعرفي شو هو الدلو عنده قد ايه بمسؤوليات تانية ومختلفة كليا. في

0: مش متعودين تقعدوا فيه.
1: حتى ممكن زاوية بالبيت؟
0: أي محل، دائما إحنا بنقعد محل واحد، اليوم تعالوا نجرب نقعد بمحل تاني،
1: يمكن نشوف،
0: يمكن أشياء منظور تاني، نتطلع من زاوية تاني للأشياء.
1: هي بتكمل حديثنا.
0: إيه آه، عشان هيك في زاوية جربناها. فا إذا بتشربوا القهوة، إذا أنا بشرب القهوة كل يوم من الصبح على البلكون، فممكن أجرب أشربها عن بالمطبخ. وإذا بقعد دائما على الكرسي المعروف تبعتي، ممكن هقعد على الصوفة اليوم. وإذا على فكرة هذيك المرة صار عم بيشتغلوا عندي على المكيف اللي بدوش يخلص بالغرفة
1: بالشغل،
0: فاضطريت أحمل أغراضي من إسا. بقول لها لزميلتنا سوزان دبيني سوري، يعني وما قلت
1: نقلت لعندك،
0: نقلت أغراضي بس ما غيرتش إشي، نقلت أغراضي وقعدت بالمكتب صح. عند سوزان، فشفت الشغلات منظور تاني، يمكن منظور سوزان أكتر. مرات ممكن تغيير صغير، تغيير كرسي أو زاوية أو حتى منظر قدامنا بغير شعورنا أكتر مما بنتخيل. وبكرة حكولنا إذا غيرتوا زاوية
1: محلكم
0: بشي محل، كيف كان الشعور.
1: هذا الأسبوع عم نحكي عن التقدير وعن الناس اللي تركوا أثر حقيقي بحياة غيرهن.
0: نعم.
1: ضفتنا اليوم من الأشخاص اللي التقدير إجا بعد سنين طويلة من العطاء، لما يعني كرموها بنادي الروتري ستيلامارس بحيفا، تقديرا لمسيرة اللي امتدت لأكتر من 3 عقود مع أطفال وعائلات. بس شو الحقيقة يا مريا؟
0: التكريم ما ببلش بهاي اللحظة، بلش من أول طفل حضنته، ومن أول أم حست بالأمان وهي تاركة ابنها معها، ومن أول بيت دخلته وجابت معها المحبة قبل أي شيء تاني. وفاء أبو النيل مش بس مربية أطفال، هي إنسان اختارت من سنة 1990 إنها تكون جزء من بداية حياة ألاف الأطفال وتنقلهم من مرحلة لمرحلة بالتعليم وبالأمان والمحبة والثقة.
1: اليوم حابين هيك نعرف شوي أكتر عن هاي الرحلة، نحكي عن المعنى العطاء وليش في ناس أثرهن هيك كبير بعد سنين طويلة. يعني حاضنات اليوم يمكن في كتير مهن بحياتنا مثلا نأخذها كمفهومة ضمنا، بس فجأة بيجيك دور معين اللي هو بيأسس أولادك اللي فيه، وإنت بتروحي مثلا تشتغلي بتنشغلي بتطوري من حالك.
0: مش عن وفاء، لأني بعرفها سنين كمان لوفاء. في إشي بوفاء حلو كتير، في إشي بوفاء بعيونها وبابتسامتها، وبعرفها مش بس للأطفال، وفاء كتير معطاءة كمان بالمجتمع اللي حواليها وبالحارة اللي هي ساكنة فيها. فوفاء عن جد شخصية مع مجموعة نساء كتير فعالات، اللي كتير مرات بنحكاش أو هن بيشتغلوا على السكت دائما بهدوء، عالسكت عالسكت عالسكت، وهذا الحلو فيها.
1: والأثر كبير يمكن
0: كتير كبير على كتير ناس.
1: الحاضن والمربية مربية الأطفال وفاء أبو النيل، صباح الخير.
2: أهلين، يا هلا،
1: يسعد صباحك. إحنا انبسطنا كتير بالتكريم اللي حصلت عليه، وبفكر إجا بوقت اللي لازم هيك نسلط الضوء على مجهودك وتعبك سنين طويلة مع الأطفال أبرياء، واللي يعني بتزرع الثقة فيهن لحتى يكبروا وينموا شخصيتهم بطريقة كتير حلوة، والثقة اللي بتعطيها كمان للأهل والأهل بعطوك إياها. شو حسيتي لما كرموكي؟
2: بصراحة أنا ولا مرة حدا كرمني، يعني بصراحة يعني دايما مدة السنين كبيرة إنه ما يعني باخد الإشي من عينين المحتاجين، من عينين الناس اللي بعطيهن. أما كتكريم هيك بهاي أول إشي ولا وافقت، بعدين قلت لا لازم أكون ولازم أروح على التكريم. بس بصراحة هو كان تتويش أكتر من ما على الجهد والعطاء اللي أنجزته.
0: بس وفاء بتستحقي، لأنه معاكي ماريا.
1: ليش الشخص برفض بالأول؟
0: لأنه في ناس كتير متواضعين، عشان هيك أنا قلت وفاء مرحبا كيفك، معاكي ماريا دبينا.
2: هلا،
0: عرفتني ولا لا؟
2: ماريا.
0: فهذا اللي أنا عم بقوله، إنه أنا عشاني بعرفك كتير سنين على مدى سنين، وفاء دايما هيك زي ما قلت معطاءة بهدوء، فليه لا يعني بيجي وقت معين وفاء الواحد بده ياخد هذا التتويج، لأنه سنين عم تشتغلي بالمجال، سنين مش كحاضنة بس،
1: تستحقي
0: مجتمعيا. تعرف قدام مجتمعيا
2: مدامك انت ماريا، ما هي بقدر اقول انه كبار التيتا اذا متذكره عطائها، يعني هي اللي اعطتنا هذا.

0: الإشارة الضوئية
1: الدفشي.
0: الخضراء اللي كملنا بهذا الطريق. يعني عملياً كانت هي الوحيدة اللي كنت أعرفها اللي كان عندها هذا العطاء، الله يرحمها.
1: فإذا يعني
2: تعيشي
1: تعيشي فهذا المحل إنه يعني الشعور هذا إنه أنا بقدر بستحق التكريم. فعن جد وفاء إيش حسيتي وقتها لما
0: هذا اللي حسيته صراحة بعد التكريم؟ حسيت إنه الاعتزاز بالنفس، تقدير، إشي بعطيك شعور غامر بعد التعب، وبزيد من قيمتك الذاتية، وبفتح لك كمان هيك أفاق لتقدم المزيد من العطاء، من الدعم للعائلات. يعني عن جد فتح لي كتير هيك أشياء أنا ما كنتش حاطة إيدي عليها، بس حسيت كمان بسعادة. أقول لك لأ، حسيت بسعادة في مرحلة معينة، إنه كتير الإشي أعطاني قديش الإنسان لازم يكون قيادي، قديش المرأة إلها نفس أكبر من الرجل. بفكر بالعطاء، وكنت حابة كمان من خلال هذا التقدير واللي أعطوني إياته يعني أقول لكل مرأة إنه كل واحدة في عندها قدرات، في إشي داخلي وفي إشي واضح لهذا. فبفضل يعني مش بفضل إنه كل بني آدمي تكتشف ذاتها والقيادة الموجودة فيها. في كل امرأة في عنا جيل كامل إنه نعطي دهو النور، إن كان عطاء أو علم أو فلسفة حياة. أنا بآمن بكل مرأة بتقدر تفيد مجتمعها في أشياء داخلية كل مرأة فينا.
2: كيف أنت لقيتي كيف لقيتي قوات القوة قدراتك، كيف توجهتي لهذا المجال
1: ومن سنين؟
0: بصراحة أنا بلشت مع النساء المضروبات،
1: مع النفاق
0: في خط الطوارئ، ومن هناك صرت أعرف قديش مدى حاجات المرأة، إن كان مع أولادها، إن كان مع أسرتها، إن كان مع جوزها. وحسيت قديش في عنا نساء بحيفة اللي هن جايين من بريد حيفة وبحاجة لدعم، إن كان دعم نفسي، إن كان دعم معنوي، إن كان دعم مادي. فمن هون أنا أخذت هاي الخطوة اللي تشجعتني اللي أكمل بهذا الطريق.
2: ما أحلى. وليش قررت بالآخر كمان تروحي وتفتتحي حاضنة لإلك بيتي بحي الحليصة بحيفة، ومن هناك تقدري تزرعي هاي الحب كمان لمجتمعك عن طريق الأطفال
1: والأهالي؟
0: لا، هذا موضوع تاني. هذا كان إنه بصراحة أنا ما لقيتش حالي، اشتغلت بطور سباريت واشتغلت كتير مجالات، بس للأسف ما لقيتش حالي، فقررت أفتح الحضانة. كمان من خلال الحضانة تعرفت على نساء مضروبات كمان
1: اللي
0: أمهات معنفات، وما كانوش يقدروا يعني يحكوا أو يروحوا يشتغلوا أو يعملوا إشي. فمن هون أنا كمان بدأ مشواري اتجاه الأمهات
2: عشان تقدري تعطيهن مجال. فتعالوا حسوا بأمان، حطوا أولادكم عنده وانطلقي.
0: بالضبط هذا اللي صار.
1: حضانة بيتية هيك بلشت،
2: انطلقي. واو. لما بنفهم الكواليس نفهم معنى الإشي أكتر بشكل عميق.
0: بالضبط. هون انت بتتعرفي على الولد، بتتعرفي على امه، بتتعرفي على الام المكبوته بالبيت اللي هي ماسكه ابنها وحاضنته وما بتعرفش ايش الشيء حواليها. فمن هون الامهات كتير تحرروا من سنة 90 لسه، في كتير فرق شاسع بين صارت ام عامله، ام مش مضروبه، ام مش قاعده في بيتها بس عشان تخدم، صارت تطلع، صارت تلبس، صارت تروح تشتغل بالفترة الابنها الموجود عنا.
2: واو. عم نحكي هنا عن قبل 36 سنة. اليوم الأطفال اللي ربيتيهن صاروا شباب، بزوروكي بتشوفيهن
0: صار عندي أحفاد اللي هن في منها اللي تخرجوا صاروا دكاترة، مهندسين، محامية، عم بيجيبوا لي أولادهن. كمان وشعور كتير حلو. مثلا العام عملت حفلة التخريج كان عندي ولد اسمه يوسف أبو كلاب تخرج دكتور وأجا هو أعطى الشهادات والهدايا للأولاد. فكان شعور كتير مع الأهل مع التاتا مع كله كان كتير شعور كتير حلو.
2: وفاء اليوم إحنا عم نسمعك وعندك هاي الروح العطاء بكل محل كنت فيه, من وين هذا إجا؟ على أي أسس؟ على أي مبادئ؟ أي قيم؟
1: من البابا.
0: أحكي لك بتتفاجئي إنه من أبوي وأمي. يعني بصراحة إحنا بالبدايات لما كنا صغار كنا كتير نزعل لما يكون متسولين ويجوا ويحطوا لهم أكل ويعملوا لهم ويسووا لهم. فلما بس الظاهر إنه زوتوا فينا هذا روح العطاء. فلما كبرنا صرنا نعرف هاي القيمة اللي كانوا أهلينا يعملوها. فالإشي بجيش من يوم وليلي, هذا إشي أنت بتعيشيه بيومك اليومي. مثل أنا إسا ممكن أزرعه كمان بناتي, وفي جزء من بناتي كمان اللي هن ماخدين مشاريع الحمد لله إنه كفلانين حدا أو بعتوهن شهري. فالإشي كتير بمد, وأنا أملي إنه هذا يمد لكل مجتمعنا إنه إحنا ما ناكلش اللقمة لحالنا, دايما نطلع يميننا وشمالنا وبعدين نبلع لقمتنا.
1: بس كيف نحن بمجتمع اليوم وفاء اللي هو إذا بنطلع على 36 سنة لورا مختلف جدا عن اليوم, واليوم كل واحد ويا نفسه يعني
2: الكل
1: في كتير يعني اليوم اللي إحنا حاسين
0: مش هيك. لما أنا كنت أكون مشاريع مثلا بالكورونا كانوا صديقاتي من يعني حوالي 12-13 واحد يشاركوني نعمل أكل للنساء
2: بعد في خير بس يمكن الصوت
1: في مجموعة معينة
0: بدي المحفز لهذا النشاط.
1: مثل إيش المحفز ممكن يكون؟
0: المحفز إنه يكون إنسان قيادي اللي تعالوا بدنا نسوي هيك
1: واحد اللي هو يعني
2: تعالي يعني أنا عندي النية خديني مدي لي إيدي
0: بالضبط. فولا مرة كانوا يرفضوا مثلا أيتها مشروع, عملنا مشروع كتب بالكورونا, عملنا مشروع دعم للأولاد, عملنا مشروع توزيع خبز, عملنا مشروع بالكورونا نوزع أكل للجيل الذهبي. فالكل قدم يد العون ولا حدا بيجي بيقول لا. بس إيش الناس تتربى على هذا الإشي ويكون أنت المحفز لهاي النساء.
2: إحنا مختلفين بمجتمعنا بس أنت قلتي واحد اللي يقود واحد اللي يعمل
1: حدا اللي يجي
2: ويجمع الناس في بعد في خير.
1: لا الخير موجود
0: الخير
1: أكتر.
0: موجود بس بدك تعرفين الخير كيف بيتبنى وكيف إحنا بنطور هذا الخير.
1: اليوم أطفال اليوم إيش أكتر إشي بحاجة إله؟
0: الأمن والأمان. الأمن والأمان أكثر من كل إشي. إنه يحس الطفل إنه هو في بيته الدافي, إنه بإمكانه بدون قيود بدون أي إشي أنت تقدري تنمي عنده وتعزز قدراته الموجودة عنده. الطفل مش بحاجة تيجي تعملي له برنامج. أنا عاملي برنامج يومي, أما الطفل تعود عليه بحب يعني مش فرض, فهمي كيف؟ فأنا لما أشوف طفل عم بكتب شغلات بطور هاي الشغلات عنده, ما بقولوش إسا هذا مش وقته. لا إسا هو وقته, هو مش وقتي أنا اللي أجي أمشي برنامج. يعني كتير مرات بلغي برنامج عشان أكمل قدرات هذا الطفل وأعزز مهاراته.
2: عم تحكي هون عن كتير عطاء اللي هي قيمة اللي انت أساسية عندك والاحترام اللي مش صعب كل واحد يقدره, بس احنا اليوم عم نقدر يعني كتير بشكل كتير كبير تكريمك وتتويجك وعطائك, وهذا الاشي ياريتك يكون عدوي علينا كلنا. فشكرا كتير ان كنت اليوم جزء من برنامجنا وجزء من حياة كتير أشخاص.
1: نتعلم منك وفاء,
2: وهي القيم لازم نتمسك فيها.
0: اللي قدرته كمان هذا الاشي, فيش احلى من انه بني ادم يترك وراء اثر طيب.
1: صح,
0: قلوب اللي حواليه ان كان بقلب طفل ان كان بقلب انسان عاجز ان كان بقلب بني ادم محتاج. فمرات بني ادمين بشكروني بس بعينيهن فانا بستكفي وباخذ هذا
2: الحب
0: اللي بكون مبسوطه.
2: الحاضنه ومربيه الاطفال وفاء ابو النيل,
0: واوعي يا ريت اوعي كل امراه تطلع الاشياء اللي جوا وتكشفها وتكون قياديه. يعني إحنا جزء بصراحة عم نكبر، فبتأمل الجيل الصاعد يشوف، وهذا اللي شلون نشوفه بالمركز عندنا المركز الجماهيري،
1: الحليفة.
0: فكل النساء الصبايا اللي كانوا يشوفونا لما نطبخ برمضان، لما نعمل الشغلات، استهن الشغل الفيزي صاروا أخذوها مسؤوليتهم.
2: حلو،
0: فإحنا لازم نكون قدوة، كل بني آدم قدوة للجيل اللي بعده.
2: شكرا كتير لإلك الحاضنة وربية الأطفال وفاء أبو النيل، يعني تركتي أثر كتير كبير عنا بهدول الكلمتين اللي حكيتيهم.
0: تسلمولي تسلمولي.
2: شكرا،
1: باي باي. باي
2: باي. باي. واو، بداية أسبوع حلوة ننهي فيها هيك بحديث يعني وفاء أبو النيل.
1: في شيء عطاء حكته، العطاء قيمة تعاش،
2: تعاش
1: منعيشة موجودة طبعا كل الوقت.
2: شكرا لكل مين تبعنا بلقائنا اليوم. طيب. بكرة لقائنا بنفس، مش بنفس الموعد، ساعتين، ورح يكون عندنا وقت للرسائل.
1: رح أقرأ رسائل اليوم بكرة.
2: أيوة، شكرا لرانيا رشد أبو نمر، شريهان حجير باكي، إيلان هولتساوزن، وناصر سعيد. أحلى تحية مريا دبينا.
1: عريني بسول، بكرة أسبوع حلو، بكرة منلتقي من جديد
2: على 10.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
5: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
6: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: عناوين الساعة من مكان، السلام عليكم. جريمة قتل مزدوجة في قلنسوة، اتهام شاب من جديدة المكر بمحاولة طعن شرطي. رئيس الدولة يقوم بزيارة رسمية لرومانيا. السفير الأمريكي في أورشليم القدس يصف حزب الله بورم سرطاني. وحملة اعتقالات استثنائية في بغداد.
1: راديو مكان الأخبار.
7: الحادية عشرة في أورشليم القدس، أهلا بكم. يستمر سفك الدماء في المجتمع العربي، ففي قلنسوة قتل رجلان في الأربعينيات من العمر إثر تعرضهما لإطلاق النار. وذكرت مصادر الشرطة لمراسلنا نجيب قزل أن خلفية الجريمة هي نزاع بين عائلتين كما يبدو، وبذلك بلغ 141 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، مما يشكل ارتفاعا حادا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد الشاب من جديدة المكر يدعى تامر كيوان، تنسب له محاولة طعن شرطي من حرس الحدود بسكين قرب مخفر الشرطة في كفر ياسيف قبل عدة أسابيع. وطلبت النيابة العامة إبقاءه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. بدأ رئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ زيارة رسمية لرومانيا تستغرق يومين، تلبية لدعوة من نظيره نيكوش شوردان. ويقول مفادنا إلى بوخارست شمعون أران إن محادثات الرئيس هيرتسوغ مع كبار المسؤولين ستتناول تعزيز العلاقات الصداقة أو تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين. أكد سفير الولايات المتحدة مايك هاكبي أن أورشليم القدس وبيروت ليست في حالة حرب مع بعضهما البعض، وإنما مع إرهابي حزب الله. وفي تغريدة على شبكة إكس وصف السفير الحزب بورم سرطاني ينبغي استئصاله من أجل تحقيق السلام. تفيد الأنباء الواردة من بغداد بقيام قوة الأمن العراقية بحملة اعتقالات استثنائية في المنطقة الخضراء ومناطق أخرى. وطالت الحملة أشخاصا كثيرين بينهم سياسيون، وجاءت على خلفية قرارات قضائية تتعلق بتهم فساد.
1: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
7: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة، نلتقي بإذن تعالى عند 12:00.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من 6:00 صباحا.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء هدوء.
5: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

رسالة الأحد، رسالة روحية أسبوعية لترسيخ معاني المحبة والسلام والمؤاخاة. رسالة الأحد يقدمها لكم الأرشمندريت أغابيوس أبو سعدة.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
1: في رسالة الأحد هذه أود أن أتكلم معكم حول موضوع
0: مدخل إلى الليتورجية الملكية. بداية بهمني أوضح شو يعني الليتورجية. الليتورجية في الكنيسة البيزنطية بشكل عام هي لاهوت حياة وملكوت، هي مش مجرد نظام طقسي من الصلوات والترانيم، بل هي قلب نابض للحياة الكنسية، وهي أيضا المكان اللي فيه بيتجلى سر الإيمان بصورته الحسية والروحية في أن معا. الليتورجية بحسب التقليد الشرقي من فعل بشري يوجه إلى الله فحسب، بل هي عمل الله نفسه في وسط شعبه ومن خلاله. وفي الليتورجية بيتحد الزمن بالأبدية والأرض بالسماء والإنسان بالله. أولا، شو يعني معنى الليتورجية وأصلها؟ كلمة ليتورجية، ليتورجية، هي يونانية الأصل، معناها الحرفي العمل العام أو الخدمة المشتركة. بالفكر المسيحي صارت تدل على العمل الإلهي الخلاصي اللي بتم بالكنيسة، قداس الإلهي، صلوات اليومية اللي عنا إياها بتقليدنا الشرق البيزنطي الملكي، يلي هي صلاة السحر، صلاة الغروب، صلاة الساعات الأولى والثالثة والسادسة والتاسعة، صلاة نصف الليل، صلاة النوم الصغرى. هذه الصلوات اليومية اللي على المؤمن إنه يصليها، وسائر الأسرار هي أشكال مختلفة لهذا العمل الإلهي اللي فيه بيتقدس العالم وبيتحد بالله. من هون الليتورجية مش مجرد ذكرى لأعمال الله، بل تحقيق سر الخلاص الحاضر. ليست فقط هي إنه نتذكر المسيح المصلوب والقائم، بالأحرى أنه نشارك مشاركة واقعية في موته وقيامته. كرمال هيك تعد الليتورجية حضورا مستمرا للحدث الفصحي في حياة المؤمنين، ولأنه السنة الطقسية البيزنطية هي أصلا متمحورة حول الحدث الفصحي، حول فصح الرب. ثانيا، التطور التاريخي. تبلورت الليتورجية البيزنطية في القسطنطينية، يلي هي كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية منذ القرن الرابع للميلاد. وتأثرت الليتورجية البيزنطية القسطنطينية بالليتورجية القدس أو أورشليم وأنطاكيا، ثم أخذت طابعا مهيبا وغنيا بالجمال والرموز. ونحن منعرف أن القسطنطينية كانت هي مركز الإمبراطورية، وكان الإمبراطور نفسه يحضر الليتورجية الإلهية يوم الأحد والأعياد في كنيسة آيا صوفيا. بالتالي نتيجة الوجود الإمبراطوري من جهة والوجود الكنسي من جهة أخرى أضفى على هالليتورجية القسطنطينية طابع من المهابة وغنى بالجمال والرموز يلي بتتميز فيها الليتورجية البيزنطية. أبرز نماذج هاي الليتورجية القداس الإلهي للقديس يوحنا الذهبي الفم، هو المستعمل في أغلب أيام السنة. عندنا القداس الإلهي للقديس باسيليوس الكبير، ويستخدم تقريبا في 10 مناسبات بالسنة الطقسية. هالعشر مناسبات هني الأحد الخمس الأولى من الصوم الأربعين المقدس، خميس الأسرار، سبت النور، برامون أو تقدمة عيدي الميلاد والظهور الإلهي يعني الإغطاس، وعيد القديس باسيليوس الكبير في الأول من كانون الثاني، وعنا لترجية السابق تقديسة للقديس غريغوريوس الكبير بروجازمينا، وهي تقام في أسابيع الصوم الأربعين المقدس من يوم الأربعاء والجمعة، ولكن في كنيستنا الملكية نقيم يوم الأربعاء لأن يوم الجمعة بيكون في عنا صلاة المدائح لوالدة الإله، وأيضا اثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع العظيم المقدس صلوات الختن تقام ظهرا صلاة أو رتبة لترجية السابق تقديسة. هاي النصوص الطقسية بتعبر عن لاهوت متكامل بيجمع بين العقيدة والصلاة والجمال. ثالثا البنية العامة للقداس الإلهي، بيتكون القداس البيزنطي من أربع مراحل أساسية. أولا لترجية التهيئة، وثانيا لترجية الكلمة أو ما يدعى بالموعظين، وثالثا لترجية الذبيحة أو لترجية المؤمنين، ورابعا لترجية الشكر. رابعا اللاهوت الكامن في الليتورجية. أول شيء لاهوت الثالوث، الليتورجية كلها موجهة إلى الآب من خلال الإبن في الروح القدس، وهاي البنية الثالوثية تجعل من الليتورجية صورة حية لشركة المحبة الإلهية، حيث يشترك الإنسان في الحوار الأبدي بين الآب والإبن بالروح القدس. ثانيا لاهوت التجسد، في الليتورجية بيتجسد الخلاص بالواقع الملموس، الخبز، الخمر، البخور، الصوت، الإيقونة، كل أدوات يصبح الله من خلالها حاضر. بيزنطيون لا يفصلون بين المادي والروحي لأنهم بيأمنوا أنه الله جسد في المادة التي تتقدس. ثالثا لاهوت التأليه، الغاية من الليتورجية ليست فقط أنه نحصل على النعمة، بل بالأحرى أنه نشترك في حياة الله نفسه. ومثل ما بيقول القديس باسيليوس الكبير، نحن نتناول لنصير شركاء في الطبيعة الإلهية. وهالعبارة شركاء في الطبيعة الإلهية هي أكيد مأخوذة من رسالة بطرس الثاني الفصل الأول آية 4. إذن الليتورجية هي مسيرة تأله، أي تحول الإنسان بالنعمة إلى صورة الله. خامسا الجمال كطريق إلى الله، يعتبر الجمال بعدا أساسيا في الليتورجية البيزنطية. الأيقونات، الألحان، البخور، الملابس الكهنوتية، الشموع، كل لغات رمزية بتعبر عن حضور الله غير المنظور. والجمال بالكنيسة البيزنطية ليس طرفا فنيا، بل هو لاهوت مرئي يوجه الحواس نحو ما يفوق الحواس. بالفكر البيزنطي لا ينظر للجمال على أنه مجرد عنصر زخرفي أو إحساسي، لأنه هو بعد لاهوتي وروحي، والجمال منه منفصل عن الحقيقة أو الخير لأنه هو تجلي الله في العالم. قديس ديونيسيوس الأريوباغي بيقول الله يدعى جمالا لأنه يجذب إليه كل الكائنات بالمحبة. فهالجمال هو الطاقة الجاذبة للإله، هو إشعاع الكينونة الإلهية اللي بتجتذب المخلوقات نحو أصلها. والليتورجية ما بتكتفي إنه تخبر عن الله بالكلمة، بل بتحب انه تظهره في الصورة والصوت واللون والحركة. من هون بنشوف الليتورجية على ان جمال متجسد يجعل الله منظور منظورا، ويجعل الحواس أدوات للوحي. كل عنصر من عناصر العبادة البيزنطية بيحمل وظيفة لاهوتية وجمالية في آن واحد. الأيقونة، الأيقونة من لوحة فنية بل نافذة على الأبدية، تظهر الجسد الممجد في نور القيامة. ترتيل البيزنطي، موسيقى غير مسرحية، هو صلاة منسابة ترفع النفس نحو السماوي. من هون بتيجي دعوة الكاهن في قلب الأنافرة، صلاة التقدمة، ليقول للمؤمنين المشاركين بالليتورجية لنرفع قلوبنا إلى العلاء، والمؤمنون يجيبون ها هي عند الرب. البخور يرمز إلى حضور الله غير المنظور، وارتفاع الصلوات إلى العلا، لترتفع صلاتي كالبخور أمامك، وليكن رفع يدي ذبيحة مسائية، استمعني يا رب. والبخور أيضا هو بيرمز لرائحة المسيح الطيبة يلي لازم المؤمنين المسيحيين يكونوا هن أيضا رائحة المسيح الطيبة في وسط هذا العالم. ثياب الكهنوتية هي إشعاع لمجد الله وكرامة الخدمة الإلهية. ثياب الكهنوتية والأسقفية ليست كرامة للكاهن أو الأسقف، تلبس كرامة للخدمة الإلهية التي يؤديها الكاهن أو الأسقف. الضوء والشموع علامات النور يلي بتبدد ظلمة العالم. أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام. بلنا بموضع آخر من الإنجيل أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة قائمة على جبل. إذن الجمال الليتورجي هو إشعاع المجد الإلهي، الذوكسة. في التقليد الشرقي المجد منه فكرة بل خبرة حسية وروحية لحضور الله. بالعهد القديم كان مجد الله يملأ الهيكل كسحابة نور، في العهد الجديد صار هالمجد يرى على وجه يسوع المسيح المتجلي، والليتورجية تعيد إظهار هذا المجد في الكنيسة. الكنيسة في الليتورجية هي جبل ثابور جديد، حيث يختبر المؤمنون مجد الكلمة المتجسد. وهالجمال منه من صنع الإنسان بل منسكب من الله. كرمال هيك يدخل المؤمن في حالة من الدهشة التي تنقيه وتلهبه بالمحبة.

0: رسالة من الأراضي المقدسة. ربي يسوع، اكتب أيقونتك المقدسة في قلبي وألبسني ثوب محبة الآخر. أهلني أن أتعبد لك بكل فكري وقوتي، وأن أحمل في حياتي سمات حبك. هيا بنا نبدأ رسالتنا لهذا اليوم. أعزائنا المستمعين، نلتقي اليوم في فرح عيد قلب يسوع الأقدس، هذا القلب المملوء حبا ورحمة لكل إنسان. فلنرفع معه صلاتنا، شاكرين الله على عطاياه ومتأملين في محبته التي لا تنضب، مع الراهبة الأخت جوفانا عيد من رهبنة الوردية في مدينة القدس البلدة القديمة.
1: أحد مبارك. عيد قلب يسوع الأقدس هو أحد أهم الأعياد التعبدية في الكنيسة الكاثوليكية. تاريخ هذا العيد منذ العصور الوسطى وجدت هناك تأملات روحية في محبة المسيح وقلبه المجروح على الصليب عند بعض القديسين واللاهوتيين، لكن في القرن السابع عشر ارتبطت هذه العبادة بشكل خاص بالرؤى التي قالت الراهبة الفرنسية مارغريت ماري ألاكوك إنها تلقتها من السيد المسيح. وفي هذه الرؤى دعت إلى التأمل في محبته للبشر وطلبت إقامة عيد خاص لقلبه الأقدس. وطبعا الكنيسة أكدت هذا الكلام وأقرت رسميا في إنشاء عبادة لقلب يسوع الأقدس الجمعة الأولى بعد عيد جسد الرب.
0: وتضيف الراهبة الأخت جوفانا عيد ما معنى قلب يسوع.
1: معنى قلب يسوع بحسب اللاهوت الكاثوليكي المقصود ليس مجرد العضو الجسدي في صدر المسيح، لا، بل شخص المسيح نفسه في عمق محبته الإنسانية والإلهية. في الكتاب المقدس القلب يرمز إلى مركز الشخص، إرادته، عواطفه، حبه وقراراته. لذلك فقلب يسوع الأقدس يرمز إلى محبة الله لا متناهية ورحمة المسيح وغفرانه وبدل المسيح نفسه على الصليب وأمانة الله لعهد الخلاص.
0: ونخوض الآن في معنى هذا العيد ونبدأ بالمعنى اللاهوتي، فما هو؟
1: المعنى اللاهوتي تعلم الكنيسة أن يسوع هو الله المتجسد، فالقلب الذي أحب البشر وتألم من أجلها هو قلب بشري حقيقي متحد بأقنوم يسوع المسيح. النقطة الثانية، الصليب هو الإعلان الكامل عن المحبة الإلهية، وعندما طعن جنب المسيح وخرج دم وماء رأت الكنيسة في ذلك علامة لمحبة المسيح التي تعطي الحياة للعالم. وأخيرا قلب يسوع يكشف قلب الآب، فمن يرى محبة المسيح يرى محبة الله نفسه.
0: وننتقل الآن إلى المعنى الروحي والكنسي لهذا العيد، تضيف وتوضح لنا الراهبة الأخت جوفانا عيد.
1: المعنى الروحي تدعو عبادة قلب يسوع المؤمن إلى أولا الثقة برحمة الله، ثانيا التوبة والرجوع إلى الله، ثالثا مقابلة محبة المسيح بالمحبة، ورابعا التعويض عن الخطايا والإساءة الموجهة لقلب الله، خمسة ممارسة المحبة تجاه الآخرين. لهذا ترتبط العبادة غالبا بالصلاة والتأمل والأفخارستية وأعمال الرحمة الروحية والجسدية.
0: وما هو المعنى الكنسي؟
1: في فهم الكنيسة الكاثوليكية عيد قلب يسوع الأقدس يذكر الكنيسة بأن رسالتها الأساسية هي إعلان محبة الله، ويربط المؤمنين بسر الفداء والصليب، ويشجع على تجديد الحياة المسيحية من خلال الاتحاد بالمسيح، ويؤكد أن الرحمة والمحبة هما قلب الإنجيل. هذه العبادة أوضحها البابا بيوس الثاني عشر قائلا إن إكرام قلب يسوع هو في جوهر إكرام لمحبة المسيح الفادية التي تجلت في تجسده وألامه وموته وقيامته.
0: وبعد هذا الشرح والإيضاح تنهي الأخت جوفانا بما يلي:
1: عيد قلب يسوع الأقدس ليس عبادة لعضو جسدي منفصل، بل احتفال بمحبة المسيح الإلهية الإنسانية التي بلغت ذروتها في الصليب، والتي ما زالت الكنيسة ترى فيها مصدر الخلاص والرحمة لكل البشر. لنلتجئ إلى قلب يسوع الأقدس ينبع المحبة والرحمة، فنجد فيه السلام والقوة والرجاء. يا قلب يسوع الأقدس، اجعل قلوبنا شبيهة بقلبك المملوء حبا ورحمة. آمين.

0: نلاحظ في الآونة الأخيرة الإقبال على تداول مقاطع ترانيم بيزنطية في شبكات التواصل، ومن بينها التيك توك. لياس مطر الخبير في التكنولوجيا والشبكات رصد لنا عددا من المرنمين.
1: طبعا عزيزتي إيمان، اليوم بالفترة الأخيرة يعني بلاحظ بأنه في كتير تناقل لمرنمين اللي أصواتهم رائعة جدا. في الأساس ترنيم بيزنطي، في عرب ومش عرب، في أمرات بيكون حتى الترنيم من صبايا أو شباب عرب اللي هو بيكون بلغات أجنبية، إن كان بالرومانية أو باليونانية أو بالروسية حتى، ولكن بيعملوا بطريقة جميلة جدا. اللذيذ بالأساس في هذا العالم بأنه عم بأخذوا الصوت عم بحطوه على خلفيات اللي ممكن هتكون كمان معمولة في الذكاء الاصطناعي، ومن هناك ببلشوا يتناقلوا هاي الأشياء الجميلة أو هاي الترنيم الجميلة. أنا رصدت ثلاث مرنمين، الأولى اسمها ربال وهبي، إنسانة من لبنان، عندها أشياء رائعة جدا في صوتها، احترفت القضية الموسيقية وتعلمت علم الموسيقى من الجامعة الأنطونية في لبنان، وبالإضافة لأنها كمان عملت في أثينا دورات لحتى تعمل المخارج الموسيقية الصحيحة. كثير ناس بتتناقل المقطوعات تبعتها وبتحط عليها خلفيات تانية وتحط عليها خلفيات جديدة. إذا نتطلع بقلب السوشيال ميديا في عندها تقريبا 250 ألف متابع بالإنستغرام، الإنستغرام تبعها مرتب جدا وجميل جدا، باليوتيوب في عندها تقريبا 100 ألف، بالفيسبوك كمان في عندها كمية كبيرة. وفي شيء جميل جدا، المرنمين لاحظت بأنه هن بيكونوا مهنيين في محل معين وبيعملوا حساب في اللينكد إن اللي حسب رأيي هو حساب جدا رائع، حساب اللي هو بيخلي المتابعين يشوفوا قديش إني محترفين ويشوفوا وين في عندهم مثلا حفلات وين في عندهم تسجيلات جديدة وإلى آخره. الإنسان الثاني اللي اخترتها اسمها نكتاريا. نكتاريا هي إنسانة يونانية، الناس تتناقل مقاطعها بشكل كبير جدا. هي إنسانة يونانية اتعلمت موسيقى في اليونان، وبالإضافة أنها تعلمت محاماة كنسية وعلم الإجرام في اليونان. هناك تناقل كبير جدا جدا للمقاطع تبعتها، وكمان مرة بنشوف أنه التناقل بيكون عن طريق أن الناس بتحط خلفيات من عندها، وبتحط خلفيات لكنائس محلية، بتحط خلفيات لأشياء حتى معمولة بالاي اي، بيطلع إشي جميل جدا اللي هو ممكن أنه يأخذ هاي الترانيم ويوديها على محل آخر. في كمان إشي كتير كتير جميل، أرش من بريد اسمه نيكوديموس كافانوس. الإنسان هذا كان في بلادنا هون في أمسي في عيد معين كانت. الإشي الجميل بأنه هذا الأرش من بريد هو يعني ماخذ القمة في الترنيم البيزنطي، التناقل تبع الأشياء اللي بيعملها تشعر فيها روحانية رائعة جدا، لأنه يمكن هو رجل دين، يمكن بنطيها كمان صبغة أكثر مع كيف برنم بالكنائس. المقاطع تبعته بتكون فيها رهبة عالية جدا، لأنه طبعا كلها تنفيهن رهبة، ولكن هناك بتشعر فيه واقف قدامك وشخص اللي هو متبحر في الدين، الطرح تبعه هالقد جميل، هالقد الإحساس تبعه بتشعر فيه في رهبة. وكمان بنشوف بأنه في عنده كمية كبيرة من متابعين. اللي بدي أحكيه في النهاية بأنه هالقد جميل أنه نشوف قديش الشبكات الاجتماعية ممكن تكون تواصل وهداية لأشخاص يمكن عاديين اللي هن في الحياة تخدم على محلات تكنولوجية كبيرة اللي فيها هن بواجهوا أشياء اللي هي بعيدة عن الروحانيات، ولكن في لحظة معينة بنسميها في حركة أصبع بأخذك هذا العالم تبع الترنيم إلى قمة الروحانيات من خلال كلمات وألحان اللي تخليك تتواصل مع روحك ومع الخالق.

0: كلمة الأحد يقدمها اليوم الأب رودي نورا، خوري رعية مار بطرس وبولس ورعية مار شربل المارونية.
1: الله معكم إخوتي الأحبة، وربنا يكون معكم بهذا الزمن المبارك، زمن العنصرة يلي فيه عم نعيش، زمن الروح. زمن العنصرة هو زمن اللي بلش بعيد العنصرة، بعيد حلول الروح القدس على الرسل بالعليين. هذا الزمن يلي ببلش علشان ينطلقوا الرسل ويبشروا بيسوع المسيح من بعد حصولهم على الروح القدس اللي رح يكون سند ودعم لحياتهم، رح يكون قوة نعمة كبيرة يحصلوا عليها عشان ما يخافوا، وإنما بقوة الله وبحب الله لإلهم يلي هو بانتصاره على الموت سمح لهم أن يطلعوا، ينطلقوا من بعد ما كانوا منغلقين بالعلية، ينطلقوا علشان يعلنوا البشارة. فهذا الزمن نحن عم نعيشه زمن الروح القدس اللي فيه يوم الكنيسة المارونية كيف ما قلنا بالأحد السادس، تعطينا أحد إرسال الرسل. إرسال الرسل الأسبوع الماضي الأحد الماضي كان عندنا دعوة الرسل، يسوع المسيح دعا الرسل علشان يكونوا معه، علشان يعيشوا معه. اليوم بإرسال الرسل نسمع الإنجيل اللي فيه يسوع المسيح بيرسل الرسل بيقول لهم ها أنا أرسلكم كالخراف بين الذئاب، كالخراف بين الذئاب. نعرف كثيرين هيك صورة الخروف، صورة الحمل، صورة الحمل الوديع. يسوع المسيح هو الأول اللي عنده هو بذاته صورة الحمل، هو هذا الحمل اللي رح يكون بدمه رح يخلص الإنسان. بأي معنى؟ بمعنى أنه بفعل الروح القدس كلمة الله بتحل مع الروح القدس وبتصير بقلب الإنسان، بداخل الإنسان، فبيصير يعرف شو مشيئة الله، بيصير الله من خلال الروح القدس ينور حياة الإنسان وبيساعده أنه يعرف الخير ويختاره ويعيشه ويقرر أنه يطبقه بحياته، وبنفس الوقت كمان يعرف يميز شو الشيء اللي منه خير، شو الشيء اللي هو شر بحياة الإنسان وما يعمله، أو على الأقل هو يتجنبه قدر الإمكان. فيسوع المسيح هو الحمل الأول يلي بيرسل الرسل بأنهم يكونوا أنتم مثلي، لأنه رح كون أنا معكم، ولواني بيرسلون أرسلكم كالشراف بين الذئاب. وهذا دعوة كتير حلوة نتذكرها، كل واحد منا، كل إنسان مسيحي محمد حاصل على الروح القدس علشان يكون مرسل. كلياتنا مرسلين بفعل المعمودية، كلياتنا، كل إنسان مسيحي مرسل بين الناس علشان يعلن حب الله بحياته. وتذكر انت كمان يا خي الانسان انه الله حبك حب عظيم جدا، حبك حب لدرجة انه مات بديلك، انه نزل لعندك، خاطر بحاله، خاطر بحياته، خاطر بطبيعته الالهية لحد الموت وموت الصليب، كيف بيقول مار بولس. ليش؟ لانه انت اليوم الهدف هو انه انت اليوم تكون انسان فرحان مبسوط رغم الذئاب الكتيرية اللي موجودة من حولك. شغلة أخيرة هيك، يسوع المسيح بهذا الإنجيل من بعد ما يرسل الرسل بيقول لهم ما تعقلوش عن كيف أنتم اللي حتنصاكوا، اللي حيسوقوكم سيسلمونكم إلى المجالس، وفي المجامع سيسلمونكم، لح يكون هيدا قدام الولاة والملوك شهادة لهم وللأمم، لح تروحوا لهنيك لح تكونوا أنتم بفضل هيدا الشيء شهادة لألهم ولكل الأمم. وربنا يكون معكم إخوتي الأحبة، الروح القدس يرافقكم وينوركم ويعطيكم القوة والشجاعة والنعمة إنه ما يكون في عندكم خوف من صعوبات الحياة ومن صلبان الحياة، وإنما تحملوها بفرح من أجل الشهادة لحب الله بحياتكم. له المجد إلى الأبد، آمين.
0: إلهي أنت الساهر على خلاص نفسي، ترافقني في جميع أحوالي، فتفرح لفرحي وتشدد ضعفي بمعونتك الحنونة. أشرق في نور كلمتك واسكب علي فيض بركاتك السماوية، لكي أبارك اسمك وأمجدك بأقوالي وأعمالي. إلى هنا رسالتنا، هذه تحية طاقم البرنامج ريتا تيودوري، نادية أسمر مارون، وإيمان القاسم سليمان. أحد مبارك.

0: أنتم مع مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
1: الله الورد.
3: أمريكا ترحب بكم،
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان،
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو،
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
5: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
6: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
7: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
6: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
7: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: عناوين الساعة من مكان: جريمة قتل مزدوجة في قلنسوة، اتهام شاب من جديدة المكر بمحاولة طعن شرطي، الكشف عن دور إسرائيل في حماية حياة أمير قطر، رئيس الدولة يقوم بزيارة رسمية لرومانيا، وأسعار الوقود تخفض هذا الأسبوع.

0: راديو مكان الأخبار.
1: سلام الله عليكم. انتصف النهار في أورشليم القدس، يستمر سفك الدماء في المجتمع العربي. ففي قلنسوة قتل رجلان في الأربعينيات من العمر يدعيان غالب أبو راس وعدنان غانم إثر تعرضهما لإطلاق النار. وذكرت مصادر الشرطة لمراسلنا نجيب قزل أن خلفية الجريمة هي نزاع بين عائلتين كما يبدو. وبذلك بلغ 141 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، مما يشكل ارتفاعا حادا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. هذا وعلم أن اسم ضحية تفجير السيارة في يافا هو إياد غراب، وأسفر الحادث كذلك عن جرح ابنه البالغ من العمر 6 سنوات. قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد شاب من جديدة المكر يدعى تامر كيوان، تنسب له محاولة طعن شرطية من حرس الحدود بسكين قرب مخفر الشرطة في كفر ياسيف قبل عدة أسابيع، وطلبت النيابة العامة إبقاءه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. كشف تقرير لموقع صحيفة هارتس استنادا إلى وثائق وصور عن دور إسرائيل في حماية حياة كبار المسؤولين القطريين وفي مقدمتهم الأمير تميم بن حمد الثاني. وذكر التقرير الصحفي أن الطائرات التابعة للأسرة الحاكمة في الدوحة مزودة بمنظومات إسرائيلية الصنع من طراز فلايت جارد للوقاية من الصواريخ، وقد تم تركيب هذه المنظومات قبل عدة سنوات عندما خضعت الطائرات القطرية لأعمال صيانة في سويسرا. بدأ رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ زيارة رسمية لرومانيا تستغرق يومين تلبية لدعوة من نظيره نيكوش شوردان. ويقول مفادنا إلى بوخارست شيمون أران إن محادثات الرئيس هيرتسوغ مع كبار المسؤولين ستتناول تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين. بفضل هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية تخفض عند منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء القادمة أسعار الوقود ب32 أجورة للتر الواحد، وسيبلغ سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتانا بالتعبئة الذاتية 7 شواقل و48 أجورة، أورد النبأ مراسلنا لشؤون المواصلات وسام جبر.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: يطرا ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يعقوب عزرة. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
0: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
3: أجا
4: يا جماعة، بس شوي.
3: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟ يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن حديث الظهيرة مع يعقوب عزرا. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
3: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم معنا في حديث الظهيرة من راديو وتلفاز مكان. معكم حتى الواحدة من الإنتاج أحمد عويسات، راديو مصور ناصر سعيد، هندسة إذاعية، وفي الإعداد والتقديم يعقوب عزرا. إلى أبرز العناوين: المجتمع العربي ينزف دما ويفقد اليوم 4 من أبنائه في غضون عدة ساعات بجريمة تلو الأخرى في الطيبة ويافا وقلنسوة. إليكم صورة صوتية تعبر عن صدمة الناس من جريمة القتل المزدوجة في قلنسوة.
4: طخ واحد قتلوه، صور نجوا.
3: هذه الجريمة في قلنسوة تأتي بعد حوالي 10 أيام من جريمة القتل المزدوجة للزوجين خالد وحنان جمل في قلنسوة، وترفع عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 141 منذ بداية العام. مدينة أم الفحم تعلن الإضراب في مدارسها اليوم احتجاجا على زيارة عضو الكنيسة تسفي سوكوت، ورئيس البلدية سمير صبحي يقول لسنا بحاجة لشهادة من سوكوت.
5: احنا طبعا نقولها بصوت عالي، أم الفحم مش بحاجة لشهادات من سوكوت. احنا نحترم الكنيسة، نحترم لجان الكنيسة، ولكن فعلا تحفظ من عضو الكنيسة اللي بدعي انه احنا نربي ابنائنا للعنف للجريمة وللإرهاب. احنا نربي اولادنا للتميز، نربيهم للتميز سامح، نربيهم للإصغاء، نربيهم للمحبة، بعكس الأشياء اللي بيعملها عضو الكنيسة سقوط. إحنا موجودين في الكم، إحنا مش بحاجة لشهادات سقوط.
3: في ملفاتنا الأخرى، في اليوم 11 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، الرئيس ترامب يهدد باللجوء إلى خيار عسكري ساحق لن يبقي من إيران أي شيء يذكر. أما طهران فتهاجم مواقع بالكويت والبحرين ردا على الضربات الأمريكية. رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ يبدأ زيارة رسمية لرومانيا لتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين. أهلا بكم سيداتي وسادتي مجددا، ونحن نستهل بملف العنف والجريمة في المجتمع العربي، والبداية مع مراسلنا تامر الكيلاني للإطلاع على تفاصيل جريمتي القتل في الطيبة وقلنسوة. أهلا بك تامر.
6: كل التحيات يعقوب لك وجميع المستمعين.
3: نعم، إذن يعني استيقظ المجتمع العربي اليوم على 4 ضحايا في 3 جرائم مروعة، أنت تطلعنا الآن على تفاصيل الجريمتين في الطيبة وقلنسوة.
6: نعم بالفعل يعقوب، أتواجد في مسرح جريمة القتل في مدينة قلنسوي، لكن إذا سمحت لي أن أبدأ مع هذا النبأ العاجل الذي يصل في هذه اللحظات من قبل الجهات الرسمية، الشرطة ونجمة داود الحمراء. وفقا لبيان الشرطة أنها تلقت بلاغا قبل دقائق قليلة حول انفجار مركبة في منطقة حولون، وهناك عثر على رجل فاقد الحياة بعد أن انحرقت المركبة وهو بداخلها، وهذه تكون الجريمة الثانية إثر انفجار مركبة في البلاد بعد أن انفجرت مركبة في مدينة يافا وهناك قتل مواطن عربي. هذا النبأ العاجل الذي يصل، سنقف عنده بعد قليل.
3: هل من تفاصيل حول الرجل الذي قتل في انفجار المركبة في حولون تامر؟
6: حتى اللحظة هي تفاصيل أولية. الرجل الذي قتل هو في الثلاثينيات من عمره وسط الشارع، انفجرت المركبة التي كان يقودها كان بداخلها. الشرطة تفحص طبعا كل الحيثيات التي ترتبط بهذه الجريمة هل لها علاقة بالجرائم الأخيرة التي وقعت أم أنها
3: ولم يتضح بعد إذا كانت الضحية من أبناء المجتمع العربي أيضا؟
6: حتى اللحظة لم يتضح، ربما خلال حديث الظهيرة وخلال الساعة القريبة ستتوفر معلومات إضافية حول الجريمة التي وقعت في حولون. إذن عدد ضحايا القتل في المجتمع العربي والإسرائيلي يرتفع إلى 5 منذ هذه الليلة، وهذا يعتبر يعني تصعيد خطير في عالم الجريمة والعنف داخل البلاد. إذا عدنا لموقعي حيث أتواجد في مسرح الجريمة هنا في مدينة قلنسوي، هذا الصباح كان داما على المجتمع العربي وعلى قلنسوي تحديدا بعدما دوى الرصاص وحصد حياة غالب أبو راس وعدنان غانم في الخمسينيات من عمرهما في جريمة قتل مزدوجة هزت المدينة وأغرقتها بالحزن والذهول. ووفق شهود وسكان المنطقة فإن الضحيتين عرفا بسيرتهما الحسنة، الأمر الذي ضاعف من وقع الفاجعة بين الأهالي. هذه ليست طبعا الجريمة المزدوجة الأولى التي تعيشها قلنسوة في الأسابيع الأخيرة، إذ ما تزال المدينة تحت وقع صدمة الجريمة السابقة التي أودت بحياة زوجين قبل أن يتكرر المشهد الدموي اليوم في مؤشر يثير مخاوف السكان من استمرار دوامة العنف والجريمة في موقع الجريمة. حتى هذه اللحظة الشرطة تتواجد تجمع الأدلة وتفتش عن أي طرف خيط ربما يقود للمجرمين، لكن وفقا
3: للتفاصيل. تامر، كنت في قلنسوة قبل 10 أيام تقريبا بعد وقت قصير من وقوع حادث القتل أو جريمة القتل المزدوجة للزوجين خالد وحنان جمل. يعني هل هناك خلاف في الأجواء العامة في قلنسوة؟ هل ترى احتجاج، تجمعات، تجمهرات للناس هناك ما عدا الصدمة التي ضربت سكان المدينة منذ ساعة الصباح؟
6: للأسف يعقوب، يعني أقول لك بصراحة أن المواطن العربي أكان في قلنسوة أو حتى خارجها أصبح يخاف أن يعبر عن رأيه ضد جرائم القتل، وحتى أصبح يخاف أن يصبح مستهدفا إذا تكلم وإذا انتفض وإذا عبر عن غضبه إزاء هذه الجرائم. لذلك في قلنسوة يعني يتحدثون أن هذه الجريمة كانت متوقعة بالرغم من يعني الخلفية المعروفة للجميع، الكل يعلم أن هناك نزاع داخل مدينة قلنسوة وبين جهات متخاصمة، تحديدا بعد وقوع الجريمة المزدوجة التي راح ضحيتها رجل وزوجته من عائلة جمل. الكل كان يتوقع أن يكون
3: تامر هناك من يقول أن جريمة اليوم هي انتقام على جريمة مقتل الزوجين جمل.
6: هذه هي التقديرات الأولية، حتى الشرطة تؤكد ذلك. ومن هنا
3: يعني هل سمعت ذلك من أيضا من أبناء المدينة؟
6: من أبناء المدينة وحتى من الشرطة، يعني المحققون في المكان يتحدثون أن يرجح بشكل كبير جدا أن تكون هذه الجريمة كرد وانتقام. لكن من المستهدف؟ هم الأشخاص الأبرياء. صحيح. الذي تربطهم فقط علاقة قرابة، علاقة صلة رحم مع الجهات المتنازعة بشكل مباشر، لذلك الغضب كبير هنا. ويعني ننتظر إذا ما كانت بالفعل الشرطة ستستطيع الوصول إلى الجناة وإلى المجرمين.
3: وماذا عن تفاصيل جريمة القتل التي كانت في ساعات الليل في طيبة تامر؟
6: في مدينة الطيب ليلة أمس قرابة الساعة 12:30 أطلق الرصاص صوب شاب من مدينة الطيب بما أدى إلى مقتله على الفور. طبعا نعلم جيدا أنه في الطيب هناك كان نوع من الهدوء خلال الأشهر الأخيرة، لم تسجل جرائم قتل، لكن هذه الجريمة التي وقعت أمس عادت مشهد الدماء إلى المدينة، حيث قتل الشاب بكر انصراط وهو في 18 من عمره، قتل أمام مدخل بيته، وأصيب صديقه في المكان. الشرطة تحقق ولم تستطيع حتى في هذه الجريمة الوصول إلى المجرمين. للعلم أن الجريمة التي وقعت في قلنسوة وفي الطيبة تحقق بهما شرطة مدينة الطيبة التي يعني تتواجد وتنتشر في المنطقتين بشكل مكثف.
3: تامر، شكرا لك في هذه المرحلة، وإذا تلقيت أي معلومات جديدة حول انفجار المركبة في حلون عد إلينا، نحن هنا حتى الواحدة. شكرا تامر. والآن ننتقل إلى مدينة يافا، وبعد أقل من 24 ساعة على الجريمة السابقة شهدت المدينة صباح اليوم انفجار سيارة أسفر عن مقتل شاب وإصابة طفل في حادثة جديدة أعادت أو أبقت ربما مشاهد الخوف والقلق في الشارع اليافاوي. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
7: تعيش مدينة يافا حالة من التوتر والقلق بعد وقوع جريمة قتل ثانية خلال أقل من 24 ساعة. فقد قتل صباح اليوم رجل في 40 من العمر إثر انفجار مركبة في شارع صهرون في حادث هز المدينة، ووقع أمام عيون طلاب كانوا في طريقهم إلى مدارسهم. وأسفر الانفجار أيضا عن إصابة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات يعتقد أنه نجل القتيل، حيث نقل إلى مستشفى فيلمسون وحالته وصفت بالمتوسطة والمستقرة. إلى مسرح الجريمة وصلت قوات كبيرة من الشرطة وأغلقت المنطقة وبدأت عمليات التحقيق والبحث عن المشتبه بهم. وبحسب التحقيقات الأولية فإن الشرطة تشتبه بأن عبوة ناسفة زرعت داخل المركبة، وتشير التحقيقات إلى احتمال وجود صلة بين هذه الجريمة وحادثة إطلاق النار التي وقعت في يافا يوم الخميس الماضي والتي قتل خلالها فتى يبلغ من العمر 16 عاما في إطار نزاع جنائي ما زال قيد التحقيق.
8: رخف مسوق مازدا شنوسع بو برخوف متפוצץ ببדיקה של החבלה אנחנו מבינים שמונח מיתן סדר גודל של חצי קילו מתחת לרכב. במקום נהרג בחור בן 38, איתו נכח הילד שלו בן 6, הילד פצוע קל.
7: ותסببت الجريمة بحالة من الذعر بين السكان، خاصة أنها وقعت بالقرب من مؤسسات تعليمية وفي وقت كان الطلاب يتوجهون إلى مدارسهم. والحديث للشيخ والمربي نعيم أبو لسان من مدينة يافا.
9: للأسف الشديد استيقظنا اليوم على جريمة ثانية بمدة 24 ساعة للأسف الشديد، وهذا يدمي يعني القلب، والله يدمي القلب ويدمي يعني ينزف العين تنزف لهذه الأمور التي حصلت في بلادنا الحبيبة يافا. فكلمتي لمجتمعنا العربي ولجميع العرب في العالم مش بس في بلدنا، إنه يجب أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى رجعة حقيقية وأن نتسامح.
7: يعني أنتم لا تشعرون بأمن وأمان في مدينة يافا؟
9: طبيعي، ما إنسان لما سيارة بتمشي في الشارع أي سيارة خلفها ممكن تعورت، ولد ماشي بالشارع ممكن يتعور من الشظايا اللي طارت من السيارة، طفل كان في السيارة تعور. طبعا ما في أمان لا طفل ولا امرأة ولا شيخ ولا لأحد.
7: هذا وتتواصل تحقيقات الشرطة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المسؤولين عنها، في وقت يطالب فيه سكان يافا بوضع حد لموجة العنف والجريمة التي تحصد المزيد من الضحايا وتهدد أمن المواطنين بشكل متواصل.
3: وينضم إلينا الآن رئيس لجنة مكافحة العنف والجريمة وسكرتير لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية سيد منصور دهامشي. أهلا وسهلا بك سيد منصور.
10: أهلا وسهلا بك وجميع المستمعين.
3: أهلا وسهلا فيك. المجتمع العربي يستيقظ يوميا على فاجعة جديدة، واليوم للأسف 4 ضحايا في 3 جرائم في قلنسوة يافا والطيبة. يعني شلال الدم لا يتوقف. سيد منصور دهامشي، ما هي قراءتكم لهذا التصعيد الرهيب في معادلات الجريمة؟
10: صحيح جدا ما تفضل فيه. للأسف يعني مجتمعنا يعاني الأمرين من هذه السياسة العنصرية الفاشية، إذا كان من ناحية التمييز والملاحقة وكل وسائل العنصرية والفاشية، ومن ناحية أخرى يعني ترك العنان بعصابات الإجرام لتعيث فسادا أخلاقيا اجتماعيا وتقتل بأبناء شعبنا بدون رادع. هذا إذا دل على شيء فإنما يدل على ما ذكرناه كل الوقت، أن الحكومة الفاشية اليمينية المتطرفة تطلق العنان لهؤلاء ولا تقوم بأي عمل من أجل كبح جماح هذه الجريمة. المجتمع كله مهدد بدون استثناء، وهذا النزيف الذي نعاني منه سيستمر بدفع الثمن ما دام السياسة لم تتغير ولم يكن هناك يعني قرار سياسي قبل الحكومة تجاه المواطنين العرب.
3: سيد منصور، يعني إلى جانب أصابع الاتهام الموجهة للحكومة والشرطة وبحق، ألا ترى أن هناك مسؤولية داخلية أيضا تقع على عاتق المجتمع العربي، القيادات العربية، سيما وأن جريمة القتل المزدوجة اليوم في قلنسوة كانت وكأنها مكتوبة، يعني عنوان مكتوب على الجدار، يمكن أن نقول أنها أتت انتقاما لجريمة قتل مزدوجة قبل 10 أيام؟
10: نعم، أنا يعني أوافق الرأي بأنه هناك جزء من المسؤولية على مجتمعنا، على أبناء جلدتنا، على أهلنا، على المواطنين العرب في هذه البلاد، ولكن هذا الجزء يعني بفعل فاعل. وأستطيع أن أقول لك يعني بدون يعني مقارنة، ولكن للأسف المقارنة تتوجب علينا هنا، يعني في الضفة نفس الشعب نفس الظروف، بالعكس تماما يعيشون ظروف أكثر بكثير سيئة مما نعيشها نحن، وهناك نسب الجرائم قليلة جدا بما لا يقاس مع مجتمعنا. إذا دل على شيء فإنما يدل أن السياسة الأساس. صحيح أن الجزء البسيط الذي يعني نستطيع أن نحمله أنفسنا هو جزء، ولكن للأسف الجزء الأكبر والأعظم هو نتاج لسياسة الحكومة لإطلاق العنان.
3: هل حاولت لجنة المتابعة ولجنة مكافحة العنف بالتحديد سيد منصور يعني القيام بأي إجراءات في مدينة قنسوة لمنع عملية الانتقام التي وقعت هذا اليوم على صعيد الاجتماعي؟ يعني
10: نحن نقوم بكل ما أوتينا من قوة بكل مسؤولية، وأنا أقول لك يعني نحن في المتابعة، في لجنة المتابعة، في لجنة مكافحة العنف الجريمي، لا نترك أي وسيلة من مما نملك من أجل وقف حمام الدم. وأستطيع أن أقول لك أن هناك يعني كثير من النزاعات تم حلها ولم تصل إلى قضايا القتل ولم تنشر ولم يبلغ عنها، يعني أنا أتحدث عن آلاف النزاعات التي يتم حلها بمساعدة أهلنا ومساعدة أهل الخير ولجان شعبية، لجان إصلاح وما إلى ذلك. أنا أقول لك أننا الآن أمام يعني تحدي على مستوى كل أبناء شعبنا دون استثناء، لا يقتصر على لجنة المتابعة. أنا مسؤول، أنت مسؤول، كل إنسان مسؤول من أجل وقف حمام الدم هذا.
3: إذن ما هي الخطوات العملية المطالب بها فورا لوقف هذا التدهور؟
10: أولا المطلب الأساس والذي نكرره ونعيده يعني بشكل دائم، جمع السلاح. ممنوع أن يبقى السلاح بين المواطنين، أيدي المواطنين العرب. نحن لسنا بحاجة لهذا السلاح، احنا مش في حاله حرب، نحن لسنا في حاله يعني لا.
3: من يجمع السلاح سيد منصور؟ الشرطه؟
10: الشرطه طبعا، يعني انا
3: وانتم ستدعمون اي حمله تقوم بها الشرطه في المجتمع العربي لجمع السلاح؟
10: عزيزي احنا اللي منطالب واحنا اللي منحث يعني صبحا ومساء وكل يوم نقول اجمعوا السلاح. يجب ان يكون هناك حاله ردع، يعني إذا الشرطة لا تقوم بالله بجمع السلاح ولا تردع إصابة الإجرام والمجرمين، فالمجرم يستعد للقتل القادم، يستعد للجريمة القادمة. هو يعرف أنه ما في حسيب ولا رقيب ولن يسأل أحد، لذلك هو عنده استعداد وعنده دافع من أجل أن يرتكب كمان جريمة وكمان جريمة، لأنه فيش عقاب. طيب، هذا الأساس، هذا هو الأساس، وهذا هنا مربط الفرس.
3: سيد منصور، كان الحديث يعني كان قدر الحديث أو أعلنت على ما توقع لجنة المتابعة عن مبادرة تشكيل لجان حراسة محلية، أين وصلت هذه القضية؟
10: نحن في هذا الموضوع في تشاور مستمر مع السلطات المحلية، مع اللجان المحلية، اللجان الشعبية، ونقول بشكل قاطع أن هذا الأمر يعني بحاجة إلى دراسة معمقة. هناك تجربة في كفر قاسم، درسنا هذه التجربة وكان عندنا مؤتمر وتم عرض هذه التجربة بكل يعني جوانبها. هناك كانت محاولة لتجربة مشابهة أيضا في كفر مندا وأيضا في سخنين. نحن الآن في صدد يعني بحث هذا الموضوع بشكل جدي من أجل أن يكون فعلا يعني هناك أي وسيلة بحال غياب دور الشرطة أن نقوم نحن بواجبنا بهذا الموضوع. وأنا نأمل أنه
3: على أي شكل، يعني ما هو التوجه القادم للجنة المتابعة سيد منصور؟
10: التوجه هنا نحن مع السلطات المحلية، أنت تعلم يعني السلطة المحلية هي التي تملك الوسائل وتملك الإمكانيات من أجل أن تقيم هذه اللجان الحراسة، وهي من تستطيع أن تمولها، وهي التي يعني صاحبة القرار في كل بلد وبلد. ومن هذا المنطلق هناك تجاوب من بعض البلدات، هناك محاولة لإقامة لجان في كثير من البلدات، أنا لم أذكر أسماء، ولكن هم في حالة الآن يعني الدراسة والتعمق في هذا الموضوع. نأمل أن نصل إلى حل وأن لا يعني نحتاج مثل هذه اللجان.
3: طيب أخيرا سيد منصور دهمشي، هل هناك رسالة ترغب بتوجيهها لأبناء المجتمع العربي في هذه الظروف؟
10: طبعا بدون أدنى شك كما ذكرت، يعني على الأقل المجتمعنا المسؤولية التي يعني تقع على عاتقه وتقع يعني أمانة في أعناقه أن يحاول كل صاحب بيت، كل أب، كل أم أن تمنع ابنها من الانجرار وراء عصابات الإجرام، إلى الانجرار إلى هذه الفتنة الموجودة والتي تحرق الأخضر واليابس، أن يحاول كل أب كل أم في البيت أن تجعل من ابنها مثلا يحتذى به في يعني التربية الصالحة، في الابتعاد عن عصابات الإجرام، في الابتعاد عن المشاكل، الابتعاد عن النزاعات، وأن يكون قدوة لأهلنا. لهذا جزء كبير من المسؤولية كلنا نتحملها، ويجب أن نقوم بواجبنا تجاه أبنائنا، تجاه مجتمعنا، لأن كل من ينظرك إلى هذا المعترك إما قاتل وإما مقتول. فتصور أن يكون ابنك إما قاتل أو مقتول، لا سمح الله. هذا ما نرجوه من كل أبنائنا، من كل أهلنا، من كل يعني
3: نرجو أن تصل هذه الرسالة يعني لكل أبناء المجتمع العربي، وأن بالفعل نعمل على منع أبنائنا من الانجرار إلى هذا المنزلق الخطير. شكرا لك سيد منصور دهامشي، رئيس لجنة مكافحة العنف والجريمة وسكرتير لجنة المتابعة للجمعية العربية، شكرا لك على هذا الحديث.
10: شكرا لكم، أهلا وسهلا،
3: إلى اللقاء. نتابع ملفات حديث الظاهرة من راديو مكان، وننتقل الآن إلى مدينة أم الفحم، حيث يعني تعارض البلدية ورؤساء أولياء أو لجنة أولياء أمر الطلاب تعارض الزيارة التي ينوي القيام بها اليوم عضو الكنيسة تزفي سوكوت. تعالوا بنا نرحب من جديد بمراسلنا تامر الكيلاني. تامر، مساء الخير.
11: كل التحيات يا عقوب.
3: قبل أن تصل قلنسوة كنت في أم الفحم؟
11: نعم، بالفعل تواجدت في مدينة أم الفحم. هناك كان حالة من الترقب المحدود، يعني يمكن أن الوصف الترقب المحدود لزيارة تزفي سوكوت لهذه المدينة، وتجمع العشرات بالقرب من البلدية هناك، وعدد حتى من أعضاء الكنيسة ومن الناشطين الاجتماعيين بانتظار الزيارة المرتقبة. وفقا لما يصل في هذه اللحظات أن سوكوت وصل المدينة وسط حراسة شرطية مشددة، والهدف هو زيارة عدد من المدارس. كما يقول في سوكوت أنه سيفحص من المنهاج الذي يدرس للطلاب، ويدعي أن المدينة وأن أم الفحم تدرس الطلاب على العنف على حد وصفه. رئيس البلدية رفض
3: طبعاً
11: ذلك.
3: هو يأتي يعني في إطار دوره كعضو في لجنة برلمانية لإحدى لجان الكنيسة.
11: نعم، لجنة المعارف في الكنيسة، والذي يرأسها بشكل خاص، وخلال الآونة الأخيرة زار عدد من المدارس العربية من بينها طوبة. نتذكر المشاهد التي وصلتنا من هناك. بعد ذلك عدد من مدارس شرقية القدس. بالنسبة لأم الفحم، إذا ركزنا،
3: هو لم يصل بعد إلى أم الفحم.
11: وصل قبل قليل.
3: طيب.
11: توجه إلى مدرسة التسامح، وهناك كانت كل الأبواب موصدة مغلقة بقرار من البلدية ولجنة أولياء أمور الطلاب. لا يوجد طلاب بالداخل، وفقا للصور التي تصلني أنه هو وطاقمه والشرطة وقفوا أمام الباب بجانب بوابة المدرسة الرئيسية لدقائق قليلة، لكنهم خرجوا خائبين بعد أن وجدوا أن المدرسة مغلقة. في سوكوت كان يتنقل بواسطة حافلة كبيرة تضم كما يبدو عدد من أعضاء حزبه ومن الأشخاص الذين يعملون معه في هذه اللجنة الوزارية. بعد الخروج من مدرسة التسامح توجه إلى مدرسة الرازي، وهناك كان الوقت الكافي ربما لعدد من المواطنين الذين تجمهروا أمام المدرسة، حيث انتظروا لسوكوت ووجهوا له عدد من الانتقادات وعدد من الكلمات. عدد المشاركين كان محدود، لأن البلدية طلبت من المواطنين عدم إعطاء تلك الأهمية والوصول إلى المدارس التي سيصل إليها، لأنه بناية المطاف لم يدخل كون المدارس مغلقة، ولا توجد إدارة داخل المدينة، ولا يوجد حارس، ولا يوجد أي بشر داخل المدارس. فوفقا لما يصل أن سوكوت توجه لمدرسة الرازي قبل دقائق قليلة، وكان يرفع ويتجول مع العلم الإسرائيلي.
3: كيف بدأت المواقف تامر؟ تعال بنا ننتقل إلى المواقف التي قمت بجمعها في الوقفة الاحتجاجية التي كانت صباح اليوم في أم الفحم.
11: نعم، ربما نستمع لموقف الدكتور سمير محميد رئيس البلدية، الذي يعني كان له عدد من التصريحات حول ذلك.
3: تفضل.
5: احنا طبعا نقولها بصوت عالي ام الفحم، مش بحاجه لشهادات من سقوط. احنا نحترم الكنيست، نحترم لجان الكنيست، ولكن فعلا تحفظ من عضو كنيست اللي بيدعي انه احنا نربي ابنائنا للعنف، للجريمه وللارهاب. احنا بنربي اولادنا للتميز، بنربيهم للتسامح، بنربيهم للاصغاء، بنربيهم للمحبه، بعكس الأشياء اللي بيعملها عضو الكنيسة. سقوط اللي بنعرف هو اللي دخل على زيت إيمان، وهو اللي عمل الخيمة بحوارة، هو اللي كان موجود في هضاب الضفة الغربية. لذلك بلاش علمنا أصول وقيم، القيم موجودة في أم الفحم. إحنا بنعلم أبنائنا برضو على التطوع، على المحبة، في عنا تميز. إحنا أخذنا بس قبل أشهر قليلة أخذنا شهادة التميز على مستوى القطر لقسم المعارف للتعليم في أم الفحم. أخذنا جائزة تربية التعليم 2025 من وزارة المعارف، من لجنة متخصصة. لذلك إحنا موجودين في القمة، إحنا مش بحاجة لشهادات سكوت.
3: نعم تامر.
11: نعم يعقوب، أيضا في سكوت يصور عددا من المقاطع المصورة داخل مدارس أم الفحم، والآن نتحدث معك أشاهد واحد من هذه المقاطع. ربما نطلب من الإنتاج التوجه لهذا المقطع بعد دقائق عندما يتمكنون من ذلك. في سكوت يحمل صورة الشيخ رائد صلاح وهو يعطي محاضرة داخل أحد أو إحدى مدارس مدينة أم الفحم، ويحمل هذه الصورة والعلم الإسرائيلي ويدلي بعدد من التصريحات. وهناك من يرى يعقوب بشكل واضح أن وصول سكوت لأم الفحم من أجل هذا المشهد، كوننا على مقربة من انتخابات الكنيست. سكوت يريد أن يجمع الأصوات بهذه الطريقة. إذا كان المقطع جاهزا فلنستمع له.
3: حالا تامر سنستمع إلى هذا المقطع.
11: نعم سنستمع لهذا المقطع. طبعا أنا أتلقى الحتلانات الأخيرة من مدينة أم الفحم بالتزامن مع هذه الزيارة.
12: أم الفحم لدى تيخون
3: التصوير. هذا هو في سكوت يتحدث الآن.
12: بكر بهم اليوم خاكين بول أنشي مسرد الخنوخ شبهوا لفتوح كي هم بول أصوروا يوم شبيتها شبيتوا את העיר, שבيتوا את התלמידים, הכל כדי להימנע מהפיקוח שלנו. ואנחנו הגיעו אנשי מסרד החינוך ואנחנו כן נעשה פה פיקוח. וקודם כל אנחנו רוצים לשאול שאלות מאוד פשוטות. הנה כאן בתמונה הזו שהם בעצמם פרסמו, רייד צלח, אחד האנשים הקיצונים במדינת ישראל, אדם שישב בכלא מספר פעמים על הסתה לטרור, מרצה כאן בתוך בית הספר הזה, מרצה כאן לתלמידים, כביכול אדם נורמטיבי. זה משהו שכמובן לא אמור להיות מערכת חינוך מתוקנת במדינת ישראל. אנחנו הולכים לבחון את הדבר הזה, לשאול את השאלות, להבין איך אנחנו יכולים לתקצב מקום על חשבוננו שמסית נגד מדינת ישראל, מקום שבו אדם כזה שמתוך מעצר הבית שלו יוצא לתת שיעורים לתלמידים. זה משהו שכמובן לא אמור לקרות, ואנחנו באנו פה לפקח על מערכת החינוך. אין אקס טריטוריה במדינת ישראל. מפקח בכל מקום, יעשה שביטה, בלי שביטה, איומים, בלי איומים, אנחנו נבוא ונפקח.
3: אדן עודו לכנסת צבי סוכות, יקול תאמר, אנחנו עתינה הונה אלה أم الفحم في إطار دورنا لمراقبة الجهاز التعليمي وفي المدارس بشكل عام في الدولة وفي المجتمع العربي. جئنا هنا لنسأل أو لنطرح بعض الأسئلة البسيطة، لسيما حول هذه الصورة التي يحملها للشيخ رائد صلاح، ويقول إنه كان قد يعني قضى فترات عديدة في السجن بسبب أو بتهمة التحريض على دولة إسرائيل، وهو يحاضر في مدارس أم الفحم، يخرج من الاعتقال المنزلي ويقوم بتعليم طلاب أم الفحم. نحن سنقوم بدورنا للمراقبة، يقول تزبي سوكوت، ورغم الإضراب الذي أعلن هنا في مدارس أم الفحم. تامر أتركك الآن لمتابعة الأوضاع الميدانية في أم الفحم، وإذا جد جديد عد إلينا. وأنا الآن أود أن أرحب بالأستاذ المحامي أحمد يوسف أسعد، رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في أم الفحم. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد يوسف.
13: اهلا فيكم. اهلا وسهلا.
3: اهلا بك. دعنا في صورة الوضع الان في ام الفحم، وعضو الكنيسة ولجنة المعارف تتجول الان في ام الفحم.
13: الان طبعا وصلنا الخبر ان سكوت انهى الزيارة وخرج من ام الفحم الان. و الو
3: نسمعك جيدا، تفضل استاذ احمد.
13: الان خرج من ام الفحم وانهى زيارته الغير مرحب فيها طبعا. الآن بلدية أم الفحم نتواجد رئيس بلدية أم الفحم وأعضاء البلدية ولجنة أولياء الأمور المحلية في أم الفحم الممثلة للجان أولياء الأمور وأحزاب سياسية وأعضاء كنيسة عرب.
3: طيب أستاذ أحمد، لماذا قررتم تعليق الدراسة وإغلاق المدارس أمام هذه الجولة البرلمانية؟ ألم يكن من الأجدر فتح المدرسة وإطلاع اللجنة البرلمانية على الحقيقة التي يعني واضحة هناك، نحن نعلم أبنائنا على السلام وليس على التحريض؟
13: أنا جوابي سئلت هذا السؤال أكثر من مرة وجوابي كان واضح. أول سبب الرئيسي، هناك عدة أسباب، الرأس السبب الأول هو كان رسالة إلى سكوت وأعضاء الكنيسة وأعضاء الحكومة ووزير التربية والتعليم أن مدارسنا خطوط حمر، هناك طرق معينة لدخول مدارس من الفحم في موافقة في تنسيق في مشاورة، وليس دخولها عن طريق الشرطة وطريق طرق عنف تمارس على مدارسنا كما رأينا في طوبة الزنقرية. سوف أقول لكم مثلا اليوم سكوت في برنامجه أعلن أنه سيذهب إلى مجدال عيمك الآن، هو في طريقه إلى مجدال عيمك حسب البرنامج البرلماني، وهو سوف يستقبل وزير رئيس البلدية في البلدية ورئيس القسم المعارف في مجدال عيمك في البلدية، وهناك مدراء في البلدية. لماذا يدخل المدارس من الفحم؟ لماذا هذا التوقيت عند تقارب انتخابات؟ هل يريد استعمال من الفحم؟ فكان علينا إرسال رسالة واضحة، نحن لسنا عنوانا للدعاية الانتخابية، ولن نكون دعاية انتخابية، وهو مدارسنا ومدراءنا وطلابنا وأهلينا خط أحمر في هذا الموضوع. لذلك إن كان في تنسيق وكان في مشاورة قبل، كان في إجراءات أخرى. ولذلك هذا كل شغل مهم جدا كمحامي، ونحن فحصنا هذا الموضوع وسوف ندرس هذا الموضوع، أن لجنة المعارف التربية والتعليم لا يوجد لها صلاحية أن تأتي وتسأل المدراء في داخل المدارس، ممكن ولا أي صلاحية تعطيها لجنة المعارف. يمكن دخول إلى المدارس نعم، ولكن استجوابات وطرح أسئلة على المدير لا، سوف يجب أن يكون عن طريق وزارة التربية والتعليم المشغلة للمعلمين والمدراء. ومن هنا كان علينا إرسال رسالة واضحة، نحن ضد دخوله إلى المدارس بسبب هذه الرسالة. أولا رسالة أننا نرفض هذه الزيارة، وثانيا أنت تعلم أنه يأتي بقوات من الشرطة المدججة، وما حصل في طوبة الزنقرية لن يحدث في أمام طلابنا في أم الفحم. سوف نحمي طلابنا من هذا الخطر. شرطة إسرائيل تستعمل العنف دائما.
3: على أي حال انتهت الزيارة بدون أي أحداث عنف يعني؟
13: الحمد لله، وهذا هو
3: كان وخرجت في سكوت ومن معه من مدينة أم الفحم.
13: صحيح، ولم يحدث أي مواجهة، كان واحد مواطن بجانب المدرسة تكلم معه،
3: وفي النتيجة طلاب أم الفحم خسروا اليوم يوم تعليم.
13: أم الفحم إعداديات وثانويات خرجوا إلى الفتحة أو إلى الفرصة الثانوية هذه الصيفية، ومدارس ابتدائيات أم الفحم كان هناك احتفالات ولم يخسروا شيء واحد، ولكنهم ربحوا كرامتهم في هذا اليوم.
3: شكرا لك الأستاذ المحامي أحمد يوسف أسعد، رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في أم الفحم.
13: شكرا لك.
14: أمريكا ترحب بكم،
15: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
16: مونديال 2026
15: في أمريكا وعلى مكان،
14: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
17: لأكبر المباريات
15: في التلفزيون والراديو،
14: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
18: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
19: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
18: موسم غير تقليدي وغير عادي،
19: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
20: أشعلها أبو الورد أشعلها.
18: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الله الله يا ابو الورد. الى التطورات الامنيه على جبهه الشماليه الان، وينضم الينا مراسلنا للشؤون الامنيه والعسكريه ايال عليمه. مساء الخير ايال.
17: مستمر يعقوب.
3: أنت تطلعنا عن السماح بنشر نبأ سقوط ضابط من جيش الدفاع خلال النشاطات المتواصلة في جنوب لبنان.
17: نعم، قبل قليل أعلن أو سمح بالنشر عن سقوط الكابتن دافيد حزوت البالغ من العمر 21 عاما من مدينة أشكلون، وإصابة جندي آخر بجروح. حزوت ضابط في لواء جولاني، وهذا الحادث سجل في حوالي الساعة الثانية فجرا عندما كانت تقوم قوات عسكرية من كتيبة 12 في لواء جولاني بنشاط بتمشيط محيط مبني في بلدة دير السريان محافظة النبطية، حيث اشتبكت القوات مع عنصر مسلح من حزب الله خلال تبادل النيران. قتل الضابط وأصيب آخر بجروح. القوات تمكنت من القضاء على العنصر في حزب الله، وكذلك قامت بأعمال التمشيط. وصلت أعمال التمشيط في هذه المنطقة بعد هذا الحادث. أفادت التقارير اللبنانية أن المقاتلات الإسرائيلية شنت غارات في بلدة دير سيريان محافظة النبطية كما ذكرنا، وهذا رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار والاتفاق الموقع بين إسرائيل ولبنان. يجب القول أن مثل هذه الحوادث أو اشتباكات من هذا النوع هي جزءا من التحديات التي يواجهها هذا الاتفاق، وفي نهاية الأمر الامتحان هو للطرفين الإسرائيلي واللبناني للتغلب على هذه التحديات، هذه التهديدات، ومواصلة تطبيق الاتفاق رغم كل ذلك. يعقوب،
3: شكرا لك يا العليمة. ومن لبنان إلى طهران، وحيث إيران تصعد اللهجة وتهدد بضرب القوات الأمريكية بعد الهجمات الأمريكية الليلية من طبعا وتهديدات تجاه الجمهورية الإسلامية. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، مساء الخير.
21: أهلا يا عقوب، وحتى ساعات الصباح من هذا اليوم كانت سفارة الإنذار تدوي في البحرين وفي الكويت إثر تعرض البلدين لصواريخ ومسيرات إيرانية. طهران تقول إنها تهاجم ونذكر فقط القواعد الأمريكية في دول الخليج في حلف البحرين، طبعا أكبر قواعد الأسطول الأمريكي في المنطقة، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية التي استمرت ليلة الثانية على التوالي عقب اعتداء إيراني على سفينة تجارية من سنغافورة في مضيق هرمز أول أمس. المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي اتهم اليوم الجانب الأمريكي

0: أدلى بها رئيس البرلمان ورئيس الوفد الإيراني المفاوض قاليباف، بالإشارة إلى تأكيد الرئيس ترامب على استئناف المعركة إذا استمرت الاعتداءات الإيرانية لا سيما في مضيق هرمز. مع ذلك يعقوب نلاحظ بأن لا واشنطن ولا طهران تريدان العودة إلى القتال على الأقل مرحليا، حيث تواصلان مع المناوشات النارية السيرورة التفاوضية مع أنباء عن لقاء مرتقب على مستوى فني برعاية قطرية لاحقا هذا الأسبوع. من نافلة القول يعقوب أن حتى هذا المسار التفاوضي ما زال عرضة لتناقضات وخلافات شاسعة، فقط مثالان على أبرز البنود: واشنطن تشدد على عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية ووصول مفتشين أمريكيين مع نظرائهم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتفتيش المواقع الإيرانية التي تم قصفها خلال الحرب. الجمهورية الإسلامية بطبعة الحال تنفي هذا الأمر نفيا قاطعا. بشأن مضيق هرمز، هذا الشريان العالمي النفطي، تأكيد أمريكي على فتحه بدون عائق أو فرض رسوم من أي طرف. قبل قليل يعقوب ووزير الخارجية الإيراني عرقجي إلى جانب نظيره العراقي في بغداد يجدد من جانبه التأكيد على أن تحديد كيفية وطبيعة حركة الملاحة المستقبلية في هذا الشريان الهام تحدده إيران وحدها. عرقجي، وبما أنك تحدثت عن لبنان، قال أيضا إن انسحاب إسرائيل من لبنان ووقف الهجمات العسكرية الإسرائيلية على هذا البلد كلها مشمولة في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. يعقوب،
1: شكرا لك محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. وأود أن أرحب الآن بالدكتور موشي العاد الخبير بشؤون الشرق الأوسط. دكتور موشي العاد، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلين، يا هلا بك.
1: طبعا يعني أنت كتبت مقالا بعنوان ما كان ممنوعا في الماضي أصبح مسموحا اليوم. أنت ترى في هذا المقال أن التفاهمات الأمريكية مع إيران هي بمثابة شرعنة أو منح الشرعية للتسلح النووي في المنطقة.
2: صحيح، ولكن بنفس الوقت يعني خلال اليومين الأخيرين شفنا أن هناك يعني تكدم أو يعني هناك ظاهرة غير طبيعية. مثلا إسرائيل ولبنان بتوقيعهم على هذه الورقة، ورقة اتفاق السلام أو اتفاق الإطاري أو كيف يسموه، يعني بيمنعوا إيران والولايات المتحدة أن يتخذوا قرارات عن لبنان بدون مشاركة إسرائيل ولبنان. وهذه يعني أعتقد هذا تطور جيد جدا من ناحية إسرائيل ومن ناحية لبنان.
1: طيب يعني في اليوم الحادي عشر من التوقيع على التفاهمات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، استمعنا إلى تصريح من الرئيس الأمريكي يقول فيه أو يهدد طهران من التوجه أو اللجوء إلى خيار عسكري ساحق، لن يبقي من إيران أي شيء يذكر. كيف يمكن قراءة هذه التصريحات، مرة مع التفاهمات ومرة مع الهجوم العسكري؟
2: مضبوط، سياسة غير واضحة، يعني شيء عجيب بالنسبة للسياسة الدولية. وتصريحات السيد ترامب صارت يعني معروفة في كل العالم أن هناك شيء، وفي يعني بيوم الغد شيء آخر، وهذا طبعا لا يطبع بشكل جيد من قبل شارل جدي، من قبل دول خطيرة في العالم. ولكن يجب أن ننتظر ونرى كيف، هل يصبر الرئيس الأمريكي كل هذه الافتزازات الإيرانية يوميا؟
1: السؤال إلى متى ستصمد هذه التفاهمات، وخاصة أن طهران تهاجم مواقع بالكويت والبحرين ردا على ضربات أمريكية؟
2: رأيي أنا أن ترامب يريد اتفاق مع إيران، يريده للغاية. حتى سمعنا إشي مش معقول من سيد دي جي فانز عن يعني اجتماعات بين قوات

0: أمريكية وحراس الثورة في إيران، يعني
1: حراس الثورة الإيراني، نعم،
0: في دوحة في قطر. أنا مش معقول. فلذلك نحن يجب أن يعني نقيم كل ما يحدث هناك بشكل محدود. أنا رأيي أن يجب أن ننتظر ونرى كيف، يعني شو كمية الصبر التي موجودة اليوم عند السيد ترامب، لأنه برأي أنا 4 أو 5 أحداث زي هذا زي اللي حدث اليوم
1: كفيلة بإنهاء التفاهمات،
0: هذا ينفجر كل
1: يعني الوضع قيد الانفجار أو قابل الانفجار. طيب دكتور مشي العاد، كيف تقيم التفاهمات التي تم التوصل إليها بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية؟ هل ستصل في النهاية إلى اتفاق سلام؟
0: نعم، هذا الاتفاق طبعا يمثل إطارا للسلام بين إسرائيل ولبنان، حيث تتنازل إسرائيل مبدئيا عن منطقتين صغيرتين في منطقة النبطية، أخذهما بنهر يعني شمال نهر الليتاني خارج الخط الأصفر، والآخر يعني في جنوب نهر الليتاني، وهيك يعني أشياء تكنيكية. ولكن يهدف هذا إلى تمكين الجيش اللبناني من السيطرة عليهما أولا، وبشكل عام يعني السيطرة عن كل لبنان. خلينا نقول يعني هناك اتفاق ما بين جانبين أو بين طرفين، ولكن التنفيذ مربوط أكثر شيء بالطرف الثالث، وهو طبعا
1: مرهون بتصرفات حزب الله. كيف سيتصرف حزب الله لمنع تنفيذ هذا الاتفاق؟
0: أنا برأيي دون يعني متابعة إشراف وحتى مساعدة أمريكية أو أوروبية عسكرية طبعا داخل لبنان، ليس فقط يعني بما كان سابقا بإقامة رغف عمليات مشتركة، لا، يجب أن تكون هناك قوة أجنبية تساعد اللبنانيين، لأن اللبنانيين لحالهم لم يستطيعون أن يقوموا
1: بمواجهة حزب الله وأسلحة حزب الله
0: أبدا أبدا، ما نجحوا سابقا ولم ينجحوا مستقبلا بدون مساعدة أوروبية.
1: يعني أنت تقول حتى لو توفرت النية لدى الحكومة اللبنانية هي لا تملك القوة لجيشها من أجل مواجهة حزب الله ونزع سلاحه.
0: يعقوب، الحكومة اللبنانية موجودة بين السندان والمفرقة.
1: صحيح.
0: إذا تكون يعني بتنفيذ هذه المهمة، فهم موجودين يعني قريب يعني على وقت
1: قد تتجه إلى حرب أهلية. نعم.
0: بالضبط. وإذا لن يكونوا بهذا، أعتقد أن الأمريكان يعني تكون لهم مشكلة كبيرة مع الأمريكان. صحيح. ومع الأوروبيين طبعا. فالسؤال هو ماذا يفضل السيد عون ونواف سلام والقائد الجيش هيكل، هل يميلوا إلى جانب هذا ولا الجانب الثاني؟
1: السؤال وجيه، إن غدا لنظره قريب. دكتور مشي العاد، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا في حديث الظهيرة.
0: شكرا يعقوب، يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا فيك. إلى رومانيا الآن، ومفدينا هناك محرر الشؤون الدولية السياسية شمعون أران. مساء الخير شمعون.
2: مساء النور لكم جميعا يعقوب.
1: أنت في بوخارست وترافق رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ.
2: نعم، ليس بوخارست، غدا سنكون في بوخارست. اليوم نحن في مدينة ياش في شمال رومانيا.
1: نعم. حدثنا عن هذه الزيارة، عن هذه الزيارة وبرنامجها وأهدافها.
2: نعم، بالفعل رئيس الدولة وصل صباح اليوم في ساعة مبكرة من هذا الصباح إلى ياش، وهي المحطة الأولى ضمن زيارتها الرسمية الأولى لرومانيا. وفي ياش، في هذه المدينة حيث نتواجد فيها، شارك رئيس الدولة وعقيلته ميخال في مراسم تذكارية، في مراسم إحياء ذكرى الألاف، حوالي 14,000 من أبناء الجالية اليهودية الذين تمت إبادتهم في قبل 85 عاما في يونيو، في 29 من يونيو من عام 41. كانت هناك مراسم مؤثرة للغاية باشتراك رئيس البلدية، رئيس البرلمان وغيره، جمهور غفير من أبناء الجالية اليهودية. المراسم أجريت في المقبرة اليهودية في المدينة، حيث هناك مقابر جماعية لآلاف اليهود الذين أبيدوا على يد الرومانيين خلال الحرب العالمية الثانية. كذلك كانت هناك زيارة، كانت هناك مراسم مؤثرة أخرى، حيث تم دفن وإعادة دفن جثمان أو رفات ل 22 شخصا من أبناء الجالية من اليهود الذين أبيدوا على يد الرومانيين خلال هذه الفترة، والتي تم العثور على جثمانهم ورفاتهم مؤخرا. بعد قليل سيزور متحف الكارثة والبطولة، وغدا سيعقد لقاءات في مدينة بوخارست، حيث سيلتقي برئيس الدولة وبرئيس الدولة الروماني، وكذلك بمسؤولين كبار. سيلقي أيضا خطابا أمام البرلمان الروماني. نعم. قبل لحظات يعقوب تحدثت مع السفير الإسرائيلي في رومانيا ليور بندور، الذي أشاد بكون هذه زيارة تاريخية للغاية. يعقوب،
3: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: طبعا هذه الإشارة تنقلنا إلى آخر أخبار المونديال وتقرير الزميل أحمد عويسات.
4: أزدل الستار اليوم على مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في أمريكا، كندا والمكسيك، حيث تعادل سلبيا منتخبا البرتغال وكولومبيا وتأهلا للمرحلة المقبلة، وفاز المنتخب الكرواتي على غانا بهدفين لهدف وصعدا سويا للدور الثاني، بينما حجز منتخب الكونغو الديمقراطية مقعده بالدور المقبل عقب فوزه الكبير على نظيره منتخب أوزبكستان بثلاثة أهداف لهدف. ومن الصدارة انتقل المنتخب الإنجليزي المرحلة القادمة بفوزه على بنما بهدفين نظيفين سجلهما جود بلينغهام وهاري كين.
5: يمشي منتخب الإنجليز إنجلترا والرأسية والهدف الأول، 1-0 لإنجلترا. المرنجي الملكي للملوك الجود بلينغهام وهاري كين، يا هاري.
4: وتأهل منتخب الجزائر والنمسا للدور الثاني بالمونديال بعد تعادلهما بثلاثة أهداف لكل منهما. وودع منتخب الأردن كأس العالم بخسارته للمتصدر حامل اللقب على الأرجنتين بثلاثة أهداف لهدف، سجل للتانغو سيليساو لوتارو وميسي وللنشامة موسى التعمري. تعليق الزميل محمد الشيخ خليل عبر تلفاز مكان.
6: ميسي، هذه خطيرة يا جماعة، هذه خطيرة يا جماعة، خطيرة يا جماعة.
4: ردود فعل الجمهور الأردني خارج استاد ولاية تكساس بعد الخسارة للأرجنتين.
7: أداء مشرف، الأداء اللي قدموه للأمانة. مباراة الأرجنتين أنت بتلعب مع بطل العالم، والأداء اللي قدمته أداء مشرف وأداء كبير. هارد لك يا منتخبنا، وإحنا معاكم وين ما رحتوا، بس عينكم على كأس آسيا اللي جاي، نتمنى إنه نشتغل صح.
8: ما كذا باللي سمعنا نشامة، مجرد حضورنا وصولنا لهذا المكان هذا لحاله فوز.
1: إلى هنا سيداتي وسادتي حديث الظاهرة اليوم من راديو مكان، رفقكم فيه من الإنتاج أحمد عبسات، راديو مصور ناصر سعيد، هندسة إذاعية رامي فيليكس، ومن الإعداد والتقديم يعقوب عزرا. شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء، وأرجو لكم يوما طيبا وهادئا، وإلى اللقاء.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
5: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
6: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
7: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
6: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
7: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
6: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: عناوين الساعة مما كان. السلام عليكم ورحمة الله. سقوط ضابط في جنوب لبنان، انفجار سيارة في حلون يوقع قتيلا، نشر أسماء الرجال الثلاثة الذين قتلوا صباحا في قلنسوة ويافا، الكشف عن دور إسرائيل في حماية حياة أمير قطر، وأسعار الوقود تخفض هذا الأسبوع.
1: راديو مكان الأخبار.
8: الواحدة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. في جنوب لبنان سقط فجرا ضابط من لواء جولاني إثر اشتباك مع إرهابي والأذى الأخير بالفرار. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة أن الشهيد هو الكابتن دافيد حزود في 21 من عمره من سكان أشكلون. في حلون أدى انفجار سيارة ظهر اليوم إلى مقتل رجل ثلاثيني، وتحقق الشرطة في ملابسة الحادث، ونشرت أسماء ضحايا الإجرام الثلاثة الذين سقطوا صباحا. ففي قلنسوة قتل بالرصاص غالب أبو راس وعدنان غانم، وقبل ذلك بنحو ساعتين قتل في يافا إياد غراب إثر تفجير سيارته، مما أسفر كذلك عن جرح ابنه البالغ من العمر 6 سنوات. ووصل إلى 141 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، مما يشكل ارتفاعا حادا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كشف تقرير لموقع صحيفة هارتس استنادا إلى وثائق وصور عن دور إسرائيل في حماية حياة كبار المسؤولين القطريين وفي مقدمتهم الأمير تميم بن حمد الثاني. وذكر التقرير الصحفي أن الطائرات التابعة للأسرة الحاكمة في الدوحة مزودة بمنظومات إسرائيلية الصنع من طراز فلايت جارد للوقاية من الصواريخ، وقد تم تركيب هذه المنظومات قبل عدة سنوات عندما خضعت الطائرات القطرية لأعمال صيانة في سويسرا. بفضل هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية تخفض عند منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء القادمة أسعار الوقود ب32 أجورة للتر الواحد، وسيبلغ سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتانا بالتعبئة الذاتية 17 شواقل و48 أجورة، أورد النبأ مراسلنا لشؤون المواصلات وسام جبر.
9: حالة الطقس.
10: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
8: يطلع ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل بصراحة، سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
11: أمريكا ترحب بكم.
12: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
13: مونديال 2026
12: في أمريكا وعلى مكان.
11: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
12: في التلفزيون والراديو
11: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
10: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
1: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
14: رجاء الهدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
9: الآن في مكان، سوزان ديبيني بصراحة.
15: طيب ما في

0: بصراحة.
1: تحياتي ورهلا جميع الأحباء المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، أحلى بقت ورد لعيونكو.
0: بما أنه
1: معكو على مدى هالساعة مثل كل يوم أحد وبرنامجنا تعالوا نحكي بصراحة،
0: أحلى من الصراحة بصراحة.
1: وبصراحة أحبائي نحن بفترة المونديال،
0: حاسس بصراحة
1: حلقتنا اليوم عن رياضة كرة القدم النسائية.
0: أنا حاسس بصراحة ما عاد انفع لشي.
1: هل بتهتموا فعلا بكرة القدم النسائية بنفس المستوى مثل الرجال؟
0: بصراحة
1: هل بتكلفوا خاطركم تتابعوا مباريات كرة القدم النسائية ولا بتفضلوا مباريات الرجال؟ شو الشي اللي بنقص كرة القدم النسائية لحتى تجذب جمهور أكبر؟ مش 200 و300 وبس. موضوع الإعلام، هل بعطي الرياضة النسائية حقها ولا لا؟ وهل بتفكروا أنه يمكن لمنتخب عربي للسيدات أنه ينافس شي يوم على لقب كأس العالم؟ وسؤال كتير مهم، هل أنتوا كأمهات كأباء كمستمعين جميعا، هل بتشجعوا أنه بناتكو أخواتكو يمارسوا هاللعبة هاي من صغر؟ ومش بس من صغر، إنما يواصلوا فيها. 072-33-55-99-3 على هالرقم اتصالاتكو. صفحتين عنا على الفيسبوك سوزان سيداود بيني باللغتين العربية والإنجليزية، وأنا كنت منيحة معك، وأنا كنت نضيفة معك. أنت كنت تتابع دايما ألعاب كرة القدم للرجال، اليوم في عنا وعم نتحدث عن موضوع ألعاب كرة قدم نسائية، هل رح تكون معي ولا رح تبقى مع الرجال وبس؟

ضيفتنا لليوم أحبائي رح تكون شذا دهامشي، حكم كرة قدم، مرأة في عالم كرة القدم. هل رح توصل يوم لمستوى الرجال ولا وصلت أوريدي؟ لو كان المونديال لمباريات نسائية، هل كان رح يلقى نفس الاهتمام ولا لا؟

0: أكيد مش كتير من النساء اللي بيتابعوا موضوع الرياضة، ويمكن لأنه في عندهم كمان مشاغل تانية ممكن تصعب الموضوع عليهم، وفي منهن اللي فعلا ما بحب موضوع الرياضة فمش جريمة يعني. ولكن هيك بعض المعلومات السريعة عن المونديال. انطلق المونديال ب 11/6 ورح يبقى ل 19/7. الدولة المستضيفة الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. عدد المنتخبات المشاركة 48 منتخب، وهذا العدد لليوم أكبر عدد وصل بتاريخ كأس العالم. انتهى دور المجموعات واليوم بيبدأ دور 32، يعني الأدوار الإقصائية، يعني من 48 ل 32 رح يتأهلوا للمرحلة التالية. الفائزين 16 بنتقلوا لدور 16، من بعد ربع النهائي بيكون في 8 منتخبات، من بعد نصف نهائي 4 منتخبات، ومن بعد النهائي بين منتخبين لتحديد مين رح ياخد البطولة. على فكرة في الأدوار الإقصائية ما في فرصة تانية، يعني اللي بيخسر بيروح على بيته. وهالسنة اللي عم بخبركم إياه إنه هو مرحلة جديدة في كأس العالم، لأنه البطولات السابقة كانت بتضم 32 منتخب فقط، وأدوار الإقصاء كانت تبدأ مباشرة من دور 16. هالمرة غيروا كمان بالقوانين، وأكيد عرفتوا يعني صار في بعض التعديلات على قوانين كأس العالم. صار في استراحة إلزامية لمدة دقيقتين أو ثلاثة بكل شوط، بالشوط الأول تقريبا في الدقيقة 22، والاستراحة الثانية بتكون بالدقيقة 67 من المباراة. وانتوا عارفين وسمعتوا انه اللاعب ممنوع يغطي تمه بإيده أو بكمه أو بكفة إيده أو بأي شيء أثناء جدال، وإذا عمل هالشغلة كرت أحمر على طول وبرات اللعبة. ولكن إذا كان عم بحكي بشكل عادي ومش جدال مع أي حدا، فطبعا بحكي عادي بدون ما يحط إيده على تمه وبدون ما يطلع لبرا برات اللعبة. تبديل اللاعبين فقط خلال 10 ثواني، ما في تضيع وقت كمان، معك 5 ثواني لحتى تضرب الكرة. وهنا حديثي طبعا عن الركلة الحرة أو الجزاء أو الركنية أو ضربة المرمى. سؤالي لكم اليوم كمستمعين وبرنامج بصراحة عن موضوع المونديال، سؤالي لكم والمهم والأهم إنه نتحدث عنه، هل كنتوا فعلا تعطوا مجال لبناتكم من جيل صغير وليصيروا صبايا ويمكن لا يواصلوا حتى على قد ما فيهن ليكونوا بهذا المجال، مجال كرة القدم، ولا لا بس هذا للشباب وشو بدك بهالشغلة وشو بدك بهالأمور هاي وهاي كلها بدها قوة وبدها ما بعرف شو، كل الحجج اللي عادة الأهل، سوري على كلمة حجج، ولكن هذا اللي بيصير، بيطلعوها وبيقولوها لبناتهم لحتى يبقوا إبعاد عن هاللعبة. خلينا نسمع اتصالاتكم على 072-33-55-99-3. ولكن قبل الاتصالات خلينا نسمع هالمقدمة من، خلينا نسمع من مكان توكس اللي رح يكون البرنامج يوم الأربعاء بعد نشرة الأخبار عن كرة القدم عن المونديال. خلينا نسمع.
1: ملاعب خضراء، روح رياضية، تنافس شريف، وساحرة مستديرة بتساوي بين الكل، بس لما اللاعب عربي هل فعلا في لعب نظيف ولا التفاصيل بتتغير؟
2: وجود الفار المفروض كل التفاصيل تحت السيطرة، إلا إذا في شي زاوية ما في عليها رقابة وبتحتاج لكاميرا أو نظرة حيادية بدون غدرة.
3: صراحة الغدر الأصعب برا الملعب، قيمة سوقية، عقد، فرصة ثانية أو خروج من النظام. في لاعب غلطته بتمر لأنه استثمار، ولاعب غلطته بتتسعر وبتتحول لإنذار.
4: طبعا ما هو واضح انه اللعبة مش بس جوا المستطيل وفيها حكي اكتر من صفارة الحكم وصوت الصفير، بس بالنهاية في اللي بيعرف يتحرك بين الخطوط وفي اللي بيقرر وبتسلل رغم كل هاي الحدود.
1: بين ملعب اخضر وضغط ملون برا والكرت الاحمر وصوت الجماهير جوا، مهمة اللاعب العربي صارت اعقد بواقع كثرة فيه الالعاب وصعبت فيه الحلول. رغم معرفة الاسباب خلونا نبلش مكان توكس.
0: بعد هالافتتاحية من مكان توكس اللي رح يكون يوم الأربعاء بعد نشرة الأخبار طبعا على قناة مكان، رح يكون على المونديال، رح نبدأ معكم أنتوا ومع اتصالاتكم 072-33-55-99-3. معنا أول اتصال. مساء الخير.
5: مساء المونديال.
0: أهلا وسهلا كمان سيدة، شو بدنا أحلى من هيك.
5: يعطيك العافية.
0: اهلا وسهلا. هلا يا رائدة، كيفك؟
5: الله يسعدك. اهلا فزان. الحمد لله. انا ضد وبعنف انه المرأة تكون في تلعب كرة قدم.
0: ولو ليه؟
5: كرة القدم انخلقت للرجال.
0: مين اللي قال؟ لحظة نقطة وستر جديد. وين خلقت؟ مين اللي حدد؟ مين اللي قال؟
5: هي خلص انه
0: شو هي؟ مين هي؟
5: بتصورش كرة القدم، بتصورش انه شو اقعد بالملعب واشوف سيدات بيلعبوا كرة قدم.
0: شو بدايقك الموضوع؟ شو بدايقك الموضوع؟ شو موضوع حلو او مش حلو ولا شو؟
5: سوزان ما يعني ما بلي يعني ما زي ما اقول رحم الله من عارف قدر نفسه، يعني تلاقيهم بالملعب وهيك. لا لرجال من طول عمرنا يعني بنحضر بيلي مارادونا، بتحسي انه الشباب والرجال لهم القدرة، ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم القدرة، وبالملعب بتلاقيهم انه بشدوا هيك يعني حلوين، بس النساء لما تلعب كرة شو ده يعني؟ لا يعني مش مقبول من مرة.
0: لا مش مهم، هذا رأيك رائدة. احنا طبعا هون بنحترم كل الآراء، ولكن بضل في سؤال انه لما يعني اليوم في مجال رياضة وكمان الفتيات بدهن يشاركوا فيه، فشو المشكلة؟ المشكلة انه لا مش شيء ثاني، انا عم بحكي عن هذا بالتحديد. لحظة شوي، انا عم بحكي عن لعبة كرة القدم بالتحديد. اوكي، ليش احنا اليوم لما بنشوف لعبة كرة قدم وبنشوف الاف الالاف الالاف الكل ملايين الكل متابعها، لما منشوف فريق نسائي بكرة قدم في كتير كمان اللي بشجعوا، وفي كتير من الكرة العربية اللي موجودة هون كمان فيهن فرق خاصة للبنات، فشو المانع يعني انه ايش الله خلقت؟ مين اللي قال انه خلقت للرجال يعني؟
5: بعرف هيك انا لو بيدفعوا لي احضر ما بحضر.
0: طيب
5: هيك طبعي يعني،
0: انا مش رح ادايك على اللعبة تبعتي. خلص ولا
5: حبيبتك. الله يسعدك. لا انت بدك كره سله لانك طويله سوزان.
0: على كل شيء بالرياضه بنفهم معي. رائده شكرا كثير يا عيوني.
5: يعطيك العافيه. تحيه للجميع.
0: الله يسعدك. تحياتي. باي باي. الله معك. بناخذ كمان اتصال 0723355993. مساء الخير، مين معنا؟
6: سوزان. مساء الورد.
0: اهلا يا فادي، كيفك؟
6: شو اخبارك يا سوزان؟
0: زمان ومد عنك يا فادي. فادي من سخنين.
6: والله انا دائما مستمع لك يوم مثل الحد، بس بنخلي الاتصالات لغيرنا اخ سوزان.
0: الله يسعدك ويخليك. يا فادي شو رايك بالموضوع؟
6: طبعا اول شيء اخ سوزان بدنا نبارك لمنتخب الفراعنه، من الف الف مبروك للدورة 32. وثاني شيء اخ سوزان، انت بتعرف الوسط العربي قديش مظلوم، يعني جنس اللطيف، يعني احنا لا يوجد كره سله، لا يوجد كره طائره، لا يوجد المجالس المحليه اخت فزان تسمحش لاخرى فريق الستات ان يكون في كره القدم، لانه هاي اخت فزان بتكلف مبالغ كثيره. وانا صدقيني
0: هلا يعني سيب موضوع المبالغ والميزانيات على جنب، انا عم بسال اليوم انتم كاشخاص، كاباء، كرجال، كنساء وامهات، هل بتشجعوا بناتكم انهم يدخلوا هاي اللعبة؟ إذا كان في عندك لعبة كرة قدم للسيدات في التلفزيون أو في بسقنين أو بأي مكان، هل بتكلف خاطرك بتروح تحضرها ولا لشو؟ شو هي هاي اللعبة؟
6: طبعا احنا اخو سوزان كان عندنا بسخنين شبيبة للصبايا، بس عود كنه وهذا إشي عود كنه انمحى، لانه هذا إشي
0: شو يعني شبيبة للصبايا؟ كان في فريق بنات كرة قدم.
6: فريق. نعم. فريق.
0: اوكي طيب.
6: انا كيف بعرف انه هذا اللي خلصوا من عليها؟ ليش اخت سوزان؟ لانه هاي شيء لجنس اللطيف كان كثير اصابات، وكثير اصابات صعبه، فالاهالي رفضوا هذا الشيء انه البنات يكملوا في هذا المشروع.
0: على هذا الاساس نحل الفريق.
6: طبعا اخت سوزان، لانه في كثير تعرف انت اخت سوزان كره القدم في اصابات كثير
0: بعرف
6: صعبه.
0: بعرف
6: يعني مش هويني كره القدم للستات اخت سوزان، لانه هذا الشغل الوحيد انه الاصابات هي ابعد هذا النادي.
0: طيب فاذا انا بهوني بسجل جنب اسمك اول شيء رائده لا قطعيا، وانت بسبب الاصابات ممكن انني حلوا فريق كره قدم للبنات، وانت عم تقول هذا اللي صار بسخنين، ونحن ما عاد فتنا شدد هامشي باخر البرنامج رح نسمع طبعا بالتوسيع. شكرا كثير لك يا فادي، يعطيك الف
6: عافية.
0: يا ميت هلا، الله يسعدك. تحياتي. باي باي. الله معك.

0: بنواصل معكم احبائي الاتصالات 072-33-55-99-3 تعالوا نحكي بصراحه. اسره برنامجنا لليوم فتنا بالموضوع دغري ونسينا اسره البرنامج ونسينا اي شيء ثاني الا انه نسمع ارائكم. بالانتاج شريهان حجير بيكي اوسكار اليوم عبر فرقنا من الهندسه الاذاعيه وفي الاعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبين. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم احبائي.
1: يا طبيبي
0: يلا نواصل مع الاتصالات. معنا الاتصال الثالث بحلقتنا لليوم. مساء الخير.
2: ألو مساء الخير.
0: يسعد هالمساء
2: أخت سوزان. مساء الخير. مساء الورد.
0: أهلا وسهلا فيك. هلا مين معي؟
2: بحكي معك مختار. أشكره.
0: أهلا يا مختار كيفك؟
2: أول شيء احنا بنمثل البرنامج بنمثل لكل المستمعين ونهار سعيد إن شاء الله.
0: إن شاء الله للكل.
2: كيف بدنا نبدأ؟ نبدأ من الأول. النظام الأول بده الواحد تأييد وتشجيع.
0: طيب
2: إذا في تأييد وفي تشجيع ممكن الواحد يتقدم. حتى البنادم نفسه البنادم مش قريب البنادم نفسه إذا في تشجيع وتأييد من الآخرين ممكن أن نتقدم. أنا
0: السؤال
2: اليوم
0: بالتحديد مختار لأنه عندنا كتير اتصالات وقتنا شوي ضيق. بالتحديد أنتوا مع أنه يكون في فرق مش فريق واحد كرة قدم للنساء ومستعدين تروحوا تحضروها وبتشجعوا ولا بتفضلوا كل شيء يكون للرجال بهذا المجال؟
2: لا إذا إحنا بنأيد وبنشجع إذا إحنا بنأيد وبنشجع بصير فريق وبتقدم الفريق. بدون تأييد تشجيع بتقدمش.
0: أكيد
2: حتى لو للرجال.
0: ولهذا
2: حتى لو للرجال ولهيك
0: نحن عم نحكي بهالموضوع.
2: مرات بدنا ندور على التشجيع والتأييد. هذا هو الحل.
0: كل الاحترام مختار. شكرا كتير إلك. هلا يعطيك ألف عافية. تحياتي. بناخد كمان اتصال. كنتوا بتشجعوا بناتكم ولادكم؟ ولادكم أكيد بتشجعوين. بدون سؤال. ولكن كنتوا بتشجعوا بناتكم أنه يكونوا بفريق كرة قدم من جيل صغير ويواصلوا فيها؟ وكيف بتشوفوا موضوع المرأة كلاعبة كرة قدم في مجتمعنا العربي؟ هل مع ولا ضد هذا الموضوع؟ ومثل ما قالت رائدة في البداية لا ومش إلها ومش مناسب وما بعرف شو. بناخد كمان اتصال. مساء الخير.
3: هلا يعطيك
0: العافية. يعافي قلبك.
3: أنا توترت تحت الهواء.
0: كيف؟
3: بقول صار معي توتر تحت الهواء بستنى.
0: ليش دائما انت بتتوتر تحت الهواء يا امجد؟ ليه؟
3: يلا انا بسمع البرنامج وبعد ما اسمع بسجل وبعدين بتصل وغلبون اربع قدام. طب كيف صار هذا؟
0: سارك لانه عم بستنى على الخطوط. يلا نسمع رايك في الموضوع. شو مع موضوع مباريات كره قدم للنساء؟ انت بتشجع هذا الموضوع ولا لا؟
3: أنا أول شيء لحييكي ويعني على معلوماتك حكيتي كأنك يعني فلسفة أنت في البداية.
0: مش فلسفة ولكن بتابع موضوع الرياضة.
3: والله أنا رياضي وبحب الرياضة ويعني دائما إحنا أعضاء في الرياضة وحاولنا إحنا أول شيء بنهتم في الشباب. إحنا مرة في بلدنا حاولنا نسوي فريق كرة قدم نسائية أطفال نبدأ من البداية وقالوا بنعطيكم 50,000 شيكل وجينا وجمعنا.
0: لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة
3: لحظة رياضيين بدنا.
0: لحظة أمجد أنت عم بتقول إحنا قلنا وفي ميزانية وشجعنا. مين يعني إحنا؟ مين اللي بادر بهاي الخطوة؟
3: القائمين على الرياضة.
0: أوكي قسم الرياضة في البلدية هو
3: ما بأيد الفكرة. يعني إحنا المجتمع ما بأيد يعني ما بأيد البنت تروح وتطلع وتلبس رياضة كل يوم تتدرب. يعني إيش مكلف يعني اليوم حتى لو
0: بس من ناحية التكاليف. أنت عم تحكي من ناحية التكاليف فقط.
3: مكلف ماديا ومكلف إن كل يوم البنت تروح تتدرب 3 أيام في أسبوع. يعني من بيرضى إنه بنت تطلع كل يوم لبس رياضة ماشي؟
0: كل اللاعبات اللي موجودات بالعالم وعندنا هنا بإسرائيل إذا كان من اليهوديات أو من العربيات اللي بيطلعوا بتمرنوا ووصلوا وصار في منهم وصلوا مرحلة إن الواحد تكون حكم. وهلأ بعد شوي رح تكون معنا شدة اللي هي حكم. كيف هذا لوصلوا وليش لا وتشجيع وإحنا بعدنا بنقول لا وإحنا متقبلش هذا الشيء؟
3: بس أنا أقول لك نقطة.
0: قول.
3: أنا تابع لمنطقة الخليل صح ساكن في الشمال.
0: طيب.
3: في الجنوب والمنطقة يعني الضفة الغربية ما فيها إلا 4 فرق متهية البير رام الله بيت لحم.
0: طيب.
3: ولا في أي فريق مسلم يعني حتى في الفترة.
0: شو خص هلأ مسيحي مسلم؟ هلأ شو خص المسيحي بالمسلم؟ إحنا عم نحكي عن فرق كرة قدم. هلأ ما تقول للبنت المسيحية أهلا بسمحولة والبنت المسلمة أهلا ما بسمحولة. إذا كان هيك ليش بسمحولة
3: إلا بتلحم ورام الله والبيري وكل المسيحيات 4 فرق ومنتخب فلسطين بشارك كانت عايش الدول الأرضي كلها بتشارك في كأس العالم ما من ضمن فلسطين وبنحضر وبديش نحضرنا مباريات.
0: طيب
3: ما بأيدوا الدوري نعمل دوري، ما في دوري بنات.
0: هذا عندكم أنتم ما بأيدوا، بس في مناطق أخرى بأيدوا، وفي عنا فرق وبعد شوي رح تسمعوا كل التفاصيل من شذا.
3: أنا على مستوى الضفة الغربي والله.
0: طيب أمجاد أوكي، شكرا كتير كتير إلك يا أمجاد، وحاول تابع كمان مباريات النساء لحتى تشوف كيف بتكون الألعاب. شكرا إلك، يعطيك ألف عافية. نأخذ كمان اتصال 072-335-5993. مساء الخير، مين معنا؟
4: مساء الخير،
0: يسعد المساء.
4: أبو صالح بيحكي.
0: أهلا يا أبو صالح، كيفك؟
4: نحمد الله
0: الحمد لله دائما. كيف أنت والمباريات كرة القدم؟
4: أرجنتيني بحت.
0: أرجنتيني بحت. طيب
4: طبعا.
0: طيب هلأ ما بين الأرجنتيني والأرجنتيني، لو كان في فرقة للنساء، وخلينا نقول من الأرجنتين، مين بتابع، النساء ولا الرجال؟
4: مع أنه برنامجك عنوانه بصراحة،
0: بس بصراحة
4: أنا ضد.
0: أنت شو؟
4: للأسف ضد النساء إنهم يلعبن فوتبول.
0: ضد النساء إنها تلعب كرة القدم؟
4: نعم.
0: أعطيني أسباب.
4: أعطيك أسباب. أنا حسب رأيي إذا كانت اللعبة في صالة مغلقة والمتفرجات من النساء مع ومع، ولكن البنت تلبس شورت وتنزل على الملعب وتسوي هالحركات ضد.
0: بلا ما تلبس صراحة. شورت، إذا لبست بنطلون تايتس ونزلت ولعبت في مباراة اللي كان فيها جمهور، شو المشكلة؟ وين المشكلة عندك؟
4: أنا باب أسمح لها تلبس فيزون قدام أخوها، بدي أسمح لها قدام 30,000 متفرج.
0: طيب فيزون والشورت فوقه، كيف بتصير القصة؟
4: أبداً أبداً أبداً صراحة أنا صريح. طيب جداً.
0: فإذاً أنت بس في موضوع اللباس اللي عم بتقول إنه مش مناسب، هل بتلاحظ
4: يخالف الشرع تبعي؟
0: طيب أوكي أوكي، أنا معك أنا معك، وهذا أنا ما أقدرش أعارض فيه.
4: مش مزاج لا قدر
0: أوكي
4: الله
0: أوكي أوكي.
4: أو رجول أو طالما هذا يعارض ديني معناته يعارض أخلاقي.
0: ما اختلفنا أنا معك 100% على اللي أنت عم تحكيه، ولكن بضل عندي سؤال، هل نعم. أنت مستعد تحضر ألعاب كرة قدم لنساء وتشوف مهارتهن، ولا مش مستعد كمان تحضر؟
4: مستحيل شرعا لا يجوز لي أني أطلع في مرة متبرجة بتلعب في
0: أي متبرجة يا زلمة، يا دول بنزلوا على الملعب. نعم
4: صرب أنا صريح جدا وأنا بحب صراحتي. مش بدكي صراحة.
0: بدي بس الصراحة.
4: ما بدي أكون متجمل.
0: أنا ما بناش حدا يتجمل هوني، إن أنا بدي الكل يحكي بصراحة.
4: بنتي تلعب شورت والله تخوني البدن.
0: لا لا لا بلاها.
4: لا أنا بحكي لك ثقافتنا. بلا.
0: أوكي في ثقافتنا إحنا، أنت عم بتقول ثقافتنا كمسلمين بتمنعنا، ولكن بعد شوي رح تكون معنا شذا دهامشي حكم كرة قدم، حكم وصلت لعبة سنين لعبة كرة قدم، واليوم هي الحكم. فبعد شوي رح نسمع اسمعوا منها.
4: نسأليها لو سمحتي.
0: نعم.
4: لأنه فيش مجال نسأل. ما تعرض التنمر وتطلعوا لها هيك بصورة مش
0: يعني هلا تعال لي مين فينا ما تعرضش، مين فينا ما سرقوش صوره وعملوا عليها اللي بدك اياه، مين
4: اعمل الهواء. انا بقول الكل. طيب. بنت بتسمعني هسه
0: ابو صالح، انا بدي اقول لك شغله.
4: ابدعي. طيب. الله اعطاك مجالك. انا بقول لكل مره، وانا المره امي والمره بتكون اختي وبتكون اخاتي وجارتي.
0: طيب.
4: في مجالك اللي ربنا منحك، أنا بنزل القبعة أمام كل مرة بتبدع.
0: طيب وليش بالإبداع هذا لا يعني؟
4: يعني بصير مرة تخلط بطون، بصير مرة تخلط بطون.
0: سارة كل وحدة جوزة، اسمعني كل وحدة جوزة بيبقى عم بيعمروا بيت، بتساعد بالبطون وبتساعد في البلاط وبتساعد في تركب البانيل وبتساعد بالتنظيف وبتساعد بالرشة.
4: مين
0: ما زبطه كيف بتساعد
4: يعني؟
0: لأنه
4: حلو في نظرك أمر على مرة ناعمة هيك وما شاء الله عليها عيونها خضر وبتقوم تخلط لي بطون. والله ما
0: أقول لك شغلة يا أبو صالح، وإحنا عم نحكي بصراحة. نعم. المشكلة
4: أنا
0: مش بالمرأة، المشكلة بنظرتك أنت للمرأة.
4: نعم.
0: المشكلة مش بالمرأة، المشكلة بنظرتك أنت للمرأة كيف.
4: الصراحة أنا نظرتي إن المرأة لازم تكون في البيت
0: طيب.
4: وتتزمن وتحط ميك أب وتحط أظافر
0: وتستنى جوزها ليروح وأنا حاضرة
4: أحسن لها ما يروح يودوها يسووا لها. أنا عارف عملية لا سمح الله في الكرسول ولا في الركبة وتروح تأخذ على الشمال وعلى اليمين.
0: طيب أبو صالح شكرا كثير لصراحتك.
4: الله يسعدك
0: ويسعد قلبك. ألف شكر لك.
4: قبل لا أخلص بكلمة، قبل لا أخلص، الكرة القدم هي ثقافة وتربية.
0: برافو عليك. فإذا هلأ كل اللي حكيته لغيته بهالكلمتين،
4: ربما هذا
0: هي ثقافة وهي تربية وهي رياضة. طيب بس هذا كله ليه ما بتقبله للبنت مثل ما بتقبله للشاب؟
4: أنا ببغى بقبله لبنتي، أنا مش وصية على كل بنات العالم بس ولا مثل التوريا تبعتي. هاي نظرتي
0: أكيد أكيد أنا عم بحكي لبنتك
4: وهي إيش لا قدر الله. هاي نظرة شخصية وحبيت أحكي بصراحة
0: وأنا بحترم جدا صراحتك وبحبكوا كتير كتير وبتمنى دايما بس نسمع الصراحة لأنه منها منتعلم كتير أشياء.
4: شكرا
0: شكرا يا أبو صالح. شكرا يا هلا فيك. تحياتي
4: على تقديم البرنامج البرامج الحلوه اللي ترفع الراس.
0: تسلم لي تسلم لي الله يخلي لي اياك. تسلم. باي باي. الله معك. بناخذ كمان اتصال 072-33-55-99-3. تعال نحكي بصراحه. مساء الخير. الو مساء الخير.
5: زاني سعد مساكي.
0: يا ميت هلا مساء الفل.
5: بحكي معك محمد خليل.
0: اهلا يا محمد كيفك؟
5: حياتنا إليك. أنا بتمنى لك إن شاء الله التقدم والإزدهار ونظل صوتك مسموع من يوم إلى يوم.
0: تسلم لي تسلم لي. شكرا كتير. شكرا. الله يخليك.
5: أي بالنسبة للموضوع اللي بتطرحيه، أول إشي أنا خلينا نبلش من هيك. في كأس العالم أنا بشجع كل الدول العربية لحتى تتقدم أكثر وأكثر.
0: أوكي.
5: ولكن هو منتخبنا الأول هو البرتغال، نتمنى لهم التوفيق
0: إن شاء الله.
5: هسا بنيجي لدور المرأة. شوف أنا آخر واحد في العالم من يحكم على المرأة أو أملي عليها أو لا.
0: أوكي ولكن
5: ما بحب أضعها، ما بحب أضعها في هاي الخانات، ولكن أوكي. قلبا وقالبا أنا مع إنها الإمرأة تعمل الأمور اللي بتشوفها إيجابية إلها، لا تتعارض مع كثير أمور. يعني على سبيل المثال قبل يومين يا أخت سوزان شفنا المرأة حكمت لعبة في كرة القدم في أمريكا بين منتخبين، والله لا أذكرهم بالضبط.
0: أوكي.
5: اللي التمسته في هذا الجانب كان جمعت ما بين القانون والحنية، كانت تضع إيدها على ظهر اللاعب لما يكون معصب لما يكون إشي، فهذا الإشي كثير كان دور إيجابي ورائع وجميل. فلما بتيجي المرأة وتسقل شخصيتها من عبر كرة القدم سواء إن كانت حكمت كرة قدم أو لاعبة، أنا حسب اعتقادي هذا الشيء يجسد ويسقل شخصية المرأة بشكل رائع وجميل. فأنا بالنسبة لي خارج عن الأمور الطائفية والدينية وإلى آخره، قلبا وقالبا مع إنها المرأة تسقل شخصيتها إذا كان عبر هالمنبر اللي هو كرة القدم. إيه بنطلع بنشوف إن كذا كذا، ما بحسش فيه هذا الشيء إشي سلبي. هي بتكون مبسوطة بتعمل هذا الإشي، بيعملها إشي إيجابي. يا أخي المرأة كثير بتعاني في المجتمعات الشرقية والمجتمعات الغربية من ضغوطات للأسف الشديد. لو تروحي للمجتمعات الغربية بتعاني لعدم امتيازها في الراتب مع الرجل في كذا في كذا.
0: هذا كمان هون، هذا بكل محل، هذا بكل محل. بس نعم، أنا اللي بدي أسألك يا محمد في مجالنا إحنا في موضوعنا لليوم، هل بتلاحظ فعلا وبصراحة رجاء أن يكون بصراحة،
5: نعم،
0: هل بتفكر إنه معارضة قسم كبير من الرجال لموضوع كرة القدم النسائية جاي من خوف إن يحتلوا محلهن؟
5: لا شوفي مش من خوف. أول على فكرة ولا مرة كان في مقارنة من كرة القدم، ولكن أجا هذا الفكر من خوف المجتمع الشرقي. إحنا كونا مجتمع شرقي، كيف الرجل بيحكوها إذا بتطلع كيس زبالة من البيت بيقولوا عنك حاكمتك زوجتك، ونفس الإشي إذا أنت بتقعد تحضر في كرة القدم للنساء فهذا الإشي يدين رجولتك. يدين رجولتك للأسف الشديد. فللأسف الشديد هاي بعض الأمور اللي ملكنا إياها المجتمع الشرقي يا أخت.
0: بس إحنا إذا
5: مجتمع ذكوري بامتياز.
0: أيوة أنت قلت مجتمع ذكوري وهو ما ملك المجتمع ما ملكك أي شيء، أنت اللي اخترت إنك تتقبله.
5: أنا
0: فليه ما بتغير
5: تبعتي.
0: ليه ما بتغير؟
5: نعم أنا من الفوبيا تبعتي، أنا لازم أجي وأقول أنا أبحث عن التغيير. إذا هذه المرأة أو الفتاة أو الصبية اللي أجت وشافت في حضورها في وجودها إنها صقلت شخصيتها وانطلقت من أرضية صلبة اتجاه هذا المستطيل الأخضر، فهذا شيء رائع وجميل. الامرأة في يد واحدة تهز مهد ابنها، وفي اليد الثانية تهز العالم.
0: صحيح.
5: تهز العالم.
0: صحيح.
5: اليوم
0: صحيح.
5: المرأة، شكرا لك، اليوم المرأة هي موجودة على صعيد السياسي في كرة القدم، موجودة في كافة الأصعدة في صناعة القرار، موجودة في كثير أمور. ليش بدنا ننتقدها في بعض الأمور؟ اليوم المرأة قاعدة بتطير طيارة 7-7-8 وفيها 5-600 رجل، ليش هناك بنقولش بدنا نخاف وكذا وكذا وبدنا نقول سين وجيم؟ لا، المرأة اليوم موجودة بتجسد وبتسقل شخصيتها في كافة المحافل الموجودة. فإحنا مع تغيير هذا الفكر ومع إن نبعد هاي الفوبيا، الفوبيا السيئة اللي ورثنا إياها المجتمع الشرقي للأسف الشديد.
0: فينا نغيرها إذا إحنا بدنا ديني. محمد احنا فينا نغير كل شيء بالدنيا اذا احنا قررنا، اذا احنا اولا اقتنعنا، واذا كنا عارفين انه هذا الشيء ممكن يستمر، واذا كان عندنا فعلا القابليه للصبر انه ما في تغيير بيصير بين يوم وليله. ولكن هذا الاشي بده شغل، بده شغل على بناتنا من هن صغار نعلمهن ونعطيهن المجال، بده شغل على مجتمعنا انه مش عيب البنت مش عم تعمل غلط، هذا نوع من الرياضه وما فيهوش اي شيء عيب. هلا قبل شوي كان ابو صالح عم بحكي على شورت وعلى مش شورت، اللي رايح يتفرج على لعبه للنساء كرمال ما يتفرج على اجريهن بلا ما يروح يوقف بالشارع ملان.
5: نعم.
0: الرايحات
5: نعم.
0: والجايات بالقصير تفرج قديش بدك، بس احنا عم نحكي على لعبة كرة قدم اللي هي عالمية، بعدنا منقول بنطلع على اجريها وهي عم تلعب.
5: اخت سوزان يعني اسمحي لي بخلاصة الحديث، انا بحكي واخاطب هذه العقول جميعها، وشكرا انك بتمنحيني هاي الفرصة. على فكرة انا اعد من انصار المرأة عشان تكوني عارفة، في العيلة في البلد في كل مكان في
0: كل الاحترام،
5: فأنا بحترم هذا الشيء، أقول هذا الكلام من على كل تلة ومن تحت كل شجرة مثمرة.
0: أوكي.
5: ما عندي مشكلة على الإطلاق إني أتبادل في هذا الحديث.
0: محمد؟ أين أنت يا محمد؟ طيب شريهان محمد يمكن نزل على الخط ولا بعد على الخط ولا شو؟ قطع الخط معه. طيب خلينا نأخذ اتصال وجربي ترجعي له إذا في مجال. نأخذ كمان اتصال. مساء الخير.
6: مساء الخير. مرحبا.
0: يسعد هالمساء. اهلا وسهلا.
6: بتحكي معاكي لورا نصار.
0: اهلا يا لورا، اهلا وسهلا فيك.
6: انا مع انا في عندي بنات تنتين، واحدة عمرها 20 12 سنه اول 15 سنه تلعب.
0: واو.
6: بنت عمرها وبنت عمرها 18 برضو حوالي 14-13 سنة، من جد 6 سنين.
0: حلو حلو. كيف هاتي انت هلأ خبرينا، خبري المستمعين كيف كان القبول لهذا الموضوع؟ احنا عم نحكي عن قبل 20 سنة كمان مش هلأ. مين اللي شجعهن؟ مين اللي دعمهن؟ كيف تقدموا؟ خبر المستمعين.
6: أوكي. او ابوهن البنات بيحبوا كتير كتير الفوتبول.
0: طيب.
6: انا صراحة بالاول كنت معارضة، مش لاني بعرف شو، بس عشان بديش يتغير جسمي يطلع لي عضلات بإجريهن أو إشي، بس من هاي المنطق.
0: أوكي.
6: منطق تاني مرة ما كنتش معارضة، بس أنا شفت البنات كتير كتير كتير كتير بيحبوا الموضوع.
0: أبوهن رياضي؟ أبوهن رياضي لورا؟
6: رياضي. أبوهن رياضي.
0: أوكي أوكي.
6: على درجة إنها سارة بنتي الكبيرة بتقول لي أنا بشوف حالي، ما شفتش حالي من دون الفوتبول، أنا مش عارفة كيف أروح أتعلم. هي تتعلم على فكرة سنة تانية طب، بس بعدها تلعب بالفوتبول المكابي.
0: ما أحلاها. رائعة.
6: رائعة جدا. يا ريت يمكن المدرب شدا اكيد بتعرفين.
0: هلا لتوصل شدا رح نحكي كمان عن الموضوع،
6: لانها صاروا ماريا بيلعبوا مع مكابي فيروس 7 وكثير كثير مبسوطات، وانا مبسوطه ان هن مبسوطات. صار الدم هن بيقولوا ماما قال الفوتبول بدمنا خلص، ما فيش امكانيه ان نتركه. يعني
0: بتسمعي ردود من اللي حواليك لورا؟ وشو الردود اللي بتسمعيها؟
6: انا مش كتير بسمع للناس الصراحه، مش هلقد بهتم، بسمع بلا لانه شورت ومش شورت
0: تسمعي، ولكن ما بتهتمي لانه في عندك مسار انت ماشي عليه، ما بهمك شو بيقولوا حواليك. كل الاحترام.
6: لا مش هلقد بهمني، لانه اذا احنا بنسمح للبنت تروح تشتغل بالمستشفى بين الشباب، بالمدرسه بين الشباب، بعرفش من تبيع خضرة بين الهاي. إيش المشكلة إنك تلعب؟ فطبول يطلع مع بنات. وعلى فكرة مع بناتي في بنات محجبات، في بنت محجبة.
0: مش غلط، مش غلط.
6: في بنت محجبة وبتلعب وراقية وإيش بجنن يعني، ليش لا؟
0: كل الاحترام.
6: بس بالناحية الثانية لا، أنا بقول إن البنت تقدر تكون وين ما كان ما دام هي مش مغلطة ولا على حدا. كمان هي محترمة حالها، مش مغلطة على أي حدا. هي حريتها هيك، كنت حريتها بس تبلش حرية الآخر. ما دام هي مش متعدية حرية حد أنا بقول لا. لملو ليش لا؟
0: أنا بتمنى رسالتك تصل لكل الأمهات، لكل الآباء، ويعرفوا إنه إحنا مش عم نتحدث عن شيء غلط، مش عم نتحدث عن شيء جديد اللي نازل علينا من السماء ومش عارفين منين. هذا نوع من ألعاب القوى، كرة القدم المفروض إنه يكون في لها انتشار كمان عند البنات مثلها مثل عند الشباب.
6: صح. وبتعرف أخت زين إن هي بتعلم من الانضباط. تعرف ماريا وسارة بتدربوا 3 أيام بالأسبوع، في عندهم كل يوم 3 لعبة، لعبة خارجية خارج البلد. مرات بتكون بإيلات، مرات بتكون بكرميئيل، مرات بتكون بدير السبع، يعني بكل أنحاء إسرائيل. فهن وبدهم يوفقوا بين يعني يتدربوا وقتهم بين إيراي بجروت تعليم طب وبين الألعاب والتدريبات.
0: وقادرات يعني يوقفوا بهذا كله، يعني سارة قادرة توقف في تعليم الطب، وكمان كمان
6: صار أكثر مضغوطة. صار أكثر مضغوطة تقريبا بتروح على التدريبات. أما ماريا لا، ماريا بصدر جمهور بعدها، لأن يعني اسم معها وقتها بعدها إسا خلصت صف 12 يعني.
0: وبيلقوا منكم دعم كامل.
6: بالضبط، دعم كامل مطلق، دعم مطلق. وإشي يعني بجنن، إشي بجنن. بس نروح نحضر الألعاب تبعتهم نكون جدا فخورين فيهن، جدا.
0: وإحنا جدا فخورين فيهن، وبتأمل شي يوم كمان يكونوا ضيفات التنتين هون بالاستوديو لنقدر نتحدث كمان عن الموضوع بتوسع أكتر. شكرا كتير الله. كتير إليك. شكرا لورا، ويخلي لك ياهن وبالنجاح الدائم يا رب.
6: تسلمي، طاب يومك إن شاء الله.
0: الله يسعدك ويخليك. تحياتي، باي باي. خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني. توقفنا يلا.
7: أمريكا ترحب بكم،
8: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
9: مونديال 2026
8: في أمريكا وعلى مكان،
7: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
8: لأكبر المباريات في التلفزيون والراديو
7: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
10: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس.
11: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
10: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: هذا هو الكلام. معنا كمان اتصال ونحن بانتظار الشدة دهامش لتكون معنا هلا على الطريق. دقيقة دقيقتين ان شاء الله بتكون وصلت. مساء الخير، مين معنا؟
1: ألو،
0: مساء الخير.
1: مرحبا، مساء الخير،
0: اهلا وسهلا. مين معي؟
1: معك رامي من حيفا.
0: اهلا يا رامي. اه يا رامي، رأيك بالموضوع؟
1: والله الموضوع انا مش عارف، انا يعني عم بشوف انه بدعمك بس واع كلام الاستاذ اللي حكى، قال انه مناصب، احنا بالمناصب، احنا بالعكس احنا بندعم المرأة في المناصب، يعني مناصب تكون طيارجية وانها تكون قاضي وانها تكون مهندسة وانها
0: يعني
1: حتى وزراء وحتى رئيسة وزراء كانت المرأة، وراح تضل اكثر من هيك كمان بالمناصب. بالعكس هذا تعليم وهذا شيء محترم يعني.
0: طيب وكرة القدم؟
1: المرأة بالنسبة للرياضة كرة القدم هي لعبة تيجي خشني، يعني على مدى الاحتراف بالنسبة للمرأة ممكن تفقد، يعني تفقد الأنوث الموجودة فيها، لأنه فيها التحام وفيها كتير خشونة يعني. وحتى يعني تابعت أنا أكثر من لعبة للنساء، فيها ضرب يعني، بضربوا بعض يعني ليش
0: إحنا هون عم نحكي بضربوا بعض، بدفشوا بعض، بيعملوا هيك مثل رجال بالضبط على الملعب.
1: ما هي تتحول هذا الإشي بضغى حياة المرأة نفسها يعني.
0: طيب.
1: يعني بتبطل، يعني هي بتبطل تحس بأنوثتها كتير، بينما في رياضة كتير للمرأة إنه هي يمكن بتزيدها أنوثة، زي التنس، زي السباحة، زي اللي
0: بس يا رامي يا رامي المرأة لما بدها تحقق حلم عندها ما بتفكر بدي أحقق الحلم وبدي أضلني محافظة على أنوثتي عشان الناس تطلع علي. لما هي عندها حلم
1: يعني
0: بدها تحققه.
1: أنت عم بتخيريها يعني بين الحلم، يعني كل مرأة كاملة يعني تروح تصير ربع مرأة، ويعني مع الحلم
0: ليش
1: يعني
0: ربع مرأة؟ ليه ربع مرأة؟
1: إلا
0: إذا يعني لعبة كرة قدم بتصير ربع مرأة؟
1: بلا، بس لما بتصير في التحامات وفي عنف بالملاعب وهي لعبة محترفة، فهذا الإشي بضغى حياتها يعني. مثل اليوم اللاعبات كمال أجسام وعضلات، يعني هاي كيف بدك تتجوزها يعني؟ يعني أنا مش فاهم يعني إشي غريب يعني. هاي ما كنت أشوف فيها مرأة يعني، أنا كده أشوف فيها مرأة، مش المرأة أنوثة وأنا عارف خجل وشغلات من هالشكل. طب هاي كلها بتفقدوا بهذا اللعب؟
0: مين قال لك إنها بتفقده يا رامي؟ مين قال لك إنها بتفقده؟ مجرد إنه لحظة مجرد إنه بتشوفوها على أرض الملعب عم تلعب وبدها تأخذ الطابة وبدها تضرب الجول وبتدف الشاي ومثل الرجال بالضبط. هل هذا بقول إنه بأرض الواقع بحياتها مش على أرض الملعب هي فقدت أنوثتها؟
1: انت كنت مثل الرجال بالضبط، يعني فعلا صارت تتصرف مثل الرجال بالضبط.
0: طيب
1: ما في رياضة للمرأة حلوة، مثلا التنس، الباليه، الاشياء هاي يعني تزيد انوثي هاي. اما الفوتبول يعني حلوة على يعني وحدة تتسلى، لسوان او بنات يتسلوا بمدرسة ولا بنادي ولا بشي، اما على مستوى الاحتراف بتفقد الانوثي، بطل في انوثة عند المرأة، بطل هي العنصر الطري يعني زي بشكل عام في خشونة عندها اكثر من طراوي يعني.
0: احنا
1: يعني
0: هون
1: في لعبة كتير ممكن تعملها أنوثة أكثر من هيك يعني.
0: بس هون المرأة أو الفتاة، رامي المرأة أو الفتاة اليوم لما بتقرر إنه تخوض هذا المجال ألعاب كرة القدم، المباريات هاي، بتفكرش إنه كيف أنا بدي أخوضها وكيف بدي أوصل إنه أصير أنا في المنصب اللي بدي إياه وبنفس الوقت أحافظ على أنوثتي؟ هذا ما دخله بهذا، هذا ما دخل نهائي.
1: حلو، انت يمكن انت في بعض النقاط بتحكيها صح، ولكن يعني انت اذا بتحكي على اطار انه المرأة تصير لعبة كرة قدم راح تتخلى عن كثير شغلات بحياتها، او راح يصير عليها الطلب قليل يعني. يعني تبطلي نظرة الرجل الى انه هي مرأة كاملة يعني.
0: انت بتذكر شو قلت؟ راح يصير عليها الطلب قليل. يا
1: طبعاً.
0: رامي يا رامي
1: طبعاً. يعني انا بقول لك لانه
0: بتعرف شو بتعرف شو
1: اسم كبير من وسيلة. طيب
0: اسمعني
1: على لاعبات كرة القدم، طلع عليهم طيب. بالملعب كيف بيمشوا زي الحياليم، زي اللي واحد ماشي بعسكر.
0: رامي ضيفتنا شدى حكم مباريات كرة القدم.

0: انا هلا عم بطلع عليها وياها قاعده قدامي وسمره وحلوه واموره وبتجنن. طيب خليني خليني
1: بس لحظه عشان خلينا نحط يعني النقط على
0: الحروف. اخيري وحياتك لانه ضيفه معي.
1: في حكام كتير من اسلام او نساء يعني اللي هن ما لعبوش كره قدم ما لعبوش.
0: لا هي لعبه سنين حكم. هي لعبه سنين كره قدم لحتى وصلت لدرجه انها تكون حكم. رامي الف شكر لك عزيزه. شكرا كتير.
1: الله يعطيك العافيه.
0: يعافي قلبك وروحك يسعدك يا رب. تحياتي. باي باي رامي. وهلا فيك يا شدا.
2: اهلا فيك.
0: كيفك؟ شو هالهدوء هاي؟ صار لي ساعه عم بهاجمه وبهاجمه. كنت اجيتي ساعدتيني. كيفك شدا؟
2: الحمد لله تمام.
0: شدا كان مفروض تكوني عندي كتير قبل هيك وصار معك ظرف اللي اخرك. بدي هلا انا بدي احاول انه اسكت واعطيك المجال اللي انت تحكي. بدي تعرفي المستمعين مين هي شدا، كيف بديتي، امتى بديتي، كيف تحولتي من لاعبه لحكم، الانجازات اللي كانت عندك، شو كنت بتقولي للاهالي. عندك رح يكون حوالي شي 10 دقائق بتامل يكونوا كاملين اللي تقدري تحكي كل شيء بدك اياه للمستمعين. اوكي يلا يلا.
2: شدا دهامشي 30 سنة لاعبة كرة قدم سابقا، 14 سنة في مجال لعب كرة القدم لحد ما صرت حكمة واضطريت. كان في عندي 3 سنوات اللي كنت فيه نفس الوقت حكمة ونفس الوقت لاعبة لحد ما وصلت لمحل انه عشان نقدمك لدرجات اعلى المفروض انت تتنازلي عن كونك كلاعبة او تتنازلي عن كونك كحكمة.
0: اوكي
2: فبالآخر اخترت أكمل كحكمة كرة قدم. طبعا أنا طالعة من كفر كنا، قرية عربية مختلطة إسلام ومسيحية. أول فريق كرة قدم انعمل في كفر كنا كان على وقتي، كان بمبادرة مني وكمان 4 صبايا هن بنات عمامي، كنا 5 من نفس العيلة. وانفتح فريق في كفر كنا بيتار بنات كفر كنا. قبل ما ينفتح فريق بيتار بنات كفر كنا كان في كثير لاعبات من كفر كنا اللي هن لاعبات جدا محترمه محترفات زي نادين خطيب كانت تلعب في ساخنين. ولونا كمان اللي هي كانت تلعب في ساخنين وفي الخضيره، انه كانت احترافيتهن لبريت كفر كنا مش لكفر كنا. لما انفتح فريق هنا رجعوا لكفر كنا. بدايتي كانت عن طريق استاذ محمد انيس بحصه الرياضه. بشكل عام كانوا البنات يلعبوا حربية، الأولاد يلعبوا كرة قدم. أنا كنت أحب أروح ألعب كرة قدم، ولما كان يشوفني ألعب معهن فشاف إنه في هنا
0: عندك موهبة،
2: في عنا موهبة اللي بنقدر نطورها.
0: أوكي.
2: أستاذ محمد أنيس أول شخص أخذني خلاني أتدرب مع فريق بنات دبورية، وفي وقتها كان في فريق للشابات في دبورية. الإشي وقف بس على التدريب، ما لعبت في ليغا لحتى رحت اتدربت مع سخنين، لعبت فترة في سخنين. طبعا ما كنت كمان لعبة ليغا، كنت بعدني بلا كرت لحد ما رجعنا كفر كنا وقررنا نفتح فريق للشابات. انفتح فريق في كفر كنا. الفريق ما كان بالمرة طريقه سهل، في البداية كان في كثير اعتراض
0: من أهل البلد، كثير معارضة.
2: بنحكي احنا على بلدة عربية زي ما حكيت إسلام مصري،
0: بس احنا عم نحكي قبل سنين،
2: احنا بنحكي تقريبا ما يقارب اليوم أنا عمري 30 سنة بحكي لك قبل 18 سنة.
0: أوكي، إشي طبيعي إنه يكون هذا الاعتراضات كلها من قبل.
2: صحيح كثير كان في اعتراضات لدرجة إنه كان في مرة حكيت لك شاركتك قبل إنه خطبة الجمعة كانت إنه كيف إحنا وصلنا لمحل إنه عنا لاعبات،
0: عنا حتى بخطبة الجمعة إنه أنت
2: لاعبات كرة قدم نتيجة لللبس اللي بلبسوه، فكان وصلنا لمحل اللي إحنا عن جد موجودين في بلد اللي هي نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا.
0: بعد ما صارت خطبة الجمعة شو عملتوا أنتوا؟ غيرتوا شيء بلباسكم؟
2: طبعاً فرق بتار بنات كفر كنا، البنات اللي عند أهلهن معارضة إنه يلبسوا شرطات صاروا يلبسوا تايتس اللي هو بنطلون طويل تحت الشورت اللي يقدروا يكملوا مسيرتهم.
0: كان معي أبو صالح بقول لي أبداً لو بنتي بعطيهاش لا فيزون ولا شورت فوقه حتى. طيب خلينا ننتقل هيك مراحل لأنه للأسف 5 دقائق. خبريني أكتر، كيف كم من سنة كنت لاعبة كرة قدم وكيف انتقلت لتصيري حكم؟
2: صراحة أنا حابة أشارك هذا الإشي اليوم لأنه اليوم كيف كان قبل 18 سنة اليوم بالمرة الإشي مختلف، وأنا مبسوطة إنه الإشي مختلف. بحكي لك إنه كلاعبة كرة قدم كان عندي صعوبة إني أروح ألعب، إني أطلب من أهلي إني طلع ألعب كرة قدم. أنا كنت شاطرة في المدرسة فكنت أحكي لهم رايحة أدرس أولاد مجموعة رياضيات عشان أقدر أروح أتمرين كرة القدم.
0: ما كانوش يعرفوا
2: في البداية يعني. أوكي. لحد صف 12 ما كانش عنده أبوي مشكلة إني أروح ألعب فوتبول، بس لما انتقلت للمرحلة الجامعية لا لحظة شوي في هنا إشي ثاني لا منفعش تكملي. كان جدا صعب. لعبت كرة قدم لحد ما وصلت لجيل اللي بنفعش ألعب في جيل الشابات، لازم أنقل لجيل اللي هني أكبر شوي.
0: أوكي.
2: جيل فوق 18 سنة، فما كانش ولا أي فريق يقدر يستقبلني. فت على فترة التعليم في بير السبع، كنت أروح أتعلم في بير السبع، أروح ألعب في كفر كنا، ألعب كلاعب مزورة، مش بالضبط كم لولا
0: كنت مزورة مزور.
2: فوقتها في حكم كان يعرفني قال لي اسمعي شذا، أنت مستحيل بعدك 16 سنة، صار لي 500 سنة بحكمك، أنت فوق 18 أكيد. فقال لي شو رأيك تصيري حكمي، منه بتضلك بهذا المجال وكمان بتضطريش تلعب مزورة وكثير أمور اللي أنت ممكن تعقديها. يعني
0: احكي لي شوي عن انجازاتك، باقي معنا 3 دقائق، احكي لي عن انجازاتك.
2: انت قلت لبير السبع لاني قررت وصلت لمحل انه او بتكوني حكمة كرة قدم او بتكوني لاعبة، قررت اكمل كحكمة كرة قدم. اليوم انجازات شذا، انا كتبت تاريخ كحكمة عربية في كرة القدم. انا اليوم بحكم في الدرجة الاولى، حكمت فريق البلاد، بعدني ما اخذت فرصتي كحكمة ساحة، ان شاء الله قريبا رح اخذ فرصتي. بتذكر قبل 5 سنين ادهم حبيب الله سألني سؤال، وين بتشوفي شذا كمان 5 سنين؟ حكيت له رح نسمع لشذا دهم شي اسم يكون لها اسم في عالم كرة القدم، والحمد لله. بحكي لك بالبداية عن جد كانوا يتعوذوا يقولوا عبد بالله من الشيطان الرجيم من جاي عنا يحكمنا. اليوم بيقولوا الحمد لله انه جاي شذا، لانه
0: ليش يعني شو الفرق؟
2: اليوم بيشوفوا انه شذا عن جد هي حكم منيحه، ان هي مش وحده اجى عبالها تصير حكم صارت حكمة كرة قدم، لا هي وحده بتفهم بالمجال، هي وحده بتعرف.
0: كان عندي شك انك ما فيش عندك الامكانيه الكامله انك تكوني حكم وبمعنى الحكم، ولا من ايش الخوف تبعهم كان؟
2: اليوم بس يشوفوا بنت فايته على الملعب بدون ما يعرفوا شو خلفيتها، فدغري ببلشوا يخافوا انه هي حكمة جاي تحكمنا، حكمة كرة قدم جاي تحكمنا، لا هي بنت تفهمش فوتبول، كيف بدها تحكمنا؟ كيف بدها تحكم؟ فيش عندها اللياقه الكافيه. بس الإشي تغير، بقدرش أجي أحكي لك إنه اليوم نفس الشيء بالمرة. اليوم أنا الإشي أسهل علي بكثير، اليوم إدارة المباريات حتى في لعب بطلعش فيها كرت. لقبل 10 سنين كنت ملكة الأحمر، يعني معروفة إنه
0: كل حدا يعمل أي شيء
2: في الشيء، يمكن باللعبة كنت أطلع 3 إلى 5 كروت أحمر اللي هو بنسمع
0: هذا اللي خوفهم، كانوا يعملوا حساب إذا أجت
2: اليوم عن جد لدرجة المدربين بالغرف تعرفوا مين جاي الحكمة شذا دهامشي، يعني دير بالكو تعملوا هيك. بس اليوم بحكي لك أكثر مش خوف، احترام، إنه عن جد شذا بتقدر تدير المباراة زي ما لازم. من ناحية على سيرة المونديال، للأسف إحنا اليوم مش قادرين نوصل للمونديال، لأنه ببساطة عدد اللاعبات هو جدا قليل، ولما تيجي تختار المنتخب الكامل فبكونش عندك كثير اختيارات، فبتختاري توب اوف ذا توب وهو مش عن جد توب. فإلنا بالدولي هون صعب نوصل للمونديال لأنه إحنا مدرجين،
0: يمكن لحد هلأ صعب، بس يمكن كمان 5 سنين خلينا نقول لقدام أو 4 سنين رح يكون الإشي
2: بال 2031 ممكن إسرائيل تشارك في المونديال، لأنه إحنا مدرجين في المحل في الستينات، فرح يكون تقريبا إذا مش غلطاني 48 فريق، فيمكن يكون
0: بال 30 رح يكون بعد 4 سنين.
2: لا إحنا بنحكي على مونديال السيدات 27 هو، فرح يكون بال 31 فممكن يكون احتمال كبير إنهن نفسه، بس بحاجة لكثير تطورات وأمور نعملها عشان نقدر نوصل لغاية.
0: شذا أنا كتير مبسوطة أنك معي، وكتير زعلانة أنه ما كانش الوقت الكافي أنك تحكي اللي لازم تحكي، كان لازم تكوني معي نص ساعة. إن شاء الله بالمستقبل تكون عندي بحلقة مطولة. ألف شكر إلي.
2: إن شاء الله الله يسعدك.
0: تسلمي لي يا عيون. شكرا لكل اللي اختارونا وكانوا معنا على مدى هالساعة عبر أثير راديو مكان. تعالوا نحكي بصراحة، بكرة ما في سهرية، 3 على 1:30 رح نكون مع هدوء نسبي، والأربعة هايد بارك. كونوا معنا بكل الحب. سوزان دبيني، باي باي، إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الوردة
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الله يا أبو الورد.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
6: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
7: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
8: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
7: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
8: لا تقل لي هذا لا يحصل. نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: عناوين الثانية من أورشليم: القدس سقوط ضابط في جنوب لبنان، أنباء عن وقوع غارة في النبطي الفوقة، جرائم العنف توقع 5 قتلى منذ الليلة الماضية، الإعلان عن فك لغز جريمة قتل هادي سواعد، إسرائيل تعترف بمذبحة الأرمن في العهد العثماني، ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع، والتفاصيل بعد لحظات.
0: راديو مكان الأخبار.
10: نشرة الثانية من أورشليم القدس. اقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي. ربيع سالم، طاب يومكم. في جنوب لبنان سقط فجرا ضابط من لواء جولاني إثر اشتباك مع إرهابي، ولاذ الأخير بالفرار. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة أن الشهيد هو الكابتن دافيد حزوت في 21 من عمره من سكان أشكلون. وأفادت وسائل أعلام لبنانية أن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على بلدة النبطي الفوق بعد ظهر اليوم، ولم تتوفر تفاصيل أوفى. أسفرت جرائم العنف في المجتمع العربي عن مقتل 5 أشخاص منذ انتصاف الليلة الماضية. ففي حلون أدى انفجار سيارة ظهر اليوم إلى مقتل رجل 30 يدعى مصطفى أبو لسان. وفي قلنسوة قتل بالرصاص غالب أبو راس وعدنان غانم. وفي يافا قتل إياد غراب إثر تفجير سيارته، مما أسفر كذلك عن جرح ابنه البالغ من العمر 6 سنوات. وفي مدينة الطيب قتل شاب عمره 19 عاما يدعى بكر نصيرات، وتحقق الشرطة في ملابسات هذه الجرائم. إلى ذلك أعلنت الشرطة فك لغز جريمة قتل هادي سواعد في شفا عمر مطلع الشهر الماضي. ومن المتوقع أن تقدم اليوم لائحة اتهام بحق شابين 20 تنسب لهما قتله بإطلاق النار. وقالت الشرطة إن الجريمة ارتكبت في إطار نزاع مستمر بين العصابتين سواعد وخالدي في الذكرى الأولى لمقتل شقيق الضحية. هذا وفي إطار جهودها لمكافحة ظاهرة السلاح، ضبطت الشرطة في قرية تل السبع بالنقب قاذفة مسروقة لإطلاق صواريخ مضادة للدروع. أورد النبأ مراسلنا سالم أبو جامع. أعلنت إسرائيل عن اعترافها بمذبحة الأرمن في العهد العثماني، وتم ذلك من خلال قرار صادقت عليه الحكومة في جلستها اليوم. واعتبر وزير الخارجية غيدون سار الذي قدم مشروع القرار هذا الاعتراف واجبا أخلاقيا لدولة إسرائيل، أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران.
2: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
10: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث يكون الجو حارا أكثر من المعتاد بقليل. في الثالثة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
2: بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلان.
12: أمريكا ترحب بكم،
13: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
14: مونديال 2026
13: في أمريكا وعلى مكان،
12: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
13: في التلفزيون والراديو
12: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
2: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
15: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: سينما شويش.
1: حلقة جديدة اليوم من سينما شويش. مرحبا غازي أبو بكر.
2: أهلا شادي بلان.
1: اليوم نتذكر فنان كبير تحبه أنت.
2: هي ممثلتي المفضلة طبعا من أنا وصغير حتى الآن.
1: والمناسبة ذكرى وفاتها.
2: ذكرى وفاتها في 21/6/2001.
1: انتحرت ولا لا؟
2: يعني أنا بقول على الأقل 90% انتحار.
1: اليوم رح نحكي عن مسيرتها الفنية الغنية سعاد حسني.
2: سعاد حسني.

0: رغم مرور السنوات شادي، سعاد حسني ما زالت حاضرة وموجودة يعني بين الناس وموجودة بعالم الفن.
1: نقدر نقول إنه كمان ولا ممثلة من الممثلات اللي إجوا بعدها قدروا يوصلوا لمكانتها.
0: بالضبط، ولا واحدة. وهذا كمان كان كلام فاتن حمامة، قالت السينما بحاجة لوقت كتير كبير لتجيب واحدة بموهبة سعاد حسني.
2: قال عنا نجيب محفوظ أهم ممثلة ظهرت في القرن العشرين.
3: كلام جميل بس كلام، إنما الفعل الواقع الحقيقة غير كده. أخ كمان كلنا بنحاول نرتفع عن البيئة المتخلفة اللي احنا طالعين منها، لكن دايما في ناس مش عاجبهم، عايزيننا نفضل زي ما احنا، وللأسف الناس دول تملي أقوى مننا.
4: مش هي دي زوزو اللي بتتكلم؟
3: يعني إيه زوزو؟ مين زوزو؟ أنا نفسي معرفش، كل شوية تيجي موجة تشيني فوق للسماء وتقول لي برافو عليك يا زوزو، وبعد لحظة تنزلني القرار وتقول لي خليكي هنا أنت زوزو. مع السلامة ومتشكرة لكم أوي.
5: لكن يا زميلة انت...
3: ما تقولش يا زميل، أنت مش طبال ولا زمار، أنت مش كمان جات يا دوب القوس بتاعه فتلة واحدة، أنت مش لاعب أكورديون بيعزف وهو بينام من كتر التعب، دول هم زملائي في التعاسة. زوزو
1: اسمعني،
3: ما حدش يكلمني ولا
1: كلمة. خلي بالك من زوزو، مقطع من هالفيلم الناجح جدا.
2: بالضبط، أنجح أفلام على الإطلاق وأنجح الأفلام المصرية والعربية حتى الآن.
1: نعم، سعاد حسني المسيرة بتبلش من هي طفلة بأسرة فنية.
2: صحيح، هي أخت المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة، أختها من الوالد ومش من الأم. وطبعا كان هناك يازد،
1: كانوا عايشات مع بعض من نفس البيت
2: في البداية طبعا، وبعدين لما تزوج والدها من امرأة أخرى سكنت مع نجاة، فكانوا كمان صديقات تعنقول. وهناك كان عز الدين حسني اللي كان ملحن، وكل الفنانين، والوالد كان خطاط، أشهر خطاط في مصر. ففي النهاية شاف المنتج والفنان عبد الرحمن الخميسي، وهو اللي يعني وضعها في عالم الفن.
1: كيف يعني لما بنحكي وضعها؟ هو اللي أنتج له ولا هو عرفها على منتجين؟
2: هو في البداية كان بده يقدمها في مسرحية، وكان هناك أيضا مسلسل، ولكن هو قدمها للمخرج بركات اللي كان عماله يقدم فيلم حسن ونعيمة إنتاج محمد عبد الوهاب.
1: نحكي أي سنة؟
2: عام 1959.
1: هاي البداية حسن ونعيمة.
2: حسن ونعيمة،
6: يبقى اسم الكريمة نعيمة؟
3: أيوه.
6: عاشت الأسامي يا نعيم. أنت جيتي منين يا نعيم؟
3: أنا جيت من فوق.
6: وبنت مين تبقى يا نعيم؟
3: أبي متولي المناخلي، كان قريب العروسة.
6: تنصاني يا نعيم.
3: ربنا يخليك يا حسن. اطلع بقى يا حسن.
6: لا خليكي كمان شوية يا نعيمة.
3: انا نفسي تاني واقفة كده على طول، لكن
6: خايفة مش كده؟
3: مش عارفة يا حسن.
6: طب اطلعي انت يا نعيمة.
1: حسن ونعيمة، محرم فؤاد.
2: بالضبط شادي، هذا الدور كان لازم يكون لفاتن حمامة وعبد الحليم حافظ، ولكن عبد الوهاب قال لازم نجيب وجوه جديدة.
1: هو المنتج كان
2: المنتج. وكانت سعاد حسني بالمناسبة بدها تكون مطربة، ولكن عبد الوهاب قال لا ما تنفعش، تنفع ممثلة.
1: بالضبط، نعم، ونجحت كممثلة.
2: أوه طبعا.
1: المسيرة كيف استمرت بعد حسن ونعيمة؟ البطولات جت دغري ولا كان في أدوار صغيرة؟
2: لا بنقدر نقول على طول البطولات، لأنه بديت بطلة. يعني عدة علامات كانت في السنوات الأولى من مشوار الفني، لقاء بعبد الحليم حافظ،
1: ولقاء أخته،
2: بتكون أخته بالفيلم.
1: أي فيلم؟
2: بنات والصيف. البنات والصيف. طبعا هي كان لازم تقوم بدور حبيبته، ويقال إنه هي تلعثمت كتير وتلخبطت عادة الجملة.
1: بالضبط، تلعب دور أخته.
2: بس أخته حبيبته لا. وهي في لقاء مع الصحفي الشهير مفيد فوزي قالت كده ألطف إنه أكون أخته.
1: أها نعم، بذكر هاللقاء.
2: بالضبط.
1: هل كانوا متجوزين؟
2: طبعا هناك كتير دلائل إنه كانوا متزوجين. حسن يوسف ذكر هذا الأمر،
1: وكان صديق مقرب من عبد الحليم ومنها.
2: بالضبط، يعني أنا شخصيا من متابعتي الشديدة بقدر أقول لك وأكاد أجزم إنه كانوا متزوجين.
1: نعم. صغير على الحب من الأفلام الحلوة كمان اللي الكل بيتذكرها، شفنا قديش هي بارعة بأنه تلعب وتقنعنا بدورين، دور كبيري ودور طفلة.
2: بالضبط، احنا بنشوف من بداية الستينيات هي أخذت دور الفتاة الشقية، واحنا بنشوف ونشادي أنه في الجيل اللي سبقها، فاتن حمامة، هندي رستم، ماجدة، أصبحوا كبار نسبيا على أدوار الفتاة المراهقة.
1: نعم، نوعية الأدوار كانت مختلفة كمان، شخصيتهن ما بتسمح لهم يكونوا متنوعات الأدي.
2: بالضبط.
1: صلاح جاهين هون دخل بالصورة ولا قبل؟
2: لا بعد، هون هو شاف على الشاشة وقال البيت دي حتكسر الدنيا، وبالفعل كسرت الدنيا في أفلام عديدة.
1: طيب نسمع هيك مقطع من صغير على الحب، وبعدين بنحكي عن علاقتها بصلاح جاهين.
2: يلا.

0: برافو يا كتكوتة، هي دي. كنت فين من زمان يا حلوة يا حلوة يا أمورة؟
1: انت ليه يا استاذ؟ اضربه وموته، ده ما عندوش ادب.
2: ما حضرته يبقى
0: سامحيني يا اموره، انا اسف.
1: طيب ايه رايك في صوتي يا استاذ؟ عجبك؟
2: عجبني جدا. قولي لي اتعلمتي الغنى فين؟
1: شيء بارد يا حضرتك، انا مش بسالك انت، انا بسال الاستاذ.
0: رد يا استاذ، ايه رايك في صوتها؟ رد يا استاذ.
2: عال جدا.
1: يعني نجحت
2: بتفوق
1: وخلاص الناس هتشوفني في التلفزيون؟
2: والله بقى دي حاجه في ايد الاستاذ كمال.
1: ما حضرتك الاستاذ كمال؟
2: لا يا بنتي انا مش الاستاذ كمال، ده انا المساعد.
1: امال فين الاستاذ كمال؟
2: اللي ايدك طرقعت على خده.
3: صغير على الحب من الافلام الحلوه لسعد حسني، رشدي اباضه كان، سمير غانم بتذكره.
4: طبعا قدمت شخصيتين. صح. دور بنت صغيره ودور فتاه شابه.
3: وكانت اي سنه عم نحكي؟
4: 1966. وطبعا غنت ومثلت فكانت اكثر من رائعه.
3: بدنا نحكي هسه عن علاقتها بصلاح جاهين، هو استاذها، هو اللي كان يعلمها بالفعل التمثيل ويثقفها زي ما بيحكوا.
4: هو التقت معه في موسكو في نهاية الستينيات وكان هو داخل على اكتئاب ووقفت الى جنبه وتأثرت فيه كتير، خاصة هو
3: كانت تعرفه طبعا قبل وتقرا له وتحبه.
4: كانت طبعا كان هو بالمجموعة اللي كانت ترافع عبد الحليم حافظ،
3: اللي هي مين؟
4: صلاح جاهين، إحسان عبد القدوس، كامل الشناوي اللي أطلق عليها لقب السندريلا. فعدد كبير من الصحفيين والكتاب والشعراء. فصلاح جاهين التقت فيه بنهاية الستينيات في موسكو وتوطدت العلاقة. وهو كان في حالة اكتئاب شديدة. سعاد حسني طلعته من الاكتئاب لما عمل له فيلم خلي بالك من زوزو. فيلم مليء بالبهجة ومليء بالفرح والسعادة.
3: إسا بنحكي عليه، بس قبل في مراحل مهمة كمان كانت بمسيرتها الفنية لسعاد حسني. صح؟
4: كتير.
3: بئر الحرمان، احكي لنا شوي عن هالأفلام المميزة اللي قدمتها بعد صغير على الحب.
4: احنا بنشوف بالمرحلة الأولى من حياتها مثل ما قلت أدوار البنت الشقية وأفلام الكوميدي وهيك. فيما بعد بنشوف 1966 فاتن حمامة غابت عن الشاشة وعن القاهرة،
3: عملياً وتغيرت الموازين.
4: كل الأدوار صارت تروح لسعاد حسني. منشوف صارت تقدم أدوار جادة وفيها تراجيديا ومتنوعة وأدوار مركبة. القاهرة 30 بنذكر الزوجة الثانية.
3: صحيح.
4: النادية فيه دورين. وأيضا بئر الحرمان دورين.
3: بئر الحرمان لنحكي عن هالفيلم كمان اللي مهم بمسيرتها الفنية. شو أهميته؟
4: أهميته أولا أنه بيقدم فيلم نفسي. يعني الموضوع
3: معقد شوي، كان
4: معقد
3: على الجمهور كمان ولا الجمهور؟
4: الجمهور أحب الفيلم ولكن قدم نوعية جديدة من السينما، يعني الأوضاع الأمور النفسية. وفيلم كان جميل وجريء لأول مرة يقدم هيك.
3: مين كان معها؟ وإخراج مين؟
4: نور الشريف، منذكر والدتها مريم فخر الدين.
3: فخر الدين صح.
4: الإخراج كمال الشيخ.
3: كمال الشيخ. خلينا نسمع مقطع من بئر الحرمان سعاد حسني.
4: يلا.
5: يعني مش هشوفك تاني؟
1: مش قلت لك مسافر اسكندرية بكرة ومش راجع تاني؟
5: اسكندرية؟ والصورة؟
1: تقدر تكملها بعدين؟ لأن صورتي هتفضل دايما في خيالك. متهيألي مش هتنسى الليلة دي أبدا. باي باي بقى.
5: هوصلك.
1: لا بربط، محدش يوصلك.
3: سعاد حسني، حكينا عن صلاح جاهين، حكينا عن مجموعة من الأفلام المهمة ولكن نقلة الكبيرة طبعا، والفيلم اللي أكد نجميتها خلي بالك من زوزو.
4: بالضبط. احنا بنشوف انه هذا الفيلم اول شيء ظهر عام 1972. قبله بسنتين ثلاثة كان فيلم أبي فوق الشجرة اللي
3: عبد الحليم حافظ.
4: بالضبط. اللي استمر عرضه نحو 53 أسبوع. وفاتن حمامة عادت إلى السينما من جديد عام 1971. فبهذا الفيلم تفوقت سعاد حسني على فاتن حمامة من جهة وعلى عبد الحليم حافظ. على أنه فيلم خلي بالك من زوزو استمر عرضه أكتر بأسبوع من فيلم أبي فوق الشجرة.
3: بدنا نحكي عن هالعلاقة بين فاتن حمامة وسعاد حسني. كان يحبوا بعض؟ كانت المنافسة هي هيك اللي مميزة بعلاقتهن ولا كيف؟
4: أول شيء كان بقدر أقول كان في احترام متبادل. يعني سعاد حسني دائما كانت تقول إنه فاتن حمامة هي سيدة الشاشة
3: لما بيسألوها.
4: كانت دائما تذكرها سيدة الشاشة العربية. ما كان موقفها مثلا زي موقف مريم فخر الدين إنه لا مش سيدة الشاشة العربية.
3: فاتن حمامة هل غارت من نجاح سعاد حسني؟
4: لا، ولكن فاتن حمامة بعد يعني عودتها طلبت تشوف آخر أفلام سعاد حسني واللي هو كان وقتها زوجتي والكلب مع نور الشريف إخراج سعيد مرزوق.
3: نعم، علاقة كانت منيحة،
4: كانت جيدة،
3: بس في كان منافسة بدون شك واستمرت. دائما لما هيك بيعملوا استفتاءات بيقولوا مين أفضل ممثل عربي، فاتن حمامة ولا سعاد حسني؟
4: صحيح. لما
3: شو رأيك أنت؟
4: هذا أصعب سؤال ممكن، أصعب سؤال ممكن الواحد ينسأله. في نهاية القرن الماضي طبعا إحدى المجلات عملت استفتاء وفازت فيه فاتن حمامة. مجلة أخرى أعتقد أخبار النجوم اعترضت وعملت استفتاء وكانت هناك سعاد حسني اللي فازت.
3: وين بسطت أكثر؟
4: شوف طبعا نور الشريف قال إنه سعاد حسني هي أهم ممثل على الإطلاق.
3: صح.
4: نجيب محفوظ قال كمان أهم ممثل على الإطلاق على اعتبار إنه بتقدم كل الأدوار، بتقدم كل الطبقات، الطبقة الفقيرة، المتوسطة، الأرستقراطية.
3: صحيح.
4: الكوميدي، الحزين، الراقص.
3: الأفلام الخفيفة كمان كانت حلوة فيها.
4: بالضبط. فقالوا إنه صعب يعني.
3: على ذكر نور الشريف هني مثلوا مع بعض أكثر من فيلم، بس بذكر إنه في فيلم ما كانت هي مبسوطة إنه شاركت فيه، غريب في بيتي.
4: صحيح، هني قدموا مع بعض،
3: مش إنه هني اختلفوا،
4: لا قدموا مع بعض 8 أفلام. بهاي المرحلة كانت سعاد حسني متخبطة مش عارفة شو تختار، فبعد ما وافقت على الفيلم اللي هو إخراج سمير سيف، خلال أيام التصوير حسب ما ذكر نور الشريف وقفت التصوير وقالت يعني إيه العبط اللي إحنا بنعمله ده.
3: ما كانش حاجبها،
4: لأنه يعني فيلم بالنسبة لها لا يقول شيئا. بعد ما تعودت بعد لقاء بصلاح جاهين وعلي بدرخان أيضا قدمت أفلام على مستوى فكري، فهون شافت أنه كأنه الفيلم بسيط لا يقول شيئا.
3: بس الفيلم نجح،
4: الفيلم نجح، وقال نور الشريف قال لك كتير أفلام بسيطة زي غزل البنات اللي ما بقول فلسفي ومليء بالأغنيات ونجح، فهذا فيلم كوميدي ولايت.
3: نعم، لنحكي عن أزواج سعاد حسني ونلاحظ ده شيء بتحب الفن لأنه معظمهن من المجال الفني.
4: صحيح، طبعا أول واحد تنقول عبد الحليم حافظ.
3: عبد الحليم طبعا.
4: الثاني صلاح كريم.
3: نعم.
4: مصور. اللي بعدين أخرج له فيلم. طبعا لأنه تجوزها وافقت أنه يقدم له فيلم، الفيلم فشل في وقته، وبعدين فيما بعد بالتلفزيون نجح يمكن الزواج على الطريقة الحديثة أعتقد اسم الفيلم. منشوف علي بدرخان.
3: علي بدرخان المخرج المعروف طبعا.
4: طبعا في فيلم نادية إخراج أحمد بدرخان، هذا آخر أفلام المخرج أحمد بدرخان، كان موجود ابنه علي بدرخان اللي كان يدرس الإخراج.
3: أعجب فيها،
4: أعجب فيها وهي أعجبت فيه، فتم الزواج. وفيما بعد
3: استمر سنة طويلة زواجه،
4: حوالي 11 سنة. وأول أفلامه طبعا كانت بطولة زوجته أنا ذاك سعاد حسني.
3: نعم.
4: الحب الذي كان.
3: لنحكي عن هذا التعاون، هي استفادت هو استفاد ولا الجمهور بالنهاية استفاد؟ هو مخرج موهوب وهي طبعا فنانة كبيرة.
4: طبعا منشوف الحب الذي كان يعني حقق نجاح على الصعيد النقدي ولكن مش على الصعيد الجماهيري.
3: نعم.
4: فكانت هي بحيرة يعني، كانت على فكرة هي بخلاف معه انه هي بدها تشارك مثلا حسن الإمام فيلم خلي بالك من زوزو اللي هو اعترض عليه، قال فيلم يعني سخيف، فقدموا وبعدين مع بعض طبعا الكرنك
3: طبعاً.
4: كان أكثر من رائع. وقدموا كمان أهل القمة
3: والراعي والنساء. خلينا نسمع مقطع على كان غازي من أهل القمة 1981.
6: أنت لسه عايزني؟
7: طبعا
6: أنا موافقة.
7: قلت الكلام ده لخالك أو لوالدتك؟
6: لا.
7: طب إيه اللي خلاك تجيني؟
6: أنت هتحقق معايا؟ بقولك انا مستعده وخلاص.
7: اوعى تفتكر ان انا خايف، لا انا راجل ما يهمنيش حاجه، ما يهمنيش خالك نفسه، بس انا لازم اعرف السبب اللي خلاك جيتيني.
6: عنديش رد، سيبني لو عايز.
7: انا عارف ان اللي اسمه زغلول بيت قدم لخطوبتك، ظاهر انه مش موافق عليها، هي دي مشكلتك؟
6: المشكله ان خالي وافق، كل هم هو ومراته انهم يخلصوا مني على خير.
7: يبقى انت جايه هربانه منه؟
6: قبل ما اجيلك فكرت اني موت نفسي انتحر.
7: يعني انت جاياني مستبيعه؟ جاياني عشان تخلصي منهم ومن نفسي، مش عشان بتحبيني. لا يا سيام، انا اسف، انا ما قبلش انك تضربيهم بيا.
6: يبقى يلا نرجع.
7: بس ده معناه ان اسيبك للندل اللي اسمه زغلول رافض. انت وقعت وسط شله نصابين وحراميه، ولازم اقف جنبك، لازم اساعدك.
3: سعاد حسني بسينما الشاويش. بدنا نحكي شوي عن فيلم الراعي والنساء 1991. هالفيلم ظهرت بصورة مختلفة، ما تعودنا نشوف سعاد حسني بهالشكل.
4: صحيح، بس صحيح لأنه سعاد حسني كانت لقبها طبعا سندريلا الشاشة، ولحديت فيلم هو وهي ظلت محافظة
3: على مسلسل هو وهي،
4: أو عفوا على مسلسل هو وهي، حافظت على اللوك تاع السندريلا. طبعا بعد هذا الفيلم كل الناس قالوا لا خلص سعاد حسني كبرت، والفيلم كمان فشل جماهيريا.
3: كان بنفس الوقت في كمان فيلم لنادي الجندي.
4: بالضبط، ففيلم نادي الجندي نجح
3: رغبة متوحشة.
4: طبعا فيلم نادي الجندي نجح بكتير أكتر من فيلم سعاد حسني، فسعاد حسني صيبت باكتئاب.
3: بس قبل الراعي والنساء كمان في أفلام ما حققت نجاح كتير كبير.
4: الدرجة الثالثة
3: مع أحمد زكي،
4: أحمد زكي شريف عرفة، وزوجة الأخير
3: اللي ما حكينا عنه
4: ماهر عواد.
3: ماهر عواد
4: فيقال أنه أو شي كان تعبان، كان عنده أوجاع في الظهر، ويقال أنه المخرج أزال كتير استعراضات وأغنيات كانت تم تقديمها، فبالتالي الفيلم طلع مهزوز. وسعاد حسني بصراحة كان يعني
3: مش بأفضل حالاتها.
4: لا أبداً أبداً أبداً.
3: نحكي كمان عن أفلام بالسنوات الأخيرة من مشوارها الفني قدمتها زي الجوع.
4: صح، الجوع كمان طبعاً قصة نجيب محفوظ، محمود عبد العزيز، يسرى ما التقت فيها بشكل مباشر بهالفيلم،
3: بس بالراعي والنساء التقوا.
4: بالضبط، طبعاً إخراج كمان علي بدرخان.
3: نحكي كمان عن عادل إمام. هيك أنا بحاول أحكي عن النجوم اللي تعاملت وتعاولت معهن، خاصة إنه هدول كانوا نجوم كبار. عادل إمام التقت فيه لما ما كانش نجم كبير.
4: صح،
3: أكيد بأدوار صغيرة.
4: صح،
3: بعدين لما صار نجم كبير بالمشبوه
4: حب في الزنزانة.
3: طبعا
4: سعاد حسني لما التقت بعادل إمام كان إلى فيلمين اللي من تعال نقول مش كتير نجحوا، شفيقة ومتولي والمتوحشة. فقالوا البعض انه يعني سعاد حسني عماله تعتمد على نجوميه عادل امام عشان تنجم حاله من جديد،
3: وهو كان بهالفتره رقم واحد.
4: بالضبط.
3: نعم.
4: بالضبط.
3: مين كان اسمه قبل ولا بتذكرش؟
4: لا بلا طبعا بذكر اسم سعاد حسني قبل، رغم انه
3: بالفيلمين
4: رغم انه دور عادل امام بالفيلم الاول اكبر بكتير.
3: هو البطل. نعم. ليش قرر عادل امام انه اسمها يسبق اسمه تقديرا منه لإلها، خاصه انه هو يعني نجم النجوم وبالنهايه هو اللي بيتحكم بالعمليه الانتاجيه؟
4: لا، هو طبعا الفيلم كان اخراج طبعا سمير سيف. هو سمير سيف حسب ما ذكر عرض السيناريو على سعاد حسني وقال له قولي لي شو رايك ومين يعني انه ممكن تكون بتمثل هذا الدور. فقلت له انا عاوز امثل الدور ده. قال له انه ازاي يعني هذا دور ثالث مش دور أول.
3: صحيح.
4: فوافقت وطلع من أنجح الأفلام اللي قدموها.
3: كان معهن فاروق الفيشاوي بذكر كمان من الأفلام اللي ساهمت في انتشاره كتير.
4: بالضبط.
3: طيب نحكي عن سعاد حسني بتفاصيل ممكن كتير ناس سمعتها، بس احنا كمان حابين هيك ممكن نعرف معلومات جديدة منك. غازي قتلت ولا انتحرت؟
4: طبعا احنا بنشوف شادي انه عند في كل الدلائل اللي بتشير انه نقول انتحرت، ولكن في المقابل هناك كتير عدة أدلة انه هناك بتخليهم علامات استفهام.
3: صح.
4: يعني على سبيل المثال نقول اسباب انه ادت انه للانتحار، وزن الزائد، شكله تغير
3: حتى الاكتئاب اللي من سنوات عايشتها.
4: بالضبط. وبعدين احد الاطباء قال انه ما فيش امل ترجع توقفي من جديد على اجريكي. فيعني وكان عيد ميلاد عبد الحليم حافظ، فممكن كل هال
3: بنفس اليوم.
4: بنفس اليوم.
3: نعم.
4: وتعال نقول الأسباب الثانية إنه مثلاً بعض الجيران سمعوا ضجة.
3: صحيح.
4: إنه عدة أمور أكيد المتابعين أمور. يعني
3: بدنا نحكي كمان عن إشاعات انتشرت إنه قتلوها مان، يعني مان انتحرت وكان اسم صفوت الشريف موجود وتردد بقوة بهالفترة وبعد.
4: صحيح.
3: ليش؟
4: حسب ما هو معروف إنه سعاد حسني تم تنقل التحرش فيها من قبل جهاز المخابرات في الستينيات في مصر آنذاك، طبعا الشخصية المشهورة صلاح نصر، وأصبحت تتعامل مع المخابرات المصرية.
3: نعم.
4: فيقال انه بتعرف كتير قصص، واللي بيتعامل مع الجسم زي جسم المخابرات
3: بيتعرض، ممكن يتعرض للقتل
4: بالضبط زي ما صار بقوله مع اسمهان على سبيل المثال.
3: نعم. حكينا عن عادل امام، عن نور الشريف، نحكي اسه عن احمد زكي.
4: عن احمد زكي شو رايك نقول هيك على السريع بالستينيات؟ شادي بنشوف انه هي كونت ثنائي مع حسن يوسف ورشدي اباظة.
3: صحيح.
4: بالسبعينيات تنقول قدمت افلام مع نور الشريف، محمود ياسين وحسين فهمي. منشوف بالثمانينيات عادل إمام وأحمد زكي.
3: وأحمد زكي.
4: فكانت هي ذكية بتغيير يعني الممثلين اللي بقفوا على قبالها كمان.
3: نعم. أحمد زكي شفنا أكثر من فيلم ومسلسل كمان كان ناجح جدا.
4: هو هي.
3: نعم.
4: طبعا أحمد زكي كان المفروض يقوم بدور اللي قام فيه نور الشريف في فيلم الكرنك، ولكن المنتج أو الموزع استبعد أحمد زكي وزالت سعاد حسني وقتها، فالتقوا فيما بعد في فيلم شفيقة ومتولي، وبعدين موعد على العشاء، وبعدين هو وهي، وبعدين الراعي والنساء.
1: حسن رايح فين يا حسن؟
8: ماشي.
1: انت مش عارف من انت اللي تسببت في كل ده؟
8: انا مش هبرر اي حاجة، احنا خلاص انتهينا.
1: انتهينا؟ انت مش قلت لي ان كل اللي بتتمناه انك تشوفني سعيدة وانك هتفضل جنبي على طول؟
8: ايوه، ومفيش حاجة تانية تهمني غير كده. انا حياتي من غيرك ولا حاجة.
1: طب ليه تمشي من هنا؟ ليه تسيبني؟ انت مش عارف المسألة دي هتقلمني قد ايه.
8: انت فاكرة ان انا مش هتقلم اكتر منك؟ بس اللي حصل ده ممكن يحصل أسوأ منه.
1: طب ما هو ممكن كل حاجة تتصلح زي ما انت قلت، بس أرجوك يا حسن ما تعملش فيا كده. انت ما تصورش، ما تخيل انك هتبعد عني. انا بترعب. أرجوك يا حسن خليك.
3: غازي أفضل فيلم.
4: أوه. طيب أنجح أفلام على الإطلاق.
3: خلي بالك من زوزو.
4: خلي بالك من زوزو. أنت شو بتختار؟
3: ليش طيب احكي لنا؟
4: لأنه أنا بشوفه فيلم ممتع. يعني أنا شخصيا شفته عدة مرات، كل ما بشوفه من جديد.
3: وبعده عايش الفيلم.
4: بعده عايش. مش ممل ولا لأي لحظة، ومليء بالأغاني، وسعاد حسني رائعة.
3: نعم.
4: أنت؟
3: أنا بدي أغير، بدي أقول موعد على العشاء.
4: رائع.
3: فيه أحمد زكي وفيه كمان دور حلو بيلعبه حسين فهمي، وهي طبعا رائعة.
4: طبعا إخراج الرائع محمد خان.
3: نعم. تعرفنا على مسيرتها الفنية الغنية لسعاد حسني. اسم نسمع أغاني كانت متعددة المواهب.
4: بالضبط. غنت بأكثر من فيلم، من بيناتها ها ثلاثة، أو في عنا صغيرة على الحب عام بمنتصف الستينيات، حقق نجاح كبير.
3: 66.
4: أنا لسه صغيرة.
3: مع رشدي أباظة.
4: مع رشدي أباظة.
9: منتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي أحكي لك رواياته؟

0: فيلم حلو كان هذا. الفيلم تلعب شخصيتين
1: بالضبط،
0: أختها وأختها الصغيرة.
1: وهي طبعا يمكن إحنا ذكرنا بالتقرير بأكثر من فيلم قدمت شخصيتين.
0: كمان أغنية من أغاني السندريلا اللي لقبت بالسندريلا سعاد حسني، يا تقيل
1: يا ودي تقيل، تقريبا أنجح أغاني فيلم خلي بالك من زوزو
0: وأنجح أفلامه
1: بالضبط
0: عام 72.

0: واد يا تقيل بتغنيها طبعا للواد التقيل حسين فهمي.
1: ايش عندنا اي اغنيه بعد يا واد يا تقيل؟
0: بمبي.
1: بمبي هاي من طبعا من فيلم أميرة حبي انا
0: طبعا
1: عام 1975 مع نفس الطاقم اللي اشتغلوا خلي بالك من زوزو.
0: هنسمع لكان من أميرة حبي أنا بمبي.
1: بمبي الحياة بقى لونها بمبي وأنا جنبك وانت جنبي.
2: بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي بمبي.

0: سلمى الشويش بعد ما سمعنا أغاني سندريلا سعاد حسني. إجا الوقت لنكون مع أفيشات من زمن فات.
1: أفيشات من زمن فات.
0: اليوم نحكي على واحد من الأفلام الرومانسية اللي كلنا بنتذكرها.
2: فيلم حبيبي دائما نور الشريف وبوسي عام 1980.
0: الفيلم عرض بالصيف وكان من إنتاج نور الشريف.
2: بالضبط. وعمليا كمان المنتج المنفذ كانت نورة أخت بوسي، والكاتب عمليا كان يوسف السباعي،
0: رغم أنه بالتترات ما بيقوله.
2: بالضبط. والسبب كان في على يوسف السباعي حضر بالدول العربية.
0: السبب
2: يعني مرافقته لأنور السادات
0: بزيارة لإسرائيل.
2: وعمليا أو يعني أيده بخطوة السلام مع إسرائيل. فكان عمليا عليه حضر. فنور الشريف كمنتج حكى مع ابنه وقال له يعني بدك تعذرنا إنه مش رح نكتب اسم الوالد عشان يعني التوزيع معي يخرب.
0: كان متوفي هو صح؟
2: تم اغتياله عمليا قبل ما يظهر الفيلم. ونذكر انه هون القصة الحقيقية او قصة حب حقيقية عاش عبد الحليم حافظ.
0: مظبوطة هاي القصة؟
2: طبعا طبعا. هاي معروفة يعني مشهورة. او حبيبة البطل بتمرض وبتموت،
0: وهي القصة الفيلم. في كمان مجموعة ممثلين بهالفيلم: سوسن بدر، نعيمة وصفي، سعيد عبد الغني، ماجد الخطيب، ونشوف كمان مريم فخر الدين بهالفيلم.
2: انا بذكر انه

0: نور الشريف حيا مجد الخطيب قال انه يعني هي اشتغلت معه مجانا بالفيلم,
1: كانت ضيفة شرف بالفيلم
0: لانه كمان كان منتج, فانه بخدوش من بعض كممثلين
1: سندته
0: يعني.
1: حلو.
0: يمكن اخر فيلم رومانسي ناجح قبل ما يظهر مؤخرا فيلم الهوى سلطان, لانه من بعده ما قدمت السينما المصريه افلام.
1: ليش نجح الفيلم كتير خاصه انه نور الشريف ما كان معروف عنه انه ممثل رومانسي
0: بالضبط, وكمان اصلا يعني انه هو وبوسي متجوزين وعندن بنات والجمهور بيعرف, وبالتالي كان صعب يقتنع انه هن حبيبين وعم بيفترقوا. ولكن حسين كمال قدر يعني يقنع الجمهور, طبعا برجع لحسين كمال, قدر يقنع الجمهور انه هدول حبيبين مش نور الشريف وبوسي المتجوزين وعندن بنتين.
1: نسمع مشهد من الفيلم.
2: هتكوني معايا في كل خطوه, هتيجي معايا العيادة كل يوم, انت اللي هتنظمي مواعيدي وحساباتي, لكن اوعدك كل اسبوع هنعمل ويك اند في الشتاء, نروح مره الفيوم ومره حلوان, ولما يجي الصيف نروح مره اسكندريه ومره بلطيم, ولما انت هتمسك الميزانيه هنقدر نحوش وممكن نشتري شاليه في الهرم, نروح الصبح في الشتاء ونسهر فيه لحد الفجر في الصيف, وكل سنة نعمل رحلة طويلة زي الرحلة دي.
3: إبراهيم أنا عرفت الحقيقة.

0: فيلم حصل على جوائز وكمان نجاح جماهيري كبير صح؟
1: بالضبط، حصل على جائزة أحسن فيلم من المركز الكاثوليكي عام 1981،
0: سنة بعد إنتاجه.
1: بالضبط.
0: نسمع موسيقى الفيلم؟
1: كمان من أبرز العناصر بالفيلم الموسيقى اللي وضعها جمال سلامة، يعني أو بقول إنه يعني حلت الفيلم أكثر ما هو حلو كمان.
0: خلينا نسمع.
1: يلا نسمع.
0: نود للذكريات الحلوة مع الفيلم.

0: نشكر زميلنا غازي أبو بكر على مشاركته بالجزء الأول من سينما الشويش. استعراضات الأفلام رقم واحد بعد الكلاب السبعة سيفن دوغز لأحمد عز وكريم عبد العزيز بأسبوعهم الرابع صاروا محققين 190 مليون جنيه مصري. مرتبة الثاني أسد محمد رمضان صار محقق بأسبوع السادس أكثر من 83 مليون جنيه مصري. مرتبة الثالثة الكلام على إيه مصطفى غريب 70 مليون جنيه بأسبوع السادس. إذما أحمد داود عم بحقق نجاح حلو 42 مليون جنيه بأسبوع الرابع. أما المرتبة الخامسة بإيرادات الأفلام المصرية المعروضة على الأيامات فيلم الكراش لأحمد داود 8 مليون جنيه بأسبوع الثاني. أما بالمرتبة الأخيرة فيلم القصص لنيلي كريم وأمير المصري 3 مليون جنيه بأسبوع الأول. هالأسبوع رح يبلش عرض فيلم صقر وكناريا لمحمد إمام وشيكو، والأسبوع اللي بعده رح يعرض شمشوم ودليلة فيلم أحمد العوضي ومي عمر.
1: أفلام جديدة
0: مفاجأة صيف 2026 لأول مرة أحمد العوضي ومي عمر مع بعض في رحلة أكشن وإثارة في فيلم شمشوم ودليلة. الفيلم تصور بمصر وبفرنسا وبيقدم قصة أكشن اجتماعي رومانسي. مي عمر بتلعب دور صبية حلوة في ملهى ليلي للنخبة، تستغل جمالها وذكائها لسرقة الأثرياء لحد ما بتقابل شمشون. بيشارك في البطولة كمان محمد رضوان، انتصار، محمد ثروت، خالد الصاوي، أحمد عصام السيد، عصام السقا وخالد سرحان. الفيلم رح يبلش عرضه بالسينمات في 8/7. هل أحمد العوضي رح يقدر يكسر رقمه القياسي اللي حققه في أول بطولاته في السينما فيلم الإسكندراني اللي حقق أكثر من 28 مليون جنيه مصري واللي انعرض بال 2024؟ وهل رح يحقق الفيلم المركز الأول في قائمة إيرادات السينما؟

0: أفلام جديدة.
1: السينما المصرية راجعة للماضي، أجزاء تاني لأفلام ناجحة بعد أكثر من 20 سنة. البداية مع فيلم ثقافي 2، أحمد عيد، أحمد رزق وفتح عبد الوهاب راجعين بعد 26 سنة، لكن هالمرة كأباء بواجهوا صعوبات وصدمات جيل أبنائهن. أما عشاق الأفلام الاجتماعية فأعلن الكاتب تامر حبيب عن تحضيره لجزء تاني من فيلم سهر الليالي اللي عرض عام 2003.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان،
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس.
7: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
6: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
6: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
8: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
9: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
10: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل بيتقبرين.
11: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
12: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
13: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
12: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل لي.
13: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
12: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: قارئة الفنجان. ليش هو فيه فنجان بشبه فنجاني؟
11: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
14: عناوين الثالثة من مكان: ارتفاع عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي، اتهام شابين من شفا عمر بقتل هادي سواعد الشهر الماضي، إسرائيل تعترف بمذبحة الأرمن في العهد العثماني، المصادقة على خطة لتطوير الخدمات الصحية في إيلات، ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع.
6: راديو مكان، الأخبار.
14: نشرة الثالثة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أسفرت جرائم العنف في المجتمع العربي عن مقتل 5 أشخاص منذ انتصاف الليلة الماضية، ففي حلون أدى انفجار سيارة ظهر اليوم إلى مقتل مصطفى أبو إلسان في 30 من العمر، وفي قلنسوة قتل بالرصاص غالب أبو راس وعدنان غانم، وفي يافا قتل إياد غراب إثر تفجير سيارته، مما أسفر كذلك عن جرح ابنه البالغ من العمر 6 سنوات. وفي مدينة الطيب قتل الشاب بكر سيرات، وبذلك بلغ 142 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري وفقا لمعطيات جمعية مبادرة إبراهيم، ويشكل هذا العدد ارتفاعا بنسبة 11% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وحمل رئيس لجنة مكافحة العنف وسكرتير لجنة المتابعة العربية منصور دهامشي الحكومة المسؤولية عن تفاقم العنف والجريمة، وأكد دهامشي في سياق حديث مع الزميل يعقوب عزرا ضمن برنامج حديث الضائرة تأييده لأي نشاط لجمع السلاح غير القانوني. هذا وقدمت اليوم إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام بحق بشار سواعد ومجد عرابي في العشرينيات من العمر من سكان شفا عمر تنسب لهما قتل هادي سواعد في المدينة مطلع الشهر الماضي، وتشير اللائحة إلى أنهما أقدما على قتله بإطلاق النار على خلفية نزاع بين عصابتي إجرام. وفي إطار جهودها لمكافحة ظاهرة السلاح غير المرخص ضبطت الشرطة في قرية تل السبع بالنقب قاذفة مسروقة لإطلاق صواريخ مضادة للدروع، أورد النبأ مراسلنا سالم أبو جامع. أعلنت إسرائيل عن اعترافها بمذبحة الأرمن في العهد العثماني، وتم ذلك من خلال قرار صادقت عليه الحكومة في جلستها اليوم. واعتبر وزير الخارجية جدعون سعر الذي قدم مشروع القرار هذا الاعتراف واجبا أخلاقيا لدولة إسرائيل، أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. صادقت الحكومة اليوم على خطة لتعزيز الخدمات الصحية في مدينة إيلات، ويفيد مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري أنها تشمل إقامة بنى تحتية جديدة في مستشفى يوسفتال وتقديم منح لاستقطاب أطباء ومستخدمين في مجال الصحة، وتقدر تكلفة الخطة بأكثر من 82 مليون شيكل.
6: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
14: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث يكون الجو حارا أكثر من المعتاد بقليل، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس واللد والرملة 31، تل أفيف وحيفة 29، 33 في الناصرة وجبال الجليل، هضبة الجولان 37، و35 في بئر السبع. في الرابعة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
0: إليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. يوم دام في المجتمع العربي، في غضون ساعات سلسلة جرائم دامية تسفر عن مقتل 5 أشخاص، الطيب، يافا، قلنسوة وحلون. قرية أبو سنان تتشح بالسواد وتودع الفتاتان حلا عزام وإيمان خير في 13 من عمرهما بعد أن جرفتهما مياه نهر الأردن في منطقة الجليل الأعلى. جيش الدفاع يعلن سقوط الكابتن دافيد حزوت من لواء جفعاتي في 21 من عمره من أشكلون إثر اشتباك مع إرهابي جنوب لبنان. اكتمال عقد المتأهلين إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم وبداية مرحلة الإخصاء دور 32 بمباراة تجمع المنتخب الكندي وجنوب أفريقيا. وملفات أخرى نطرحها في سياق النشرة لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
6: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
6: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
15: اشعلها ابو الورد اشعلها.
6: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: الله الله يا أبو الورد.
1: بنعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
6: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
1: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
16: مرحبا مرحبا، مرحب فيكم معنا بمشوارنا الموسيقي الأربعة

0: مصر. أغاني كتير اليوم معنا تعرف عليها أنا وإنتو للأربعة. أخبار فنية على 3:30. أمير رح نحكي اليوم على فرح أحمد السعدني, توليت, نصيف زيتون وكمان مصطفى أمر. كلهن معنا رح يكونوا بأخبارنا الفنية على 3:30 مع الزميلة عارين بسول. ريمكس على الطريق بعد شوي وأغني من زمان, بس قبل نسمع جديد مريم فارس. إسا
1: الطريق

0: جديد الأغنية من مريم فارس.
1: خليني ما بقى تحكيني، حارق دمي مزود همي وعم تعرفيني. روح يا
0: روح يا السرامي صبري، أغاني الصيف على الطريق للأربعة بعد الأغنية ريميكس.

0: Atari. Remix.
1: Remix al yom.

زي ما بتعرفوا يوميا احنا هون الاحد الخميس بعد الاخبار اخبار الثلاثه نسمع اغاني جديده نتعرف عليها انا وانتو. اخبارنا الفنيه بعد شوي على 3:30 رح نحكي ونبارك لاحمد السعدني تو ليت، نحكي كمان عن جديد مصطفى قمر وجديد نصيف زيتون.

أغاني كتيري ألبومات كتيري بهالصيف رجعت موضة الألبومات. سمعنا أغنية من ألبوم رامي صبري, أغنية من ألبوم محمد حماية, وإسا إجا الدور لأغنية من ألبوم أحمد سعد كوتي.

0: احمد سعد هذا. احنا مع كوتي ومع كتير اغاني رح نرجع بعد دقيقه واحده مع الاعلانات. اعلانات ورجعين لنكمل معكم على الطريق.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان.
1: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
2: في التلفزيون
4: والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
5: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
5: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
7: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: زي ما وعدناكم رجعنا وبسرعة كمان. رجعنا مع محمود العسيلي وعصام صاصة.

0: عصام صاصة هذا ومحمود العسيلي. كمان أغنية من فيلم، أغنية فيلم إذمة لأحمد داود، قال لنا إياها بهاء سلطان. بكلم نفسي
1: على الطريق.

بهاء سلطان هذا بكلم نفسي. إسه الأردني عصام النجار بنضم لنا بهالأغنية الحلوة اللي بالأصل لأسمهان. بعدها مباشرة أسكت يلساني أخبار الفن والفنانين.

0: عصام نجار هذا 3:30 صارت ساعة باستيهادنا.
1: اسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عرين بسول
1: وشادي بلان.
0: مرحبا عرين.
1: مرحبا شادي.
0: أخبارنا كتير، منبلش بالأفراح. أحمد السعدني تزوج.
1: صح، الممثل أحمد السعدني المصري تزوج. صراحة الصبية مش عارفين شو اسمها، بس اللي منعرف أنه كانت خطيبة محمد عطية. يعني مش مهم شو كان اسمها، هدى، حنان، مرفت، المهم أنه كانت خاطبة من محمد عطية. محمد عطية اللي فاز بيستر أكاديمي، اللي مش معروف، اللي ما رجعش غنى بالمرة، اللي هو نو نيم. بس شكله طفشها وقالت له بتكشياني، بروح لأحمد السعدني اللي كان متجوز وعنده اولاد واللي قبلني وانا مكيف معه وهم كيف معاي، فمبسوطين بهاي الجيزه.
0: مين المهنيين؟
1: اول المهنيين هن اصحاب احمد السعدني، مي عز الدين وجوزها
0: الجديد
1: اللي هن كمان طازه، بصيروا يطلعوا كابيلاتك مع بعض اثنين. طازه
0: حلو. على ذكر الزواج كمان توليت بده يرتبط.
1: لا توليت، لا توليتا مش توليتا اللي طلعت تقلده، توليتا واحدة تاني ومعجوق كتير. توليت كان عنده هيك حفلات بأمريكا وبكاليفورنيا، طلع على المسرح وقال للجمهور أنا عايش قصة حب، أعلن الإشي بشكل رسمي قدام الكل. بس قال الصراحة أنا هذا الارتباط بدي أخليه لإلي وبديش أعلن مين هي. طب مش بالأول أنت تتقيم عن راسك هاي الشرشف الشرشف إيش بيقول هاي الستارة ستارة تعرف هاي لما أمي كانت تحط تحت المكتي أو تحت المحارم
0: هو بيستعملها،
1: فهو هيك عاملها. المهم توليت انا كتير بحبه وميتي اعرف مين هو، ويمكن لما يعرف لما نعرف مين هو بيصير بايخ، فافضل انه ما اعرفش مين هو.
0: ولسه هو عنده بالدوري بتلاقي
1: عنجان. لا هاي تخمين مرتبط وبدوش يقول مين، يعني صار هو وهي مجهولين. بس انه يعرفوا اذا في حدا حاطط عينه على توليت
0: مرتبط
1: فانسوا الامر. والحب

0: نحكي أغاني جديدة على الطريق. نصيف زيتون عم بروج لأغنية جديدة
1: بكرة ب 29/6 أغنيته هدية عم بروج لها. مطلع هيك مقطع فيديو كليب ماشي زي الشيخ الشباب بالشارع مع السيجارة. على فكرة في مقطع هيك لفتي عند السوريين بمش أنا الشاب الكل بمشك بالشارع الرجولي.
0: آخر أغاني لنصيف زيتون؟ لا كزدورة.
1: كزدورة
0: نجحت نجاح كبير قبل 6 شهور أصدرها.
2: شو رأيك كزدورة نلف في الدنيا وندورة شط بحر وأمورة يا أحلى ورد بحاكورة.
1: عسيرة
0: الأغاني الجديدة
1: مين كمان؟
0: مصطفى قمر
1: مطلع غناية جديدة السود عيونه يا ولا السود
0: مالك معلق على الأغاني القديمة اليوم
1: غنتني من الغران غنتني
0: هذا زمان.
1: طيب صح
0: لسه عنده جديد
1: ليه؟ احنا بنتذكره بالسود عيونه ويا ريت لو ضل بالسود عيونه لأنه جرب يعمل AI ومش ضابط مع الفيديو كليب. مرة هو بسكت AI بيحكي مرة AI بيحكي هو بسكت مش كتير فهمت فكرك؟
0: مقصود.
1: فمصطفى قمر عم بيعمل كليب AI بأغنية جديدة عنوان رهيب حتغيب كأنه غناي من 1938
0: حلوة
1: 83
0: فكرة. حلوة. شو رأيك نسمعها بعد البسمة؟
1: بدك؟ لا طارق. لا لو سمحت
0: أنا راح أسمعها.
1: أنت اختيارك مصطفى قمر إلك تنبسط.
3: الموضوع من كتر حلاوته هو أنت بتستمتعي بس مش أكتر.

0: حبيبي. استأغني شو بدك نسمع؟
1: بدي
0: نانو.
1: نانو
0: توليت
1: بحبها.
0: شكرا
1: نانو. ناني نانو.
0: احفظي الكلمات. باي باي. إلى اللقاء.
1: شكرا شادي بتعطيني مجال أغني بدون ما أعرف لا اللحن ولا الكلام ولا الموهبة ولا
0: خانس
1: ولا الخانس
0: ولا إشي صح. الخامي
1: خامي.
0: باي باي عريف.
2: عالطريق عالطريق.

اغاني مصطفى قمر نجم التسعينات عطريب. الاغنيه واحده من الالبوم، واحده من اغاني البومه الجديد اللي مسميه قمرين. هاي الاغنيه السابعه اللي بيصدرها من الالبوم. شوي بنكون معكم مع اغنيه من زمان.

يمكن هالصوت الحلو صوت محمود كيال رح يكون ضيفنا بكرة بإطار لقاء فن فنانينا. لقاءين بكرة معنا محمود كيال يحكي لنا عن هالأغنية وعن نجاحه, نجاح أغنية الأخيرة. اللقاء الثاني مع إياد عابد اللي بيصدر أغنيته الجديدة شو حلو. كل التفاصيل بكرة ساعتين بلقاء فن فنانينا.

0: الأغنية الحلوة رح نحكي عنها بكرة بإطار لقاء فن فننا مع الفنان الشاب اللي عم بغنيها محمود كيال. هذا رح يكون بكرة ساعة 2. إسا الوقت لنرجع كم من سنة مناح لورا. أغنية من زمان.
1: أغاني زمان زمان
0: 1969 نتذكر شادية إسا مع سمير صبري سكر. هالأغنية غنوها بفيلم عام 1969.

0: مروعه تبو ملامه الا مروعه تبو ندامه ليله حتمتع لي ليله ليله عيش الدنيا جميله زي السكر
1: زي السكر. هالأغنية من فيلم نص يا الجواز اللي غنوا لياها نيناتن شادية وسمير صبري عام 1969. استرجعنا للأغاني الجديدة الناجحة رقم واحد بالسباق وائل كفوري.

حلوة مع إجا الوقت لنختم. شكرا لكم على المتابعة والاستماع، إن شاء الله قضيتوا معنا وقت حلوة ومسلية. بكرة بتجدد موعدنا معكم عالتنتين، لقاء فن فنانين، وعالتلاتة الأغاني الجديدة، الأجواء الحلوة عالطغت. شكرا لإيلان ساعدنا بالهندسة الإذاعية، لكم دائما شادي بلان أحلى التحيات. إلى اللقاء. عالطريق.

0: اجا اجا
1: هي اجا اجا
0: يا اجا اجا
1: هدوء هدوء هدوء.
2: هابي بيرثدي
3: هيا يا جماعه بس شوي.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين
3: ام يا جماعه كملوا انا معكم عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
6: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
9: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
8: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
9: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكو لاين، جودي وضمان مع ديكو لاين. 1-700-700-986 ديكو لاين.
11: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
12: عناوين الرابعة من مكان: تخصيص ميزانية كبيرة لتعويض أصحاب محلات تعرضوا لابتزاز الإتاوة. سكرتير لجنة المتابعة يحمل الحكومة المسؤولية عن تفاقم العنف والجريمة. رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية يزور أم الفحم ويثير غضب السكان. المصادقة على خطتين لتطوير مجالي الصحة والمواصلات في منطقة إيلات، ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع.
5: راديو مكان الأخبار.
12: النشرة الرابعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. قررت الحكومة تخصيص عشرات الملايين من الشواكل لتعويض أصحاب محلات تجارية تعرضوا لابتزاز الإتاوة. وأعرب وزير المالية سموتريتش عن رضاه عن القرار، قائلا إنه يوفر شبكة أمان لمزارعين وأصحاب محلات رفضوا الخضوع للمجرمين. حمل رئيس لجنة مكافحة العنف وسكرتير لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية منصور دهامشي الحكومة المسؤولية عن تفاقم العنف والجريمة. وأكد دهامشي في سياق حديث مع الزميل يعقوب عزرة ضمن برنامج حديث الظهيرة تأييده لأي نشاط لجمع السلاح غير القانوني. أثارت زيارة رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية تسفي سوكوت لمدينة أم الفحم اليوم غضبا شديدا لدى السكان، وتقرر إغلاق مدارس في المدينة لمنعه من الدخول إليها. واعتبر رئيس حزب الجبهة يوسف جبرين الزيارة عملا استفزازيا، فيما قال سوكوت إن الهدف من خلال الزيارة هو التأكد من عدم استخدام مؤسسات التعليم للتحريض على الإرهاب. في طرعان بالجليل الأسفل اعتقلت الشرطة اليوم شابين عشرينيين بعد أن عثرت بحوزتهما على أجزاء أسلحة وكمية كبيرة من المخدرات. وتنظر محكمة الصلح في نوفا جليل الناصرة في هذه الساعة في طلب الشرطة تمديد فترة اعتقالهما. صادقت الحكومة اليوم على خطة لتعزيز الخدمات الصحية في مدينة إيلات. ويفيد مراسلون لشؤون الصحة سامح قادري أنها تشمل إقامة بنى تحتية جديدة في مستشفى يوسف تال وتقديم منح لاستقطاب أطباء ومستخدمين في مجال الصحة. وتبلغ تكلفة الخطة أكثر من 82 مليون شيكل. ويضيف مراسلون لشؤون المواصلات وسام جبر أن الحكومة صادقت أيضا على خطة لتطوير مطار رامون الدولي والطرق في منطقة إيلات، ومما تشمله الخطة الربط بين الطريقين 12 و90 إلى الشمال من المدينة.
5: حالة الطقس. في كان بوكس كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
12: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث يكون الجو حارا أكثر من المعتاد بقليل. في الخامسة سيداتي وسادتي، محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: إليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. يوم دام في المجتمع العربي، في غضون ساعات سلسلة جرائم دامية تسفر عن مقتل 5 أشخاص: الطيب، يافا، قلنسوة وحلون. قرية أبو سنان تتشح بالسواد وتودع الفتاتان حلا عزام وإيمان خير في 13 من عمرهما بعد أن جرفتهما مياه نهر الأردن في منطقة الجليل الأعلى. جيش الدفاع يعلن سقوط الكابتن دافيد حزوت من لواء جفعاتي في 21 من عمره من أشكلون إثر اشتباك مع إرهابي جنوب لبنان. اكتمال عقد المتأهلين إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم وبداية مرحلة الإخصاء دور 32 بمباراة تجمع المنتخب الكندي وجنوب أفريقيا. وملفات أخرى نطرحها في سياق النشرة لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
5: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
2: أمريكا ترحب بكم.
13: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
14: مونديال 2026
13: في أمريكا وعلى مكان، وإحنا راح نكون هناك
2: في بث حي ومباشر
13: لأكبر المباريات في التلفزيون والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
15: رجاء الهدوء.
5: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب. أسعد الله مساكم. عمليات الهدم في قريتي تل السبع وبير هداج وسط استياء من قبل سكان البلدتين. اللجنة اللوائية الجنوبية في لواء الجنوب تصادق على إيداع مخطط هيكل لمدينة راهط، وذلك كي تتحول مدينة راهط إلى متروبولين ثانوي يضم أكثر من 300,000 نسمة. وانتخابات التجمع تفرز فوز المرشح النقباوي حسن النصاصرة بالمقعد الرابع. مكان في الجنوب. قسم التربية والتعليم في بلدية راهط يعلن عن فعاليات لا منهجية ومخيمات صيفية من بداية العطلة من الأول من الشهر القادم. من مواضيعنا الأخرى، انتهاء العام الدراسي وخروج الآلاف من الطلاب بعد يوم غد الثلاثاء إلى العطلة الدراسية، لكن الدراسة ستنتظم في المخيمات الصيفية كما ذكرنا. مكان في الجنوب. من الآن وحتى الساعة الخامسة معي في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، ومعكم وراء الميكروفون حسن أبو زيد. البداية من قرية بير هداج، هذه القرية التي تم الاعتراف بها قبل أكثر من 20 عاما، وحتى الآن لا توجد بيوت مرخصة أو خرائط ترخيص للمباني هناك، واليوم تمت عملية هدم في هذه القرية وأيضا لمباني في قرية أخرى، قرية تل السبع. للحديث عن الموضوع ينضم إلينا السيد سليم الدنفيري، رئيس اللجنة المحلية لقرية بير هداج. مساء الخير.
2: مساء الخير يا هلا.
1: نعم، ما الذي تم هدمه اليوم في بير هداج؟
2: هدم بيتين، يعني بير هداج هي أول قرية ولا آخر قرية؟ بير هداج قرية معترف فيها في خرطة هيكلية، معترف فيها من الحكومة الدولة، بس في بير هداج في النقب كله اللي بيصير في الوقت الأخير في البدو، الناس بيهدوا بيديهم يا حسن، بيهدوا بيوتهم بيديهم بس عشان يبسطوا، والإعلام يبسطوا متطرف هذا العنصر، يبسطوه بيجيب تركات. ولا عندنا اليوم هدم، يوم هدم، الناس بيهدوا بيوتهم بيديهم في كل مطرح في النقب. هذا البني آدم، هذا المتطرف ودي يشوف البدو أحد إيش تحركوا، إيش مستعدين يسووا، إيش ودهم يسووا مظاهرات، إيش يسووا بالضبط عشان يقول للي متطرف إيش قلت لكم من البدو. هذا اللي بدور عليه.
1: ما دامت بير هداج قرية معترف بها سيد سليم، وين المشكلة؟
2: إذا ما مشكلة عندنا في توطين البدو، صوت توطين البدو، هذه تدمير البدو. هذا الناس بيعطيك مثلا قسيمة كذي، بيقسمها كذي، بعد شهر بثاني بطلع هذا، بعد فترة بيقول لك لا ممنوع هذا، في لعب. يعني احنا ما عندنا ولا قرية قامت، عندنا قرية بير هداج من يوم ما قامت لليوم ولا مرة الاتفاق ذا المجهول. احنا في عندنا اتفاق خارطة هيكلية متفق عليها زي القانون من الدولة، يعني في الحقيقة لازم يكون.
1: نعم، بس يعني قدمتوا تراخيص لإقامة منازل في بير هداج، القرية لا لها خطوط زرقاء ولها خارطة هيكلية، يعني ما هو السبب؟ تحت أي بند يتم هدم هذه المنازل بدون ترخيص؟ شو السبب يعني؟
2: أخ حسن، احنا من البداية قلنا احنا ناس بدو مواطنين، لا افتحنا قرية زراعية، فتحنا قرية زراعية بأقل ما يمكن الأرض، قلنا ماشي. بعدين قصوا الأربع أكوام، يعني حطوا في المحل واحد حطوا أربعة. احنا ما اختلفنا على هذا، بقول لك ودك قسيمة تعال، انت متجوز عندك أولاد، واحد هني هات معك، أربعة هات معك، يعني القصة فيها تلاعب من البداية. احنا خذنا خارطة هيكلية معترف فيها والوزير ختم عليها، بس توطين البدو ما بيعطيني هزمية. القصة مش هذي، بعدين اللي بيحكي لك على قصة ان ما في تراخيص وبني بدون ترخيص. احنا البدو من قيام الدولة لحد اليوم جلم من اعطانا ترخيص. كل مرة حل الحاكم العسكري قال حطوا هنية، بعد 50 سنة بشوفوا بحل، بعد 20 سنة بشوفوا بحل. اليوم في الدولة صار يشوف ان احنا ناس ساكنين بدبني غير قانون من يوم قيام الدولة، هرس ولا الدولة فينا، مش احنا اخترنا الكلام هذا.
1: نعم، يعني ما هي يعني شو المسارات اللي موجودة امامكم اليوم؟ يعني التوجه إلى المحاكم، إلى القضاء، ما الحل؟ يعني كيف يمكن التقدم نحو الحصول على التراخيص ومنع الهدم؟
2: صراحة يا أخوي والله ما نأمل في المحاكم، لأن المحاكم اللي تدفع المحاكم هم بطريقة لف كلي اللي خلى الحاكم ما يعترف حياتنا ومنهج حياتنا وكيف احنا عايشين من قيم الدولة لحد اليوم. فالمحاكم بيشرى المحكمة بيحكم عليك القاضي بحد بيتك إن شاء الله تقعد. انت سمعت الوزير المسؤول عن الأمن القومي بيقول لك زود المدارس حتى كلكم تخشوا فيه، هذا منطق من هذا اسم الحكومة بتحط وزير فاشي مسؤول عن بدو ومواطنين مواطنين دولة احنا مش رد الدولة ولا في حاجة، بس بنسكن ونعيش.
1: نعم، لكن سليم صحيح أن وتيرة الهدم زادت في الآونة الأخيرة، لكن يعني الهدم لم يتوقف حتى في حكومات، يعني حتى في أيام حكومة التغيير كان هنالك هدم، لكن الوتيرة لهذا الهدم في الآونة الأخيرة مع بن غفير زادت، صحيح تضاعفت.
2: مش تضاعفت وبس، هذا البن آدم هذا بتحرش بالناس، هذا بن آدم وده البدو يسوي اي حاجه يقول لك والله هاي قلت لك هذول الناس مش مواطنين صالحين ومش كويسين. هذا بن ادم عنده عقيده بيستنى عور الدجال، عنده عقيده اذا ما بتصير مصايب بتصير بلاوي ما بيجي عقيدته ما بتمشي. هذا مصيبه، ورئيس الدوله للاسف الشديد مشغول في كل الدنيا وده بس الكرسي ونسى مواطنين البدو وخلى هالعنصر اللي اتطرف فينا. ايش يعني ايش ناس بدو مواطنين ايش عرفتوا بقدر يسوي اذا الحكومه انت مواطن في الحكومه في الدوله واذا مسؤول عنك وزير عنصري ايش تقدر تسوي؟ والمحاكم ما بتعيننا في الكلام هذا، انسى الموضوع هذا خلاص. انما اسال الله الحل.
1: والحل يعني
2: الحل لازم نصبر ولازم نغير هالحكومه في الانتخابات، وقد ربنا يسر لوزير على الاقل اللي عنده رحمه اللي يشوف موضوع البدو بعين صحيحه ولا يفكر فيهم كانهم مش بشر. اللي بيشوفونا اليوم احنا المطنين البدو بشوفنا هذا كاننا مش بشر، يعني بقدر يهدنا حطنا في مدارس وحطنا في مغارف وحطنا لي. أنا بعرف كمان شو ممكن يسوي للجين، يجيب لنا كمان خائمة ويسوي للجين في حد الغابات وفي حد المحلات.
1: نعم سليم، تحدثت عن الانتخابات وأملكم في تغيير الحكومة، هل في النقب هو صوت واحد؟
2: الحمد لله رب العالمين رحينا صوت. احنا مش كويس زعلانين من الدول العربية لأنهم صراحة نحسن احنا على قصة غير البني. هذا الناس بيمشوا على مصالحهم، هذا الناس ساكنين في بيوت مرخصة، وأنا حكيت مع احترامي للجميع إحنا راح نصوت مش راح نتوخر على التصويت بس عشان نزيل الظلم عنا، ولكن الأحزاب العربية هذا الله إذا لازم يقعدوا معنا لو حتى مقعد عشائري نشوف إيش قصتهم، كل واحد يمكر بعشقة بنقدر نجيب لنا حزب تاني ومنصوت لكلنا يرفع الظلم عنا. إذا الأحزاب العربية كل واحد بيبحث عن قرن طيب فوت بسيط الحسن وفي كذا ينضموا مع بعضهم أو بشوق قائمتين محترمات يحترم بعضهم بدون وسخ والكل يطلع يصوت حتى نرفع الظلم عنا. ولكن اللي بعرف أنا رؤساء الأحزاب العربية هذا الناس ساكنين مضبطين وما عندهم مشكلة في بيوت ولا عندهم في مشكلة حي، وإحنا ما لعب لهم لما جينا الانتخابات تعالوا إحنا ودنا مصلحتنا.
1: لكن هؤلاء وصلوا مؤخرا تضامنوا معكم وقفوا معكم أعضاء الكنيسة العرب، أليس كذلك؟
2: أنا ما بنكر الكلام هذا بس أنا بتحري أكثر، أنا متحري زي ما كان مرة محمد سعيد الخرومي الله يرحمه لما جينا وسوينا منصور عباس فشل الحكومة وصرنا نشوف حلول ووتيرة الهدم صادق أنت ما بطلت ولكن كانت 1% 5% اليوم 100% ابن الحلال.
1: نعم بالنسبة اللي هدمت منازلهم السكان في بدائل لهم هذول اليوم اللي هدمت منازلهم اليوم؟
2: ولا عندنا اي بدائل، حتى في عندنا 16 بيت 20 بيت قبل السنه اللي فاتت تهدم لليوم الناس ساكنين في عرايش وفي شغل ما في بدائل. بقول لك تعال خذ وهي انا موجود بتلقى تبع توطين البدو هذي بتقول لك والله غلطان هاي شوف انا اعطيت واعطيت، يعني بتوريك شغلات زي بقولها جنة ولكن الحقيقه كذب.
1: سليم الدنفيري رئيس اللجنة المحلية لقرية بير هداج، نشكر لك هذا الحديث، شكرا جزيلا، مساء الخير.
2: نعم.
0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: خلافا لما يحدث في بير هداج، اللجنة اللوائية في منطقة الجنوب تصادق على إيداع المخطط الهيكلي لمدينة راهط والتي ستتحول إلى متروبولين ثانوي. للحديث عن هذا الموضوع انضم إلينا الأستاذ يوسف أبو جعفر، نائب رئيس بلدية راهط ومسؤول ملف الهندسة. مساء الخير يوسف.
3: مساء النور أخي حسن، لك ولجميع المستمعين.
1: بشرى يمكن القول جيدة لسكان مدينة راهط خلافا لباقي التجمعات.
3: هناك ما نسميه أنها بشرى، ولكنها أكثر انفراجة للجهد المتواصل الذي قامت به البلدية بكامل طاقتها الآن والسابقة، ولأن هذا العمل استمر قرابة 15 عاما لإيداع الخارطة الهيكلية بعد أن ناقشنا قسم التخطيط في الدولة حول ماذا يجب أن يكون في المدينة، مخارج المدينة، مداخل المدينة، كيف يجب أن يكون فيها البناء، وأين يجب أن تكون التجارة، أين يجب أن تكون الزراعة، الحدائق. هذه القضية هي قضية شائكة نوعا ما، ولكنها تعطي غطاء قانونيا لمدى حتى 2040 تعطي المدينة مساحة تنفس طبيعي للعمل من خلال هذه الخارطة.
1: نعم، حدث لمن يفهم في الخرائط الهيكلية ما معنى راهط ستتحول إلى المتروبولين الثاني في منطقة الجنوب.
3: اليوم المعروف عليه ومتعرف عليه هو أن المتروبولين هي مدينة بئر السبع، هي التي تضم حولها كل المدن والقرى الموجودة في الجنوب، ولكن راهط تعتبر المتروبولين الثاني أي الثانوي بالنسبة للنقب والنقب الغربي بالذات، أي أنها ستتحول إلى عاصمة تستطيع تقديم الخدمات لمن حولها بما في ذلك القرى والمدن اليهودية التي في الجنوب. يعني ذلك دوائر حكومية أكثر، يعني ذلك خدمات أكثر، يعني ذلك منافذ برية أكثر يستطيع من خلالها المواطن خارج المدينة التواصل معها. في داخل المدينة ذلك يعني تغيير نمط التفكير والانتقال من واقع غير واضح في حدود المدينة إلى وضوح أين حدود المدينة ستكون، وهي ستناسق شارع 310 جنوبا وشارع 264 غربا وشمالا منطقة صفيحة وشارع 6 وخط 40 في الجهة الشرقية. ذلك يعني أكثر انضباطا حول الشوارع الرئيسية في المدينة، يعطي أكثر أماكن بناء ويحدد المساحات الخضراء ومحدد الأماكن التي يستطيع الناس فيها البناء، الارتفاعات وغير ذلك.
1: نعم، بالنسبة لحل أزمة السكن، هل في إطار هذه الخطة أستاذ يوسف سيتم حل مشكلة النقص في قسائم البناء للأزواج الشابة، وهنالك أكثر من 8000 ينتظرون اليوم هذه القسائم في مدينة راهط؟
3: هذه أحد الخطوات لحل أزمة السكن، ولكنها لا تحل قضية السكن. قضية السكن يجب أن تحل من خلال اتفاقية سقف أو اتفاقية مع الدولة حول تسويق أراضي للبناء مناسبة لأبناء راهط. ما يوجد الآن هو أعطائنا الفرصة لنحدد أين سيكون البناء ويسهل علينا التخطيط في ذلك. نحن بصدد حديث كثيرة وخلافات كبيرة جدا حول قضية السكن بما في ذلك في داخل حدود المدينة القديمة وفي الجنوب وشمال مدينة راهط. هناك خلاف حول كثير من الأراضي التي يجب أن تكون مستقبلا تتبع لمدينة راهط للتخطيط المستقبلي، وما زال الخلاف قائما مع أراضي دائرة أراضي إسرائيل في هذا المجال.
1: نعم، دائرة أراضي إسرائيل أو راهط محاصرة أستاذ يوسف من الجنوب مشمار هنيجف، من الشرق لهافيم، من الشمال بيت كما، ومن الغرب شوفال، وإلى أين تتوسع راهط؟ ثم أن الحل بإقامة أبنية ذات طوابق، ورأينا ذلك في راهط في القسم الجنوبي، ليس يعني خطة ناجحة مع الأخذ بالحسبان العادات والتقاليد والبنية المجتمعية للسكان البدو في الجنوب.
3: أي كأي مدينة في العالم، ولنترك لحظة الحساسية ونتحدث عن أي مدينة. مدينة يكون فيها بناء مرتفع ويكون فيها بناء منخفض وعلى مستوى الأرض، انظر إلى أي مدينة في العالم يوجد فيها هذه الأشياء، هذا ما نريده. أما أن يكون تكون المدينة كلها دون ارتفاع فهذا يصعب الحصول عليه، لأن لن تصبح مدينة. ولذلك ما نحاول أن نحصل عليه هو الخليط المناسب من البناء، ونسبة البناء ليس المرتفع بل عدد الوحدات السكنية لدون الأرض وكيف يمكن تسويقها. هذه القضايا هي القضايا الجوهرية، لأننا الآن في الغالب نسكن كعائلة وأب وأبنائه في قطعة أرض، وإن شئنا وأبينا فنحن مجموعة سكنية وعدة عائلات في قطعة أرض. قضية الارتفاعات هذه لو نظرت اليوم إلى كثير من الاستطلاعات وسمعت آراء الناس فيها بين الموافق للمعارض، ولكن هذا تطور طبيعي سيكون. قلنا قلنا لا خلال 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة وربما تقام أبراج سكنية في مدينة رهط. هذه قضية تحتاج إلى أكثر تفكير في هذا.
1: نعم، أبراج في مدينة راهط عندما نتحدث عن الخطط الجديدة والقسم الجنوبي لا ليست هنالك أي مشكلة أستاذ يوسف، لكن عندما تقام أبراج أو مباني متعددة الطوابق في راهط القديمة ونفس البنية التحتية للمجاري للمياه للكهرباء، لن تستطيع خدمة هذا الكم من السكان وهذا الكم من البيوت التي أضيفت إلى بيوت في قسائم قديمة.
3: أخي حسن، خلينا ما نخلط بين أمرين. في المدينة القديمة يستطيع كل إنسان أن إذا أراد أن يبني بارتفاع للأعلى يستطيع فعل ذلك، ولكن ضمن تحديد، هناك حتى عدد معين من الطرق لا يستطيع أن يبني أبراج في المدينة القديمة، ولذلك هذا ليس ضمن النطاق وما نريده في المدينة القديمة. ولكن أنا أقول لك بشكل واضح وصريح، ستجد مستقبلا أن يحدث هذا الشيء، وسيحدث كمبادرات شخصية، لأن ثمن الأرض يرتفع والناس تريد أن تبني وتجارة وغير ذلك، فمن الطبيعي جدا عندما يحدث هذا الشيء هناك حلول مدروسة ومعروفة اللي ما يسمى بالعبرية بنوي بنوي، أو وإحنا تحدشوت عيرونيت اللي هو تجديد
1: إخلاء وبناء. نعم،
3: أو البناء
1: إخلاء وبناء. نعم، على ما يبدو يوسف ربما سننسى قسيمة البناء وسنتحدث فقط من اليوم فطالعا في راهط ربما عن وحدة سكنية، بمعنى أنك تشتري وحدة سكنية ولن تستطيع أن تشتري قسيمة بناء، أليس
3: لا
1: كذلك؟
3: لا، أنت ستشتري أرض لها وحدات سكنية، ما كنا نشتري في السابق، ودنم يحوي نسبة بناء معينة. نسبة البناء كانت أذكر في بداية راهط كان نحكي على 40% من الأرض كامتياز بناء ودون تحديد وحدات سكنية. الآن عندما تشتري أرض يحدد معها عدد الوحدات السكنية التي تستطيع بناءها في هذه الأرض، فهناك وحدات سكنية أراضي فيها وحدات سكنية ثنتين، في 4، في 6، وفي 8، وفي أكثر من ذلك، ولا أعتقد أنها ستكون ناجحة.
1: هنالك من يقول،
3: قلناها أكثر مرة أخي حسن، مهم جدا، قلنا أكثر من مرة أن البنايات الشاهقة لا نعتقد أنه تستطيع الدولة تسويقها للمواطنين، لانه لا يمتلكون الامكانيات.
1: يعني في هنالك اشخاص من راهط اشتروا قسائم ووجدوا نفسهم مع 20 عائله على قسيمه مؤلفه من 3 دنومات، عندما سالوا اين القسيمه قيل لهم لا يوجد قسيمه، يوجد وحده سكنيه، وحدتين سكنيات مع مدخل مع مصعد، كما هو الحال في بئر السبع.
3: لا اخي حسن، لا اكون مره انا بعيد، وحتى ما نخربط انفسنا ولا خربط الناس، وهذا مهم جدا. انا لا اعرف الحاله التي تتكلم عنها، انا اعرف انه قامت دائره اراضي الصعيد باكثر مره من محاوله تسويق وحدات سكنيه اعداد كبيره ولم تنجح، وكان من المعروف أن هذه الوحدات السكنية لا تستطيع عائلة شرائها، فمن يذهب ويشتري في شيء يعرف مسبقا انه لم يلق. فاسال نفسي ليش بيسوي هيك، ليش بيسوي؟ انا بقول لك اياها بكل صراحه، من قام بشراء او من يقوم بشراء 18 وحده سكنيه او 20 وحده سكنيه او 40 او 70 وحده سكنيه، وهو يعلم ان هذه الوحدات السكنيه ياتي بتجمع فهو يشتري وحده سكنيه. انا اتكلم عن الغالبيه العظمى هي عباره عن ما هو تقريبا دونم يسع بين 7 إلى 8 وحدات سكنيه.
1: اين انتم من مثل هذه المحاولات سيد يوسف عندما تباع قسيمه؟ وانا اعرف جيدا هنالك قسائم، ثلاث قسائم بيعت فيها 21 وحده سكنيه، يعني البلديه لا تصادق على مثل هذه الحالات. اليس لكم دور ام ان دائره اراضي اسرائيل هي الوحيده التي تصادق؟
3: حتى الآن البلدية الحالية لم تصادق ورفضت عن أي مشروع بيع لأي قطع أرض في مدينة رهط. كل هذه كانت مصادق عليها في السابق، وأغلبها لم يستطع أحد شراها، ولذلك احنا طالبنا بإرجاعها للتسويق تحت تغيير التخطيط، بمعنى أن ثلاثة، عندما نتكلم عن ثلاث دونمات نقول فلنفعلها، نقسم ثلاث دونمات إلى دونم، وكل دونم عليه 7 وحدات سكنية، يسهل بيعها ويسهل اقتنائها من قبل عائلة أو أكثر صراحة.
1: في نهاية المطاف يعني دائرة إرادة إسرائيل لا تستفرد بالقارات لوحدها، وإنما لكم كلمة في هذا الموضوع السيد يوسف؟
3: أقول لك أن الصراع الذي يدور الآن بين بلدية رهط وبين دائرة أراضي إسرائيل حول هذه القضايا لم يكن له مثيل في السابق.
1: نعم، هل سيكون لكم دور في ربما رفض مخططات مثلا إملاءات من قبل دائرة أراضي إسرائيل؟
3: اسمعني، هناك قضايا واضحة، أي إملاء نقف ضده نقف ضده بحق، ونحن نعلم شعبنا وحاجة أبناء مدينة رهط إلى قسائم بناء أو إلى وحدات سكنية، ولكن إذا أرادت دائرة أراضي إسرائيل تسويق وحدات سكنية وهمية ومن يذهب ويشتري كمن يضع ماله على قرن الغزال كما يقولون، لا أستطيع أن
1: أساعد الناس في هذه الحالة. شكرا لك الأستاذ يوسف جعفر نائب رئيس بلدية رهط، شكرا جزيلا، مساء الخير.
3: حياك الله، شكرا لك أخي حسن.

0: مكان في الجنوب. فاصل إعلاني ومن ثم سنواصل، ابقوا معنا.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
1: في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
2: في التلفزيون
5: والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
7: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
8: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
9: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
10: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
11: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
6: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن في مكان حسن أبو زيد، مكان في الجنوب.
0: عدنا مكان في الجنوب لانتخابات التجمع التي فاز فيها في المرشح النقباوي حسن النصاصر في المكان الرابع، بالمقعد الرابع. نقول مساء الخير لحسن النصاصر، نائب رئيس بلدية راهط والفائز بالمقعد الرابع في حزب التجمع. مساء الخير.
12: مساء الخير لك وللمستمعين.
0: مبروك حسن أولا، ماذا يعني بالنسبة للجمهور النقباوي؟
12: طبعا الله يبارك فيك أولا، وثانيا هذا يعني كثيرا أن النقب هو يجب أن يكون على الساحة السياسية، لأن النقب يعاني والنقب يلتهب مشاكل هدم حصار تحريض كل ما يخطر في بالك في النقب، ولهذا طبعا مهم جدا أن يكون في صوت النقب يسمع في كل مكان ومكان، لأن الظروف اللي مر فيها النقب ظروف غير عادية، وبالتالي نحن أمام تحدي كبير في هذه الفترة العصيبة والصعبة.
0: هل يعني اقتنعوا في الحزب أنه يجب أن يكون ممثل للنقب في هذا المكان وإن لم يكن الموقع مضمون أستاذ حسن؟
12: والله لم يكن هناك موقع للنقب، تنافسنا منافسة شريفة باحترام مع المرشحين الآخرين، وكان في الآخر انتهى بمرشح واحد من الدكتور وليد قعدان من باقة الغربية، والمنافسة كانت شديدة ولكنها شريفة وباحترام كبير. أنا تجولت في البلدات العربية في الجليل والمثلث، والتقيت مع سكرتارية الفروع في التجمع، وهناك عرضت قضية النقب كقضية شائكة، قضية ملتهبة، قضية صعبة، ومن الضروري والهام جدا أن يكون تمثيل النقب في التجمع الوطني، وإلا النقب لأنه هو خط المواجهة الأول اليوم.
0: نعم حسن،
12: في نظامنا وفي قضيتنا، القضية العرب يعني العرب في النقب.
0: نعم حسب توقعاتك أستاذ حسن، يعني هذا الموقع مضمون نسبيا للفوز وفقا للتوقعات، سواء كانت قائمة مشتركة أو إن لم تكن قائمة مشتركة، وإن ذهب التجمع لوحده وخاض هذه الانتخابات؟
12: أول شيء هذا المكان غير مضمون فقط في حالة وجود لوحدها قائمة لوحدها، تجمع يعني بين الانتخابات يا 4 يا بلاش، ولكن نحن لسنا في هذا المسلسل، نحن مع القائمة المشتركة التي تضم كل الأحزاب، والقضية ليست أماكن، إنما يجب أن يكون الصوت النقب مسموع.
0: نعم،
12: والحزب يعرف ذلك وقوائم الأخرى تعرف ذلك، وبالتالي مهم جدا أن يكون صوت النقب، لأن النقب بحاجة إلى إسماع صوته لأن القضية هي اليوم هي قضية النقب.
0: نعم، وهل ما تقوله يعني سمعنا قبل يوم أو يومين ربما خطاب لرئيس الحزب شحادة الذي ربما رد بشدة على ما نتج أو ما تحدث به منصور عباس؟
12: أنا أقول بكل صراحة نحن مع المشتركة، ولكن يظهر لي أن شروط الموحدة التي طرحتها على الجدول السياسي أو الرأي العام السياسي كان مطلبهم التقنية في الأول، ووافق تجمع تنازل عن خطابه السياسي وتنازل عن كثير من أجل المصلحة العامة ومن أجل بناء مشتركة، تنازل ووافق على تقنية حتى تعددية، وبالتالي طبعا تراجع ويريد أن يملي شروط معينة، وهذا غير مقبول. كل فينا يجب أن تكون نبية، يجب أن تكون الاحترام المتبادل بين الأحزاب، على أن بعد ما بعد الانتخابات كل حزب يختار الطريقة الذي يريد.
0: نعم، ما المشكلة صحيح حسن في أن تذهب بقائمة مشتركة وأن تحصل على أكبر عدد من أصوات المقترعين، وبعد الانتخابات وعد الحصول على عدد كبير من الأصوات كل يذهب في طريقه، من يريد أن ينضم إلى الحكومة فليفعل ذلك، ومن لا يريد يترك، ما المشكلة؟
12: هذا بالضبط ما ينادي به التجمع ويقول تعالي إلى تقنية تعددية بعد الانتخابات، كل منا يرى كيف أن يطرح قضية الوسط العربي من عنف من هدم من مشاكل كثيرة يعني من المجتمع العربي وخاصة المجتمع النقباوي، كل نرى كيف ممكن يساعد، ولكن يجب أن لا يجب أن يكون هناك إملاك بعد الانتخابات نخوض، وكل حزب سيزيد قوته من خلال المشتركة الكبيرة، طبعا المشتركة الرباعية كل واحد منا سيزيد قوته من خلال المشتركة، وبعد الانتخابات يسلك الطريق الذي يراه صحيحا، وما في أي مانع عند التجمع أن يكون في هذا ما تتكلم عنه في هذا المضمار. يعني
0: حسن، ما صحة ما يتم تداوله من أن بعض الأحزاب الإسرائيلية المركز والسلام والمركز وأحزاب اليسار تطالب عباس ب عدم تشكيل الموحدة لأن هذا الأمر من شأنه أن يمنع مشاركتها في حكومة مستقبلية، كون التجمع بين هلالين يعني حزب متطرف بين هلالين أنا أقول، وأيضا الطيبي والحزب الشيوعي.
12: أنا أقول لك بكل صراحة ما ينشر التجمع ليس حزب متطرف، التجمع له خطاب سياسي وله نهج واضح وطريقة خاصة، لا تنازل عن الثوابت الوطنية، ليس حزب عنصري كما يدعون، المرشح الرقم 5 هي يهودية تؤمن بالخطاب السياسي وليست وجودها كيهودية، إنما كيهودية متنورة، يهودية تؤمن بخطاب التجمع وهي موجودة في المكان، انتخبت في المكان 5. نحن حزب مفتوح منفتح لكل الطوائف غير طائفي غير منطقي.
0: نعم، واضح حسن.
12: كيف تفتح لجميع وكل واحد؟ أكبر إثبات إن أصغر بلد اللي هي يافا تعتبر صح يافا مدينة تاريخية لها تاريخ ولها وجود، ولكن من ناحية العدد السكان ما يقارب 20,000 نسمة في يافا، ورئيس الحزب من مدينة يافا، ما دورنا عن أكبر مدينة مثلا.
0: نعم حسن،
12: نعم،
0: ما الذي يعني على ما يبدو لن تكون هنالك مشترك، يعني كل المؤشرات تدل أننا نبتعد يوما بعد يوم عن تشكيل هذه القائمة المشتركة، وهي رغبة الجمهور، يعني الجمهور يريد، وبعضهم يقول بالحرف الواحد إذ لم تكن هنالك قائمة مشتركة لن نذهب إلى التصويت. أعتقد أن هذا الجمهور مخطئ، لكن يعني ما الذي سيقنع هذا الجمهور أنه لم تكن مشتركة فلن يذهب إلى صنيق الاقتراع؟
12: أنا أقولها بكل صراحة وبكل وضوح، أنت طرح قبل لحظات وقلت ما المانع أن تكون مشتركة وبعد الانتخابات كله يعمل ما يريد. التجمع أنا بقولها بكل، وكأحد قال التجمع الجدد واحد المنتخبين والمرشح الرابع، أقولها بكل ثقة، التجمع مع هذا الطرح الذي طرحته أنت وهو موافق، واليوم إذا لبكرة يعني يجي القوائم الأخرى تيجي بنفس الطرح، أقول لك بكل ثقة التجمع سيوافق على ذلك وسننطلق بقائمة. ولكن بالنسبة للمقاطعين أنا ضد، الجمهور يجب أن يعرف من هو الذي يمنع تركيب المشتركة، وبالتالي على الجمهور أن يحاسب من ذلك. حتى لو كان التجمع، لو كان الجبهة، لو كانت التغيير، لو كانت الموحدة، بغض النظر أنا لا أقول مين، ولكن الجمهور، الجمهور العربي اليوم واعي، الجمهور العربي يعرف الحقائق. ولكن طبعا هناك طريقين اسلوبين يعرف ذلك، وبالتالي أنا أقول يمنع المقاطعة بكل الأشكال، حتى لو أدى الوضع إلى قائمتين مع بعض أصوات، هذا غير يعني مش بطال يعني. في الأخير تعال نقول وأحسن من بلا مشترك يعني. نعم. أفضل من بلاش يعني، أو أفضل من أربع قوائم.
0: نعم. ما نبض الشارع حسن، ما نبض الشارع خاصة الشارع النقباوي الذي يعني هو يتعرض كل يوم إلى كارثة من ناحية عمليات الهدم. بدأت ظاهرة الناس يعني يهدمون منازلهم بمنازلهم دون أن تتوفر لديهم أي بدائل، حتى الخيام لم توفر لهم، يعني فراشهم الأرض وغطاءهم السماء. ما النبض، ماذا تسمع عندما تتجول في هذه القرى؟
12: النبض في الشارع النقباوي هو مشتركة، وهذا الطرح وهذا لأن يعرف أن المشتركة من بالإمكان الحصول على 17 و18، ولا يمكن أن تتكون حكومة أو تتركب حكومة بدون المشتركة. هذا هو الهدف من وراء المشتركة كقوة برلمانية، زيادة التمثيل في اللجان الكنيسة، لأن القرارات تؤخذ أحيانا في اللجان، لجان كثيرة متعددة، التمثيل أكثر، الصوت أكثر، وبالتالي الكثرة، زي ما بقول المثل البدوي، الكثرة بتعز الفيل.
0: نعم.

0: فعاليات لا منهجية ومخيمات صيفية ابتداء من العطلة الصيفية بعد يومين. نرحب بالأستاذ جمال الهزيل مدير قسم التربية والتعليم في بلدية رهط. مساء الخير جمال.
1: مساء الخير أخي حسن والمستمعين.
0: نعم جمال، على ما يبدو لن تكون هنالك عطلة من أول السنة، من أول سبعة مخيم صيفي، أيضا دروس تعليمية لسد الفجوات، أليس كذلك؟
1: بالنسبة للسنة أخي حسن، سنة دراسية عمليا ما كان فيها استمرارية، تعال نسمي، بسبب الحرب وبسبب العطل. إحنا اليوم على وشك أن نعمل على سد الفجوات من خلال البرنامج الذي طرحه الوزير، وزير التربية والتعليم. اليوم بدأنا بحمد الله كل برنامج المخيمات الصيفية من خلال المدارس الفوق الابتدائية الإعدادية بالذات. كل الإعداديات الثمانية في مدينة راهط مشاركة في هذا البرنامج. راح يكون سد فجوات من خلال تعلم الـ AI أو الذكاء الاصطناعي بما يسمى. هناك ما يعادل حتى الآن، اليوم بدأنا، 2672 طالب من خلال هذه المدارس الإعدادية، على أمل أن نبدأ المخيمات من خلال رياض الأطفال والمدارس الابتدائية خلال الأيام القريبة إن شاء الله.
0: وفيما بالنسبة للدروس المساعدة لسد الفجوات، في مدارس التي تنضم إلى هذا البرنامج؟
1: نعم، ما يعادل كل، أول شيء تعال أذكر بهذا المنوال، 22 مدرسة ابتدائية، يعني كل المدارس الابتدائية في مدينة راهط راح تشارك في المخيمات الصيفية من الصف الأول وحتى الصف الثالث. التطوعي بما يسمى التطوعي من خلال برنامج النداء اللي ترك الوزير أو وضع الوزير للصفوف الرابعة وحتى السادسة، كمان في تسجيل من خلال هذه المدارس. أنا بحكي على عدد طلاب ما يعادل 2200 طالب بين الصف الرابع وحتى الصف السادس، اللي راح يكون عمليا هو تطوع، ولكن انظر الطلاب بحاجة إلى سد فجوات من خلال هذه الصفوف. رياض الأطفال عمليا نتحدث على 132 رياض أطفال بما يعادل 3427 طالب. يعني تعال نقول نحن قدمنا للبرنامج، والمدراء والأهالي والطلاب سيشاركون حسب منظومة البرنامج تبع الوزارة إن شاء الله.
0: نعم، التعليم أو الفعاليات في هذه المخيمات هي مجانية جمال؟
1: لا، هناك اشتراك بسيط من خلال هذا النداء، ولكن احنا من خلال قسم التربية والتعليم خففنا من هذا، من اشتراك الأهالي. تعال نقول المبالغ الزهيدة بسيطة جدا، يعني يمكن من لكل أهل أو لكل إنسان في راهط أن يشارك من خلال هذه المبالغ، يعني دفعها بسيط جدا. نعم، بنحكي على 40 شكل مقابل الاشتراك، يعني أشياء زهيدة جدا
0: حسب المعطيات اللي وصلت القسم التربية والتعليم. يعني في إقبال على هذه الفعاليات، على هذه البرامج جمال؟
1: أنا بقول لك إنه اليوم إحنا يعني كان تخوفنا بداية البرامج من الفوق الابتدائية، لأن إحنا أول مرة نشارك من خلال الفوق الابتدائي. إذا أنا بحكي لك على ما يعادل 2672 طالب بدأوا اليوم فعليا سد الفجوات والتعلم حسب البرنامج للذكاء الاصطناعي. انظر يعني لأول مرة، أنا جدا جدا مسرور على هذا المعطى. أتوقع أنه خلال الأيام المقبلة، كل يعني على بعض 8 أيام، لكن أتوقع أنه راح يكون تزايد في الطلب. نعم، في المدارس الابتدائية 22 مدرسة، هناك ما يعادل 4450 طالب، وبظن كمان راح يكون تزايد. نعم، هناك إقبال مع كل الظروف السيئة اللي مرت علينا خلال هذه السنة، الإقبال مرضي، وأنا مسرور جدا على الإقبال.
0: شكرا لك الأستاذ جمال الزيل مدير قسم التربية والتعليم في بلدية راهط. مساء الخير.
1: مساء الخير، حياك الله.
2: الآن في مكان حسن أبو زيد، مكان في الجنوب.
0: مكان في الجنوب. لموضوعنا الآخر، كيف يمكن تلخيص العام الدراسي؟

0: الدراسي الحالي الذي انتهى في الإعداديات والثانويات وسينتهي بعد غد الثلاثاء في البلديات؟ هذه السؤال سيجيبنا عليها الأستاذ جمعة الغنام، مفتش وزارة التربية والتعليم في لواء الجنوب. مساء الخير أستاذ جمعة.
1: مساء النور لك ولجميع المستمعين.
0: نعم، كيف يمكن تلخيص هذا العام الدراسي؟ تذكر كانت هنالك حرب وكانت هنالك عطل وفقدان لأيام دراسية، رغم ذلك
1: أولا العام الدراسي زي ما ذكرت كان عام دراسي فيه الكثير من العقبات وفيه الكثير من التحديات، ولكن مع هذا كله طبعا مديرة اللواء في وزارة التربية والتعليم في لواء الجنوب ميري نافون وضعت في سلم أولوياتها جهاز التربية والتعليم في المجتمع البدوي، وطبعا من خلال هذه السنة كانت هنالك الكثير من الأهداف التي وضعت وتم تحقيقها خلال السنة الدراسية.
0: مثل
1: أولا نحن نعلم بأن وزارة المعارف هنالك ثلاثة أهداف أساسية كانت في هذه السنة للقوى البشرية، ومن خلال القوى البشرية طبعا تم وضع عدد كبير من الاستكمالات عن طريق مراكز تطوير المعلمين ومشاركة عدد كبير من المعلمين في طبعا زيادة الاستكمالات وطبعا زيادة معلوماتهم وإلى ذلك. الجانب التعليمي الشيء الثاني والجانب التعليمي طبعا ملائمة أمت الخطط التدريسية والتعليم للمئة الواحد والعشرين، وطبعا مع وضع الضوء على مواضيع اللي ما يسمى بستيم، مواضيع العلوم والذكاء الاصطناعي والرياضيات وغيره. والجانب اللي كان طبعا هو أخذ الحيز الأكبر هو الجانب النفسي العاطفي.
0: نعم.
1: أخذ اهتمام خاص بسبب الظروف التي مر بها طلابنا طبعا من خلال الحرب التي مرت على المنطقة، وطبعا كان هنالك حاجة بوضع وتسليط الضوء على هذا الجانب.
0: الأيام الحالية عندما نتحدث عن سد فجوات أستاذ جمعة، هل يعني ذلك تعويض الطلاب عن جزء مما خسروه في الحرب، أيام الحرب؟
1: نعم، نحن نتكلم عن ما يقارب 146 ألف طالب في لواء الجنوب في المراحل من البستان إلى المرحلة الثانوية. طبعا عندنا ما يقارب 32 ألف طالب اللي هم خرجوا لطبعا العطلة الصيفية من المرحلة الإعدادية والثانوية، وتم تخصيص 8 أيام لهؤلاء لهذه المرحلة لإكمال الفجوات والمحاولة لسد الفجوات. في المرحلة الابتدائية طبعا هنالك ما يسمى بالمدرسة الصيفية التي تستوعب الطلاب والتلاميذ من الصف الأول إلى الصف الثالث، بالإضافة إلى ذلك تم توسيع المجال ليضم أيضا طلاب المرحلة من الصفوف الرابعة وحتى الصفوف السادسة لمدة ما يقارب الشهر، أيضا لا يقتصر على فعاليات فقط وإنما على مواد تعليمية وتركيز على المواد الأساسية في المواضيع اللغات والرياضيات والعلوم.
0: نعم، هذا بالنسبة لهذا العام، وبطبيعة الحال أنتم منشغلون مع نهاية هذا العام، منشغلون للاستعدادات لافتتاح العام المقبل السنة الدراسية بعد حوالي شهرين. هل لدينا في النقب أستاذ جمعة يعني بما يكفي من مباني من روضات للأطفال للعام الدراسي القادم؟
1: نعم، الاستعدادات هي على قدم وساق كما يقال، وطبعا المجالس المحلية هي بشراكة تامة مع وزارة التربية والتعليم في لواء الجنوب ومع قسم البناء في وزارة التربية والتعليم، وجميع الطلبات طبعا وجهت للوزارة، وفي هذه الأيام يتم العمل على سد جميع الفجوات. حبيت أضيف أخي حسن بأنه في هذه السنة تم وضع أيضا برنامج عمل مميز اللي هو إقامة طواقم عمل في كل قرية ومدينة. طبعا الطواقم تشمل مسؤولين من اللواء بالإضافة إلى مدراء الأقسام والعاملين في أقسام التربية في القرى والمدن، وهذه الطواقم تعمل بشكل خلية حيث يتم اجتماعات دورية، ومن خلال الاجتماعات الدورية تطرح جميع النواقص وجميع الاحتياجات للمجالس المحلية التي تحتاج إلى دفعها وطبعا تحريكها من قبل وزارة التربية والتعليم.
0: يعني تفضل. نعم،
1: نعم،
0: هل سنشهد يعني نقص ولا الصورة العام الماضي لن تتكرر؟
1: باعتقادي بأنه الصورة راح تكون السنة هاي افتتاح سلس للمدارس وبدون أي تعويق أو بدون أي مؤثرات.
0: نعم، والشيء الوحيد الذي لا ينقصكم هو عدد المعلمين.
1: عدد المعلمين والقوى البشرية، جميع الطواقم طبعا أو جميع التخصصات متواجدة هنالك، عندنا فائض من المعلمين حتى في السنوات الأخيرة، وطبعا لا نحتاج إلى قوى من مناطق أخرى. أبناء النقب صار عندنا اكتفاء ذاتي على مستوى جميع المواضيع تقريبا.
0: في كل المواضيع
1: نعم،
0: بما في ذلك التعليم الخاص.
1: التعليم الخاص، نعم، واللغة الإنجليزية والرياضيات. في السابق كان هنالك نقص، اليوم في عندنا فائض في التعليم الخاص. اللغة الإنجليزية تقريبا في إكمال، إذا بيكون نقص بيكون شيء بسيط جدا
0: نعم،
1: بأنه نستوعب من مناطق أخرى، والرياضيات أيضا عندنا تقريبا اكتفاء
0: نعم،
1: كامل.
0: شكرا لك الأستاذ جمعة الغنامي مفتش وزارة التربية والتعليم لواء الجنوب، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك، نرجو للجميع طبعا عطلة سعيدة
0: نعم،
1: وآمنة،
0: شكرا جزيلا.
1: وللمعلمين للطلاب
0: نعم، بهذا
1: وللجميع،
0: الحديث
1: وبارك الله فيك.
0: نأتي إلى ختام برنامج مكان في الجنوب. كانت معكم رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، كان معكم وراء الميكروفون حسن أبو زايد. إلى اللقاء.
2: أجا
3: هيا أجا أجا
2: هيا أجا أجا
3: هدوء هدوء هدوء.
4: هابي بيرثدي،
5: هيا يا جماعة بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
7: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
8: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
9: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
10: ديكولاين أحسن شلخت تدفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
11: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
12: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
11: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل لي.
12: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
11: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
13: عناوين الخامسة. رئيس الأركان يقول إن جيش الدفاع يعمل من أجل نجاح الاتفاق مع لبنان. تخصيص ميزانية كبيرة لتعويض أصحاب محلات تعرضوا لابتزاز الإتاوة. رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية يزور أم الفحم ويثير غضب السكان. اعتقال شابين في طرعان بعد العثور على أجزاء سلاح ومخدرات بحوزتهما. ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع.
7: راديو مكان الأخبار.
13: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقات المستمعين الكرام. أكد رئيس الأركان الجنرال إيال زمير التزام جيش الدفاع بالاتفاق الإطاري مع لبنان ومواصلة العمل من أجل نجاحه، وأضاف زمير أن الإنجازات العملياتية التي حققها الجيش في الأشهر الأخيرة هي التي خلقت الظروف للتوصل إلى الاتفاق. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليم أن أقوال رئيس الأركان جاءت خلال جولة قام بها اليوم في قيادة المنطقة الشمالية مع قائد المنطقة الماجر جنرال رافي ميلو وضباط كبار آخرين. قررت الحكومة تخصيص عشرات الملايين من الشواكل لتعويض أصحاب محلات تجارية تعرضوا لابتزاز الإتاوة. وأعرب وزير المالية سموتريتش عن رضاه عن القرار قائلا إنه يوفر شبكة أمان لمزارعين وأصحاب محلات رفضوا الخضوع للمجرمين. أثارت زيارة رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية تسفي سوكوت لمدينة أم الفحم اليوم غضبا شديدا لدى السكان، وتقرر إغلاق مدارس في المدينة لمنع من الدخول إليها. واعتذر رئيس حزب الجبهة يوسف جبرين أو اعتبر عفوا رئيس حزب الجبهة يوسف جبرين الزيارة عملا استفزازيا، فيما قال سوكوت إن الهدف من خلال الزيارة هو التأكد من عدم استخدام مؤسسات التعليم للتحريض على الإرهاب. يواصل رئيس الدولة إتسحاق هيرتسوك زيارته الرسمية لرومانيا، ويشير مفدنا إلى بوخارست شيمون أران إلى أن هيرتسوك حذر خلال مراسم أقيمت في مدينة ياش من تفشي معادات اليهود في أنحاء العالم، موضحا أن هذه الظاهرة تشكل خطرا على الإنسانية برمتها. في طرعان بالجليل الأسفل اعتقلت الشرطة اليوم شابين عشرينيين بعد أن عثرت بحوزتهما على أجزاء أسلحة وكمية كبيرة من المخدرات. وقالت شرطة لواء الشمال إنها ضبطت أكثر من 450 وسيلة قتالية منذ مطلع العام.
7: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
13: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث يكون الجو حارا أكثر من المعتاد بقليل. في السادسة محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع غالية نطور قدور.
2: الآن وفي كل مكان.
3: ثلاث دقائق بعد الخامسة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، ومعكم فيها لينا شحادي رزق إيلان وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناويننا: في الطيبة يافا قلنسوة وحلون، استمرار شلال الدم جراء العنف والجريمة، 5 قتلى خلال أقل من 24 ساعة. الإعلان عن سقوط ضابط وإصابة جندي بجروح خلال اشتباك مع مسلحين في جنوب لبنان. حالة من الحزن الشديد بعد تشييع جثماني الصبيتين في أبو سنان اللتين غرقتا أمس في نهر الأردن، والشرطة تناشد الجمهور توخي الحيطة والحذر والسباحة في أماكن مخصصة مع منقذ. لجنة دستور حزب الليكود تجتمع مساء اليوم للبت في مسألتي إلغاء الانتخابات الداخلية والتحصينات التي يسعى رئيس الوزراء للحصول عليها. رئيس الدولة يقوم بزيارة رسمية لرومانيا تتناول تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين. في كأس العالم تأهل 3 منتخبات عربية إلى دور 32، وفي 10 ليلا منتخب جنوب إفريقيا وكندا. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة من جولة المساء الإخبارية. نستهل مع ملف العنف والجريمة في هذا اليوم الدامي. 5 جرائم قتل في أقل من 24 ساعة، رصاص وانفجارات تحصد الأرواح من الطيبة إلى يافا وقلنسوة وحلون، وفي يوم يجسد كيف أصبحت الجريمة المنظمة تعيد رسم مشهد الحياة في المجتمع العربي وتفرض قوانينها بقوة السلاح، بينما يتسع الخوف وتتكرر المساعي دون ردع. مراسل الشؤون الجنائية تامر الكيلاني.
4: ليس يوما داميا فحسب، بل يوم

0: حكموا بإيقاع الحياة في المجتمع العربي. البداية كانت عند منتصف الليل في مدينة الطيبة، حيث قتل الشاب بكر سيرات البالغ من العمر 20 عاما بعد أن أطلقت عليه النار من مسافة صفر قرب منزله. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الجريمة وقعت على خلفية نزاع بين أقارب، ولم تمضي ساعة قليلة حتى دوى انفجار في شارع سهر بمدينة يافا أودى بحياة إياد غراب، بينما كان طفله البالغ من العمر 6 سنوات برفقته فأصيب بجروح متوسطة. وتشير المعطيات إلى أن عبوة ناسفة زرعت أسفل المركبة، فيما تفحص الشرطة احتمال ارتباط الجريمة بصراع دموي في يافا. وعند الساعة 9:30 صباحا وقعت الجريمة الأشد وقعا في مدينة قلنسوي، حيث قتل غالب أبو راس وعدنان غانم بعد أن أطلق مسلحان وابلا كثيفا من الرصاص عليهما من مسافة قريبة قبل أن يلوذا بالفرار على متن دراجة كهربائية، كما وثقت كاميرات المراقبة. وتأتي هذه الجريمة المزدوجة بعد أقل من 10 أيام على مقتل رجل وزوجته من عائلة جمل في تصعيد خطير يثير حالة من التوتر والخوف في المدينة، ورغم تداول تقديرات تربط الجريمة بعمليات انتقام بين عائلات متنازعة. تؤكد عائلة الضحايا ومصادر محلية أن الرجلين لا علاقة لهما بالنزاع، وأن الأبرياء باتوا أهدافا سهلة في دوامة العنف. ولم يتوقف النزيف عند هذا الحد، ففي ساعات الظهيرة شهدت مدينة حولون انفجار مركبة آخر بصورة مرعبة أسفر عن مقتل الشاب مصطفى أبو لسان وهو من سكان يافا. ووفق قائد لواء تل أبيب في الشرطة، فإن الضحية معروف للشرطة وسبق أن تورط في أحداث جنائية على خلفية صراعات في الشارع العربي بمدينة يافا. ورغم هذا التصعيد غير المسبوق، يبدو المشهد وكأنه يتكرر حتى أصبح مألوفا. بيانات استنكار، جنازات متلاحقة، ومطالبات تتجدد، بينما تتسع دائرة الدم يوما بعد يوم. وبينما يفرض المجرمون قواعدهم بقوة السلاح، يجد كثيرون أنفسهم أسر الخوف، يراقبون المشهد بقلق وعجز في مجتمع بات يشعر بأن القتل يمكن أن يطرق باب أي منزل وفي أي لحظة.
1: ومن ملف العنف والجريمة إلى الملف الأمني، في هذه الأثناء تشييع جثمان الضابط دافيد حزوت في المقبرة العسكرية في أشكلون الذي سقط خلال اشتباك مع عنصر مسلح مع حزب الله فجر اليوم. للمزيد حول آخر التطورات ينضم إلينا محرر الشؤون العسكرية إيال عليمة. مساء الخير لك إيال.
2: مساء النور غالية. وهذا الاشتباك وقع فجر اليوم في حوالي 2:00، حيث قامت قوة من لواء جولاني بأعمال تمشيط في مبنى في بلدة دير سريان في محافظة النبطية. القوة تعرضت لإطلاق النار من قبل عنصر مسلح لحزب الله. القوة ردت بإطلاق النار وقتلته في الحادثة. قتل الضابط من لواء جولاني وأصيب جندي آخر بجروح طفيفة. 38 مجددا قتلوا منذ بدء جولة القتال في لبنان في 2 أذار الماضي. وكالة الأنباء اللبنانية أفادت من جانبها أن منذ ساعات الصباح تشن مقاتلات إسرائيلية غارات في هذه المنطقة. ورئيس هيئة الأركان جنرال إيال زمير عقب اليوم لأول مرة على الاتفاق الموقع بين إسرائيل ولبنان خلال اجتماع مع كبار القادة في منطقة أو قيادة المنطقة الشمالية. قال جنرال زمير إنه اتفاق تاريخي، مؤكدا أن جيش الدفاع سوف يحترم بنود الاتفاق، ومؤكدا مع ذلك أنه سوف يبذل كل جهد من أجل نجاح هذا الاتفاق. الامتحان الأكبر للطرفين كما قال الجنرال زمير سوف يكون في الوقت القريب الذي سوف يحدد مستقبل الجبهة اللبنانية في السنوات القادمة. هكذا رئيس هيئة الأركان خلال الجولة التفقدية ولقائه

0: مع القادة الميدانيين في المنطقة.
1: شكرا لك الزميل إيال عليمة، ونواصل من حيث أنهيت في كل ما يتعلق بالاتفاق. فبعد 5 جولات من المحادثات نهاية الأسبوع تم توقيع اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ومن بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سيطرتها على جميع أنحاء لبنان، وأن يكون لإسرائيل الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله، مع ضرورة أن تعيش الدولتان بسلام جنبا إلى جنب. ينضم إلينا الآن البروفيسور أورين باراك، محاضر في العلوم السياسية في الجامعة العبرية ومختص في الشأن اللبناني. مساء الخير، عرفتوف لخا بروفيسور أورين. شمعنو كودم مشا رمتكال قام أمير شيا إسكيم هو إسكيم متسويان وإسكيم هستوري. أخين مدوبر بسج هستوريك في شقام متأير وطورو شامم شلا في سارة بتخون؟
2: לדעתי כן, ההסכם חיובי מאוד, שני הצדדים, ואני מקווה שהוא יעלה יפה, שהוא יצליח. בעצם לשניהם יש אינטרס שההסכם הזה...
1: לשני הצדדים אתה אומר, גם ללבנון? כן. כי כן. בצד הלבנוני, אנחנו תכף גם נדבר על הצד הלבנוני, שם עולים דברים אחרים.
2: למעשה אין צד לבנוני אחד, יש צדדים שונים בלבנון. אני מתכוון בעיקר לצד של המדינה. ומי שכרגע מייצגים את המדינה, במיוחד הנשיא ג'וזף אראון, שלמעשה הוא נשיא מינואר 2025, והמנדט שלו הוא יציבות של המדינה והשלטת הריבונות שלה על כל השטח שלה. והשותף שלו זה ראש הממשלה נוואף סלאם, שגם מחויב למטרה הזאת. אז שני האנשים האישים האלה והתומכים שלהם, גם במערכת הפוליטית וגם מעבר לה, הם מאוד מעוניינים שלבנון תהיה מדינה יציבה סוף סוף, עם סמכות על כל השטח שלה. ומבינים מצוין שבלי הדבר הזה אין סיכוי לשיקום של לבנון ולשפר את סיפור של המצב הכלכלי שלה.
1: כן. בין זה שהם מעוניינים גם עון וגם נוואף סלאם, השאלה אם הלכה למעשה ההסכם הזה או ההבנות האלה, כן, יעני, אפשר ליישם אותם.
2: אז זהו. הם, כפי שאמרתי קודם, הם לא הצדדים היחידים בלבנון. יש מתנגדים להסכם עם לבנון, במיוחד חיזבאללה והתומכים שלו, גם איראן כמובן שתומכת בחיזבאללה, גם שחקנים אחרים שמתנגדים הם באופוזיציה לשלטון. הם מעדיפים שלבנון תהיה חלשה, שהגבולות של לבנון עם ישראל ימשיכו להיות עמומים, שלא יהיה שלום יציב בין המדינות, וגם יעשו מה שהם יכולים כדי לחבל בהסכם. מדוע? משום שהם נהנים מאוד מהמצב הזה שבו המדינה היא חדשה, והם יכולים לעשות מה שהם רוצים.
1: אבל הם טוענים גם מצד שני, שזה יכול להוביל למלחמת אזרחים בתוך לבנון.
2: כן, האיום שלהם הוא שאם בעצם ילכו לכיוון של הסכם, אז תהיה מלחמת אזרחים. השאלה, מה יקרה אם לא ילכו להסכם, והאם גם במקרה הזה לא יהיה סכסוך פנימי? כלומר, האופוזיציה אין לה בעצם פתרון ליציבות בלבנון. אין להם שום דרך לתת מהמבוי השתום של לבנון נמצא בו כבר כמה שנים. מה שהם מציעים זה בעצם המשך המצב הקיים, המשך האימות, המשך המלחמה, והרבה לבנונים מאוד עייפים במצב הזה, ורוצים לשנות אותו, ואני חושב שההסכם הזה הוא הזדמנות טובה לעשות את זה.
1: כן, הזדמנות טובה, והשאלה, אנחנו מדברים בינתיים על הבנות, על הסכם מסגרת כזה. השלב הבא מה?
2: ההבנות האלה מאוד משמעותיות, מוזכרים שם, למשל שהמדינות
1: 14 יכבדו... נקודות כפי שפורסם.
2: כן, כן, ושהמדינות יכבדו זו את הריבונות של זו, ושהם יפעדו ליחסים יציבים ביניהם, ולהפסיק את מצב המלחמה שהיה קיים ביניהם, וכל הדברים האלה. אלה נקודות מאוד חשובות. אם הדבר הזה הגיע למימוש בצורת הסכם, אולי אי לוחמה, אולי יום אחד גם הסכם שלום, אני חושב שזה יהיה... זה דבר מאוד חשוב לישראל, שבינתיים יש לה הסכמים כאלה רק עם שתי מדינות אחרות, עם מצרים וירדן. אם יהיה לה גם דבר כזה בזירה הצפונית, מה טוב. אני חושב שגם ללבנונים יש עניין לזה. אין להם באמת סכסוך עמוק עם ישראל. יש כמה וכמה נקודות בגבול שהן במחלוקת. הדברים האלה אפשר להסביר, אפשר למצוא להם פתרונות, כמו שהם מצאו פתרון לגבול הימי בין, בין המדינות, כן. לכמה שנים. אין פה איזה מין... סוגיות שאי אפשר לפתור, צריך רצון טוב, צריך נכונות של הצדדים, צריך שהאמריקאים גם כן יהיו מעורבים ויתמכו ויסייעו לשני הצדדים. את הדבר הזה אפשר לדעתי לעשות.
1: והשאלה, מה כוחו של חיזבאללה בתוך כל מה שקורה ובתוך ההחלטות של לבנון? אנחנו יודעים שיש את הממשלה מצד אחד ויש את חיזבאללה מצד שני. השאלה, מה סדר הכוחות?
2: הסדר הכוחות הוא לא רק פנים לבנוני. אנחנו עד עכשיו דיברנו על לבנון, אבל חשוב מאוד מה תעשה ישראל. הנה תמשיך במשחק של חתול ואחבר מול חיזבאללה. הדבר הזה לא ישרת את ההסכם. ישראל צריכה לראות רק בלבנון ובמדינה הלבנונית את הכתובת. אם יש לה בעיות עם לבנון, היא פונה לממשלה, ובעצם זה מה שההסכם אומר, שעכשיו הצבא יתחיל להתפרס בנקודות מסוימות בתור פיילוט.
1: הפיילוט של שני אזורים, כן.
2: נכון, צריך שהדבר הזה יצליח, ואחד הגורמים לזה שזה יצליח, זה שישראל לא תפריע לדבר הזה לקרות, ותתמוך בה בפעולות האלה, והיא תבין שהדבר הזה משרת בסופו של דבר אותה. כי הרי מה בעצם האפשרויות של ישראל? או המדינה הלבנונית, הלא מאוד חזקה עם הצבא, הלא גדול ולא חזק, או להמשיך, כמו שהיא עושה כבר 40 שנה, להתעסק עם חיזבאללה ש...
1: אז מה על ישראל לעשות? אנחנו שמענו קודם גם שהרמטכ"ל זמיר אומר שמכבדים את ההבנות.
2: נכון, אז קודם כל לכבד כמובן את מה שהסכימו עליו, זה מאוד חשוב, ולא להפר את זה. אבל לראות בעצם בלבנון שותף, לראות במדינה ריבונית, ולא לחשוב שמותר לנו להיכנס לעשות שם מה שרוצים, ולצור שם אזורים, לרצות ביטחון, ובמבחן של ההיסטוריה לא יצא מזה כלום. בכל הפעמים שישראל תפסה שטחים בלבנון, היא הייתה צריכה בסוף לסגת בצורה...
1: אבל הם אומרים שעד עכשיו הם נשארים איפה שהם הגיעו, חוץ מהשתי המקומות של הפיילוט, כל השאר הם נשארים.
2: כל צד צריך בעצם ללכת עכשיו לשווק את ההסכם הזה לתומכים שלו. אבל אני די בטוח שאם הפיילוט הזה יעלה יפה, יצליח, אז השנה הבאה תהיה המשך לנסיגה הישראלית.
1: כי מישהו שעוקב אחרי כל מה שמתרחש שם וכל הפוליטיקה של לבנון והמזרח התיכון, אתה אופטימי?
2: אני אופטימי, כשראיתי את ההסכם והייתי מאוד שמח. אני בסוף סוף נעשה צעד בכיוון הנכון. אז בטווח הקצר באמת יש קשיים ויש... מכשולים, ויש שחקנים שלא מרוצים ועושים מה שהם יכולים כדי להכשיל. ואני חושב שבטווח הארוך אין בעצם פתרון אחר מאשר ללכת יחד עם המדינה. וזה נכון גם בלבנון וגם מול מצרים וגם מול ירדן וגם מול סוריה וגם אצל הפלסטינים. אם אין מדינה בצד השני, אין יציבות בצד השני. זה מה שהיחסים הבינלאומיים, ההיסטוריה הבינלאומית מלמדת אותנו. ואיפה שאין מדינה, שם אנחנו רואים ארגונים שהם לא מדינה, שמנצלים את המצב הזה כדי לעבוד בסכסוכים, שבעצם זאת עילת הקיום שלהם. בלי הסכסוך עם ישראל, עילת הקיום של חיזבאללה היא הרבה פחות משמעותית. אין לו בעצם מה למכור בזירה הפנימית. הוא כל הזמן טוען שהוא מגן על לבנון מפני ישראל. אם הדבר הזה ייפסק, ואם ישראל לא תהיה דבר שצריך להגן מפניו, התמיכה בו תלך ותדעך, לדעתי.
1: תודה לך על הדברים האלה ועל הניתוח הזה, תודה, מקווים לימים טובים ולשלום באמת, תודה פרופסור אורן ברק, מרצה וחוקר במחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטה העברית בירושלים, תודה.
2: תודה.
1: إذن بعد ما يقوله الدكتور البروفيسور أورن براك ويقول بأن على إسرائيل أن ترى في الدولة اللبنانية شريكا وأيضا دولة سيادية بعد كل ذلك لن تكون هنالك أي ذريعة لحزب الله وهو لن يكون يعني بحاجة لأن يحمي لبنان من إسرائيل إذن هذا الحديث مع البروفيسور أورن براك إلى الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الدولة يتسحاك هيرتوغ لرومانيا والتي تستغرق يومين. مساء الخير لمفادنا إلى بوخارست شمعون أران، أهلا بك.
3: أهلا بكم جميعا يا غالية.
1: ما هدف هذه الزيارة شمعون وماذا على جدول أعمالها؟
3: نعم، هذه الزيارة أولا المحطة الأولى هي مدينة ياش في شمال رومانيا. نحن نتواجد هنا في مدينة ياش، حيث الهدف الرئيسي الذي انصبت حوله هذه الزيارة هي مشاركة رئيس الدولة إيتساك هيرتسوغ وعقيلته ميخال هيرتسوغ في المراسم التأبينية الرسمية بمناسبة الذكرى 85 للمجزرة المروعة التي ارتكبت بحق آلاف من أبناء الجالية اليهودية في 29 من يونيو عام 1941، أي قبل 85 عاما كانت هناك أعمال مجزرة مروعة، تمت القضاء وإبادة حوالي 14,000 شخص من أبناء من اليهود، أبناء الجالية اليهودية في ياش. كان اليوم مراسم، كانت هناك مراسم مؤثرة للغاية. كان هناك رئيس الدولة إيتساك هيرتسوغ، رئيس بلدية ياش، ومسؤولين كبار آخرين، فهم تبنوا المسؤولية عن هذه الجرائم المروعة التي ارتكبها الجيش الروماني 5 أشهر فقط قبل بدء الحل النهائي لهتلر. هؤلاء أفراد الشرطة قاموا بترحيل 10,000 اليهود إلى أماكن مختلفة من ياش، وتم كما قلنا قتل حوالي 14,000 يهودي هنا في ياش. المشاركون رئيس البلدية رئيس البرلمان وغيرهم كانوا قد أعربوا عن ندمهم، أكدوا بأنه يجب أن لا تتكرر مثل هذه الأمور. نحن الآن نتواجد في المتحف، متحف الكارثة والبطولة هنا في ياش. غدا غاليا ونختتم بذلك، غدا سيزور الرئيس، رئيس الدولة سيزور البرلمان وسيزور أيضا الرئيس الدولة، سيلتقي بمسؤولين كبار، محافل سياسية في حاشية رئيس وزراء تؤكد بأن رئيس الدولة سيطرح جميع القضايا السياسية ما يخص بإيران، بلبنان، الفلسطينيين وغيرها، وكذلك ما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين. نحن التقينا اليوم وتحدثنا مع السفير الإسرائيلي في بوخارست السيد ليور بندور، فلنستمع إلى المقابلة الحصرية التي أجريناها معه، فلنستمع.
4: نحن نتواجد حاليا في مدينة ياش في شمالي رومانيا. من يتواجد معنا هو رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ وقرينته ميخال، ونحن معا نشارك في مراسم مهمة جدا تاريخيا في ذكرى آلاف من اليهود الذين ذبحوا وقتلوا هنا في مذبحة ياش الآن قبل 85 سنة في مذبحة ياش، وهذا مهم جدا تاريخيا، وهذا يدل على أنه رومانيا تعترف بما حدث هنا بين الحرب العالمية الثانية بيد الرومانيين ليس بالتأكيد بيد النازيين. وغدا سيجتمع رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ برئيس رومانيا نيكوشور دان وسيلقي خطابا في البرلمان الروماني، وكذلك سيجتمع بزعماء الجالية اليهودية في بوخارست العاصمة.
5: نعم سيد ليور، كيف تقيم متانة العلاقات؟ يمكن تعطينا فكرة عن عواصر الصداقة والعلاقات في مختلف المجالات بين البلدين.
4: إذن هذه الزيارة برئاسة رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ تدل على متانة العلاقات بين رومانيا وإسرائيل، بين الحكومتين وبين الشعبين، وبالفعل هنالك تعاون بين البلدين في شتى المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والثقافية والأكاديمية، وهنالك سياحة نشطة جدا بين البلدين، وهنالك تعاون أيضا في مجال الصناعات الأمنية والسيبرانية. إذن العلاقات متينة جدا، ونحن نرحب بزيارة رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ.
5: وهناك دعم روماني لإسرائيل في مجالات السياسية فيما يتعلق بإيران، بالفلسطينيين وغيرها؟
4: رومانيا هي من أكبر الصديقات لنا في الاتحاد الأوروبي، صداقتنا معنا عندما تتضامن وتتعاطف معنا عندما نواجه أعداءنا في المنطقة. مباشرة بعد العملية الإرهابية التي وقعت في 7 أكتوبر قبل 2.5 سنين، رومانيا تضمنت معنا، ورئيس الحكومة الروماني أنذاك زار إسرائيل مع برفقة وفد من البرلمان الروماني، وزاروا أيضا غلاف غزة، وهنالك أيضا قبل 2 سنين في البرلمان الروماني حيث يلقي الرئيس إسحاق هرتزوغ غدا خطابا في هذا البرلمان. الآن قبل 2 سنين كان هنالك قانون للصداقة بين رومانيا وإسرائيل، وفي نطاق هذا القانون كل سنة في 14 مايو نحن ورومانيا نحتفل بالعلاقات الدبلوماسية منذ إقامة دولة إسرائيل.
5: ونشكر سعادة السفير ليور بندور على هذا الحديث.
1: شكرا لك زميل شمعون أران.
3: شكرا لكم.
1: ونحن الآن إلى قرية أبو سنان حيث يخيم الحزن على القرية. عشرات المشيعين شاركوا اليوم في تشييع جثماني الفتاتين حلا عزام البالغة من العمر 13 عاما وإيمان خير ابنة 14 عاما بعد أن لقيتا مصرعهما غرقا في نهر الأردن خلال نزهة عائلية أمس. مراسلنا نجيب قزل كان هناك وأعد التقرير التالي.
6: في أجواء يخيم عليها الحزن شيعت بلدة أبو سنان اليوم الفتاتين حلا عزام البالغة من العمر 13 عاما وإيمان خير البالغة من العمر 14 عاما بعدما لقيتا مصرعهما غرقا في نهر الأردن خلال نزهة عائلية يوم أمس. وشارك عشرات المشيعين من أفراد العائلة وأبناء البلدة في مراسم التشييع وسط حالة من الصدمة والحزن، فيما علت أصوات الدعاء وودعت البلدة فتاتين عرفتا بعلاقتهما الوثيقة إذ كانتا ابنتي عم وصديقتين لا تفترقا. الحديث لقريب الضحايا السيد رضا خير.
7: هني في أول النهار كانوا في قطيف الكرز، بعدين توجهوا لأخرى محل على نهر الأردن اللي المي مستوية، سبحوا كيفوا انبسطوا، ولكن محمية الطبيعة قالت إن هم ما بتقدروا تشووا، فانجبروا إنه ينتقلوا على منطقة الجسر، هناك مسموح إنه يشووا يأكلوا يتغدوا، فتغدوا وكان الغداء الأخير لهم لإيمان وحلا. بعد 10 دقائق توجهوا للمي. شو صار غاد إحنا بنعرفش يعني صراحة، يعني ليش؟ لأنه البنت الثالثة اللي كانت معهن بنت خالهن هي في الوقت الحاضر في مستشفى زيف وما حد استجوبها، يعني ولا سأقدرنا نسألها لأنها مسكينة كمان هي في صدمة إسه ما نقدرش نحكي معها. شو التضاريس؟ كيف صارت الشغلة؟ لحد إسه إحنا بنعرفش.
6: الحادثة وقعت عصر أمس عندما دخلت الفتاتان إلى مياه نهر الأردن برفقة فتاة ثالثة تمكنت من الخروج وإبلاغ أفراد العائلة، وعلى إثر ذلك انطلقت عمليات بحث واسعة شاركت فيها الشرطة وطواقم الإطفاء والإنقاذ ووحدة لهافال متخصصة بعمليات الإنقاذ في المياه إلى جانب متطوعين من سكان البلدة وخارجها. واستمرت أعمال البحث لساعات طويلة قبل العثور على جثماني الفتاتين وإعلان وفاتهما. الحديث لرئيس المجلس المحلي في أبو سنان السيد سيف مشلب.
8: نعم فاجعه كبيره. اول شيء طبعا احنا بنقدم التعازي للعائلات الفاقدتين لجواد عزام وكمال خير، وبالفعل التراجيديا صعبه، قلق مؤلم جدا، حدث بشع جدا بفارق مع كل الفاجعات اللي مرقت ابو سنان، ولكن هاي الفاجعه اصعب انه فتاتين في اول العمر يغرقوا في طريقه صعبه جدا اللي كانوا في رحله او نزهه مع العائلات تاعتهم والاهالي تبعهم وينتهي الامر في هاي انه يفقدوا حياتهم، بالفعل شيء صعب جدا. ابو سنان كلها حزينه ومتوجعه وطبعا ومساندي العائلتين لانه بالفعل المصاب اليم ومؤثر على الجو في ابو سنان ككل.
6: البلده لا يتحدث السكان عن حادث غرق فحسب، بل عن فقدان فتاتين تركتا اثرا في عائلتهما ومدرستهما وبين كل من عرفهما. فحلا وإيمان كانتا صديقتين تجمعهما علاقة وثيقة، وكان حضورهما جزءا من الحياة اليومية في المدرسة والحي. الحديث للأستاذ رياض عزام مدير مدرسة التسامح في أبو سنان.
9: حلا وإيمان طالبات من مدرسة التسامح، تخرجوا السنة الماضية من المدرسة. تعجز الكلمات عن وصف حلا وإيمان. حلا وإيمان طالبات مؤدبات، أخلاق حسنة، اجتهاد، شطارة، علاقات اجتماعية، تركوا أثر في كل مكان كانوا فيه في مدرسة التسامح مع الجميع، الطلاب، المعلمات، المعلمين. الخسارة كبيرة يعني صعب نوصفها في كلمات.
6: انتهت مراسم التشييع لكن الحزن في أبو سنان لم ينتهي، ففي المدرسة وبين أفراد العائلة وفي كل مكان اعتادت حلا وإيمان أن تكونا فيه سيبقى الغياب حاضرا، فيما تحولت نزهة عائلية عادية إلى ذكرى مؤلمة سترافق البلدة لأيام طويلة.
1: وفي أعقاب الحادث المأساوي وغرق الفتاتين يوم أمس، الشرطة تناشد الجمهور وبالأخص مع خروج الطلاب إلى العطلة الصيفية عدم السباحة في أماكن غير مخصصة واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر. ينضم إلينا الآن الناطق بلسان الشرطة للإعلام العربي فلاح فلاح، مساء الخير لك.
10: مساء الخير أخت غالية، لك لكل المستمعات والمستمعين.
1: طبعا في عقاب هذه الفاجعة والحزن والمأساة التي حلت في أبو سنان والمجتمع عامة، أولا إلى أين وصلت التحقيقات في كل ما يتعلق بهذه الفاجعة؟
10: بالبداية أخت غالية اسمح لي أتقدم بحر التعازي والمواساة لعائلتي الفتاتين حلا جواد عزام وإيمان كمال خير، فهذا حدث مؤلم ومأساة هزت الجميع. بالنسبة للتحقيق فهو لا زال جار وحتى الآن لا يمكن الإكشاف عن تفاصيله. حادث كان البارحة طبعا في نهر الأردن، تم بلاغ عن انجراف ثلاث فتيات، واحدة منهم استطاعت النجاة. قوات من الشرطة وصلت إلى المكان بسرعة سوية مع سلطة الإطفاء والنقاب وغواصي وحدة لهفا، بالإضافة إلى مروحية التابعة للوحدة الجوية للشرطة. أخت غالي، عمليات البحث كانت مكثفة أكثر من خمس ساعات خلالها،
1: أكثر من خمس ساعات من ناحية المدة، وأيضا قوات كبيرة كانت شاركت في هذه العملية.
10: بالفعل شرطة إسرائيل، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وسيلة هفا، طواقم إسعاف نجمة داود الحوراء ومتطوعي منطقة الجنان، أكثر من خمس ساعات قاموا بتمشيط وتفتيش واسع على ضفاف النهر وأيضا داخل المياه في محاولة للوصول إلى الفتيات بأسرع وقت ممكن. للأسف الشديد تم العثور أولا على
1: والنتيجة مأساوية كما نعرف،
10: جدا جدا جدا جدا مأساوية أخت غالية. المأساة كيف ما ذكرنا هزت الجميع، فأنا نحب نوجه رسالة
1: فعلا ومهم جدا بالأخص هذه الرسالة للشرطة، وأن الطلاب يعني قسم منهم خرج إلى العطلة الصيفية وهذا الأسبوع يخرج باقي الطلاب إلى العطلة الصيفية، وهذه فترة حرجة من ناحية الإصابات.
10: بالفعل، خاصة مع بداية فصل الصيف وموسم السباحة، وكيف ما ذكرت خروج طلاب المدارس للعطلة الصيفية، فإحنا نطالب بتوخي الحذر في أماكن السباحة وأماكن المياه. السباحة فقط في الأماكن المخصصة والمعلنة وتحت إشراف منقذين، عدم دخول الأنهار أو مجاري المياه غير المخصصة التي قد يكون بها طيارات قوية ومخاطر غير ظاهرة ومرئية، كما نعلم البارحة كان في نهر الأردن، فنهر الأردن فيه أعشاب وأشجار التي تدخل مياه النهر، بالإضافة إلى الصخور المتواجدة تحتيه الماء الغير مرئية، وأيضا هنالك طيارات لأول وهلة يبدو أن هنالك لا يوجد طيارات مائية ولكن هي ممكن أن تؤدي إلى انجراف، وهذا ما حدث البارحة. بالإضافة أخت غالية، نحن نناشد الأهالي الأهالي بعدم ترك الأطفال دون مراقبة بالقرب من المياه ولو للحظات معدودة، فممكن هذه اللحظة تكون حاسمة طبعا، حاسمة جدا وتتحول إلى مأساة
1: طبعا. ومهمة جدا هذه الرسالة كما ذكرنا بالأخص مع خروج الطلاب إلى العطلة. نشكرك على هذا الحديث ونتمنى أن لا تكون هنالك حوادث أخرى من هذا القبيل. الناطق بلسان الشرطة فلاح فلاح، شكرا لك.
10: شكرا أخت غالية، بعد مرة نجد تعزينا القلبية للعائلات، وكيف ما ذكرت نتمنى للجميع صيفا آمنا،
1: ونضم صوتنا صوتنا إلى صوتك. شكرا لك،
10: يعطيك العافية.
11: أمريكا ترحب بكم،
12: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
13: مونديال 2026
12: في أمريكا وعلى مكان،
11: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
14: لأكبر المباريات
12: في التلفزيون
15: والراديو
11: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
16: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
17: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
16: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: إليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. يوم دام في المجتمع العربي، في غضون ساعات سلسلة جرائم دامية تسفر عن مقتل 5 أشخاص: الطيب، يافا، قلنسوة وحلون. قرية أبو سنان تتشح بالسواد وتودع الفتاتان حلا عزام وإيمان خير في 13 من عمرهما بعد أن جرفتهما مياه نهر الأردن في منطقة الجليل الأعلى. جيش الدفاع يعلن سقوط الكابتن دافيد حزوت من لواء جفعاتي في 21 من عمره من أشكلون إثر اشتباك مع إرهابي جنوب لبنان. اكتمال عقد المتأهلين إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم وبداية مرحلة الإخصاء دور 32 بمباراة تجمع المنتخب الكندي وجنوب أفريقيا. وملفات أخرى نطرحها في سياق النشرة لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
2: وعودة إلى جولة المساء الإخبارية، والآن إلى الساحة الحزبية، إلى الخلافات داخل حزب الليكود الحاكم، إذ تجتمع لجنة دستور الحزب مساء اليوم للبت في مسألتي إلغاء الانتخابات الداخلية والتحصينات التي يسعى رئيس الوزراء نتنياهو للحصول عليها. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الزميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
3: تحياتي لك غالية، تحياتي المسلمين والمسلمات. أهلا.
2: السؤال، كيف يمكن فهم إصرار نتنياهو الحصول على عدد لا بأس به من المواقع المحصنة فالح؟
3: سؤال جميل. الواضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد رص صفوف حزبه ومن ثم الانتقال إلى رص صفوف معسكره، سيما ولد نتنياهو والمقربين منه غالية هنالك قناعة راسخة بأن التيار المناوئ لنتنياهو لن يتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي ولن يلجأ أيضا للاستناد على الأحزاب العربية. لهذا هنالك قلق لدى نتنياهو بأن يقوم أحد نواب حزب الليكود أو أحد نواب معسكره الانتقال إلى التيار المناوئ وبالتالي تشكيل هذه الحكومة. لهذا نتنياهو يريد أن تكون قائمة الليكود القادمة خاضعة بشكل كامل لسيطرته المحكمة، منع أن يكون هنالك نواب داخل حزب الليكود لديهم حرية القرار أو استقلالية بالقرار. ولعل هذا أيضا ما يفسر إصرار نتنياهو عدم الذهاب باتجاه حل الكنيسة رسميا في هذه المرحلة حتى يتمكن من تمرير كل القوانين الإشكالية التي من شأنها أن تخدم شركائه السياسيين وعلى وجه الخصوص الأحزاب الحريدية. وهذا ما يفسر عمليا إصرار نتنياهو على من جهة أن يضمن أن يكون لديه عدد لا بأس به ويتحدث عن 11 مقعد في 40 مقعد الأوائل، ولكن تتخيل في الجلسة التي عقدت قبل نحو ساعة تقريبا من الآن جمعت بينه وما بين حييم كاتس، نتنياهو تحدث بشكل واضح عندما أجابه حييم كاتس بأن المؤتمر العام للليكود لن يكون قادر على منحه هذا الطلب. نتنياهو هنالك من تحدث لي وقال أنه ربما جابها بطريقة ساخرة لكن فيها نوع من التهديد عندما قال بأنه إذا لا تريدوني في الحزب يمكنني الذهاب وإقامة إطار سياسي آخر، ما فسر على أنه تهديد. ولعل هذا أيضا نتنياهو غالية يفند تصريحات نتنياهو الأخيرة التي بدأ يمأسس عليها حملة الانتخابية القادمة حول إقامة حكومة وحدة وطنية.
2: من يريد، هذا ما تحدث عنه يوم أمس أيضا.
3: ممتاز. من يريد إقامة، يعني واضح إنها مناورة سياسية سبين ليس إلا. نتنياهو يريد إشغالنا نحن كصحفيين كمحللين في هذه المواضيع وصرف النظر بطريقة غير مباشرة عن كل مشاريع القوانين الإشكالية التي يعكفون عليها بالإئتلاف في هذه المرحلة. ومن يريد تشكيل حكومة وحدة وطنية كان لابد على الأقل كبادرة حسن نية أن يقوم بتجميد كل مشاريع هذه القوانين. وأكثر من ذلك غالية، من يصر على رص صفوف حزبه وأيضا رص صفوف معسكره بكل تأكيد هذا مؤشر حقيقي على أنه ليس ذاهب باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية بقدر ما نتنياهو يريد أن يبقى هو على كرسي رئاسة الحكومة منع الطرف الآخر من تشكيل حكومة. أكثر من ذلك أنا أيضا أطرح سؤال لربما مجازي غالية، هل لو كان الأمر عكسي، بمعنى نتنياهو الآن يطالب بحكومة وحدة وطنية بحالة وأيزنكوت على سبيل المثال للحصر كان هو على رأس الحزب الأكبر على خارطة الخارطة السياسية الإسرائيلية، هل نتنياهو سيقبل بأن يكون في رئاسة حكومة وحدة وطنية برئاسة أيزنكوت؟ هذا أحد الأسئلة المطروحة. لهذا كل ما يقوم به نتنياهو في هذا المرحلة باعتقادي هو مجرد مناورة سياسية. نتنياهو يقايد الآن حزبه، حزب الليكود، تارة من خلال التهديد وتارة من خلال فرض الأمر الواقع. ربما قضية التلويح بإلغاء الانتخابات الداخلية تأتي فقط من أجل أن يمنحوه المواقع التي يطالب بأن
2: ننتظر لنرى أيضا ماذا سيكون في لجنة دستور حزب الليكود هذا المساء. شكرا.
3: إذا سمحت لي غالية على الأقل بحسب المصادر التي أتحدث معها، الجلسة انتهت مع حيم كاتس التي جمعت ما بين نتنياهو وكان فيها بالمناسبة أيضا يريف ليفين، لم تسفر عن شيء، وبالتالي تم الاتفاق على أن تكون جلسة مكملة أخرى لبحث هذه المواضيع، ما يعني أنه جلسة هذا المساء ستنتهي دون تصويت، هذا ما اتفقوا عليه، وبالتالي حاليا سنبقى نتحدث عن على الأقل هذين الموضوعين الواضح خلال الأيام القادمة أو حتى الأسابيع القادمة.
2: شكرا لك الزميل فالح حبيب. شكرا.
3: على الرحبة السعادة.
2: وإلى مجلس التعليم العالي الذي يصادق على مساقات تعليمية في الذكاء الاصطناعي لشهادة البكالوريوس في جامعتي ريخمان وحيفا. وسام جبر بالتفاصيل.
4: في خطوة تهدف إلى توسيع برامج الذكاء الاصطناعي في الجامعات والكليات الأكاديمية، يصادق مجلس التعليم العالي على افتتاح مساقات ومسارات أكاديمية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي في كل من جامعة حيفا وجامعة ريخمان، وذلك في إطار خطة تهدف إلى توسيع التعليم المتخصص في هذا المجال ومواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي. ويأتي القرار على خلفية التراجع الملحوظ في نسبة الطلاب الملتحقين ببرامج علوم الحاسوب في السنوات الأخيرة، حيث تسعى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية إلى توفير مسارات بديلة تجمع بين الأسس العلمية لعلوم الحاسوب والتخصصات الحديثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأكد مجلس التعليم العالي أن هذه البرامج الجديدة لا تهدف إلى استبدال تخصص علوم الحاسوب، بل إلى تقديم خيار أكاديمي إضافي يلبي الطلب المتزايد على الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات. وكان مجلس التعليم العالي قد وافق في وقت سابق على إطلاق برامج مماثلة في جامعة بار إيلان وجامعة بن غوريون والجامعة العبرية في القدس والجامعة المفتوحة، بالإضافة إلى جامعة تل حاي التي تحولت مؤخرا إلى جامعة كريات شمونة في الجليل. وكان مجلس التعليم العالي قد أوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن استعداد جهاز التعليم العالي للتغيرات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وتعتمد البرامج الجديدة على مناهج أكاديمية تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، وتشمل المناهج الدراسية مقررات في مقدمة لعلوم الحاسوب ومقدمة في الذكاء الاصطناعي والتفاضل والتكامل والجبر الخطي والاحتمالات والتعلم الآلي والتعلم العميق والحوسبة والتعقيد وأمن المعلومات وتطوير البرمجيات وهندسة البرمجيات وتحليل البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي.
2: ونحن إلى القارة الأوروبية، تحت نار القيض ألف قتيل فأكثر في فرنسا وحدها ودرجات الحرارة في الأربعين مئوية في العديد من مدن القارة. ينضم إلينا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير شمعون.
5: أهلا بك غالية.
2: هل من أفق لتراجع موجة الحر شمعون؟
5: يعني الجواب مزدوج بعض الشيء، ربما نجيب عليه للتو. فقط قبل ذلك دعينا نتعامل مع الحاضر الملتهب الذي أثر حتى الآن كما ذكرت عن وفاة 1000 شخص في فرنسا فقط منذ الأربعاء الفائت. وكالة الصحة العامة الفرنسية غاليا نوهت بأن هذه المعطيات على خلفية موجة الحر الجنونية يجب القول تزيد عن مقتل عن معدل 1000 وفاة في الأشهر الأربعة الماضية، ولكن

0: أما المجموعة الثانية من الوفيات في فرنسا غالية هي تعود إلى مئات الباحثين عن مختلف الأجسام المائية مثل الأنهر والقنوات وغيرها، معظمهم رغقوا في هذه الأجسام المائية. فرنسا تمثل حالة متطرفة على مقياس الحرارة الأوروبي، ولكن درجات حرارة عالية جدا تبقى جاثمة إذا نظرنا على صدور الأوروبيين، حتى في الجزء الشرقي منها 39 فارزة 9 في المجر غالية، ودول البلقان أيضا 41 مئوية في ألمانيا. إلى الشمال من براغ سجلت أعلى درجة حرارة منذ بدء القياسات منذ حوالي 130 عاما 40 فارزة 9، وفي بلد الألب 39 درجة في مدينة بازل. طبعا التداعيات كبيرة وواسعة تنجم عن هذا الصفيح الساخن، تشمل العمل والغذاء والكهرباء في أوروبا، النقاش الساخن مرة أخرى حول المكيفات والضرر البيئي الذي تلحقه عاد إلى الواجهة، طبعا يحصر بين اليمين المؤيد للمكيفات واليسار الرافض. ردا على سؤالك غالية، الأرصاد الجوية تتوقع تراجعا قليلا على درجات الحرارة في الأيام القريبة، ولكنها مرشحة لتجاوز 30 مئوية. على كل حال ما لا يشجع غالية، وهذه الخاتمة، هي التوقعات بموجة قيد إضافية مقررة لأن تجتاح أوروبا بداية الشهر المقبل. وفقا للأرصاد الجوية تدوم هذه الموجة وقتا أطول، بل ستكون أخطر من ناحية الحرارة، حيث تصل إلى 45 في إسبانيا وأقل بدرجتين في مناطق فرنسية واسعة.
1: لافت جدا ما يحدث. شكرا لك الزميل شمعون بن نعيم. شكرا. ونحن نواصل الحديث عن هذا الموضوع. ينضم إلينا الآن الدكتور حسين طربي، مدير عام اتحاد مدن البطوف لجودة البيئة. أهلا بك دكتور حسين.
2: تحياتي لك لجميع المستمعين.
1: تحياتي. نحن يعني نتحدث إليك وأنت خارج البلاد أيضا، وأريد أن أسألك ماذا يحدث للقارة الأوروبية؟
2: يعني في الحقيقة إحنا لسه في بداية الأزمة، نتحدث على الأثر المتسبب بالأساس من مشكلة الاحتباس الحراري وتأثيرها على المجتمعات وعلى الكائنات الحية وعلى الأنظمة البيئية في العالم. وكل ما نراه الآن في القارة الأوروبية وطبعا في كل العالم هو بسبب هذه التأثيرات التي طبعا صنعها الإنسان.
1: نعم.
2: ونحن عمالين حاليا نقطف ثمار ما زرعنا.
1: ندفع ثمن أنت تقصد.
2: وندفع الثمن طبعا ثمار. نعم. بالشكل السلبي المقصود.
1: نعم.
2: إنه ما نراه اليوم هو فقط شيء قليل مما سيحدث في المستقبل إذا الإنسانية أو الدول لم تتخذ الإجراءات اللازمة للحد ومجابهة هاي المشكلة. وأنا أتحدث معك وأنا في قلب الحدث، يعني أنا شاركت قبل أسبوع في عدة ورشات عمل في معهد أتكسون للاستدامة في منطقة نيويورك، وزرت ألاسكا لهذا السبب
1: طبعا. وألاسكا هنالك تظهر كل هذه الأثار جلية في كل ما يحدث، يعني من ناحية الاحتباس الحراري.
2: طبعا جدا. يعني أنت بتحكي على فرنسا وعلى دول أوروبية اللي هي طبعا التأثيرات اللي هي ناجمة عندها هي مش في داخل فرنسا وإنما في مناطق ثانية عملت في العالم. ولما نتحدث عن ألاسكا نحكي على منطقة اللي تقريبا غير مأهولة بالسكان، فبتشوفي قدام عينك يعني الكتل الجليدية كيف بتذوب. يعني بث مباشر الأشياء اللي كنا نسمع عنها في المقالات العلمية أو في التلفزيون أو نشوفها بتشوفيها في عينك إنه انفجار كبير، وإنما كتلة جليدية تنفجر وتنقسم وتسقط إلى المحيط. طبعا غير الكائنات الحية العمال بتعاني من هذا المشكلة.
1: طبعا أنا أريد
2: حالي...
1: تفضل دكتور.
2: نحن حاليا في يعني في بداية الأزمة
1: سؤال، هل يمكن تدارك هذه الأزمة في هذه المرحلة أم أنه الوقت متأخر؟
2: طبعا أنا بشكل شخصي أرافق الأبحاث وهذا الموضوع من أكثر من 20 سنة، وحسب كيف الدول العمالة بتتعامل في هذا الموضوع في المؤتمرات بشكل غير جدي، لم يتم حتى الآن يعني حل هاي الأزمة. وعشان نحل هاي الأزمة إحنا لازم يعني نعمل خطوات جدا جريئة، يعني ما بيكفي يعني ألواح حمسية على مجرس معين أو نيجي نعمل استحداث نفايات في منطقة معينة، وما بنحكي على بناء

0: سياسات دولية اللي بتأثر على اقتصادات العالم. والمشكلة بس موجات الحم، يعني أنا بحكي لك، أنا لسه قريب جدا على شلالات نياجارا، بكرة 35 درجة مئوية. نحكي على المناطق اللي كانت في الماضي في هاي الأيام
1: نعم،
0: شتاء.
1: يعني لكل من يفكر كمان عندنا هون في البلاد إنه يهرب من الحم لأوروبا، أوروبا تشتعل من القيد.
0: لا تشتعل، وبلا مكيفات لا يمكن العيش هون، لأنه كمان نسبة الرطوبة
1: وأيضا
0: عالية
1: مشكلة
0: جدا.
1: المكيفات، يعني إذا أردنا الحديث عن هذا الموضوع، يعني هنالك جدال داخل أوروبا تحدث عنه الزميل شمعون بن نعيم من ناحية البيئة، أيضا بأن المكيفات صحيح أننا بحاجة إليها ولكنها أيضا مضرة كثيرا بالبيئة.
0: طبعا طبعا جدا، المشكله الاكبر راح تواجهنا احنا في المستقبل هي مشكله الامن الغذائي، لانه تغيير الانظمه البيئيه عم بتاثر على انتاجيه الغذاء
1: نعم
0: وتؤدي الى طبعا ارتفاع الاسعار، لانه راح تكون قله مواسم. احنا
1: نعم
0: شفنا في حرب ايران والولايات المتحده كيف النفط اثر على حياتنا
1: نعم أكيد.
0: من ناحيه
1: فبلا أدنى
0: الاقتصاديه،
1: شك
0: فاحنا
1: نحن
0: نفس
1: أمام
0: الشيء موضوع ال
1: أزمة بيئية، وبيئية صعبة جدا. يعني طول الحديث عن هذا الموضوع نشكرك الدكتور حسين تربيه، يعني أنك أيضا عطلت إجازتك وحكيت معنا من الولايات المتحدة، بس مهم جدا الحديث عن هذا الموضوع. شكرا لك للحديث
0: شكرا
1: بقية. شكرا شكرا، رحلة
0: شكرا
1: موفقة
0: شكرا
1: أيضا،
0: لكم،
1: شكرا لك،
0: تسلم.
1: شكرا.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: وهذه الشارة تنقلنا إلى أخبار المونديال وكأس العالم. وصلنا دور 32 وبدأت مرحلة حاسمة الآن. ينضم إلينا الزميل عنان عماشة. مساء الخير عنان.
3: مساء الخير زميلي غالي، لكل
1: يمكن أن
3: جميع
1: نقول
3: السادة
1: بأننا
3: المستمعين.
1: بدأنا المونديال الحقيقي.
3: بالفعل الآن بدأت مرحلة الحسم، مرحلة النوك أوت. الفريق الخاسر سيحجز أقرب تذكرة عودة للبلاد، والفريق الفائز سيستمر في المنافسة حتى النهاية. بصباح ساعات صباح اليوم أزل الستار عن دور المجموعات، وتحددت كل الفرق المتأهلة إلى دور الاثنين والثلاثين. أبرز النتائج كانت فوز المنتخب الأرجنتيني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وليونيل ميسي دخل بديلا وسجل الهدف ليصبح اللاعب الأول في تاريخ المونديال الذي
1: مع
3: يسجل في
1: ست أهداف، ستة أهداف،
3: سبعة أهداف حتى الآن، وهو اللاعب الوحيد في تاريخ المونديال الذي يسجل في سبع مباريات متتالية في كأس العالم. كذلك المنتخب الجزائري يحقق نتيجة طيبة جدا ويتعادل بثلاثة أهداف مع نظيره المنتخب النمساوي ليضمن أيضا مقعده بين الكبار في دور الاثنين والثلاثين. المنتخب البرتغالي يتعادل سلبا، نتيجة مخيبة للأمال لكريستيانو رونالدو وزملائه، ولكن تضمن لهم الوصول إلى دور الاثنين والثلاثين. إذا تحدثنا عن أبرز المواجهات التي ستكون في دور الاثنين وثلاثين، فسنرى المنتخب البرازيلي سيواجه المنتخب الياباني، منتخب ألمانيا سيواجه منتخب الباراغواي، وهذا سيحصل غدا في ساعات المساء. كذلك المنتخب الفرنسي سيواجه منتخب السويد في مباراة قوية ومرتقبة. منتخب المكسيكي المستضيف سيواجه الإكوادور. المنتخب المكسيكي قدم أداء قوي وحصل على العلامة الكاملة، تسعة نقاط في الدور الأول. وأيضا هنالك مباراة قوية تجمع بين منتخب أسبانيا ومنتخب النمسا. البرتغال ربما في أبرز مواجهة، سيواجه منتخب كرواتيا. الجزائر ستواجه سويسرا. المنتخب المصري سيواجه منتخب أستراليا، وكذلك منتخب الأرجنتين سيواجه منتخب الرأس الأخضر. إذن كل ذلك سنشاهده وسنستمع إليه عبر راديو وتلفزيون.
1: وهذه الليلة في العاشرة نحن نتحدث عن مباراة واحدة لهذه الليلة، جنوب إفريقيا وكندا.
3: نعم، المباراة الأولى التي ستفتتح مباريات دور الاثنين وثلاثين هي مباراة منتخب جنوب إفريقيا ومباراة المنتخب الكندي. منتخب كندا قدم أداء طيب حتى الآن في هذه البطولة، منتخب جنوب إفريقيا يعني في اللحظات الأخيرة تمكن من تدارك الأمور والتأهل. ومباراة أيضا مرتقبة اليوم الساعة 10 مساء، كونوا معنا على الموعد.
1: شكرا لك زميل عنا نعماشة، شكرا لك،
3: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية، شكرا لكم على طيب الاستماع، كل التحيات من طاقم البرنامج، كانت معنا في الإنتاج اليوم الزميلة لينا شحادة رزق، إلى أن رفقنا في هندسة الصوت، وكنت معكم في الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور، أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
5: أشعلها أبو الوردة أشعلها.
3: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: ديكولاين
7: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
6: ديكولاين.
8: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
9: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
8: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
9: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
11: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
12: عناوين السادسة من مكان. رئيس الأركان يقول إن جيش الدفاع يعمل من أجل نجاح الاتفاق مع لبنان. واشنطن توجه تحذيرا آخر إلى إيران. وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة بعد غد الثلاثاء. رئيس الدولة يواصل زيارته الرسمية لرومانيا. ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع.
3: راديو مكان الأخبار.
12: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقاتا مستمعين الكرام. أكد رئيس الأركان الجنرال إيال زمير التزام جيش الدفاع بالاتفاق الإطاري مع لبنان ومواصلة العمل من أجل نجاحه. وأضاف زمير أن الإنجازات العملياتية التي حققها الجيش في الأشهر الأخيرة هي التي خلقت الظروف للتوصل إلى الاتفاق. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة أن أقوال رئيس الأركان جاءت خلال جولة قام بها اليوم في قيادة المنطقة الشمالية مع قائد المنطقة الميجر جنرال رافي ميلو وضباط كبار آخرين. وجه السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل وولتز تحذيرا آخر إلى إيران، موضحا أن طهران ترتكب خطأ إذا اعتقدت أن الرئيس ترامب سيقف مكتوف الأيدي في حين تتعرض الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو القواعد الأمريكية في المنطقة لهجمات. جاءت أقوال وولتز في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز. أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة بمقتل شخص وإصابة عدد آخر بجروح من جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية مساء اليوم على خيمة في منطقة المواسي قرب مدينة خان يونس. إلى ذلك ذكرت قناة الحدث أن وفدا من حماس سيتوجه إلى القاهرة بعد غد الثلاثاء لتسليم رد الحركة على ورقة الوسطاء بشأن تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب لغزة الخاصة بنزع السلاح. يواصل رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ زيارته الرسمية لرومانيا، ويشير موفدنا إلى بوخارست شيمون أران إلى أن هرتزوغ حذر خلال مراسم أقيمت في مدينة ياش من تفشي معادات اليهود في أنحاء العالم، موضحا أن هذه الظاهرة تشكل خطرا على الإنسانية برمتها. على طريق رقم 5 بين مفرقي كيسم ويركون، أصيب راكب دراجة نارية 30 بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة، وتم نقله إلى مستشفى بلينسون في بيتح تكفا لتلقي العلاج.
6: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
12: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث يكون الجو حرا أكثر من المعتاد بقليل. في 8 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
13: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
14: إليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. يوم دام في المجتمع العربي، في غضون ساعات سلسلة جرائم دامية تسفر عن مقتل 5 أشخاص، الطيب، يافا، قلنسوة وحلون. قرية أبو سنان تتشح بالسواد وتودع الفتاتان حلا عزام وإيمان خير في 13 من عمرهما بعد أن جرفتهما مياه نهر الأردن في منطقة الجليل الأعلى. جيش الدفاع يعلن سقوط الكابتن دافيد حزوت من لواء جفعاتي في 21 من عمره من أشكلون إثر اشتباك مع إرهابي جنوب لبنان. اكتمال عقد المتأهلين إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم، وبداية مرحلة الإخصاء دور 32 بمباراة تجمع المنتخب الكندي وجنوب أفريقيا. وملفات أخرى نطرحها في سياق النشرة لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
13: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
4: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

0: قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان.
1: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
2: في التلفزيون والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
5: أشعلها أبو الوردة أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الورد.
6: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
7: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
6: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل معي.
7: لا تقل لي هذا لا يحصل. نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
8: جهاتنا في أورشليم القدس. يوم دام في المجتمع العربي. مقتل 5 أشخاص في سلسلة جرائم في غضون ساعات في الطيب، يافا، قلنسوة وحول. قرية أبو سنان تنتشح بالسواد وتشيع الفتاتين حلا عزام وإيمان خير بعد أن جرفتهما مياه نهر الأردن في منطقة الجليل الأعلى. جيش الدفاع يعلن سقوط الكابتن دافيد حزوت من لواء كفعاتي من أشكلون إثر اشتباك مع إرهابي جنوب لبنان. بعد توقيع اتفاق الإطار تصاعد الجدل في لبنان بين المواقف الرسمية الداعمة وموقف حزب الله الذي يلوح بورقة الصدام الداخلي. رئيس الدولة هيرتسوغ في زيارة رسمية لرومانيا تستغرق يومين لتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين. وفي المونديال اكتمال عقد المتأهلين إلى الدور الثاني وبداية مرحلة الإقصاء بمباراة تجمع المنتخب الكندي وجنوب أفريقيا.
9: النشرة المسائية مع فراس حامد.
8: أهلا بكم في النشرة المسائية. شهد المجتمع العربي تصعيدا دمويا خطيرا بمقتل 5 أشخاص في غضون ساعات قليلة إثر موجة جديدة من حوادث إطلاق النار وتفجير العبوات الناسفة التي ضربت عدة بلدات. تعكس هذه السلسلة المتسارعة من الجرائم عمق أزمة العنف المستشرية وغياب الأمن والأمان الشخصي داخل المجتمع. ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. تامر مرحبا بك في البداية. كما ذكرنا اليوم الجرائم انتقلت من محطة لأخرى في غضون ساعات. ضعنا في التفاصيل في البداية.
10: نعم فراس، ما يلفت الانتباه أكثر في هذا اليوم الدامي ليس فقط عدد جرائم القتل الكبير بل أيضا ما أعقبها. حتى هذه اللحظة لم ترد ولم نشهد ردود فعل استثنائية تتناسب مع حجم ما جرى، لا اجتماعات طارئة ولا إعلانا حتى عن خطوات شرطية حالية آنية تنطلق الآن، وحتى لا تحركات توحي بأن هذا اليوم يعامل أنه كحدث استثنائي. المشهد يبدو وكأنه يوم آخر في مسلسل يتكرر داخل المجتمع العربي. شاهدنا بعض البيانات المتفرقة والشرطة فتحت عدد من التحقيقات في الجرائم الخمس وثم عادت الحياة إلى روتينها، فيما يبقى السؤال حاضرا وبقوة وهذا السؤال طرح في السابق ونحن نطرحه الآن: ماذا سيتغير حتى لا يتكرر هذا المشهد من جديد في المجتمع العربي؟ العربي، في المقابل أمام كل ذلك يزداد الشعور داخل المجتمع العربي ولدى المواطن العربي بأن القتل لم يعد يستهدف فقط المجرمين وأصحاب السوابق الجنائية، بل أصبح أيضا يستهدف الأبرياء في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان. وأيضا هناك شعور آخر لدى أبناء المجتمع العربي أنهم تركوا لوحدهم في هذه المرحلة الصعبة جدا، يعاركون الحياة دون تدخل أي جهة رسمية، دون أي خطة حكومية، وحتى المسؤولون العرب والقيادة العربية هي صامتة، ليس بإمكانها سوى أن تخرج البيانات التي اعتدنا عليها، فقط يغير اسم الضحية أو تغير اسم البلد ثم تعود الجريمة لتدق الأبواب بقوة كبيرة أكثر مما سبق. هذا اليوم ليس يوما عاديا فراس في المجتمع العربي، أن تسجل 5 جرائم قتل بهذا الجنون وبهذه الوتيرة، انفجار عبوات ناسفة شاهدنا في حولون، كيف تطايرت المركبة بالسماء بعد أن انفجرت فيها قنبلة تزن أكثر من 0.5 كيلو، وكيف نفذت الجريمة أمام أعين المرة في قلنسوي، جريمة مزدوجة، وكذلك المشهد تكرر في يافا، وأمس في مدينة الطيبة شاب لم يتجاوز عمره 20 عاما أيضا قتل بالرصاص. كل هذه الجرائم طبعا رافقناها في تقرير نعرضه الآن، تقرير يلخص هذا التسلسل الدامي لليوم الأصعب منذ هذا العام.
11: ليس يوما داميا فحسب، بل يوم يجسد كيف أصبحت الجريمة المنظمة تتحكم بإيقاع الحياة في المجتمع العربي. البداية كانت عند منتصف الليل في مدينة الطيبة، حيث قتل الشاب بكر سيرات البالغ من العمر 20 عاما بعد أن أطلقت عليه النار من مسافة 0 قرب منزله. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الجريمة وقعت على خلفية نزاع بين أقارب، ولم تمضي ساعة قليلة حتى دوى انفجار في شارع سهر بمدينة يافا أودى بحياة إياد غراب، بينما كان طفله البالغ من العمر 6 سنوات برفقته فأصيب بجروح متوسطة. وتشير المعطيات إلى أن عبوة ناسفة زرعت أسفل المركبة، فيما تفحص الشرطة احتمال ارتباط الجريمة بصراع دموي في يافا.
12: ببوكر رخف مسوق مازدا شنوسع بو برخوف متפוצץ ببדיקה של החבלה אנחנו מבינים שמונח מיתן סדר גודל של 0.5 קילו מתחת לרכב. האירוע חמור מאוד, מטופל בימר. אנחנו מכירים סכסוך שמתנהל ביפו וביום חמישי היה אירוע, אנחנו בודקים קשר.
11: وعند الساعة 9:30 صباحا وقعت الجريمة الأشد وقعا في مدينة قلنسوي، حيث قتل غالب أبو راس وعدنان غانم بعد أن أطلق مسلحان وابلا كثيفا من الرصاص عليهما من مسافة قريبة قبل أن يلوذا بالفرار على متن دراجة كهربائية كما وثقت كاميرات المراقبة. وتأتي هذه الجريمة المزدوجة بعد أقل من 10 أيام على مقتل رجل وزوجته من عائلة جمل في تصعيد خطير يثير حالة من التوتر والخوف في المدينة، ورغم تداول تقديرات تربط الجريمة بعمليات انتقام بين عائلات متنازعة. تؤكد عائلة الضحايا ومصادر محلية أن الرجلين لا علاقة لهما بالنزاع، وأن الأبرياء باتوا أهدافا سهلة في دوام العنف. ولم يتوقف النزيف عند هذا الحد، ففي ساعات الظهيرة شهدت مدينة حولون انفجار مركبة آخر بصورة مرعبة أسفر عن مقتل الشاب مصطفى أبو لسان وهو من سكان يافا.
13: לפני זמן קצר מתנדבי זק"א הוזעקו לפה לזירה קשה בעיר חולון בעקבות דיווח על רכב שהתפוצץ, וכתוצאה מכך מותו של גבר כבן 30 נקבע במקום. בשעות הבוקר מתנדבי זק"א הוזעקו לזירה נוספת בה רכב התפוצץ, וכתוצאה מכך מותו של גבר כבן 38 נקבע במקום.
11: ووفق قائد لواء تل أبيب في الشرطة فإن الضحية معروف للشرطة، وسبق أن تورط في أحداث جنائية على خلفية صراعات في الشارع العربي بمدينة يافا.
12: מדובר באדם בן 25 שמוכר לנו מסכסוכים ביפו. אירוע של הנחת מטען, כמובן אירוע קשה מאוד, שהתיק הוא עבר ליחידה המרכזית במחוז תל אביב.
11: ורغم هذا التصعيد غير المسبوق يبدو المشهد وكأنه يتكرر حتى أصبح مألوفا. بيانات استنكار، جنازات متلاحقة ومطالبات تتجدد، بينما تتسع دائرة الدم يوما بعد يوم، وبينما يفرض المجرمون قواعدهم بقوة السلاح، يجد كثيرون أنفسهم أسر الخوف، يراقبون المشهد بقلق وعجز في مجتمع بات يشعر بأن القتل يمكن أن يطرق باب أي منزل وفي أي لحظة.
14: وسط حالة من الصدمة والحزن شيعت قرية أبو سنان الفتتين الصديقتين حلا عزام وإيمان خير بعد مصرعهما غرقا في مياه نهر الأردن في منطقة الجليل الأعلى خلال نزهة عائلية تحولت إلى مأساة مؤلمة سترافق العائلة والبلدة طويلا. مراسل شؤون الشرطة نجيب قزل كان اليوم في بلدة أبو سنان وعاد لنا بالتقرير التالي.
15: في أجواء يخيم عليها الحزن شيعت بلدة أبو سنان اليوم الفتتان حلا عزام البالغة من العمر 13 عاما وإيمان خير البالغة 14 عاما بعدما لقيتا مصرعهما غرقا في نهر الأردن خلال نزهة عائلية أمس. وشارك عشرات المشيعين من أفراد العائلة وأبناء البلدة في مراسم الجنازة وسط حالة من الصدمة والحزن، فيما ودعت البلدة فتتين عرفتا بعلاقتهما الوثيقة إذ كانتا ابنتي عم وصديقتين لا تكادان تفترقان.
16: هني في أول النهار كانوا في قطيف الكرز، بعدين توجهوا لأخرى محل على نهر الأردن اللي الماء مستوي، سبحوا كيفوا انبسطوا، ولكن محمية الطبيعة قالت إن هم ما بتقدروا تشوفوا، فانجبروا إنه ينتقلوا على منطقة الجسر، هناك مسموح إنه يشوفوا يأكلوا ويتغدوا، فتغدوا وكان الغداء الأخير إلهن لإيمان وحلا. بعد 10 دقائق توجهوا للمي. شو صار غاد إحنا منعرفش يعني صراحة، يعني ليش؟ لأنه البنت الثالثة اللي كانت معهن بنت خالهن هي في الوقت الحاضر في مستشفى زيف، وما حد استجوبها يعني، ولا سأقدرنا نسألها لأنها مسكينة كمان هي في صدمة، إسا ما نقدرش نحكي معها. شو التضاريس؟ كيف صارت الشغلة؟ لحد إسا إحنا منعرفش.
15: الحادثة وقعت عصر أمس عندما دخلت الفتتان إلى مياه نهر الأردن برفقة فتاة ثالثة تمكنت من الخروج وإبلاغ أفراد العائلة، وعلى إثر ذلك انطلقت عمليات بحث واسعة شاركت فيها الشرطة وطواقم الإطفاء والإنقاذ ووحدة لهفا المتخصصة بعمليات الإنقاذ في المياه إلى جانب متطوعين من سكان البلدة وخارجها. واستمرت أعمال البحث ساعات طويلة قبل العثور على جثماني الفتتين وإعلان وفاتهما.
17: نعم فاجعة كبيرة. أول شيء طبعا إحنا منقدم التعازي للعائلات الفاقدتين لجواد عزام وكمال خير، وبالفعل التراجيديا صعبة، قلق مؤلم جدا، حدث بشع جدا بفارق مع كل الفاجعات اللي مرقت أبو سنان، ولكن هاي الفاجعة أصعب، إنه فتاتين في أول العمر يغرقوا في طريقة صعبة جدا، اللي كانوا في رحلة أو نزهة مع العائلات تاعتهن والأهالي تبعهن، وينتهي الأمر في هاي إنه يفقدوا حياتهن، بالفعل إشي صعب جدا. أبو سنان كلها حزينة ومتوجعة وطبعا ومساندة العائلتين، لأنه بالفعل المصاب أليم ومؤثر على الجو في أبو سنان ككل.
15: في البلدة لا يتحدث السكان عن حادث غرق فحسب، بل عن فقدان فتاتين تركتا أثرا في عائلتهما ومدرستهما وبين كل من عرفهما. فحلا وإيمان لم تكونا مجرد ابنتي عم، بل صديقتين جمعت بينهما علاقة استثنائية، وكان حضورهما جزءا من تفاصيل الحياة اليومية في المدرسة والحي.
18: حلا وإيمان طالبات من مدرسة التسامح، تخرجوا السنة الماضية من المدرسة. تعجز الكلمات عن وصف حلا وإيمان. حلا وإيمان طالبات مؤدبات، أخلاق حسنة، اجتهاد، شطارة، علاقات اجتماعية، تركوا أثر في كل مكان كانوا فيه في مدرسة التسامح مع الجميع، الطلاب، المعلمات، المعلمين. الخسارة كبيرة، يعني صعب نوصفها في كلمات.
15: انتهت مراسم التشييع، لكن الحزن في أبو سنان لم ينتهي، ففي المدرسة وبين أفراد العائلة وفي كل مكان اعتادت حلا وإيمان أن تكونا فيه سيبقى الغياب حاضرا، بعدما تحولت نزهة عائلية عادية إلى مأساة ستظل محفورة في ذاكرة البلدة لسنوات طويلة.
14: وفي موضوع آخر، أعلن جيش الدفاع اليوم عن سقوط الكابتن دافيد حزوت في 21 من عمره من مدينة أشكلون، وهو قائد فصيل في الكتيبة 12 التابعة للواء جولاني، خلال اشتباك مع عناصر من حزب الله في جنوب لبنان. وبحسب نتائج تحقيق أولي، وقعت الحادثة قرابة الساعة 2 فجرا عندما دخلت قوة من فريق القتال التابع للواء جولاني لتفتيش مبنى وصف بأنه مشبوه في منطقة دير سريان داخل الحزام الأمني في جنوب لبنان. وأوضح التحقيق أن أحد عناصر حزب الله فتح النار على القوة من مسافة قصيرة، ما أدى إلى مقتل الضابط وإصابة جندي آخر بجروح طفيفة. هذا وأكد رئيس الأركان الجنرال إيال زمير التزام جيش الدفاع بالاتفاق الإطاري مع لبنان ومواصلة العمل من أجل نجاحه، مضيفا أن الإنجازات العملياتية في الأشهر الأخيرة هي التي خلقت الظروف للتوصل إلى الاتفاق، في حين يستعد جيش الدفاع للإسحاب من منطقتين تجريبيتين جنوبي لبنان. ولتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال، مرحبا بك في البداية. إيال، أبدأ معك من أقوال زمير الذي وصف هذا الاتفاق في البداية بتاريخي وبأنه نتيجة عمل جيش الدفاع في جنوب لبنان، لكن هناك جملة مهمة ذكرها زمير بأن المستقبل هو امتحان هذا الاتفاق، قد ما يشير بأن زمير ربما يعتقد بأن هذا الاتفاق لن يصمد بسبب مواقف حزب الله.
19: نعم، أولا في أول تعقيب له على هذا الاتفاق، يصف رئيس هيئة الأركان الاتفاق بتاريخي وهام، ويؤكد بأن قيادة الجيش سوف تلتزم ببنود الاتفاق وتسعى كذلك لنجاحه. بطبيعة الحال الاتفاق يثير علامات استفهام كثيرة، وهناك تحديات وامتحانات حقيقية وشاقة للطرفين، ولكن الحقيقة بأن رئيس هيئة الأركان يلتزم بالاتفاق ربما هذا يدعو إلى التفاؤل. لا أحد يتوقع بأن تكون الطريقة أمام تنفيذ الاتفاق سهلة، هناك تحديات، هناك مصاعب كبيرة، ليس فقط في الجانب الإسرائيلي ولكن أيضا فيما يتعلق بجرأة الحكومة اللبنانية التوجه إلى هذا الاتفاق رغم المعارضة من قبل حزب الله، ورأينا ذلك خلال في نهاية الأسبوع وإثر الإعلان على الاتفاق. الاتفاق بلا شك يشكل تحديا للطرفين، ولكن السؤال الأكبر إذا ما تكون هناك ليس فقط من ناحية الجانب اللبناني الإصرار والقدرة على فرض سيطرته رغم التحديات رغم التهديدات التي يواجهها خلال سنوات طويلة، ولكن يبدو أن الملاخ في هذه المرحلة داخل المجتمع اللبناني مهيأ للتوصل إلى تنفيذ هذا الاتفاق. ولكن هناك أيضا متطلبات من قبل الجانب الإسرائيلي، وخاصة استمعنا إلى التصريحات التي تصدر عن المسؤولين الإسرائيليين الذين يفتخرون بأن الاتفاق يسمح لإسرائيل البقاء في المناطق التي احتلتها في لبنان إلى أن تضمن نزع سلاح حزب الله. هذا صحيح، ولكن إذا ما أرادت إسرائيل فعلا بنجاح هذا الاتفاق يجب أو يتوجب عليها أن تبدي المزيد من الجدية والإصرار لكي ينجح هذا الاتفاق، ولكي لا يبقى التواجد الإسرائيلي غير محدد غير مقيد بجداول زمنية. هذا سوف يؤدي بالضرورة إلى إفشال الاتفاق وربما نعم. انضمامه إلى الاتفاقات السابقة بين إسرائيل نعم. واللبنان.
14: يعني هناك عند بأن جيش الدفاع بدأ يستعد للانسحاب، والحديث في البداية عن منطقتين، ويقال بأن جيش الدفاع هو من يحدد المناطق، ربما قد يبدأ الأمر في زوطر الغربي وفرون، والحديث بأن جيش الدفاع حتى بعد دخول الجيش اللبناني إلى هذه المنطقة يستطيع جيش الدفاع الدخول أيضا وفحص إذا كان جيش اللبناني يقوم بعمله على محمل الجد.
20: صحيح. أولا تحدثنا عن العاملين في هذه المعادلة، إسرائيل ولبنان، ولكن هناك عامل آخر لا تقل أهميته، وهو الطرف الأمريكي، القيادة المركزية في الجيش الأمريكي التي من المقرر أن تشرف على تطبيق وتنفيذ هذا الاتفاق. المرحلة الأولى قد تكون في هذه المنطقة، مرتفعات آل طاهر التي وصفت بأنها ركنا استراتيجيا لحزب الله. على كل حال في هذه المنطقة حيث يبدأ الانسحاب، وهنا ربما قد يكون الامتحان الحقيقي من قبل كافة الأطراف، قضة الجيش اللبناني على تنفيذ هذه المهمة، إصرار إسرائيل على تطبيق الاتفاق دون وضع العراقيل والقيود أمام الجانب اللبناني، وربما الأهم من ذلك الإشراف على هذه العملية من قبل القيادة الأمريكية، من قبل الجيش الأمريكي. ربما إذا ما تمكن أو إذا ما التزم كل طرف بهذه المهمة، ربما ورغم كل التوقعات هذا قد يضمن احتمال على الأقل أن ينجح هذا الاتفاق، مع أن علامات الاستفهام لا تزال تخيم على هذا الاتفاق ومدى نجاحه.
14: نعم يا العليمة، شكرا جزيلا لك.
20: شكرا فراس.
14: بعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، يتصاعد الجدل في الداخل اللبناني بين المواقف الرسمية الحكومية الداعمة للاتفاق وبين موقف حزب الله الرافض والذي يلوح بورقة الصدام الداخلي. ينضم إلينا مراسلنا بيير دياب المتابع للشأن اللبناني. مرحبا بك بيير. حزب الله رافض بشكل واضح، وهناك تصريحات حتى كثيرة لإيران وحزب الله. إلى أي مدى برأيك هذا الأمر أو هذا الاتفاق الإطاري قد يقود إلى صدام داخلي في لبنان؟
21: بداية مساء الخير لك فراس، لجميع المشاهدين. الحقيقة صار في خشية من أنه يوصل الاتفاق لصدام داخلي، ليه؟ لأنه حزب الله مستمر بتصعيد حركاته على الشارع، واليوم كان في مظاهرة بالضاحية الجنوبية ونزل الجيش اللبناني ليوقف، كان حزب الله مسلح، ما صار هلا أي اشتباك كذا، بس حتما راح يصير. ليه؟ لأنه كمان الخطر اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي صار في دعوات انه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كمان عندهم شارع وبيقدر ينزل هيدا الشارع مقابل شارع حزب الله. اذا الشارع بحالة احتقان بين مع الاتفاق والخلاص من الحرب وضد الاتفاق والابقاء على لبنان ساحة وصندوق بريد. مشان هيك اليوم بيطلع مثلا منبلش مع غبطة البطرك عمار بشار الراع اللي قال انه هيدا الاتفاق رح ينهي حالة الحرب اللي عايشها لبنان من 1975. برد المفتي الجعفر الممتاز الشيخ احمد قبلان بيقول انه حتى مختار ما بيمضي على هيدا الاتفاق اللي مضى رئيس الجمهورية. واكثر من هيك سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية بيقول هيدا الاتفاق اللي راح ينهي سنوات من العداء والحرب واللي خلي سكان لبنان عامة وأهل الجنوب خاصة يعيشوا بسلام وأمان. نرجع لقاسم قصير أحد أهم وأشهر إعلامي حزب الله، دعا اليوم أيضا لإعلان جبهة من كافة المعارضين لإسقاط هذا الاتفاق. وهون أنا بشير المعارضة على الاتفاق فراس مش على كامل النقاط، يعني هناك مثلا في الحقوقيين معارضين على نقطة 13 من الاتفاق التي تدعو أنه لبنان وإسرائيل بيوقفوا حتى أي ملاحقة قانونية ضد بعضهم بالمحافل الدولية. إذن المعارضة مش على كامل الاتفاق طبعا باستثناء حزب الله. حتى حركة أمل دعت أنه حذرت من الفتنة بعد هذا الاتفاق، وأعلنت فيما بعد ببيان أنها هي ضد. واليوم رئيس مجلس النواب البرلمان الإيراني قالبا اتصل بنبيه بري وتبحثوا بالمواضيع، لأنه حركة أمل بعده موقفها
2: مش كتير صارم ضد الاتفاق. وبالرغم من هيدا وسائل اعلام عربية نقلت عن نصيحة عربية مستعجلة لحزب الله: خفف ضغطك بالشارع، ما تتورط بأكتر بهذا الضغط، حتى يقال أنه حزب الله تلقى نصيحة من السفارة الإيرانية يحصر الاحتجاجات بمناطق معينة، يعني بالضاحية بالبقاع، ما يكون في شارع مقابل شارع.
3: نعم يا رضياب، شكرا جزيلا لك. وإلى موضوع آخر، بدأ رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ زيارة رسمية لرومانيا تستغرق يومين تلبية لدعوة من نظيره الروماني، حيث ستركز محادثات الرئيس هرتسوغ مع كبار المسؤولين حول تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين. من هناك ينضم إلينا مفادنا لرومانيا شمعون أران. شمعون، مرحبا بك. في البداية دعنا في تفاصيل هذه الزيارة وأهميتها.
22: نعم، بالفعل رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ وعقيلته ميخال بدأ اليوم الجزء الأول من هذه الزيارة. هدف هذه الزيارة، أولا نحن تفقدنا اليوم المقبرة اليهودية في مدينة ياش في شمال رومانيا اليوم، أو بالأحرى في 29 من الشهر تصادف الذكرى 85 لإبادة حوالي 15,000 من يهود هذه المدينة. كانت هناك مذبحة فظيعة للغاية حيال آلاف اليهود الذين تم ترحيلهم وتم نقلهم بواسطة قطاري الموت، هكذا تسمى هذه المذبحة. كانت هناك مراسم استقبال رسمية من قبل رئيس البلدية، رئيس البرلمان، ولفيف كبير من المسؤولين الكبار. في المقبرة اليهودية تمت تلاوة صلوات الترحم على أرواح الشهداء، كذلك تم اليوم قبر أو دفن عدد آخر من حوالي 12 رفات ل 12 جثمان من اليهود الذين عُصر عليهم مؤخرا، تم قبرهم في قبر جماعي. ونحن رأينا وشاركنا في كل هذه الأمور. هناك من خلال كل هذه الكلمات التي تم إلقاؤها من قبل المسؤولين الرومانيين يتبين بأن رومانيا تتحمل المسؤولية، تعترف بذلك. بعد ذلك زرنا المتحف اليهودي، المتحف الذي يوثق هذه المجازر المروعة بحق اليهود، فلنشاهد ما قاله اليوم رئيس الدولة في ختام هذه الزيارة وإلى جانبه رئيس بلدية ياش، فلنشاهد.
23: We're at the square where it all started. The massacre in Yash 85 years ago, where thousands and thousands of Jews were butchered, slaughtered, and tortured, both on site, in pits, in common graves, and of course in the death trains. And this museum depicts the pain, the agony, the courage, the bravery, and of course the enormous atrocity.
3: نعم، شمعون، زيارة ليومين، ضعنا في جدول أعمال الزيارة لغد.
22: نعم، الآن نحن نتحدث إليكم من بوخارست العاصمة الرومانية. غدا صباحا سيقوم رئيس الدولة بزيارة المقر الرئاسي، سيلتقي برئيس الدولة الروماني وكذلك برئيس البرلمان وعدد آخر من المسؤولين لمناقشة كل التطورات السياسية، أيضا ما يجري في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية. نحن التقينا اليوم بالسفير الإسرائيلي في رومانيا سيد ليور بندور، وأجرينا معه هذه المقابلة حول العلاقات الإسرائيلية الرومانية وهذه الزيارة، فلنشاهد ما قال لنا السفير الإسرائيلي في رومانيا ليور بندور.
24: نحن نتواجد حاليا في مدينة ياش في شمال رومانيا. من يتواجد معنا هو رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ وقرينته ميخال، ونحن معا نشارك في مراسم مهمة جدا تاريخيا في ذكرى آلاف من اليهود الذين ذبحوا وقتلوا هنا في مذبحة ياش الآن قبل 85 سنة في مذبحة ياش، وهذا مهم جدا تاريخيا، وهذا يدل على أنه رومانيا تعترف بما حدث هنا بان الحرب العالمية الثانية بيد الرومانيين، ليس بالتأكيد بيد النازيين، وغدا سيجتمع رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ برئيس رومانيا نيكوشور دان وسيلقي خطابا في البرلمان الروماني، وكذلك سيجتمع بزعماء الجالية اليهودية في بوخارست العاصمة. هذه الزيارة برئاسة رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ تدل على متانة العلاقات بين رومانيا وإسرائيل، بين الحكومتين وبين الشعبين، وبالفعل هنالك تعاون بين البلدين في شتى المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والثقافية والأكاديمية، وهنالك سياحة نشطة جدا بين البلدين، وهنالك تعاون أيضا في مجال الصناعات الأمنية والسيبرانية. إذن العلاقات متينة جدا، ونحن نرحب بزيارة رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ. رومانيا تظهر لنا صداقتنا معنا عندما تتضامن وتتعاطف معنا عندما نواجه أعداءنا في المنطقة. مباشرة بعد العملية الإرهابية التي وقعت في 7 أكتوبر قبل سنتين ونصف، رومانيا تضامنت معنا، ورئيس الحكومة الروماني آنذاك زار إسرائيل مع برفقة وفد من البرلمان الروماني، وزاروا أيضا غلاف غزة. وهنالك أيضا قبل سنتين في البرلمان الروماني، حيث يلقي الرئيس إسحاق هرتزوغ غدا خطابا في هذا البرلمان، الآن قبل سنتين كان هنالك قانون للصداقة بين رومانيا وإسرائيل، وفي نطاق هذا القانون كل سنة في 14 مايو نحن ورومانيا نحتفل بالعلاقات الدبلوماسية منذ إقامة دولة إسرائيل.
3: في لفتة إنسانية وصلت اليوم إلى مدينة رهط عائلة الليفتنانت كولونيل أساف حمامي الذي قتل خلال أحداث 7 أكتوبر، حيث أقيمت خيمة تذكارية على اسمه بحضور أفراد عائلته وعدد من وجهاء المجتمع البدوي، كما شارك في الفعالية أفراد من الكتيبة البدوية التي تعمل على امتداد الحدود الجنوبية الذين خدموا إلى جانب أساف حمامي. مراسلنا سالم أبو جامع والتفاصيل.
1: بعد أكثر من عامين على أحداث 7 أكتوبر، لا تزال ذكريات ذلك اليوم حاضرة في أذهان سكان منطقة الجنوب الذين يأملون بأن تنعم المنطقة بالأمن والسلام.
4: الحرب ما فرقت بين عربي ويهودي، كل الكتلة، فإن شاء الله رب العالمين أن يعم علينا السلام في الشرق الأوسط، وتكون هذه الحرب آخر الحروب.
1: إلى مدينة رهط وصلت اليوم عائلة الليفتنانت كولونيل أصاف حمامي الذي قتل خلال أحداث 7 أكتوبر، حيث أقيمت خيمة تذكارية باسمه بحضور أفراد عائلته وعدد من وجهاء المجتمع البدوي.
5: اليوم استقبلنا عائلة أساف حمامي، واليوم هذا احنا ركزناه بالأخص لعائلة أساف حمامي. لا شك انه حرب 7 أكتوبر أثرت على مجرى الأمور في دولة إسرائيل، وبالأخص على الوسط البدوي في النقب، مع انه ان احنا فقدنا ناس من الوسط البدوي غاليين علينا وتأثرنا بشكل مباشر.
1: عائلة حمامي قالت أنها تأثرت من الاستقبال، مشيرة إلى أن هذه اللفتة تعني لها الكثير وتقدرها بشكل كبير.
6: אין לי מילים לתאר את ההתרגשות הזאת, כי אסף היה פה במאי 23, והוא סיפר לנו על האירוח המדהים שהיה פה. ההכנסת האורחים הזאת, זאת כל כך משפחה. עכשיו אני מבינה את החיבור של אסף אליכם, כי אנחנו לא שונים, אנחנו אחים.
7: התרבות הזאת, האנשים האלה, אני פה חיבקתי כל אחד, אני רציתי פשוט לספוג מהם כוח. אני באתי בזכות אסף, הבן שלי, שידע לכבד את העדה. ועוד מעט אני אדבר איתכם פה מהי המשמעות של המילה כבוד.
25: هذه الخيمة تحمل رسالة وفاء وتقدير لكل من فقد حياته في 7 أكتوبر. هذا اللقاء يعكس قيم التضامن والتكاثف بين أبناء المجتمع في هذه البلاد.
1: كما شارك في الفعالية أفراد من الكتيبة البدوية 585 التي تعمل على امتداد الحدود الجنوبية، الذين خدموا إلى جانب الليفتنان كولونيل حمامي واستعادوا ذكريات الساعات الأولى من الهجوم.
0: احنا في 7 اكتوبر انقذنا كثير ناس، اللي جو علينا وطلبوا منا نساعدهم وساعدناهم وانقذناهم، وان شاء الله 7 اكتوبر ما بيعود. واليوم احنا جينا ننضم ونوقف مع عائلة حمامة.
1: واكد المشاركون ان اقامة هذه الخيمة تحمل رسالة وفاء وتقدير لكل من فقد حياته في ذلك اليوم الأسود، كما تعكس قيم التضامن والتكاتف بين أبناء المجتمع، وتشدد على أهمية الحفاظ على هذه الروح في مواجهة التحديات.
8: أتأثرت من عائلة حمامي وتأثرت من حمامي جدا، يعني حمامي كان إنسان طيب وإنسان معروف للجميع وإنسان يعني بنحبه كثير، ومتأسفين أنه راح ضحية. المجتمع العربي والمجتمع اليهودي مع بعضهم بيأخذ في 7 أكتوبر دفعوا ثمن غالي جدا، وأنا بتمنى أن الحاجات هذه ما تعود.
1: ورغم مرور الوقت يبقى 7 أكتوبر محطة مؤلمة في ذاكرة الكثيرين، فيما تتجدد الدعوات إلى مستقبل يسوده الأمن والسلام لتطوي صفحة الألم وتمنح الأجيال القادمة فرصة للعيش في واقع أكثر استقرارا.
3: بعد أن أزل حزب التجمع الوطني الديمقراطي الستار على انتخاباته الداخلية مفرزا قائمة مرشحيه لخوض الانتخابات المقبلة، يثور التساؤل حول ملامح هذه القائمة والمعايير السياسية والتنظيمية التي رسمت خارطة الطريق، فيما تتجه الأنظار نحو كواليس العمل السياسي في المجتمع العربي، ليطرح التساؤل هل نضجت تفاهمات أولية تكسر جمود المشهد بين التجمع والجبهة. ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح مرحبا بك في البداية، لنبدأ بقراءة متأنية في قائمة التجمع التي تحدثنا عنها، ومن ثم ننتقل لنقرأ في كتاب التحالفات والمفاوضات.
9: فراس، السياسة هي فن الممكن، ولكن سرعان ما تتحول إلى فن الانتحار إذا أصرت القيادات أن تصور لنفسها أن الأخطاء هي مجرد صدفة وليست نتيجة حتمية لقرارات خاطئة. ولعل التجمع الذي التسع عدة مرات في الآونة الأخيرة سرعان ما استخلص العبر. لاحظ أنه ما أفرزه المؤتمر العام على شكل قائمة فيه دراسة مسبقة للكثير من الاعتبارات السياسية أخذت بعين الاعتبار، وإلا كيف يمكن تفسير أنه هذه القائمة بحالة وأن تم أو فرض على التجمع أن تخوض الانتخابات بشكل مستقل سيناريو مستبعد، ولكن واضح أنه ما أخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار، لهذا اختاروا شخصيات يمكن تسويقها وترويجها للمجتمع العربي أكثر من ذلك. لاحظ أنه في التجمع استثمروا في بطاقتين للتأثير عند تشكيل أي قائمة، سواء الرباعية مستبعد والأهم عند الثلاثية، بطاقة الضغط الجندري. لديهم في الموقع الثالث دكتور مها كركبي، بهذا هم ضمنوا التمثيل السياسي النسائي. وعند تشكيل الثلاثية سيما ولا يوجد لدى الجبهة تمثيل نسائي، والواضح أنه هذا ما سيكون أيضا لدى التغيير، فلابد أن يطالبوا من أجل التنوع والحفاظ على التمثيل النسائي أن تكون دكتور مها كركبي في موقع واقعي ضمن هذه القائمة. نفس ما سبقهم عليه حزب الجبهة فعلوه، ضمنوا أيضا التمثيل، إذا أردنا أن نقول التمثيل الجغرافي، ضمنوا من خلال حسن النصاصرة أيضا تمثيل للنقب. كل هذه الأمور التي تتقاطع معا واضح جدا إنها لم تكن محض صدفة، وإنما هي فرز سياسي مدروس، والواضح أن التجمع استخلص العبر من الأخطاء التي كان قد ارتكبها سابقا. فيما يتعلق ب
10: الأحزاب العربية إلى أين فراس، وكل ما يتعلق بالانتخاب بالمفاوضات الثلاثية. واضح جدا أن المفاوضات الثلاثية بعكس ما يتحدث البعض ويتداوله، حاليا هنالك مفاوضات أو بمعنى أدق اتصالات متقدمة ما بين الجبهة من جهة والتجمع من جهة أخرى. تحدثوا سيما ولا خلاف بين الثلاثية على الخط السياسي باعتبار أنهم أصدروا بيان وأكدوا ذلك، هي النقاشات على رئاسة القائمة، على توليفة القائمة، حصة كل حزب من هذه القائمة. هنالك تفاهمات نوعا ما متقدمة ما بين التجمع والجبهة لكنها غير محسومة، وتركوا الباب مفتوحا للتغيير. وإذا قلنا فتحوا الباب للتغيير، اليوم كان لي حديث مع أكثر من جهة من داخل الجبهة، هنالك نوع من التوتر الصامت الذي سرعان ما سيخرج إلى العلن. وإذا قلنا توتر، لاحظ فراس، عقدنا نحو 10 جلسات بصدد تشكيل الثلاثية وتعمقنا في تفاصيل كثيرة، بخلاف ما يدعيه البعض من عدم وجود اتصالات بهذا الخصوص. وأنا أشير البعض هنا المقصود التغيير، لم نتوقع أن يكون التجمع الأكثر ليونة في هذا السياق. لا توجد حاليا تفاهمات حاسمة، وسنواصل العمل على الأقل على تشكيل المشتركة الثلاثية. هنالك من صور لي الوضع وترك لدي انطباع أنه من يقف حجر عثرة أمام إبرام الاتفاق بشكل نهائي هو التغيير والدكتور أحمد الطيبي. نحن كنا قد توجهنا لمكتبه للحصول على رد وتعقيب كالعادة في هذه المرحلة، وحتى هذه اللحظة لم نتلقى أي رد. ليسعد السؤال، بعد أن ضمن كل حزب بطاقات ضغط له، هل ما هي بطاقات الضغط التي تبقت لدى الدكتور أحمد الطيبي والتغيير لعدم تهميشهم؟ هذا هو السؤال المطروح. والسؤال الأهم، هل الموحدة كما ورد على لسان رئيسها منصور عباس ستقوم بالإفاء بتعهدها بأن تحل أزمة الأحزاب الثلاثة من خلال ضم التغيير لها؟ اليوم الجواب جاءني حاسم من قبل جهات من داخل الموحدة، ولعلنا نشاهد ذلك على الشاشة فراس. تعهد منصور عباس بخصوص حل أزمة الثلاثية وضم التغيير للموحدة كان واقعيا في عينه، أما الآن فهو غير واقع، علما بأن الأحزاب الثلاثة قد حسمت موقفها في هذا السياق. نحن ماضون كحزب مستقل، ومن يريد الانضمام إلى الموحدة عليه الانسجام بشكل كامل مع رؤيتها ونهجها. بكلمات أخرى، الموحدة ماضية بشكل مستقل. ليسأل سؤال اللي أنا عارف بدك تسأله، هل ما زالت هنالك إمكانية لتشكيل الرباعية؟ ربما فراس كل شيء وارد، ولكن بحالة وقد تشكلت الثلاثية وقد ترتبت الأوراق سيكون من الصعب، ولكن أحد منا لا يمكنه أن يتنبأ، سيما ولربما التحالفات التي قد تحدث عند تسليم القوائم قد تفرض على الأحزاب العربية الوحدة، لأنه عندها سيقال أنه أيزنكوت، بينيت، لبيد كلهم يتوحدون وأنتم لا. لهذا لا يزال الباب مفتوح رغم صعوبته. بالنسبة للموحد الأمر محسوم، بالنسبة للجبهة والتجمع الأمر أيضا بان
3: مهمة صعبة جدا. في الشق الثاني من هذه المداخلة بنصف دقيقة أو دقيقة، التجاذبات داخل الليكود تتواصل بالنسبة لإلغاء الانتخابات الداخلية وتحصين مواقع في قائمة الليكود. ما غاية نتنياهو هذا الأمر، وخصوصا يتحدث عن حكومة وحدة وطنية؟
10: فراس، في ظل إجراء هندسة الولاء الذي يريده نتنياهو في حزب الليكود، هو يسعى لتحصين 11 موقع على الأقل في 40 موقع الأوائل، ليس محض صدفة. هو يريد أن يكونوا مدينين له بالولاء، وبالتالي بهذا يكون قد قطع الطريق على أي انشقاقات مستقبلية، سيما ولدى نتنياهو قناعة بأن الطيار المناوئ لن يتمكن من تشكيل حكومة ولن يلجأ إلى الأحزاب العربية، قد يلجأ إلى بعض الأعضاء من داخل الليكود، لهذا هو يريد قطع الطريق على ذلك. الآن مواصلة التشريعات الإشكالية لإرضاء شركائه أيضا تأتي من أجل رص صفوف المعسكر الوطني، وهنا لابد أن نسأل، أليس بهذه الطريقة نتنياهو يفرغ تصريحاته من مضمونها؟ كيف له أن يدعو إلى الوحدة وحدة الوحدة وإقامة حكومة وحدة وطنية، وفي نفس الوقت تستمر على قدم وساق كل القوانين الإشكالية، وهو يقوم أيضا برص صفوفه لقطع الطريق على نفتالي بنت، لابيد أو أيزنكوت لتشكيل ائتلاف حكومي. لهذا ما يقوم به نتنياهو ومناورة سياسية يدعو من خلالها إلى قطع الطريق على الطيار المنعم.
3: فالي حبيب شكرا جزيلا
10: على الرحب الساعة.
3: والآن إلى مونديال 2026. اختتام الجولة الثالثة من دور المجموعات وانطلاق مرحلة الإقصاء دور الثاني والثلاثين بمباراة تجمع هذه الليلة منتخب جنوب أفريقيا أمام كندا. نقول مساء الخير مراسلنا الشؤون الرياضية خالد دراوشي. نبدأ بما شهدته الليلة الماضية وفجر اليوم من مباريات حاسمة ومثيرة، بنما أمام إنجلترا. إذن الصورة باتت واضحة، 32 منتخب ومواجهات نارية بانتظاره.
11: نعم، قبل الخوض فراس في الدور 32 وأيضا مباراة اليوم التي ستنقل على قناة مكان، فقد دعنا نشاهد بعض الملخصات، ملخصات المباراة الست التي أقيمت. وبداية بنما وإنجلترا، إنجلترا موهبة الإنجليز الأولى وهداف إنجلترا التاريخي هاري كين بمباراة جيدة. دعنا فقط نشاهد هذا الملخص. تصدر المجموعة الثانية عشرة منتخب إنجلترا باللون الأحمر في صراع المجموعات الأخير على استاد نيويورك نيوجيرسي. في الدقيقة 62 ركنية من ساكا تهبط على قدم بيلينغهام، وسط ريال مدريد يعرف من أين تؤكل الكتف. 1-0 للإنجليز على بنما. هنا بيلينغهام واللسعة، وواحد صفر للإنجليز. في الدقيقة 67 الأسود الثلاثة تعمق من جراح المد الأحمر، هاري كين وهدفه الثالث في المونديال، الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا يستقبل كرة من جود بيلينغهام ويضعها برأسه في شباك الخصم. ونهاية المباراة، إنجلترا متصدرا للمجموعة الثانية عشرة، وخصمه القادم في دور الاثنين والثلاثين هو جمهورية الكونغو الديمقراطية. المباراة الثانية التي أقيمت هي منتخب غانا، فعل المستحيل لكن المستحيل لم يكن كافيا أمام مودريتش ورفاقه. والملخص في راس على استاد فيلادلفيا أقيمت المباراة المصيرية بين كرواتيا وغانا لتحديد معالم المجموعة الثانية عشر. في الدقيقة 31 منتخب كرواتيا بهجمة بذكريات مونديال روسيا، سوسيتش وتسديدته تسكن الشباك الغانية، 1-0 للفاتريني. تسديدة من بعد 22 مترا تخضع الحارس أسارة، وسط انتر ميلان يمنح التقدم للكروات. في الدقيقة 73 غانا بردة فعل، إرنست نويما بركلة حرة غير مباشرة تستقر على قدم لوكاسن، وغانا تدرك التعادل 1-1. عرضية من جناح ليون وهدف من مدافع بابوس، وليفاكوفيتش يعاين الأضرار. في الدقيقة 88 ركنية من لوكا مودريتش ورأسية فلاشيتش تعلن تفوقا كرواتيا مرة أخرى. عرضية أمير البلقان تمنح كرواتيا التأهل من وصافة المجموعة ليلاقي منتخب البرتغال، وغانا ثالثا في مواجهة كولومبيا في دور 32. نعم، ورونالدو البرازيلي في انتقادات، كل العالم ينتقد هذا النجم وكأن التاريخ لا يشفع لهذا الأسطورة البرتغالية في مباراة تعادل سلبي للبرتغال أمام كولومبيا. ودعنا نشاهد أحداث هذه المباراة التي نقلت على قناة مكان.
12: والمباراة الهامة في المجموعة الحادية عشرة بين منتخبي كولومبيا والبرتغال كما أشرنا، ورونالدو
13: راح يسدد.
12: يسدد رونالدو وسط المرمى وضعيفة.
13: البرتغال
12: محاولة أخرى لصالح منتخب البرتغال من ناحية اليمين، جميلة جميلة. ماذا سيفعل؟ كرة عرضية داخل المنطقة تصل إلى من؟ تسديدة رائعة جدا والحارس يخلص هدف أكيد. خلنا الدقيقة 62 جميلة من وراء المدافعين، هجمة كولومبية بالعرض إلى الشباك. لا لا لا،
13: ومن اللي اهدر؟ رايش اللي دخل.
12: فييغا تبقى لصالح منتخب كولومبيا على اليمين، عرضية وتسديد ويخلصها كوستا. محاولة لكولومبيا، محاولة لرفع كرة داخل منطقة الجزاء بالرأس.

0: انجلترا الخصم في الدور 32 ان انجلترا لن تاتي الى نزهه بعد فوزها على اوزباكستان بنتيجه 3-1. فلنشاهد. على ملعب أتلانتا انطلقت مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزباكستان، وفي الدقيقة العاشرة هجمة أوزبكية تصل على الجهة اليسرى إلى شومو رودوف، ومن فوق حارس جمهورية الكونغو يضعها في الشباك 1-0 لأوزباكستان. موزغو بوي بالكعب ومهاجم باشاكشهير المعار من روما والهدف الأول في المباراة. الشوط الثاني والدقيقة 66 هجمة كونغولية تنتهي بركلة جزاء لصالح المنتخب الأفريقي. حكم المباراة لم يتردد في احتساب ركلة الجزاء. في الدقيقة 68 يوان ويسا يتقدم ويسدد الكرة على يسار الحارس نيماتوف، هدف التعادل لجمهورية الكونغو الديمقراطية. في الدقيقة 77 الكونغو لم تستسلم، ميشاك إيليا يقف على الجهة اليسرى ويتلقى تمريرة من وسط الملعب، يحاول وحيدا ويسدد لكن الكرة ترتطم بالدفاع وفيستون مايل، والهدف الثاني لجمهورية الكونغو الديمقراطية. في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع إيليا والتمريرة وويسا بتسديدة بعيدة يتابعها الدفاع الأوزباكي نحو الهدف. 3 أهداف مقابل هدف لجمهورية الكونغو. ونهاية المباراة أوزباكستان خارج أسوار المونديال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ثالث المجموعة ليواجه منتخب إنجلترا في دور 32.
1: فراس، الجزائر والنمسا يعني نهاية المباراة ب3 أهداف لكل فريق، والخاسر الأكبر في هذه المباراة منتخب إيران الذي بسبب هذا التعادل وجد نفسه خارج البطولة. فلنشاهد الملخص.
0: في الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات الجزائر أمام النمسا على استاد كنزاس سيتي، الجزائر باللون الأخضر والنمسا باللون الأحمر، وفي الدقيقة 28 النمسا بهجمة أولى، دافيد ألابا بكرة عالية تصل إلى أرناتوفيتش، والنمسا 1-0 الجزائر. في الدقيقة 44 ردة فعل جزائرية وهدف مارادوني من رفيق بالغالي تعادل لمحاربي الصحراء بهدف لمثله. بالغالي والفرحة وهدف أقل ما يقال عنه أنه رائع. الشوط الثاني والدقيقة 55 لايمر على الجهة اليمنى وسابتزير يسجل هدفا، النمسا تعود لتتفوق 2-1. في الدقيقة 60 حسام عوار على الجهة اليسرى يتقدم، ورياض محرز نجم الجزائر الأول يدرك التعادل. لاعب الاتحاد السعودي ينطلق بشكل مفاجئ على الجهة اليسرى، والقائد محرز يمنح الجزائر تعادلا مرة أخرى. في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع والسيناريو يتكرر، حسام عوار مرة أخرى إلى رياض محرز، وهذه المرة الجزائر تتقدم 3-2، فرحة لمحاربي الصحراء بريمونتادا. من ظن أن الأهداف توقفت عند هذا الحد فقد أخطأ، ففي الثواني الأخيرة للمباراة رأسية ساشا كليزيتش تحسم اللقاء بتعادل إيجابي 3-3. هجمة نمساوية مباغتة على اعتاب صافرة النهاية تصل إلى جارجوريتش وبرأسه إلى كلايزيتش، وابن 28 ينهي كرنفال النصف دزينة من الأهداف. النمسا تتأهل ثانيا ليواجه الماتادور الإسباني في بداية مرحلة الإقصاء، والجزائر ثالثا ليواجه المنتخب السويسري في نفس الدور.
1: نعم فراس، والمباراة والملخص الأخير هو الأردن أمام التانجو الأرجنتيني، عناوين عدة بإمكاننا أن نستخلصها، قد تكون أبرزها أن المنتخب الأردني اكتفى بشرف المشاركة في المونديال، ومن يوقف في هذا الإعصار الأرجنتيني التانجو؟ دعنا نشاهد هذا الملخص.
2: المباراة الثانية لو حكم مباراة خسارة تونس حكمها وهذه المباراة، وهي المباراة الثانية لو هذا كأس العالم الأول. يدخل الآن المنتخبان هذه الكرة الخاصة والمميزة لتصنع في الفكرة، هل سيرسلها إلى أحد الزملاء أم اللاعبين أم سيصوب مباشرة إلى المرمى؟ لوتشانزو يتقدم الآن بعد 30 دقيقة، يتقدم والكرة في الشباك، ما قرر غير ذلك. انتبهوا، متقنة قبل قليل، عرضية والكرة في الشباك، أوسين جدد إلى المرضي، انتبهوا الكرة تصل إلى، انتبهوا كيف ذلك.

0: هذه خطيرة يا جماعة، هذه خطيرة يا جماعة، خطيرة يا جماعة ليونيل ميسي. توقعت لكم ذلك، أخبرتكم قبل أن تنفذ، قلت لكم خطيرة يا جماعة، خطيرة يا جماعة. الإغلاق لم يكن جيدا، يزيد بني الحكم ينهي المباراة. يدخل وقام بما يجب أن يقوم به، سجل الهدف الثالث.
1: نعم، كما ذكرنا 32 منتخبا ومواجهة نارية بانتظار. دعنا نذهب إلى أبرز هذه المباراة، نبدأ على سبيل المثال بالبرتغال وكرواتيا.
2: نعم، كريستيانو رونالدو يعني في طريق سهل تماما، ليس كما هو طريق ليونيل ميسي والأرجنتين، الذي على الأقل من حيث الحسابات وأيضا التخمينات يبدو أن منتخب الأرجنتين سيصل إلى نصف نهائي حسب التوقعات، لكن منتخب البرتغال في مواجهة كرواتيا، هذا المنتخب الذي يعني في مونديال روسيا وصل إلى النهائي، وهناك أيضا منتخب مجرب مع لاعبين مجربين، لكن المنتخب البرتغالي لا زال يبحث عن الهوية. فراس، نحن نرى أن 11 لاعبا على حدهم من أفضل اللاعبين في العالم، ولكن التوليفة ما بينهم، المدرب مارتينيز لم يستطع أن يجد هذه التوليفة ما بين اللاعبين، لا زال يبحث عن الهوية باستثناء يعني منتخبات أخرى. نعم، كان القول منتخب الأرجنتين، منتخب البرازيل أيضا الذي يصنع هويته من خلال المونديال، منتخب البرتغال لا زال يحتل العناوين لكن بشكل سلبي جدا.
1: نعم، لم يقدم أداء جيد في المجموعات. أنا نقول ننتقل إلى مباراة قد تكون شيقة، منتخب البرازيل مع اليابان. منتخب البرازيل بدأ دعنا نقول ليس بقوة حقيقية، مع الوقت تطور هذا المنتخب، لكن المنتخب الياباني منتخب عنيد جدا.
2: نعم، العنادة والرشاقة تجمع منتخب الساموراي الياباني، هذا المنتخب الذي يعني من أكثر المنتخبات ركضا في الملاعب من حيث الإحصائيات، لكن أيضا منتخب البرازيل بقيادة كارلو أنشيلوتي. يعني فراس، نحن نرى أن كارلو أنشيلوتي على مستوى مسيرته مع الأندية، هو دائما ما يكون مدرب يعني خلق من أجل تلك البطولات، هذه المرة بتوليفة لا بأس بها بقيادة فينيسيوس جونيور على الأقل الذي هو حاليا بالفورمة الأفضل، سيحاول. وأيضا الجميع يرشح أن البرازيل هو البطل الأعظم لهذه البطولة، قد يكون مفاجأة الموسم ويكون بقيادة أنشيلوتي المدرب المجرب هو رافع هذا اللقب، هي فقط.
1: نعم، هل سنرى نيمار على سبيل المثال يشارك؟
2: نيمار سيكون، لكن نيمار بعد موسم مليء بالإصابات، يعني منتخب البرازيل وأيضا أنشيلوتي هو لا يعول عليه كثيرا أكثر يعني من كون فينيسيوس الذي حاليا يعني يحمل الفريق على أكتافه كما يقال في هذه.
1: نعم، الآن إلى المنتخبات العربية، مباراة نارية قد تكون بين المنتخب المغربي وهولندا.
2: نعم، منتخب هولندا أيضا من المتوقع أن يكون هو الحصان الأسود. التساؤل هنا فراس هو الذي نتساءله جميعا، هل فعلا سيستطيع منتخب المغرب أن يكرر من هذا الإنجاز والوصول إلى نصف نهائي كأس العالم؟ حاليا هناك جيل رائع لمنتخب المغرب، لكن نفس اللاعبين ونفس القدرة التي كانت في مونديال قطر لم تعد هي ذات القدرة، هناك تجديد دماء، هناك أيضا تجديد من حيث المستويات. دعنا نقول مدرب جديد أيضا ليس وليد الركراكي، هنا حسابات بسيطة بإمكان أيضا دقائق قليلة أن تفصل كل منتخب عن المجد الذي نتحدث له، لكن من خلال متابعة على الأقل متابعة من أرض الملعب لمنتخب المغرب رأيت منتخب منظم جدا، لكن يعني يحتاج إلى التركيز خصوصا مع منتخب هولندا الذي يعرف من أين تؤكل الكتف، ولديه لاعبين مجربين بإمكانهم أن يفعلوا يعني كل أن يقلبوا النتيجة في أي ثانية.
1: نعم، ومنتخب عربي آخر الذي صعد في اللحظات الأخيرة هو الجزائر، ويواجه دعنا نقول منتخب قوي جدا وهو سويسرا.
2: نعم، مباراة يعني لا بأس بها ولا تقل عن تلك المباريات، منتخب سويسرا هو منتخب الجميع يعرفه دائما، هو المنتخب الذي يأتي بالنتيجة الغير متوقعة، هذه المرة أمام منتخب الجزائر الذي يعني كان هناك في بطولة أفريقيا لم يقدم البطولة المطلوبة منه، لكن تحسن واستخلص العبر، وهنا في بطولة كأس العالم بقيادة رياض محرز وأيضا حسين. حسام عوار من خلال أيضا الملخص الذي شاهدناه، بإمكاننا القول أن هذا المنتخب بإمكانه أن يصل بعيدا إذا ما وفق في التفاصيل الصغيرة في الثلث الأخير من الملعب أي أمام المرمى، وقد يفاجأ المنتخب السويسري ويطيح به ومن هناك سيكتب مجد عربي آخر.
1: نعم، كما ذكرنا مرحلة الإقصاء تنطلق هذه الليلة أو ما يسمى بالدور الثاني والثلاثين في مباراة تجمع جنوب أفريقيا والمنتخب الكندي، وهو كان المنتخب المستضيف الذي أعطى أداء جيد جدا. منتخب جنوب أفريقيا هناك من يعتبره منتخب ضعيف رغم إنجازاته في مونديالات سابقة.
2: يعني قد تكون هذه المباراة هي ذات العنوان والرهبة والتغطية الإعلامية الأقل، لكن سيناريوهات كرة القدم لا يؤتمن لها فراس، وخصوصا منتخب كندا الذي أوضح أن يعني لا يمكن الخطأ أمامه. منتخب قطر كان ضعيف جدا أمام منتخب كندا وتلقى سداسية، هذه المرة كفة الميزان تهبط لصالح المنتخب الكندي، لكن في كرة القدم المنطق لا ينتصر دائما، في كرة القدم دائما ما تكون هناك السيناريوهات هي يعني السيناريوهات المجنونة هي دائما التي تحكم الموقف، وهذه المرة الجميع يرى أن في هذه المباراة لا يوجد تعادلات، لا يوجد أصدقاء في نهاية هذه المباراة، أحدهم سيفرح وينتشي بالتأهل للثمن النهائي والآخر ستكتب هذه الإطاحة في سجل تاريخي الأسود. نحن بإمكاننا أن نرى هذه المباراة أيضا، أدعو جميع من يتابع النشرة المسائية أن تستمر مشاهدته لمتابعة هذه المباراة على قناة مكان في تمام الساعة 10:00.
1: نعم، بعد ساعتين من الآن
3: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
4: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
5: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
4: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل لي.
5: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل،
4: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم، السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: عناوين الثامنة من مكان: إحباط ارتكاب اعتداء إرهابي قرب نابلس، القضاء على الإرهابي الذي قتل الكابتن دافيد حزوت جنوب لبنان، اختيار قضاة جدد للمحاكم المختلفة باستثناء العليا، حادث عنف في تل أفيف يوقع جريحا، انطلاق مباريات الدور الثاني في المونديال الليلة، ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع، وبعد لحظات التفاصيل.
3: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة الثامنة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. في مخيم بلاطة شرقية نابلس أحبطت قوة من جيش الدفاع والشرطة وجهاز الأمن العام الشباك ارتكاب اعتداء إرهابي، وجاء في بيان مشترك أنه تم اعتقال عنصر مما يسمى التنظيم كان ضالعا في الاتجار بالوسائل القتالية بعد تلقي معلومات تدل على نيته لاعتداء على أفراد قوات الأمن ومواطنين على المدى الفوري. أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع القضاء على الإرهابي من حزب الله الذي قتل الكابتن دافيد حزوت الليلة الماضية خلال اشتباك في منطقة دير سريان بجنوب لبنان، وأصيب في الحادث جندي آخر بجروح طفيفة، وقد شيع جثمان حزوت إلى مثواه الأخير عصر اليوم في المقبرة العسكرية في أشكلون. لأول مرة منذ أشهر طويلة ووفقا لأمر محكمة العدل العليا التأمت اليوم اللجنة لاختيار القضاة، وتم اختيار عشرات القضاة الجدد للمحاكم المختلفة بما في ذلك المحكمتان المركزيتان في حيفا وبئر السبع، ولم يتم تعيين قضاة جدد للمحكمة العليا. في تل أفيف أصيب رجل ستيني بجروح خطيرة مساء اليوم خلال شجار، وتم نقله إلى مستشفى إيخيلوف للمعالجة. تستمر موجة الحر الاستثنائية في أوروبا وتسجيل أرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة بشكل يومي في العديد من دول القارة. فعلى سبيل المثال، بلغت درجات الحرارة في عدة أماكن في ألمانيا وتشيكيا أكثر من 41 درجة مئوية. وفي فرنسا أعلنت السلطات الصحية تسجيل نحو 1000 حالة وفاة إضافية منذ يوم الأربعاء الماضي، مقارنة بالأعداد التي سجلت خلال الأشهر السابقة. ينطلق بعد ساعتين الدور الثاني في المونديال مع المباراة بين منتخبي كندا وجنوب إفريقيا، ويشار إلى أن هذه هي أول مرة في دورات بطولة كأس العالم يتأهل فيها كلا المنتخبين من دور المجموعات.
3: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
6: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث يكون الجو حارا أكثر من المعتاد بقليل. في التاسع سيداتي وسادتي، نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
5: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

crap.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء هدوء.
5: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
7: عناوين التاسعة من مكان: نبأ يفيد بإلغاء جولة المحادثات المقبلة بين واشنطن وطهران، إحباط ارتكاب اعتداء إرهابي قرب نابلس، اختيار قضاة جدد للمحاكم المختلفة باستثناء العليا، رئيس الدولة يواصل زيارته الرسمية لرومانيا، انطلاق مباريات الدور الثاني في المونديال الليلة، ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع، والتفاصيل بعد لحظات.
4: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال قبل قليل بإلغاء المحادثات بين واشنطن وطهران التي كانت مقررة في سويسرا نهاية هذا الأسبوع في أعقاب تجدد الضربات بين البلدين. في مخيم بلاطة الشرقي نابلس، أحبطت قوة من جيش الدفاع والشرطة وجهاز الأمن العام الشباك ارتكاب اعتداء إرهابي. وجاء في بيان مشترك أنه تم اعتقال عنصر مما يسمى التنظيم كان ضالعا في الاتجار بالوسائل القتالية بعد تلقي معلومات تدل على نيته لاعتداء على أفراد قوات الأمن ومواطنين على المدى الفوري. أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع القضاء على الإرهابي من حزب الله الذي قتل الكابتن دافيد حزوت الليلة الماضية خلال اشتباك في منطقة دير سريان بجنوب لبنان، وأصيب في الحادث جندي آخر بجروح طفيفة. وقد شيع جثمان حزوت إلى مثواه الأخير عصر اليوم في المقبرة العسكرية في أشكلون. لأول مرة منذ أشهر طويلة ووفقا لأمر محكمة العدل العليا، التأمت اليوم اللجنة لاختيار القضاة، وتم اختيار عشرات القضاة الجدد للمحاكم المختلفة بما في ذلك المحكمتان المركزيتان في حيفا وبئر السبع. ولم يتم تعيين قضاة جدد للمحكمة العليا، أورد النبأ مراسلنا وسام جابر. في تل أفيف أصيب رجل ستيني بجروح خطيرة مساء اليوم خلال شجار، وتم نقله إلى مستشفى إخيلوف للمعالجة. يواصل رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوك زيارته الرسمية لرومانيا، ويشير مفادنا إلى بوخارست شيمون أران إلى أن هيرتسوك سيجتمع قبل ظهر غد مع نظيره نيكوشور دان، وفي الساعة 5:00 مساء سيلقي الرئيس هيرتسوك خطابا أمام البرلمان الأوروبي. تستمر موجة الحر الاستثنائية في أوروبا وتسجيل أرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة يوميا في العديد من دول القارة. فعلى سبيل المثال بلغت درجات الحرارة في عدة أماكن في ألمانيا وتشيكيا أكثر من 41 درجة مئوية. وفي فرنسا أعلنت السلطات الصحية تسجيل نحو 1000 حالة وفاة إضافية منذ يوم الأربعاء الماضي مقارنة بالأعداد التي سجلت خلال الأشهر السابقة. ينطلق بعد الساعة الدور الثاني في المونديال مع المباراة بين منتخبي كندا وجنوب إفريقيا، ويذكر أن هذه هي أول مرة في دورات بطولة كأس العالم يتأهل فيها كلا المنتخبين من دور المجموعات.
4: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
7: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث يكون الجو حارا أكثر من المعتاد بقليل، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم، القدس واللود والرملة 31، تل أفيف وحيفا 29، الناصرة وجبال الجليل 33، هضبة الجولان 37، و35 في بئر السبع. في السادسة من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.
0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
9: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
10: والراديو،
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
11: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
11: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
12: أشعلها أبو الورد أشعلها.
4: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: الله الله يا أبو الورد.

0: أسعد الله مساءكم مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان. انطلاق الدور الثاني في مونديال 2026، المباراة الافتتاحية لدور الاثنين والثلاثين في استاد صوفي في لوس أنجلوس. مساء الخير للمحلل بهجة العودي.
1: مساء النور أخ باسل لك ولجميع المشاهدين.
0: هذا هو الاستاد الجميل في لوس أنجلوس.

0: إذن انطلاق الدور الثاني من هذا المونديال، بقي 32 منتخبا وقد ودع البطولة 16 منتخبا، والمباراة الأولى كندا البلد المضيف أمام جنوب أفريقيا، ولكن هذه المباراة الأولى في هذا المونديال لكندا خارج أراضيها، المباراة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا كندا وصلت إلى هذه المباراة بعد احتلالها المكان الثاني في المجموعة الثانية، كذلك الأمر منتخب جنوب أفريقيا احتل المرتبة الثانية في المجموعة الأولى. جنوب أفريقيا أمام كندا، مساء الخير مرة أخرى باشا تحودي.
1: مساء النور.
0: كيف تبدو لك هذه المواجهة؟
1: المواجهة اليوم راح تكون نارية حسب رأيي، حسب اعتقادي المنتخبين متكافئين.

0: كنتوا هذه المباراة الأولى خارج أوروبا.
1: أكيد أكيد هاي الأفضلية اليوم منتخب كندا راح يفقدها. أفضلية إنه يلعب أمام جمهوره وفي أرضه في بيته اليوم لأول مرة في دور الإقصاء راح يلعب خارج كندا. وخلينا نشوف مع بعض هذا العامل كيف راح يأثر على منتخب كندا.
0: نعم ونشاهد لاعبي المنتخبين يعني يصعدان من غرف الملابس إلى أرضية الملعب إلى البساط الأخضر في استاد سوفي في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. 70,000 متفرج في هذا الاستاد وفريق أو منتخب جنوب أفريقيا هذه أو هذا هو الظهور الرابع له في تاريخ النهائيات والإنجاز الأكبر هو في هذا المونديال. المرة الأولى يتأهل منتخب جنوب أفريقيا في تاريخ مشاركاته في النهائيات يتأهل إلى الدور الثاني. هو استضاف البطولة في نسختها في 2010 ولم يفلح آنذاك في التأهل إلى الدور الثاني. قد ودع البطولة التي استضافها من الدور الأول. وهذا هو طبعا هؤلاء هم لاعبو منتخبين يتوجهان إلى البساط الأخضر. بالنسبة لمنتخب كندا يا بهجة أيضا منتخب يعني قليل الخبرة هو هذا الظهور الثالث فقط له منتخب كندا في تاريخ النهائيات. الظهور الأول كان في نسخة المكسيك عام 1986 وهذا هو الإنجاز أيضا الأكبر لكندا وصوله إلى الدور الثاني. لم يتأهل إلى الأدوار الثانية في المشاركة في المشاركتين اللتين شارك فيها قبل ذلك. ونشاهد علم الدولتين دولة كندا ثاني دولة من حيث المساحة من حيث كبر المساحة في العالم بعد روسيا طبعا وبالمقابل جنوب علم جنوب أفريقيا.
1: نعم أكيد وأضيف على كلامك كمان إنه كندا ولا مرة حظيت بانتصار في المونديال أو في خلال المرتين اللي ارتقت فيهن للمونديال وهذا المونديال أول مونديال إلها اللي بتحظى في فوز. نعم وكمان شغلة حابب أضيف أخ باسل بالنسبة لإنه المباراة اليوم خارج أراضي كندا مثل ما حكينا إنه ممكن هذا الإشي يفقد من الأفضلية تعيتها ولكن من الناحية الثانية ممكن إنه يعطيها ثقة بنفسها أو يحررها من الضغط النفسي اللي اللي اللي أمام جمهوره وفي بيته وفي أرضه. فممكن اليوم بما إنه بيلعب خارج أرضه وممكن هذا العامل يخفف من الضغط النفسي على منتخب كندا.
0: نعم كندا كما ذكرنا في المجموعة الثانية تعادل في المباراة الأولى أمام منتخب البوسنة فاز على قطر بستة أهداف نظيفة وخسر أمام سويسرا
1: والست أهداف اللي فاز فيهن على قطر هن اللي أدن نعم. إلى أنه يحتل المرتبة الثانية.
0: نعم بينما منتخب جنوب أفريقيا كما ذكرنا وصل إلى هذه المباراة من المكان الثاني أيضا خسر أمام المكسيك في المباراة الأولى 2-0 تعادل أمام منتخب تشيك وفاز على منتخب كوريا الجنوبية 1-0. نشاهد طبعا لاعبي منتخبين يصعدان إلى أرض الملعب وأجواء كرنفالية تغطية حصرية دائمة على شبكات مكان تلفزيون راديو وديجيتال لهذا المونديال منذ لحظة البداية وحتى لحظة التتويج قناة مكان دائما السباقة دائما في الطليعة لنقل الأفضل للمشاهد المنتخبين حول دائرة وسط الملعب. وبعد لحظات سوف نستمع إلى النشيد الوطني للبلدين لكندا ولجنوب أفريقيا هذان المنتخبان المغموران قليلو الخبرة قليلا الخبرة في على الحلبة الدولية كما ذكرنا مشاركات قليلة في تاريخ النهائيات.
1: وإذا بتلاحظ الضغط واضح على وجوه المنتخبين خايفات وجدا.
0: نعم نستمع الآن طبعا إلى النشيد الوطني لجنوب أفريقيا.

استمعنا أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان إلى النشيد الوطني لدولة جنوب أفريقيا. وبعد ثوان معدودة سوف نستمع إلى النشيد الوطني لدولة كندا.

0: برعاية ندخل إلى الملعب مع منتخب الأحلام سيمنت، جميع حلول البناء في مكان واحد.
1: بونجورنو بري، بخاريت بولين، ماما مي، عايز مو
2: دلونجي.

0: في الحلقة القادمة من مكان توكس رح نحكي عن كرة القدم ما بين الشغف والهوية وبين الحلم والضغط والتوقعات وكيف تحولت اللعبة إلى أكثر من مجرد 90 دقيقة. ضيوفنا رح يكونوا عضو اتحاد كرة القدم أحمد أبو العم، الحكم شذا دهامشي، وكيل اللاعبين مؤنس غبرية، واللاعب مروان كبهة. كونوا معنا وما تنسوا الموعد.
1: إذن مونديال 2026 في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، المباراة الافتتاحية للدور الثاني، دور الاثنين والثلاثين، وهذا هو الحكم البرتغالي جواو بينيرو سوف يطلق طبعا المباراة في هذه اللحظات. بعد قليل هذا الحكم المركزي يساعده وراء خطوط التماس البرتغاليان برونو خيسوس ولوسيانو مايا، الحكم الرابع الإماراتي عمر العلي، وأيضا هناك الحكم المساعد محمد الحمدي وطاقم الفار إسباني برازيلي وأرجنتيني. نشاهد طبعا حكام غرفة الفار، كل شيء جاهز لانطلاق الدور الثاني، دور 32 بهجة أوهن.
2: جدير بالذكر أنه
1: قبل تحليل نشاهد بهجة على الشاشة تركيب منتخب جنوب إفريقيا الذي سوف ينطلق هذا اليوم مع الحارس رونوين ويليامز في خط الدفاع، خوليس موداو، إيمي أوكون، بيكيزلي بوكوزي وأوبري موديبا في خط الوسط، ديبوهو، موكينا، سبيبيلو، سيثولي، تابيلو،

0: سيكو، ريلي بولي، موفكينج وأوسين أبوليس في خط الهجوم، إيفيدنس، ماكوبا. وتركيب كندا في هذه المباراة في حراسة مرمى ماكسيم كريبو، في خط الدفاع ألفريد جونستون، مويسي بومبيتو، ديريك كورنيليوس، ريتشي لاريا. في خط الوسط تاجون بيوخانين، ستيفان أوستاكيو، ناتان ساليبا، لياو ميلر. وفي خط الهجوم جوناثان ديفيد وتاني أولواشي. هناك في يعني تغيب عن التركيب في جنوب أفريقيا بهجة عودي.
1: نعم نعم، نرى أنه جنوب أفريقيا اليوم راح يلعب طبعا بقيادة المدرب هوغو بروس في طريقة لعب 4-2-3-1، راح يعتمد على اللياقة العالية لحارس المرمى ويليامز، وطبعا راح نشوف منتخب اللي راح يدافع عن شباكه، راح يلعب دفاع كثير. بنعرف انه المنتخب الجنوب افريقي لا يجيد صنع الاهداف وصنع الفرص لتسجيل الاهداف، ولكن اليوم راح نشاهد تغيير معين، غياب طبعا النجم زواني، تامبا زواني اللي بيلعب كصانع العاب، ودخول موفكينج اللاعب الشاب صانع الالعاب المهاري
0: موفكينج.
1: وطبعا راح نشوف موكيني في خط القلب، الخط الوسط المتاخر اللي راح يعتمدوا عليه كثير في الدفاع، وماسكو في تسجيل الاهداف. هم اللاعبين بشكل عام، هم اللاعبين هذول اللي سجلوا اهداف.
0: نعم، اذا انطلقت المباراه. منتخب كندا بالملابس السوداء الداكنه يهاجم الى يمين الشاشه مقابل منتخب جنوب افريقيا بالملابس الصفراء، والكرة الآن مع مبوكازي. مبوكازي تعود إليه إلى حارس المرمى ويليامز.
1: نعم. بدنا نحكي كمان عن التكتيك تاع منتخب كندا اللي راح يلعب اليوم ب 4-4-2، وراح نشوف اندفاع للامام ومحاوله تسجيل اهداف وتسجيل الهدف قديش بيقدروا ابدر، على اساس انهم يقدروا يفتحوا البنكر الجنوب افريقي اللي محضرينه لكندا.
0: طبعا لاعبو جنوب افريقيا يعني في معظمهم يلعبون في الدوريات، في الدوري المحلي. لا يوجد خبره احترافيه كثيره منتخب جنوب افريقيا، على عكس منتخب كندا الذي يتمتع بعض لاعبيه في الاحتراف الدولي في القاره الاوروبيه وايضا في الولايات المتحده. وبوخانين طبعا لاعب فياريال الاسباني، تايون بوخانين. الان رمي التماس لمنتخب جنوب افريقيا تنفذ، هناك تدخل كان من بوخانين ورمي التماس اخرى على التوالي لمنتخب جنوب أفريقيا كما ذكرنا، الذي وصل لهذه المباراة بعد احتلاله المرتبة الثانية في المجموعة الأولى. كرة بينية تقطع عن طريق اللاعب الكندي الآن ميلر. ميلر يترك الكرة نحو لاريا، الآن لاريا في جهة اليسار، هناك تغطية من قبل المدافع ماسيكو الإفريقي. ما زالت الكرة بينية، تعود إلى لياو ميلر مرة أخرى. كندا بالهجوم، لاريا، تدخل لدفاع أفريقيا عن طريق مداو الظهير الأيمن، والتماس تماس لمصلحة منتخب كندا. تنفذ الكرة، هل هناك لمسة يد؟ الحكم يقول لا شيء، والكرة ضربت مرمى. دقائق جس نبض بهجت،
1: أكيد بداية مباراة جس نبض أكيد. بس أنا ملاحظ كمان غياب النجم في منتخب كندا اللاعب لارين اليوم، ما المدرب ما قرر أنه ما يفتح فيه اليوم في التركيب.
0: قرار مدرب،
1: قرار مدرب بحت.
0: نعم، الكرة يعني أكثر الاستحواذ بأقدام كندا حتى الآن،
1: هذا ما سنراه طول المباراة، لأنه نعم. لأنه كما ذكرنا أنه المنتخب الجنوب أفريقي اليوم راح يستنى وينتظر منتخب كندا في الدفاع، وراح يعتمد على
0: الهجمات المرتدة لجنوب أفريقيا عن طريق أبوليس. أبوليس يترك الكرة إلى مديبة، إلى الخلف، هناك مبوكازي إلى الحارس ويليامز. تتناقل الكرة بين أقدام لاعبي مدافعي منتخب جنوب إفريقيا. الحارس طويلا نحو وسط الملعب، يخطف الكرة أوستاكيو الكندي، يتركها إلى لاريا.

0: الظهير الأيسر في منتخب كندا إلى الخلف مباشرة نحو صليبة.
1: طبعا الاعتماد في الهجمات الكندية راح تكون اعتماد تام على جوناثان ديفيد وعلى أولواشي المهاجمين الخطرين، والأخطر اللي هو جوناثان ديفيد الهداف
0: نعم التاريخي. وهذا هو مرة أخرى الفعال أوستاكيو الكندي، هناك تغطية من اللاعب مديبة لكن يعاود بيوكانين السيطرة على الكرة، ولكن يرتكب مخالفة على لاعب جنوب إفريقيا الظهير الأيسر أوبري موديبا. نعم إذن مخالفة لمصلحة منتخب جنوب إفريقيا. الكرة تنفذ، 4 دقائق أنتم في تغطية حصرية لشاشة قناة مكان لهذا المونديال، وأيضا على أثير راديو مكان. موديبا إلى الخلف نحو مبوكازي، منه إلى كون لاعب هانوفر الألماني في الدرجة الثانية. تبقى الكرة مع لاعبي جنوب أفريقيا، كرة طويلة الآن إلى أبوليس المندفع، ولكن هناك تغطية من قبل المدافع الكندي أليسفير جونستون لاعب سيلتيك الاسكتلندي.
1: كمان غياب اليوم بنشوفه في، طبعا هو أصيب في المباراة الثانية ضد قطر اللي هو إسماعيل كوني، وبنشوف بداله اليوم بيلعب في اللاعب
0: ربما الآن محاولة لخطف الكرة ولكن الحارس الأفريقي أقرب.
1: بدل اللاعب الممتاز إسماعيل كوني اليوم بنشوف اللاعب الصغير الشاب رقم 25 اللي هو صليبة لاعب نادي أندرلخت.
0: نعم.
1: البلجيكي لاعب ممتاز صليبة.
0: نعم طويلة من أكون، ربما مرتدة الآن أبوليس مكوبا بالعرض نحو موبونغينغ جنوب أفريقيا بالهجوم. الآن تسديدة من قبل اللاعب
1: صد سيئة من الحارس كريبو.
0: هناك محاولة الآن من قبل اللاعب الكندي ديفيد جوناثان ديفيد لاعب يوفنتوس. يعني شاهدنا انطلاقة أولى لجنوب أفريقيا،
1: مثل ما حكينا الجنوب أفريقيا راح يعتمد على الهجمات المرتدة ويحاول يسجل هدف وبعدها راح يسكر المباراة. منتخب كندا ممنوع من عن باتا يعطي هاي الأولوية أو هاي تسجيل هدف مبكر في مرمى، لأنه جنوب أفريقيا راح يعمل تسكير.
0: لاريا الآن بالعرض تقطع، محاولة أخرى الآن كانت من قبل اللاعب الكندي أوستاكيو. طبعا عالية الكرة. 0-0 نلعب في الدقيقة 7 من عمر المباراة الأولى في الدور الثاني. هذه كانت تسديدة خطرة من قبل اللاعب الإفريقي ماسيكو إلى الخارج، تهديد أول جنوب أفريقيا على مرمى كندا. 0-0 كرة طويلة مباشرة نحو أبوليس اللي هو يعني أسوين أبوليس باجت، وهدف معظم تمريرات لاعبي جنوب أفريقيا رأس الحربة.
1: راح نشوف الكرات الطويلة هاي طول المباراة، راحين يتخطوا خط الوسط بالكرات الطويلة هذا، وهذا حسب رأيي بيعملوا غلط جنوب أفريقيا. هذا
0: كرة نحو بيوخانين أمامه مبوكازي، ماذا يقول الحكم؟ هناك حاول الكندي بيوخانين الحاق بالكرة، ولكن هناك تغطية جيدة كانت من المدافع الجنوب أفريقي مبوكازي. نشاهد كيف يحافظ على الكرة ويعيق على بيوخانين الوصول إلى الكرة. 0-0 8 دقائق في استاد سوفي في لوس أنجلس، 70,000 متفرج يملؤون المدرجات. مونديال 2026 تغطية شبه كاملة
1: طبعا متوقع
0: في قناة مكان وراديو مكان.
1: متوقع جدا أول ربع ساعة إنه المنتخبين يلعبن بحذر لعدم تلقي أي هدف اللي يكون هدف مبكر.
0: هناك هجوم الكندي يفتعل ضغطا على حارس جنوب أفريقيا، لكن في النهاية تبعد الكرة. تبقى الكرة كندية الآن من قبل اللاعب الواشي. الآن هناك لاريا، اللاعب ريتشي لاريا ينطلق من جهة اليسار. هذا اللاعب ريتشي لاريا نشاهد كيف أفلت من الرقابة، ولكن تدخل اللاعب الإفريقي ماسيكو أخرجت الكرة إلى ضربة ركنية لمصلحة منتخب كندا، الركنية الأولى في لمصلحة كندا في المباراة. 0-0 دخلنا مدار الدقيقة العاشرة، كندا 0 جنوب أفريقيا 0. المباراة الأولى في الدور الثاني من مونديال 2026. مرفوعة الكرة لكندا، هناك إلى مساحة فارغة بدون عنوان، أقرب إلى المدافع الإفريقي أوكون. هناك مخالفة يقوم بها اللاعب الكندي صليبا على موبوغينغ، ضربة حرة مباشرة. طبعا هذا رئيس الاتحاد الدولي إنفنتينو. جنوب أفريقيا بالهجوم، كرة نحو ماكوبا إلى الخلف، أوكون، بوكازي نحو أبوليس، أبوليس يمرر الكرة الآن نحو اللاعب موديبا، موديبا الظهير الأيسر إلى الخلف مباشرة نحو موفوكينغ، ولكن موفوكينغ يخسر الكرة لمصلحة اللاعب بيوكانين. والآن مرتدة لكندا عن طريق ديفيدس، جون ديفيد تقطع تعود إلى جنوب أفريقيا. هناك سوء تفاهم بين لاعبي جنوب أفريقيا موكينا وأبوليس، والكرة تعود من جديد إلى كندا. الكرة الآن مع ميلر، لياو ميلر، هاتو خود. ميلر ينطلق من جهة اليسار، هناك تغطية رائعة من قبل بوكازي.
1: ميلر لاعب فعال جدا على الجناح الأيسر، شاهدناه في مباراته ضد البوسنة، كان من أفضل اللاعبين على أرضية الملعب.
0: نبقى مع هذه الهجمة المرتدة لجنوب أفريقيا عن طريق أبوليس إلى الخلف نحو بوكازي، منه إلى موكينا، موديبا، أوبري موديبا، بوكازي إلى الحارس، الحارس الأفريقي ويليامز يخرج خارج الصندوق.
1: لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس عالية جدا للحارس ويليامز، شاهدناه في كل المباريات كان ممتاز جدا.
0: نعم، كرة بينية الآن من خلال ماسيكو، أمامه لاريا، و الكرة تخرج إلى رمي التماس لمصلحة منتخب كندا تنفذ.
1: يعني بالنسبة للاريا في كمان سؤال يعني في ذهني صار له وقت طويل بدي أسأله للمدرب، طبعاً لماذا تم استدعاء ألفونسو ديفيد كظهير أيسر من بداية المونديال حتى الآن لم نراه يلعب حتى دقيقة واحدة، فإذا هو مصاب لماذا تم استدعاؤه؟
0: ربما أصيب بعد أن استدعى.
1: لا كان مصاب قبل.
0: نعم، مرتد الآن اللي كان عن طريق جونستون بالعرض، جونستون مباشرة نحو ألواشي، ولكن ألواشي يخسر الكرة، وبالنهاية يحظى لاعبو جنوب أفريقيا بمخالفة. هذا طبعا المدرب كبير السن لجنوب أفريقيا البلجيكي هوغو هنري بروس، 74 عاما هذا المدرب البلجيكي لمنتخب جنوب أفريقيا،
1: ونجاح كبير للمدرب لأنه نعم. استطاع أنه يبني منتخب قوي بدنيا ومنتخب تكتيكي يتأهل. ومنضبط جدا من ناحية دفاعية،
0: ما كانش متوقع يتأهل للدور الثاني.
1: صحيح،
0: يعني نعم صحيح. جنوب أفريقيا، جنوب كوريا، كوريا الجنوبية منتخب جاء يعني مستعدا إلى حد ما إلى المونديال، ولكن بالفعل جنوب أفريقيا يعني أدهش الجماهير وتأهل إلى الدور
1: وعلى
0: الثاني.
1: حسب ما شاهدنا المباراة الأولى لجنوب أفريقيا ضد المكسيك، يعني أنا كنت بعطيهم صفر فرصة إنهم يتأهلوا للدور الإقصاء.
0: إذن كرة نحو اللاعب أبوليس، جنوب أفريقيا بالهجوم إلى موفوكينغ الآن، موفوكينغ هاتو خود مباشرة نحو اللاعب موفوكينغ، موكوكبا تعود تبقى بين أقدام لاعبي جنوب أفريقيا إلى جهة اليمين، يفتح اللاعب إلى موديبا، موديبا يرفع رأسه، موديبا أمامه بيوخانين، موديبا هاتو خود الآن ربما أبوليس يحاول أن يسيطر على الكرة لكن يتدخل دفاع كندا. دقائق جيدة للاعبي جنوب أفريقيا. المباراة متزنة، بهجات متكافئة، لا أفضلية حتى الآن،
1: حتى الآن لا أرى أفضلية لأي فريق. الفريقين مثل ما حكينا بجسف النبض وبحاول.
0: الآن مرتدة لجنوب أفريقيا من قبل اللاعب جوناثان ديفيدس إلى ميلر. ميلر يحاول أن يراوغ لكن هناك يتدخل في اللحظة المناسبة القشاش المتأخر مبوكازي إلى ضربة ركنية لمصلحة كندا. نشاهد يعني هجمة مرتدة سريعة لكندا ومتقنة. هذا هو اللاعب ميلر، أراد المراوغة ليسدد بيمناه ولكن بالفعل تدخل مبوكازي في اللحظة المناسبة.
1: وإذا لاحظت في آخر هجمة لمنتخب جنوب أفريقيا حكينا عن اللاعب الصاعد موفكينغ، وكما شاهدنا كديش أنه اللاعب هذا موهوب وعنده لمسات سحرية اللي مش لله كان.
0: نعم، إذا الحكم البرتغالي جواو بينيرو ابن 38، حكم صغير السن نسبيا، لم تكن ركنية هنا.
1: ليس لديه كثير من الخبرة، أول مونديال له هذا المونديال، هذا أول مونديال له وهي ثاني مباراة له في المونديال.
0: نعم، قد حكم قبل ذلك هذا الحكم بهجت في فوز سويسرا على البوسنة 4-1. صحيح، وهذه المباراة الثانية. كرة طويلة لمنتخب جنوب أفريقيا، هناك محاولة رأسية إلى أيدي الحارس الكندي ماكسيم كريبو.
1: بس خلينا نعطي الحكم حقه لأنه برضو كمان حكم 8 مباريات في دور الأبطال من ضمن. نعم، البايرن ضد باريس سان جيرمان.
0: نعم، مرتدة الآن لمنتخب كندا مباشرة نحو اللاعب الواشي، الآن نحو جوناثان ديفيدس. جوناثان ديفيدس يرتبك ويتدخل اللاعب الأفريقي سيثولي. نشاهد هناك بلبلة كانت داخل صندوق جزاء جنوب أفريقيا. حاول اللاعب بيوكانين وأيضا قبله جوناثان ديفيدس السيطرة على الكرة وتحويلها إلى المرمى، ولكن بالفعل دفاع جنوب أفريقيا يخلص الموقف في اللحظة المناسبة. هناك ركنية، نعم على ما يبدو ضربة ركنية لمنتخب كندا. شاهدنا 3 ركنيات لكندا في الدقائق 10 الأخيرة، وهذا هو اللاعب الكندي المتخصص ستيفان.
1: كان في سوء تفاهم بين الحارس ويليامز للاعب قلب الدفاع سيتولي. سيتولي أركن على الحارس أنه يأخذ الكرة.
0: نعم، إذا ضربة ركنية أوستاكيو لكندا. 0-0 نتيجة، 17 دقيقة مرفوعة الكرة. هناك لاعبان على الأرض كل من منتخب، على أي حال لم تثمر هذه الركنية عن أي شيء. هل هي ضربة مرمى على ما يبدو؟ نعم، إذا ضربت مرمى المصلحة منتخب جنوب أفريقيا. ماذا أردت أن تقول لي؟
1: بدي أحكي عن الهجمة هاي. جوناثان ديفيد كاد لا يصدق إنه لوحده في صندوق الجزاء، ما صدقش حاله أطلع الطابة برا.
0: ارتبك الكرة. طبعاً
1: ارتبك كثير، ما صدقش إنه لوحده
0: طبعاً. وجوناثان ديفيدس لاعب يوفنتوس الإيطالي، كما ذكرنا هناك بعض اللاعبين في كندا يعني يحترفون
1: في أندية محترفة جدا في أوروبا. مزبوط، جوناثان ديفيدس يلعب في يوفنتوس.
0: ماكيني غائب، نجم كندا، عن المباراة. رمي التماس لمصلحة كندا، الكرة جونستون تنفذ عالية مقطوعة من قبل مبوكازي. بينية صليبة، أراد أن يعيد الكرة إلى الكنديين ولكن تخرج إلى الخارج. رمي التماس أخرى لمنتخب كندا. هذا هو المدرب الكندي. الآن كرة نحو الواشي، رأس حربة كندا. المفروض يعني بهجة كندا يلعب بطريقة 4-4-2.
1: صحيح،
0: هل تشاهد ذلك على أرض الملعب؟
1: أشاهد ذلك لأنه جوناثان والواشي هم الرأس حرب الاثنين. احنا بنشوفهم دائما الاثنين متقدمين لقدام، خلفهم سليبة وأستاكيو وبيوكانين، بيلعبوا 4-4-2 أكيد 100%. ولكن احنا بنشوف دخول لميلر في حالة هجمة من الجناح الأيسر وكأنه بتخفي.
0: إذن هناك اللاعب ماسيكو الجنوب أفريقي ينظف المنطقة ويخرج الأفريقيون من هذا الضغط. الآن الهجمة معاكسة لمنتخب جنوب أفريقيا، كرة تصل إلى أبوليس الفعال، يترك الكرة إلى مديبة.
1: مثل ما سألتني فكمان مرة مثل ما بيشوف جوناثان ديفيد والواشي بيلعبوا في الوسط وبندفعوا على جهة اليمين أكثر لإخلاء المساحات في الجهة اليسرى لميلر اللي بيدخل هناك، والظاهر أنه جيسي مارش المدرب بيشتغل على هذا التكتيك.
0: نعم، حتى الآن المباراة ضعيفة بهجت، تفتقر إلى
1: توقعنا
0: للمحاولات الجادة للفرص،
1: توقعنا
0: للمحات الجميلة. يعني حتى الآن لا نستمتع في أداء المنتخبين. على ما يبدو المنتخبان خائفان
1: جدا، لأنه أول مرة بيكونوا في المسرح هذا، في الموقف هذا، وتنساش إنهم بدهم يسجلوا التاريخ، والكل حابب يسجل تاريخ، فبيلعبوا
0: حذرين. المنتخبان يخشيان تلقي أهداف أكثر من تسجيل هدف في مرمى الآخر.
1: إشي أكيد. إذا بنحكي عن جنوب أفريقيا، إذا تلقى هدف راح يكون من الصعب جدا إنه يسجل في مرمى كندا، لأنه يفتقر لصنع الفرص ويفتقر للمهاجمين الهدافين. أما بالنسبة لكندا، فإذا هي تلقت الهدف في الوقت هذا، الوقت اللي خلينا نقول في بداية المباراة، على الأكيد منتخب جنوب أفريقيا بعد ما يسجل هدف راح يعمل بونكر في الدفاع ويسكر تماما الدفاع ويحاول يضيع الوقت لآخر المباراة، وبالتالي منتخب كندا راح يستصعب جدا تسجيل هدف.
0: الآن منتخب جنوب أفريقيا بالهجوم، كانت كرة طويلة نحو المهاجم ماسيكو ولكن يخلصها الدفاع الكندي. كرة مع لاريا، كندا بالهجوم إلى الخلف، بومبيتو هاتو خد مع صليبة، الكرة من بومبيتو إلى ميلر، المندفع، تغطية من قبل مداو الظهير الأيمن في منتخب جنوب أفريقيا، ومنه إلى الخلف وفي النهاية إلى الحارس. منتخب جنوب أفريقيا يحاول لبدء هجمة من جديد عن طريق مبوكازي إلى موكينا، مداو مباشرة نحو موفيكينغ، الآن مرتدة لكندا عن طريق لاريا، ولكن هناك تدخل خشن على ما يبدو مخالف المصلحة منتخب كندا في وسط الملعب. هذه المخالفة لمصلحة الكنديين، هناك يعني خشونة زائدة من قبل أكون على اللاعب الكندي الواشي. ضربة حرة مباشرة بعيدة، يعني أيضا بعيدة وأيضا من زاوية مائلة، أتوقع رفع الكرة إلى داخل الصندوق، صندوق جزاء منتخب جنوب أفريقيا. 0-0 النتيجة بين كندا وجنوب أفريقيا. لمن انضم في هذه اللحظات من مستمعي راديو مكان إلى هذه التغطية الحصرية على الهواء مباشرة، ضربة حرة مباشرة لمنتخب كندا مرفوعة، الكرة بالرأس عن طريق اللاعب كورنيليوس، كانت رفعة رائعة من اللاعب أوستاكيو. هناك يعني يصل إلى الكرة المهاجم الكندي، المدافع الكندي، المدافع كورنيليوس، مدافع نعم، ولكن لم تكن النطحة قوية. الآن إلى الجانب، من الجانب الآخر جنوب أفريقيا بالهجوم، الآن اختراقة رائعة الآن من قبل اللاعب ماسيكو إلى الخلف، تسديدة كانت من قبل بوكازي ولكن ترتد، تبقى الكرة مع لاعبي جنوب أفريقيا ليبدأون هجمة من جديد. والتوقف القريب للمباراة طبعا سوف نشاهد فاصل لشرب المياه لأن انتصف الشوط الأول تقريبا. جنوب أفريقيا بالهجوم، كل كرة إلى الخلف،
1: نعم فرصة أولى للمنتخب، الفرصة حقيقية أولى لمنتخب
0: ثاني شاهدنا في بداية مباراة تسديدها كانت متقنة،
1: هاي كانت أقرب فرصة. نعم، خلينا نقول عن طريق أوستاكيو اللي رفع كرة لكورلينيوس المدافع.
0: تتحدث عن كندا؟
1: أنا بتحدث عن كندا اللي لاقى نفسه أمام الحارس ويليامز، ولكن
0: طبعا هذا المدرب الأمريكي بهجت في منتخب كندا جيسي مارش ابن 52. وفاصل لشرب المياه، ونحن طبعا أعزائي المشاهدين وأعزائي المستمعين فاصل ونواصل بعد قليل.

0: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: هو شو السؤال هذا؟
2: بدك توكيني إسا؟
3: وروحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغلري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
5: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكر.
6: واستحيت أحكي مع البنت وانت عمي نزلت محطة قبل الأخيرة وتعرف
7: وخل الجو
3: عم نصور بابا نكمل ولا لا؟
4: لا. قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الخميس بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
8: أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقات هيك السهر.
4: هذا مش برنامج استضافة تقليدي،
8: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
4: ولا مجرد برنامج موسيقي.
8: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
9: أشعلها أبو الورد أشعلها.
4: هيك السهر في موسم جديد وغير عادي.

0: هيك السهر مع أصالة يوسف الجمعة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: الله يا أبو الورد.
2: نعم إذن عدنا أعزائي المشاهدين وأعزائي المستمعين مستمعي راديو مكان إلى الشطر الثاني من الشوط الأول بعدما توقفت المباراة بهدف فاصل شرب المياه للاعبين حسب توجيهات وتعليمات وأنظمة الفيفا الحديثة العهد في هذا المونديال استراحتان لشرب المياه في منتصف كل شوط. هؤلاء هم لاعبو المنتخبين يعودون إلى أرض الملعب منتخب جنوب أفريقيا بالملابس الصفراء ومنتخب كندا بالملابس السوداء الكاملة والنتيجة 0-0 والأداء يا بهجة عودي ضعيف والمباراة
3: الأداء
2: يعني
3: باهت
2: مملة بعض الشيء.
3: الأداء باهت ممل بدناش نقول ممل أكثر من ما هو خلينا نقول تحفظ إنه ولا منتخب يتلقى هدف ويلاقي حاله في مشكلة كيف إنه يعادل أو يفوز بالمباراة لأنه الفريقين المنتخبين آسف يفتقران جنوب أفريقيا يفتقر إلى تسجيل الأهداف وصنع الفرص ومنتخب كندا ممكن إذا تلقى هدف يستصعب في النهاية انه يكسر خط الدفاع الجنوب افريقي.
2: نعم.
3: كمان في عندي سؤال بالنسبة للتوقف لشرب المياه، هل هذا يعني اجباري؟ لانه يعني قد يكون انه الحكم لازم يقرر هل من الضرورة انه يوقف المباراة لشرب المياه، لان احنا بنشوف يعني مباريات اللي فيها بتكون هطول امطار غزيلة فلماذا شرب المياه؟
2: الاجابة بعد هذه الهجمة لمنتخب كندا. ميلر يهدر يخسر الكرة لأوستاكيو، تسديدة من أوستاكيو. أنا قد تطرقت بهجة عودي لهذا الموضوع في يعني في مناسبات سابقة ضمن بثي لإحدى المباريات. يعني
3: أنا يعني لا يعقل يكون هطول أمطار ويوقف لشرب المياه.
2: أنا شخصيا لا أرى حاجة لهذه الفواصل لشرب المياه، يعني بهذا النظام جديد فقط في هذا المونديال برأيي لا حاجة
3: لأنه ممكن يكسر مومنتوم. نعم لمنتخب. نعم. يكون في هجمات ويكون في المومنتوم ويكسر
2: رتم
3: له المومنتوم
2: رتم صحيح. اللاعبين الآن الكرة كندية من قبل كورنيليوس إلى ميلر، تعود الكرة إلى كورنيليوس مرة أخرى مباشرة نحو أوستاكيو، كرة مع أقدام لاعبي كندا إلى اللاعب بومبيتو لاعب نيس الفرنسي، منه إلى جهة اليمين هناك إلى الفعال كثيرا بيوخنن الآن تعود إلى لاعبي جنوب أفريقيا عن طريق أبوليس، يخطفها من جديد صليبة مرة أخرى تنتقل إلى جنوب أفريقيا، الكرة مع اللاعب أوكون منه مباشرة نحو موفوكينج يحاول إرسال الكرة إلى زميله مكوبا ولكن هناك الكرة بدون عنوان.
3: حسب اعتقادي منتخب الكندي لازم يجار الكرة في الثلث الخلفي تايو على أساس أنه يجر منتخب جنوب أفريقيا لوسط الملعب.
2: نبقى مع هذه المرتدة لمصلحة فريق جنوب منتخب جنوب أفريقيا. أبوليس بالكرة، أبوليس يرفع رأسه ويغير اتجاه اللاعب إلى الخلف نحو سيتولي، منه إلى مبوكازي أوكون مداو مبوكازي مرة أخرى.
3: مثل ما حكيت لازم يجرهم على نصف الملعب تاعي كندا على أساس أنهم يقدروا بعدها يطلعوا لهجمة ويلاقوا مساحات ويقدروا يسجلوا أهداف. بالشكل اللي بتلعب فيه منتخب كندا بتلعب بشكل منتظم، وبالتالي دفاع جنوب أفريقيا منتظم ومكتظ دفاعيا، صعب بالشكل هذا منتخب كندا أنه يقدر يسجل أهداف.
2: والجمهور على ما يبدو في المدرجات غير راضي عن هذه النتيجة، نتيجة 0-0 النتيجة الأسوأ في كرة القدم.
3: والسؤال هو هذا جمهور منتخب كندا ولا جنوب أفريقيا؟ فإذا كان كندا مثل
2: لا طبعا جمهور منتخب كندا يطالب الأفريقيين تحرير الكرة وعدم يعني الاحتفاظ بالكرة في صندوق الجزاء.
3: نعم، ولكن خلينا نقول لو أنه هاي الحدث اللي الآن احنا بنشاهده حدث في كندا، هذا الاشي رح يأثر على الثقة بالنفس لمنتخب كندا.
2: الآن كرة من قبل اللاعب مكينة مباشرة نحو زميلي موفوكينج جنوب أفريقيا بالنجوم، كرة من إلى اليسار من مديبة تعود إلى موكينا، مرفوعة من موكينا ولكن سهلة إلى أيدي حارس الكندي مكسيم كريبو. وهذا
3: كريبو بيعمل غلط هان، انه بيلعب على مهله، لازم في حالة انه جنوب افريقيا هاجمه يلعب كرات سريعة جدا على اساس انه يلاقوا جنوب افريقيا غير منتظم من ناحية دفاعية.
2: الكرة الان نحو ميلر، كندا بالهجوم، تغطية من قبل مداو، ما ينجح مداو في إخراج الكرة، وهذا يا بهجة هو
3: الآن مداو ممتاز وبيعمل وظيفته على أكمل وجه ضد ميلر.
2: نعم، وهذا هو اللقاء الثاني في تاريخ المنتخبين في مسيرتهما في كرة القدم. لقد التقى المنتخبان مرة واحدة في مباراة ودية عام 2007، يعني لم يلتقي المنتخبان في مباراة رسمية، هذه الأولى الرسمية لجنوب أفريقيا أمام كندا.
3: في المباراة الودية اللي أنت ذكرت على ما أعتقد إذا ذاكرتي لم تخونني
2: 2-0
3: فوز لجنوب أفريقيا. بس في أيامها في 2007 جنوب أفريقيا كان منتخب عريق، كان يمتلك لاعبين
2: وفي تراجع في السنوات الأخيرة،
3: في تراجع كبير في السنوات الأخيرة.
2: نعم، الكرة مع بومبيتو الكندي، كرة عمق تقطع من دفاع جنوب أفريقيا، تعود إلى بومبيتو مرة أخرى، كرة بينية، اللاعب يتمركز في وسط الملعب، فرص قليلة جدا في هذه المباراة حتى الآن، لا أهداف لا فرص حقيقية، محاولات خجولة.
3: لاحظ التقارب في خطوط دفاع جنوب أفريقيا وخط الوسط وخط الهجوم، البعد ما بين الدفاع خط الدفاع للهجوم ما يقارب 30 متر مش أكثر.
2: ما هو دور أوستاكيو يا بهجة في يعني جر مركز ثقل لاعبي كندا إلى الأمام؟ هو اللاعب المحوري أوستاكيو في وسط الملعب، ولكن حتى الآن أوستاكيو مش عارف يجر منتخبه إلى الأمام.
3: بعده لأنه في خلينا نقول كثافة لاعبين في وسط الملعب، وهذا الشيء بيأثر على مجريات المباراة وبيأثر على أوستاكيو. صعب إنك تجاري الطابة وصعب إنك تلعب مفتوح ما دام في كثافة في خط الوسط. مثل ما حكيت لازم منتخب كندا شوي يرجع لورا، يحاول لأنه يجار الكرة في الخط الخلفي على أساس أنه يجر منتخب جنوب أفريقيا على الوسط تعيه، ومن ثم أنه يخرج لهجمات مرتدة، وبالشكل هذا يقدر.
2: الكرة كندية مع بيوخنين من جهة اليمين، بيوخنان يطرح الكرة إلى جونستون، يتدخل أبوليس المهاجم الكندي ليتعادى إلى الخلف ليساعد زملائه ويحظى بضربة مرمى لمصلحة منتخب جنوب أفريقيا. كما ذكرنا اللاعب المدرب العجوز لجنوب أفريقيا هوغو هنري بروس البلجيكي ابن 74، نظيفة كانت هذا التدخل، نظيف من قبل أبولوس.
3: لاحظ أبولوس كديش رجع لحتى يعمل دفاع، ودفاع نعم. كان ممتاز،
2: لقد جرى ملعبا كاملا،
3: وهذا إندل بدل على كديش أنه المنتخب هذا منضبط نعم. من ناحية دفاعية ومن ناحية تكتيكية. فهذا المدرب هوغو بروس استطاع أنه يخلق انضباط غير طبيعي في هذا المنتخب، وبسبب هذا الإشي احنا لاحظنا أنه حتى أنه تأهل لدور 32، مع العلم أنه سجل هدفين فقط، واحد منهم ركلة جزاء والثاني ضد منتخب التشيك ضد منتخب جنوب كوريا، وهذا كفى أنه ينتقل أو يتأهل لدور 32.
2: نعم، هناك محاولات جنوب أفريقية للتقدم إلى الأمام، لأن هناك مرتدة يخطف الكرة اللاعب الكندي الآن، صليبة إلى الخلف إلى ميلر، من ميلر نحو تسديد الآن من قبل الواشي، كانت قوية بيسراه، ولكن حارس المرمى جنوب أفريقي ويليامز في المكان المناسب يلتقط الكرة. هناك يعني خطأ فادح، وهناك اللاعب صليبة يخطف الكرة. الآن مرتدة لجنوب أفريقيا من جهة اليمين، هناك من قبل اللاعب ماسيكو، هناك تغطية من قبل اللاعب كورنيليوس وأيضا لاريا، ويحظى يعني ينجحان في إخراج الكرة إلى ضربة ركنية. بالفعل كانت مرتدة سريعة إلى ماسيكو، سابيلو ماسيكو، هذا اللاعب الوسط متقدم في فريق منتخب جنوب أفريقيا. نشاهد هذه التسديدة من قبل اللاعب الكندي الواشي، ركنية لجنوب أفريقيا. 36 دقيقة في المباراة 0-0. مرفوع الركنية لصندوق الجزاء بالرأس من قبل أوكون، ولكن لا يلحق بها زميله ماكوبا.
3: ما زال الجمهور الكندي، احنا سامعين السافرات، صافرات الاستهجان وعدم الرضا من الاداء تاع المنتخب الكندي. بعتقد انه لازم يتم تغيير او
2: لسه تغيير
3: ممكن
2: في هذا التوقيت،
3: ممكن تغيير تكتيكي وليس تغيير لاعبين. مثل ما انا ذكرت انه يلعب بطريقه مختلفه، يحاول
2: تغيير وليس تبديل
3: أصلاً. تغيير في التكتيك،
2: نعم.
3: تغيير انه يحاول يلعب في
2: مره اخرى. منتخب جنوب افريقيا عن طريق سيتول يحاول شق المنافذ، يفشل في ذلك. كره الى الخلف، الكره مع موكينا، بينيه الى الخلف نحو اللاعب الافريقي ايمي اوكون، منه الى موكينا مره اخرى. الآن مديبة طويلة الكرة نحو أبوليس المندفع الفعال داخل الصندوق. أبوليس بالعرض، ولكن التدخل من قبل بومبيتو المدافع الكندي الذي يلعب لمصلحة نادي نيس.
3: لاعب طويل وقوي بدنيا. لاحظ قوته البدنية، مثل ما حكيت لاحظ انه منتخب جنوب افريقيا واقف منضبط مرمى من ناحية دفاعية،
2: لان الكرة في النهاية لمست أبوليس وليس بومبيتو، ضربة مرمى.
3: فمثل ما حكيت لازم وواجب على منتخب كندا انه يتراجع للخلف، يحرك طبات او كرات في الـ في الـ في النص الملعب تعيه،
2: ويرص الصفوف والانطلاق الى الامام.
3: مجبور انه يجر منتخب جنوب افريقيا ويخرجوا او يطلعوا من محله من الدفاع الى الامام، وبالتالي انه يحاول يهجم وخلينا نقول لكي منتخب جنوب افريقيا غير جاهز للهجمات الكندية.
2: حتى الان يا بهجه كلا المدربين يفتقران للمعادله الصحيحه
3: للحلول
2: وللمعادله الصحيحه لمباغته المنتخب الاخر،
3: او خلينا نقول للمدربين ليسوا جريئين انهم يعملوا تغييرات. وبده انه المدرب، كل واحد بيستنى المدرب الثاني يعمل اخطاء،
2: نعم،
3: على اساس انه يستغلها.
2: يعتمد المدربان على اخطاء المدرب الاخر. كندا بالهجوم، الكره مع لاريا الى ميلر في جهه اليسار. ميلر، ليو ميلر، امامه اللاعب ماسيكو يضغط، يشكل الضغط على ميلر، ولكن تبقى الكره مع كندا مع اللاعب صليبه. هناك تضيع الى اللاعب موداو، حارس الجنوب افريقي، يشتت الكره عاليه نحو وسط الملعب. تدخل من اوستاكيو مباشره نحو ديفيد الى ميلر. هل خرجت كره الخارج؟ لا، كره ما زالت مع لاعبي كندا. هتخد بين بيوخانان، ولكن تضيع. ويعني عم نشوف، مش عم بيستمر عده تمريرات لكل منتخب الا ان يخسر الكره للمنتخب.
3: خلينا نقول منتخب كندا لا يمتلك صانعي العاب بشكل يعني محترف او بشكل
2: مخالفه طبعا على اللاعب الكندي بومبيتو.
3: هنالك الكثير من المخالفات الصغير، خلينا نقول من قبل منتخب جنوب افريقيا، والحكم لا اعلم لماذا لا يصفر او لا يعطيهم اي تحذيرات.
2: نحن دخلنا مدار الآن الدقيقة الأربعين في استاد سوفي في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مونديال 2026. المباراة الأولى، المباراة الافتتاحية للدور الثاني، دور 32. تبقى 32 منتخبا بعد الإطاحة ب 16 منتخبا ودعوا البطولة بعد دور المجموعات، والمونديال الآن دخل إلى المراحل الإقصائية. الخاسر يخرج، وإذا انتهت المباراة بوقتها الأصلي بالتعادل يلجأ المنتخبان إلى حصتين إضافيتين، كل حصة من ربع ساعة. وإذا استمر التعادل يلجأ أو يحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح. كندا 0 جنوب أفريقيا 0، 40 دقيقة في استاد سوفي في لوس أنجلوس. تغطية حصرية لقناة مكان راديو تلفزيون وديجيتال. مخالفة على اللاعب الكندي أولواشي يقوم بهذه المخالفة لاعب مدافع أفريقيا بوكازي، ولكن الكرة يعني هي من زاوية جانبية بعيدة عن المرمى. هناك المتخصص أوستاكيو.
3: ولكن من ناحية الطول تاع اللاعبين في تكافؤ تام ما بين المنتخبين، ما فيش أفضلية ولا لأي منتخب من ناحية الطول.
2: نعم، نبقى مع هذه الضربة الحرة المباشرة بهجت لكندا ستيفن أوستاكيو من زاوية جانبية، حتما سوف يرفع الكرة إلى داخل الصندوق. نشاهد عدة مهاجمين من كندا داخل صندوق الجزاء. مهاجم
3: لاحظ لاعبين جنوب نعم. افريقيا قديش بيستعملوا ايديهم في دفع اللاعبين.
2: هذا الواشي الخطير وطويل القامة،
3: الحكم لا يحذرهم.
2: ضربة حرة مباشرة مرفوعة، الكرة بالرأس كانت من قبل اللاعب تاني الواشي، عالية جدا عن المرمى،
3: عالية وضعيفة لا تشكل أي خطورة.
2: تبقت 4 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي من الشوط الأول، 0-0. شوط أول مخيب للأمال حتى هذه اللحظة.
3: في النهاية أخباس المدربين بدهم خلينا نقول يتأهلوا للدور اللي بعده، ما بهمهم أو ما حدا راح يتذكر إذا المنتخب لعب بشكل جيد أو لا.
2: الهدف هو الارتقاء،
3: الهدف هو الارتقاء،
2: الغاية هي الارتقاء بغض النظر عن الطريق.
3: وخلينا بالضبط، وخلينا ما ننسى أنه في الدور القادم يعني اللي بنتظر المنتخبين راح يكون منتخب هولندا أو خلينا نقول الفائز
2: أو المغرب،
3: الفائز ما بين هولندا والمغرب. نعم. فأعتقد
2: ليست بسيطة
3: نهائيا، وممكن هاي آخر مباراة للمنتخب.
2: كيف يبين من مجريات اللعب ومن أداء المنتخبين الفائز هنا سوف يخسر أمام المغرب أو هولندا؟ طبعا بحذر شديد أقول ذلك، بموجب مستوى المنتخبين حتى الآن.
3: نعم.
2: الكرة كندية مع أوستاكيو إلى جهة اليسار إلى ميلر المندفع، هناك أمامه لاريا، تنازلت كرة مع ميلر، تغطية من قبل ماسيكو، ميلر يحتفظ بالكرة، يعيد إلى الخلف مباشرة نحو صليبة تأخذ مع ميلر المندفع من جهة اليسار، كندا بالهجوم، ميلر كرة بالعرض تقطع، تحط عند جونستون يترك الكرة مرة أخرى إلى ميلر الفعال كثيرا في الدقائق الأخيرة، كندا في الهجوم إلى جونستون يخترق بالعرض، حاول إرسال الكرة إلى أولواشي، ولكن هناك تغطية رائعة من قبل المدافع الإفريقي اللاعب بوكازي. شاهدنا يعني هجمة متقنة فاجت
3: أخيرا، شاهدنا هجمة وتحريك طابي من إجر لإجر، ولكن كمان مرة المنتخب الجنوب أفريقي جاهز جدا في الدفاع، وواضح جدا أنهم جاهزين تماما للمنتخب الكندي، وعملوا وظائف بيتية وتمرنوا 100%.
2: نعم، نبقى مع هذه الضربة الركنية قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي من الشوط الأول، 0-0. شوط أول صفري حتى الآن، التعادل الأبيض ما زال مسيطرا عليه، ركنية لمصلحة كندا. المتخصص طبعا أوستاكيو هو الذي سينفذ هذه الضربة الركنية، هناك يعني عصبية زائدة في الدقائق الأخيرة بين لاعبي المنتخبين، شد بالأقمصة أيها الأوستاكيو، الآن يرفع الكرة داخل الصندوق بالراس، كانت مرة أخرى محاولة الهدف، 3 محاولات متواصلة كانت أولى لبومبيتو. بومبيتو مدافع كندا يرتقي على ينطح الكرة بالرأس، وبعد ذلك شاهدنا محاولتين إضافيتين لكندا، وبالفعل هذه أخطر فرص المباراة حتى الآن. نشاهد التصوير البطيء، بهجت مرفوعة الكرة، محاولة أولى نطحها عن طريق بومبيتو، ومرة أخرى يحاول اللاعب الكندي كورنيليوس بقدمه، ولكن الكرة تقطع من خط المرمى عن طريق المدافع الإفريقي موديبا بالفعل.
3: وإذا
2: كدنا نشاهد الهدف الأول في المباراة،
3: لاحظ ويليامز الحارس هنا أنقذ هدف محقق.
2: لا بعد في لأن نطحت الأولى من بومبيتو أنقذها في موديبا الآن الحارس مضبوط.
3: نعم، في الثاني
2: الحارس الإفريقي نعم يتألق. هذه أخطر فرص الشوط الأول، نحن يعني على الأقل نريد أن نشاهد فرصا، إن لم نشاهد أهدافا على الأقل نشاهد فرصا، نريد أن نشاهد محاولات، نشاهد فرص، نشاهد روعة في الأداء، يعني جمال في اللعب، تمريرات، لمحات كروية لكي يستمتع المشاهد. نبقى مع هذه الهجمة لمنتخب كندا عن طريق ريتشي لاريا إلى ميلر المندفع والفعال في الدقائق الأخيرة، ميلر يخترق الصندوق يتريث يمرر إلى لاريا مرة أخرى
3: في هناك احتمال ضربة جزاء
2: على الأرض. الحكم يقول نظيفة، الحكم يقول نظيفة. الآن طبعا الفار ربما يتفحص هذه الوضعية،
3: كان في احتكاك بيناتهم.
2: نعم،
3: كان في
2: أنا أشك أن هناك ركلة جزاء. بالطبع إذا كانت يعني إذا كانت فرصة لركلة جزاء طبعا طاقم الفار سوف يعني
3: يتدخل
2: و خلينا نشاهد. يعني أنا لا على العكس، من قام بالمخالفة برأيي هو اللاعب الكندي لاريا.
3: مزبوط
2: برأيي حسب هو ما شاهدنا
3: هو اللي اجروا، خلينا نقول هي اللي دخلت. لا
2: لم يكن المدافع الجنوب أفريقي، لم المدافع الجنوب أفريقي لم يلمس لاريا بالمرة
3: بنظري
2: حسب رأيي.
3: لن نعم يتدخل الفار ولا
2: لا لا يوجد ركلة جزاء،
3: لا يوجد
2: ركلة جزاء. وبالفعل طاقم الفار يؤكد على قرار الحكم ويصادق عليه. نعم هذا هو اللاعب مداو الذي
3: الحكم أضاف ثلاث دقائق.
2: نعم.
3: فقط بيحكوا مع الفار، لسه ما انتهى القرار.
2: لما ينتهي الأمر، ولكن يعني لا أظن أنه
3: ممكن
2: أن القرار لن يتغير. أظن أن الفار قال له أنت محق وصادق.
3: هو الإعادة. نعم. لم يكن أي
2: نعم.
3: شيء.
2: نعم إذن لا شيء. نعم إذن المباراة مستمرة، تبقى الدقيقة ونصف على انقضاء الدقائق الثلاث التي أضافها حكم المباراة البرتغالي جواو بينيرو كوقت بدل ضائع من المباراة. 0-0 شوط أول مخيب للأمال، بغض النظر عدا عن فرصتين أو ثلاث فرص هنا وهناك شاهدناها، بالذات الفرصة الأخيرة، الفرصة الثلاثية لكندا قبل دقيقتين. كندا بالهجوم الآن، مرتدة مباشرة نحو لاعب بيوخنان، ولكن بعيدة وأقرب إلى الدفاع جنوب أفريقيا.
3: بما
2: الكرة
3: إنك
2: الآن مع أوكون إلى الخلف إلى الحارس.
3: بما أنك حكيت عن الحكم جواو بييرو، أعتقد أنه
2: جواو بينيرو
3: أسف، بما أنك حكيت عنه بعتقد أنه قدم شوط أول
2: لا بأس به،
3: وخلينا نقول ممتاز. لا ما فيش عنده كثير قرارات، لا لهان ولا لهان، ولكن وين ما في كان قرارات، قراراته كانت سليمة وجيدة ولم يؤثر على المباراة حتى.
2: نعم
3: لأن
2: ثوان معدودة سوف نستمع إلى صافرة النهاية، ولكن ليس قبل هذه الفرصة.
3: الواشي
2: بالهجوم، كندا بالهجوم، الواشي يخترق الصندوق، يسقط أرضا والحكم يشير إلى مواصلة اللاعب. الكرة مع مداو جنوب أفريقيا، تشتيت الكرة من قبل أوكون بعيدة إلى منتصف الملعب، تدخل من اللاعب جونستون الكندي. هناك مخالفة لمصلحة منتخب جنوب أفريقيا، ويعني ثواني معدودة برأيي بعد لحظات الحكم سوف يصفر معلن انتهاء الشوط الأول. المباراة مستمرة حتى الآن 0-0. الآن استمعنا
3: لا
2: استمعنا لصافرة بالأجل، بالفعل استمعنا لصافرة

0: من المباراة فإلى الاستوديو في هذه المرة.
1: If football were a nation,
2: elle serait la plus grande du monde.
3: Si el fútbol fuera un idioma.
4: التردد صداها في كل ركن من أركان الأرض.
5: No importa onde estejas.
6: No matter who you are.
7: Si te apasiona el fútbol,
8: perteneces. To the biggest team on the planet.
9: El fútbol une el mundo.
10: Football unites the world.
11: DeLonghi, it's not just perfect, it's perfetto.
12: سيارات شحن مرسيدس من بيت جولد موبيل.
13: ندخل إلى الملعب مع منتخب الأحلام. سيمنت، جميع حلول البناء في مكان واحد.
14: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
13: أجل وقت لحتى نتأثر من أنفسنا.
15: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك
13: أو من كيف كنا؟
16: شو بدنا إحنا بسيرة الناس؟
13: ذكريات الماضي من الأرشيف.
17: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
13: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها.
18: هذا دلع ما بنبلع يا
19: هذا اللي عجب.
13: راح ترجع على شاشتكم.
3: مش قادر أن تغني عنها، حبيتها.
13: نوستالجيا من مكان، شاشتنا، حياتنا، ذكرياتنا.
2: إلكو مهما تكلفنا وبرخص عليك الغالي.
13: نوستالجيا من مكان، الجمعة والسبت في 6:30 على مكان وكان بوكس.
1: اللي بحب يلحقني ويأكل معي فلافل
7: وسوف نحتفل.
6: المعكرونة صارت جاهزة.
16: عندي سؤال أخير مهم. أنا عندي كمان.
9: إحنا شو بدنا أحلى من إيه؟
13: في كان بوكس كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم.
12: أتعطيك فالا دوك يوم.
13: الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية.
0: زي كأنك كنت بعالم ورحت لعالم ثاني.
13: كمان بشكلها هي مختلفة.
4: واو.
14: يا سلام.
5: بهبل.
10: كل هاد وساكتة.
13: كل المضامين تستناكم بمكان واحد.
8: مسؤولية
13: على كان بوكس.
15: في الحلقة القادمة من مكان توكس رح نحكي عن كرة القدم ما بين الشغف والهوية وبين الحلم والضغط والتوقعات وكيف تحولت اللعبة إلى أكثر من مجرد 90 دقيقة. ضيوفنا رح يكونوا عضو اتحاد كرة القدم أحمد أبو العم، الحكم شذا دهامشي، وكيل اللاعبين مؤنس غبرية، واللاعب مروان كبهة. كونوا معنا وما تنسوا الموعد.
18: الثانية لو حكم مباراة خسارة تونس حكمها هذه المباراة، وهي المباراة الثانية لو هذا كأس العالم الأول. يدخل الآن المنتخبان هذه الكرة الخاصة والمميزة لتصنع في الباكرة. هل سيرسلها إلى أحد الزملاء أم اللاعبين أم سيصوب مباشرة إلى المرمى؟ لوتشانزو جول جول جول جول جول لوتشانزو 1-0 لمنتخب الأرجنتين. لوتارو هداف بالفترة يتقدم الآن بعد 30 دقيقة. يتقدم والكرة في الشباك ما قرر غير ذلك. انتبهوا متقنة قبل قليل. عرضية والكرة في الشباك. أوسين جددا إلى المرضي. انتبهوا الكرة تصل إلى، انتبهوا كيف ذهب التعمري. لا تسلل. الهدف في الشباك. الكرة في الشباك. 2-1. ميسي هذه خطيرة يا جماعة، هذه خطيرة يا جماعة، خطيرة يا جماعة. ليونيل ميسي. توقعت لكم ذلك، أخبرتكم قبل أن تنفذ، قلت لكم خطيرة يا جماعة، خطيرة يا جماعة. الإغلاق لم يكن جيدا. يزيد
20: متصدر المجموعة الثانية عشرة منتخب إنجلترا باللون الأحمر في صراع المجموعات الأخير على استاد نيويورك نيوجيرسي في الدقيقة

الدقيقة 62 ركنية من ساكا تهبط على قدم بيلينغهام، وسط ريال مدريد يعرف من أين تؤكل الكتف. 1-0 للإنجليز على بنما. هنا بيلينغهام واللسعة، و1-0 للإنجليز. في الدقيقة 67 الأسود الثلاثة تعمق من جراح المد الأحمر، هاري كين وهدفه الثالث في المونديال، الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا يستقبل كرة من جود بيلينغهام ويضعها برأسه في شباك الخصم. ونهاية المباراة، إنجلترا متصدرا للمجموعة 12 وخصمه القادم في دور 32 هو جمهورية الكونغو الديمقراطية. في الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات، الجزائر أمام النمسا على استاد كنزاس سيتي. الجزائر باللون الأخضر والنمسا باللون الأحمر، وفي الدقيقة 28 النمسا بهجمة أولى، دافيد ألابا بكرة عالية تصل إلى أرناتوفيتش، والنمسا 1-0 الجزائر. في الدقيقة 44 ردة فعل جزائرية وهدف مارادوني من رفيق بالغالي تعادل لمحاربي الصحراء بهدف لمثله. بالغالي والفرحة وهدف أقل ما يقال عنه أنه رائع. الشوط الثاني والدقيقة 55 لايمر على الجهة اليمنى وسابتزير يسجل هدفا، النمسا تعود لتتفوق 2-1. في الدقيقة 60 حسام عوار على الجهة اليسرى يتقدم، ورياض محرز نجم الجزائر الأول يدرك التعادل. لاعب الاتحاد السعودي ينطلق بشكل مفاجئ على الجهة اليسرى، والقائد محرز يمنح الجزائر تعادلا مرة أخرى. في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع والسيناريو يتكرر، حسام عوار مرة أخرى إلى رياض محرز، وهذه المرة الجزائر تتقدم 3-2، فرحة لمحاربي الصحراء بريمونتادا. من ظن أن الأهداف توقفت عند هذا الحد فقد أخطأ، ففي الثواني الأخيرة للمباراة رأسية ساشا كليزيتش تحسم اللقاء بتعادل إيجابي 3-3. هجمة نمساوية مباغتة على اعتاب صافرة النهاية تصل إلى جارجوريتش وبرأسه إلى كلايزيتش، وابن 28 ينهي كرنفال النصف دزينة من الأهداف. على استاد فيلادلفيا أقيمت المباراة المصيرية بين كرواتيا وغانا لتحديد معالم المجموعة 12. في الدقيقة 31 منتخب كرواتيا بهجمة بذكريات مونديال روسيا، سوسيتش وتسديدته تسكن الشباك الغانية 1-0 للفاتريني. تسديدة من بعد 22 مترا تخضع الحارس أسارة وسط انتر ميلان، يمنح التقدم للكروات. في الدقيقة 73 غانا بردة فعل، إرنست نويما بركلة حرة غير مباشرة تستقر على قدم لوكاسن، وغانا تدرك التعادل 1-1. عرضية من جناح ليون وهدف من مدافع بابوس، وليفاكوفيتش يعاين الأضرار. في الدقيقة 88 ركنية من لوكا مودريتش ورأسية فلاشيتش تعلن تفوقا كرواتيا مرة أخرى. عرضية أمير البلقان تمنح كرواتيا التأهل من وصافة المجموعة ليلاقي منتخب البرتغال. على ملعب أتلانتا انطلقت مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزباكستان، وفي الدقيقة 10 هجمة أوزبكية تصل على الجهة اليسرى إلى شومورودوف، ومن فوق حارس جمهورية الكونغو يضعها في الشباك 1-0 لأوزباكستان. موزغو بوي بالكعب ومهاجم باشاكشهير المعار من روما والهدف الأول في المباراة. الشوط الثاني والدقيقة 66 هجمة كونغولية تنتهي بركلة جزاء لصالح المنتخب الأفريقي. حكم المباراة لم يتردد في احتساب ركلة الجزاء. في الدقيقة 68 يوان ويسا يتقدم ويسدد الكرة على يسار الحارس نيماتوف، هدف التعادل لجمهورية الكونغو الديمقراطية. في الدقيقة 77 الكونغو لم تستسلم، ميشاك إيليا يقف على الجهة اليسرى ويتلقى تمريرة من وسط الملعب، يحاول وحيدا ويسدد لكن الكرة ترتطم بالدفاع وفيستون مايل، والهدف الثاني لجمهورية الكونغو الديمقراطية. في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، إيليا والتمريرة وويسا بتسديدة بعيدة يتابعها الدفاع الأوزباكي نحو الهدف، 3-2 لجمهورية الكونغو. ونهاية المباراة، أوزباكستان خارج أسوار المونديال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ثالث المجموعة ليواجه منتخب إنجلترا في دور 32.

0: برعاية سيارات شحن مرسيدس من بيت جولد موبيل.
1: أهلا وسهلا فيكم في أكبر مدينة عربية بالبلاد.
2: كانت الشمعة اللي تضوي هاي العالم وطفوها.
3: منين أنا بدي أجيب 2.5 مليون شيكل لمن أنا بخطة إشفاق 53% تحت خط الفقر 14% بطالي؟ منين؟
4: التعاون، التكافل، التضامن، فض الخلاف بالحوار.
5: وبعد فراق 10 سنين قررت بإني أرجع على السباحة.
6: هم خافوا، خافوا يتعاملوا معي بالأول.
7: معي اليوم كان أحلى يوم، ليه كنت ضايقة؟
1: عمليا هون صنع تاريخ.
8: لو أبوي ما طلبش من الملك حسين ما فيش حجاج بروح عن طريق الأرض.
9: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
10: هو شو السؤال هذا؟
11: بدك تركيني إسا؟
12: وروحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
13: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
14: كان بده ينولي شغلة بوسط إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكر.
15: واستحيت أحكي مع البنت، وانت عمي نزلت محطة قبل الأخيرة وتعرف خل الجو.
12: عم نصور بابا. نكمل ولا
14: لا؟
12: لا.
13: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الخميس بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: مونديال 2026 مرحلة الدور 32 على مكان وكان بوكس.
1: نعم، إذن تحية مجددة لكم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان في هذه التغطية الحصرية لوقائع مونديال 2026، ونحن بصدد المباراة الأولى في الدور الثاني، مباراة الافتتاح لدور 32، كندا أمام جنوب أفريقيا. والشوط الأول انتهى بالنتيجة التعادل الأسوأ، التعادل السلبي 0-0. مساء الخير مرة أخرى للمحلل بهجة عودي. ماذا يجب أن يفعل كلا المدربين يعني إخراج المباراة من هذا المأزق ومشاهدة الأهداف؟
2: يعني حسب رأيي مدرب جنوب أفريقيا هوغو بروس، النتيجة هذه بتخدم التكتيك تاعيه، هو خطط لهيك سيناريو، بده أنه منتخب كندا ينجر. أو خلينا
1: على ما يبدو، على ما يبدو هناك تبديل، هذا اللاعب جنوب أفريقي دالينتي مباثا يجري التسخين، على ما يبدو سوف يدخل إلى أرض الملعب، سوف نتحقق من ذلك بعد لحظات. هل يعني تعتقد بهجة أن التبديلات ضرورية الآن في بداية الشوط الثاني؟
2: أكيد، إذا عندك لاعب دك اللي ممكن أنه يغير أو خلينا نقول يعمل تغيير في مجريات المباراة، هذا إشي أكيد. جنوب أفريقيا يعني بيمتلك لاعب نجم اللي هو تامبز إزواني، لكنه مبعد لثلاث مباريات واليوم
1: بسبب البطاقة الحمراء،
2: بطاقة حمراء في اللعب الأولى ومش راح يلعب. وإذا تأهل جنوب أفريقيا للدور القادم ممكن أنه يلعب. بالنسبة لمنتخب كندا، لارين اللي هو صانع أو لارين آسف اللي هو الهداف، هداف ممتاز في
1: كيل لارين، لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي،
2: ما بعرف إذا بده يتم تبديله الآن أم لا، ولكن
1: نعم، إذا مباثا اللاعب الأفريقي مباثا سوف يدخل كبديل في الشوط الثاني. هل سوف يكون تبديل وحيد أم تبديل مزدوج في منتخب جنوب أفريقيا؟ شاهدنا على الشاشة، سلطت الكاميرا على لاعب جنوب أفريقيا سالينتي مباثا، ولكن سوف يعني نتحقق مكان من سوف يدخل هذا اللاعب الجنوب أفريقي.
2: ممكن يكون تبديل لاعب بلاعب، يعني بدون تغيير أي تكتيك معين، لأنه مثل ما حكينا جنوب أفريقيا النتيجة 0-0 بتخدمه لا لا لا لا لا للقادم، بده إنه يرتكز أزيد على الهجمات المرتدة.
1: نعم، إذن نحن أعزائي المشاهدين ومشاهدي قناة مكان ومستمعي راد مكان على أعتاب انطلاق الشوط الثاني من مباراة كندا أمام جنوب أفريقيا في استاد سوفي في مدينة لوس أنجلوس. وبالفعل هذا هو التبديل، على ما يبدو خرج الرقم، خرج موفوكينج رقم 10 في جنوب أفريقيا، يخرج لمصلحة اللاعب كما ذكرنا سالينتي مباثا، تبديل وحيد حتى الآن الأول من نوعه في المباراة مع انطلاق الشوط الثاني لمصلحة جنوب أفريقيا. 0-0 النتيجة كما انتهى الشوط الأول، وانطلق الشوط الثاني. منتخب جنوب أفريقيا بالقمصان الصفراء والسراويل الخضراء بالمقابل منتخب كندا بالملابس السوداء الكاملة. جنوب أفريقيا الكرة مع اللاعب أوكون إلى حارس المرمى ويليامز الذي تألق في الشوط الأول وأنقذ مرماه على الأقل من هدفين محققين. تبقى الكرة أفريقية مع أوكون إلى اليمين، هناك مداو الظهير الأيمن في أفريقيا يراوغ، يتقدم مداو، يتقدم، هناك تدخل من قبل اللاعب الكندي أولاوشي والكرة تخرج إلى التماس، تنفذ راحة طبعا لمشاهدينا. نقرأ على مسامعكم كما ترون على الشاشة تركيب المنتخبين، منتخب جنوب أفريقيا مع ويليامز في حراسة المرمى، لاعبو الميدان مداو، أوكون، مبوكازي، موديبا في خط الوسط، موكونا، سيثول، ماسيكو، والآن دخل مباثا وأبوليس وماك جوبا. منتخب كندا بدون تبديلات حتى الآن، يلعب مع كريبو في حراسة مرمى، لاعبو الميدان جونستون، بومبيتو، كورنيليوس، لاريا، بيوخانين، أوستاكيو، صليبا، ميلر، جوناثان ديفيد، وتاني الواشي. 0-0. هناك كانت محاولة من قبل
2: للكرة
1: نعم اللاعب جونسون لكن لا يلحق بها. بهجة حتى الآن شوط ثاني يعني تتم للشوط الأول.
2: بدي أحكي أزد عن منتخب كندا. نعم. منتخب كندا في الشوط الأول لم يقدم أداء جيد, خلينا نقول وصل لفرصة فرصة ونص خلينا نقول في شوط كامل. على من المفروض أنه جيسي مارش مدرب كندا يبدل يعمل تغييرات أو يحاول يلاقي حلول حتى يفك الشفرة تاعيت دفاع جنوب أفريقيا,
1: يفك هذا التشنج.
2: صحيح.
1: فاحنا مش شايفين عضلي في هذه المباراه
2: وانا متابع يعني في المباراه كلها لا لا لا لا يجري اي تبديل بما بين الشوطين, مع العلم انه بين الاشواط الشوط الثاني هو شوط المدربين لم يجري اي تبديل. وخلينا نقول دائما هو بحافظ انه يعمل التبديلات في الدقيقه 65. خلينا نشاهد اذا بده يعملهم كمان مره دقيقه 65.
1: نعم. اذا اللاعب حتى الان يتمركز في وسط الملعب بعد دقيقتين ونصف في الشوط الثاني من مباراة كندا أمام جنوب أفريقيا, وهي المباراة الافتتاحية للدور الثاني دور الاثنين والثلاثين, وهذا دور جديد جديد. هذا الدور دور الاثنين والثلاثين لم يكن ولا في أي نسخة سابقة في نهائيات كأس العالم, قد أوجد حديثا بسبب زيادة عدد منتخبات من 32 منتخبا إلى 48 منتخبا. وكما ذكرنا في بداية هذه المباراة 16 منتخبا ودعوا البطولة أمس من الدور الأول.
2: السؤال لك, هل هذا الأمر جيد أم لا؟
1: برأيي بالطبع لا. يعني أنا كل الوقت في برامجنا في على منبر راديو مكان قلت من الخطأ زيادة عدد منتخبات إلى 48. يعني إذا بالعالم في عندك 200 دولي أو 202 دولي, ربع الدول العالم مشاركة في المونديال تقريبا, هذا نسبة كبيرة جدا. لا حاجة لا حاجة.
2: والإشي هذا أكيد أنه بيخلي المستوى ينخفض جدا, مستوى الأداء ومستوى المتعة.
1: يعني بهجة حتى نسخة 1994 كان عدد المنتخبات مشاركة 24, يعني حتى يعني 32 منتخب هذا الأمر حديث العهد فقط قبل 20 عاما, ليس من منذ بداية.
2: بالنسبة للمونديال القادم حسب رأيك رحين يعملوا البايلوتات كمان مرة؟
1: لا أعتقد, لا التجربة لا كمان لأن مرة لأنها تجربة فاشلة. هناك عدد كبير من المنتخبات دون المستوى.
2: بس الفشل هو تعريف تعرف لكل إنسان بيختلف. ممكن الفيفا بالنسبة لهم هذا يكون نجاح باهر.
1: نعم. إذا
2: ندخلوا كثير
1: لنترك القرارات الفيفا, نحن فقط نبدي رأينا.
2: ممكن هم استفادوا ماديا من وراء
1: إلى أرض الملعب 50 دقيقة في المباراة. 0-0 بعد 4 دقائق من انطلاق الشوط الثاني. منتخب جنوب أفريقيا بالهجوم, الكرة مع أوكون. أوكون إلى الوراء إلى الخلف إلى حارس المرمى الجنوب أفريقي ويليامز. يفتح اللاعب إلى الجهة اليسار, هناك موديبا تخد مع أبوليس. وكما شاهدنا التبديل الأول في جنوب أفريقيا, اللاعب موفوغينغ الذي كان ضعيفا أخلى مكانه إلى اللاعب البديل الذي دخل مع انطلاق الشوط الثاني ثالينتي مباثا في منتخب جنوب أفريقيا. وهناك ماذا يريد اللاعب الإفريقي بيوخن, قد قام بمخالفة على لاعب جنوب أفريقيا موكينا. هناك يعني تدخل خشن من تاجون بيوخانين لاعب فياريال الإسباني, اللاعب الكندي في فياريال. إذا مخالفة المصلحة, لا بل إن رمي التماس الحكم لم يحتسب مخالفة, رمي التماس لكندا. اللاعب جونستون ينفذ هذه الكرة, تخرج الخارج رمي التماس ثانية لمنتخب كندا أقرب إلى وسط إلى منطقة صندوق جزاء جنوب أفريقيا. 0-0 50 دقيقة من خلفنا. إذا انتهت المباراة بالتعادل سوف يلجأ المنتخبان إلى شوطين إضافيين. تماس جونستون عالية لداخل الصندوق, تصدي من قبل اللاعب الإفريقي موديبا, طويلة تبقى الكرة كندية عند لاريا. لاريا يتقدم يرفع رأسه يحرر الكرة إلى جهة اليسار نحو ميلر, لياو ميلر الذي كان فعالا في الشوط الأول. إلى الخلف مباشرة نحو لاريا مرة أخرى إلى وسط الملعب, صليبة يتقدم إلى اليمين جونستون, أمامه أبوليس. جونستون يتقدم أليسفير جونستون وتماس مرة أخرى رمي التماس لمصلحة منتخب كندا 0-0 حتى الآن نسخة تبقى الأصل. هذا الشوط الثاني عن الشوط الأول لنبقى باهجة مع هذه رمي رمي التماس لمصلحة منتخب كندا ومن ثم تعلق على الدقائق الأولى من الشوط الثاني. تماس لكندا جونستون مرفوعة الكرة بالرأس من قبل لاريا إلى من قبل عفوا اللاعب الواشي إلى الخارج.
2: بدي أتطرق للتبديل اللي أجراه مدرب جنوب أفريقيا, إخراج موفيكينغ من كصانع ألعاب وإدخال اللاعب إمباثا رقم 5
1: ربما الآن مرتدة لجنوب أفريقيا لإمباثا البديل, ولكن لا يلحق بالكرة ويخلصها الدفاع الكندي.
2: يعني هو عمليا تبديل لاعب بلاعب نفس الوظيفة, ولكن إمباثا هو بيقوم ب ب ب ب بعمليات دفاعية أكثر من موفوكينغ,
1: ولكن نشاهده أحيانا في المقدمة
2: ولكن لاحظ لما في هجوم على جنوب أفريقيا تمركزه هو أزيد كلاعب خط وسط وبيقوم بعمليات دفاعية أكثر من موفوكينغ.
1: إذن كندا بالهجوم, الكرة لا يلحق بها ريتشي لاريا من هذه التمريرة التي أرسلت إليه. هذا هو المدرب الكندي طبعا أمريكي الجنسية جيسي مارش. كرة مع لاعبي جنوب أفريقيا, ما زالت المباراة لم ترتقي إلى المستوى المطلوب. مباراة وصفناها بالضعيفة في الشوط الأول, وحتى الآن في الشوط الثاني لا نرى أي تجديد أو أي نقلة نوعية في هذه المباراة.
2: مدرب كندا جيسي مارش أعتقد أنه بده ينهك شوي دفاع جنوب أفريقيا, ومن ثم راح يعمل تبديل للاعب لارين ويحاول أنه يفاجئ دفاع جنوب أفريقيا.
1: أوكون مخالفة لمصلحة جنوب أفريقيا من وسط الملعب. لاريا يتعمد الخشونة على ماسيكو ثابيلو ماسيكو لاعب الجنوب أفريقي. تنفذ هذه الضربة إلى الخلف من أوكون إلى مبوكازي مباشرة نحو سيتول. تعود الكرة إلى أوكون, منه نحو الظهير الأيمن مداو يتقدم يراوغ مداو تأخذ تبقى الكرة مداو. مخالفة على ما يبدو بطاقة صفراء. نعم بطاقة صفراء على نثان
2: بطاقة
1: صليبة نعم
2: صادقة.
1: يعني محقة مستحقة هذه البطاقة بالفعل. هناك نشاهد تحرر من قبل اللاعب مداو بالكرة.
2: احنا حكينا في من بداية يعني المباراة
1: لم ينجح ثلاثة مدافعين لم ينجحوا
2: مداو عمل الواجب الدفاعي على أكمل وجه على ميلر. لاعب ممتاز وتحرر وصار عنده ثقة بالنفس, ولاحظ قاعد بلعب وبركس على الملعب.
1: كرة طويلة نحو منتصف ملعب كندا مباشرة نحو مداو يترك الكرة إلى زميله أوكون.
2: الواشي تعب كثير وراح يتم تبديله كمان دقيقة, بعتقد في الدقيقة ما بين 60 و65 راح يعملوا تبديلات في منتخب كندا.
1: كرة مع الحارس الجنوب أفريقي ويليامز,
2: وممكن انه ينتقل يلعب 4-3-3.
1: لنرى بعد قليل ما هي خطة المدرب الكندي. ما زالت كرة مع حارس جنوب افريقيا, يحرر الكرة الان نحو مبوكازي, منه الان الى سيتول. مرتدة الان نحو اللاعب الجنوب افريقي ماسيكو يراوغ ماسيكو على حافة الصندوق ماسيكو هناك تخذ نحو اللاعب الان مداو. تبتعد الكرة ويعني تخف وطأتها. تبقى الكرة مع لاعبي جنوب افريقيا. مباثا البديل بالعرض نحو سيتول بوكازي.
2: دقائق ممتازة
1: الى مكينة, مرفوع الكرة من مكينة اراد ارسال الكرة نحو مباثا, ولكن أقرب إلى أيدي حارس المرمى الكندي دين ماكسيم كريبو.
2: يعني أول 10 دقائق من الشوط الثاني سيطرة لجنوب أفريقيا, تحرر ذهني وتحرر من الضغوطات لمنتخب جنوب أفريقيا, وأداء أفضل على أرضية الملعب من المنتخب الكندي اللي لا أعلم لماذا وكأنه خائف يعود إلى الخلف وكأنه تعبان ولا مش ملاكي حلول لدفاع جنوب أفريقيا.
1: الكرة مع لاعبي جنوب أفريقيا من موكينا. هناك مخالفة لمصلحة دفاع منتخب كندا. هذا هو إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سويسري الجنسية من أصول إيطالية. إنفنتينو
2: نراه
1: الرجل القوي في الاتحاد العالمي.
2: احنا بنشاهده تقريبا في كل مباراة. شيء غريب.
1: اه طبعا
2: عنده القوة انه
1: لا مش طبعا صعب
2: صعب جدا صعب. انت بتعرف قديش
1: المباراة لكن يعني من الصعب طبعا. هناك مباريات كانت متعاقبة قريبة من بعضها من حيث التوقيت في الدور الاول، لكن يعني كل يوم نشاهد على الاقل مباراة، كل يوم مباراة. إنفنتينو هناك على ما يبدو تبديل كندي في هذه اللحظات القريبة، التبديل الأول. بهجة مدرب كندا سمعلا يعني نصت لك والظاهر عم بشوفنا.
2: فعليا أنا حافظ لأني يعني من مراقب المدرب بشوف أنه تبديلاته دايما بتكون ما بين الدقيقة 60 لخمس 65.
1: هذه الأمواج المكسيكية في مدرجات مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا،
2: وممكن انه تعلم هاي التكتيك من المدرب الكبير انشيلوتي، لانه كمان انشيلوتي تبديلاته دائما بيجريها دائما في الدقيقة 65.
1: طبعا هذه الامواج اول ما شاهدناها في نهاية كأس العالم كانت في مونديال المكسيك نسخة 1986. الامواج المكسيكية،
2: وهل بنقارن المونديال 86 في هذا المونديال؟
1: المونديال 86 كان صعب كان رائع. نعم. إذن هناك اللاعب الكندي من يخرج صليبة. هناك تبديل مزدوج، سوف نرتب الأوراق بعد قليل. تبديل مزدوج كندي، يخرج بومبيتو وصليبة، يخرج الاثنان، يدخل اللاعبان من كندا. آدمز عفوا، يدخل اللاعب سيغور وديفوغريلوس، يدخل اللاعب في كندا نيكو سيغور واللاعب ديفوغريلوس. تبديل مزدوج أول في كندا مرة أخرى. نرتب هذا التبديل المزدوج في المنتخب الكندي. خرج بومبيتو وخرج أيضا صليبة، دخل مكانهما ديفوغريلوس وسيغور. إذن تبديلان لكندا مقابل تبديل واحد لمنتخب جنوب إفريقيا. هناك محاولة كندية الآن عن طريق اللاعب جوناثان ديفيدز، تعود إلى ميلر على حافة صندوق. ميلر يحاول بالعرض، تقطع من قبل دفاع جنوب أفريقيا، ترتطم الكرة بقدمي الحكم، والحكم يشير إلى أن الكرة ارتطمت بقدمه.
2: قانون
1: نعم.
2: يجب إعادة ال
1: نعم. صفر صفر، دخلنا مدار دقيقة أو نحن على أعتاب انتهاء الدقيقة 60 من هذه المباراة الافتتاحية للدور الثاني من مونديال 2026، دور الـ32، وكما ذكرنا هو الدور حديث العهد. هذه المرحلة حديثة العهد في نهائيات كأس العالم، بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا. هذا هو الحارس الجنوب إفريقي ويليامز، يخرج من مرمى الكرة. يعني المباراة هادئة باهتة بطيئة، تفتقر إلى الأهداف، تفتقر إلى الفرص، تفتقر إلى اللمحات الكروية الجميلة. حتى الآن المباراة مخيبة للأمال. هناك كرة بينية
2: يعني مش لله، ما فيش عندنا اللمسات السحرية، وهذا دليل على أنه اللاعبين الموجودين على أرضية الملعب ما بيلعبوش في الدوريات العالمية أو على خلينا نقول من أفضل الأندية في العالم، بيلعبوا في التصنيف الثالث أو الرابع في الأندية العالمية، والإشي مبين على أرضية الملعب.
1: جنوب أفريقيا بالهجوم، الكرة مرة أخرى إلى الخلف، يعني ما الذي يجعل بهجة لاعب يعيد الكرة دائما إلى الخلف بدل ما أن يمرر إلى الأمام؟
2: إلا أنه كمان مرة في تكتيك لجنوب أفريقيا أنهم يجروا منتخب كندا إلى الأمام وأنهم حركوا طبات في الخط الخلفي من الملعب، وكمان أنهم يحركوا شوي الوقت. الظاهر أنهم بانيين على أنه قديش أنه المباراة هاي تكون تعادل بالنسبة لهم، ويحاولوا يخطفوا هدف وبهيك يقدروا يتأهلوا للدور القادم.
1: مرفوع الكرة من مباثة جنوب أفريقيا بالهجوم إلى أبوليس، أبوليس بسيل الكرة إلى محاذاة القائم الأيسر للمرمى الكندي، كانت تسديدة قوية من قبل أسوين أبوليس، هذا اللاعب الذي كان فعالا في الشوط الأول بالذات، أقل في الشوط الثاني، ولكن نشاهد تسديدة أولى له في الشوط الثاني. أخطر فرص المباراة كانت قريبة جدا،
2: قريبة لو
1: إلى القائم، مرت بمحاذاة القائم الأيسر ولكن إلى الخارج.
2: كان لو على الجول كان هدف محقق، لأنه كريبو لم يحرك ساكن في
1: لم يكن جاهزا
2: نهائيا، لم يتحرك تقريبا من مكانه.
1: تماس لمنتخب جنوب إفريقيا 63 دقيقة، والتعادل السلبي ما زال مسيطرا على مجريات هذه المباراة بين منتخبي جنوب إفريقيا وكندا في استاد صوفي في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا.
2: تسلل
1: الحكم يعني يعطي أفضلية لاستمرار اللعب. كندا بالهجوم، الكرة مباشرة نحو اللاعب البديل لسيغور، هناك تغطية رائعة من قبل مبوكازي، تماس، رمي التماس لمصلحة منتخب جنوب إفريقيا. نتيجة صفرية حتى الآن في هذه حتى الدقيقة 64. هذا هو اللاعب جونستون، لاعب فريق سيلتيك الاسكتلندي، اللاعب الدولي الكندي. تماس إلى صندوق جزاء ارتقاء من قبل اللاعب ماكوبا، تبقى الكرة مع بين أقدام لاعبي كندا، كرة عالية بدون عنوان طبعا، بدون تفكير حررها لاريا، ريتشي لاريا.
2: لعب كندا لعب عشوائي، ما فيش تخطيط، ما فيش شيء مبتكر، لعب عشوائي جدا، واعتماد يعني بحاولوا يعتمدوا على انه منتخب جنوب افريقيا يرتكب اي خطأ اللي من بالتالي يؤدي لتسجيل هدف.
1: كندا بالهجوم، كرة عن طريق اللاعب سيغور الان مباشرة نحو اللاعب الواشي، هل هناك هدف؟ لا، كاد اللاعب الكندي جوناثان ديفيد متابعة كرة للشباك لولا تدخل بوكازي في اللحظة المناسبة، ولكن بالفعل شاهدنا الهجمة المتقنة المرتدة الأولى في هذا الشوط لمصلحة منتخب كندا. تمريرة سيغور كانت رائعة جدا نحو الواشي، هناك على الكرة المرتدة بوكازي يسبق المهاجم الكندي.
2: ألاحظ ويليامز أنا أنقذ هدف محقق.
1: نعم بالفعل فرصة، أخطر فرص الشوط الثاني كانت لمصلحة منتخب كندا، ركنية لكندا. هذا المتخصص أوستاكيو سوف ينفذ هذه الضربة الركنية. 66 دقيقة في استاد صوفي في لوس أنجلوس، كندا 0 جنوب أفريقيا 0، ركنية لمصلحة منتخب كندا مرفوعة، كرة محاولة الآن من قبل اللاعب الكندي البديل دي فوغريلوس، ولكن نطحة فوغريلوس عالية فوق المرمى. بدأنا نشعر يعني اللاعب يتحرك إلى حد ما.
2: أكيد إحنا بلشنا نخش، دخلنا على الدقيقة 65
1: يعني علامات من الصحوة في قبل كلا المنتخبين.
2: أعتقد منتخب كندا ما بده يوصل لمرحلة التعادل أو لركلات الترجيح، بده ينهي المباراة خلال 90 دقيقة، بينما بالعكس جنوب أفريقيا بتحاول إنها تجر المباراة لركلات الترجيح أو إنهم يحاولوا يسرقوا هدف عن طريق هجمة مرتدة، وبعدها يتم إغلاق الدفاع نهائيا.
1: نعم كندا بالهجوم الكرة نحو اللاعب جونستون مباشرة الآن تسديدة من قبل بيوخانان ترتد تعود إلى بيوخانان الكندي يعود إلى الخلف يراوغ يترك الكرة إلى سيغور هناك تغطية رائعة ومخالفة يقوم بها سيغور نعم نشاهد بطاقة صفراء لأنه لا شد يعني أعاق تقدم اللاعب الجنوب أفريقي
2: أوقف الهجمة بشكل متعمد فمستحق نعم. البطاقة الصفراء نعم. بيوكنن في آخر عشر دقائق فعال جدا وممتاز بيأدي وبيعطي كرات عرضية خطرة وممكن هاي الكرات بالنهاية تأدي لتسجيل هدف كمان تبديل
1: تبديل آخر في منتخب كندا أم في منتخب جنوب أفريقيا سوف نتحقق التبديل في أي منتخب على حتى الآن شاهدنا لا ليس تبديلا فاصل نعم انتصف الشوط الثاني هذا فاصل لشرب اليوم ونحن نخرج أيضا إلى فاصل ونواصل بعد قليل

0: بتحكوا ايدك وبقولكوا اهلا وسهلا.
1: خلينا نضحك هسه مع بعض. لا لا روك شوي.
2: شو الله علقني هالعلقة.
0: اهلا بكم
1: في النشر المسائي
3: من قناة مكان.
4: مكان في مكان للكل، في التلفزيون، في الراديو، في الديجيتال، وفي كان بوكس. الوثائقيات، المضامين الثقافية، الفنية، والبرامج التلفزيونية الأكثر تشويقاً.
0: أما شوفك بالتلفزيون.
4: الأخبار الأكثر مصداقية، البرامج الإذاعية الأكثر مهنية، وأمتع محتوى رقمي على الإطلاق.
5: إيش حدا بعت ليش الفيديو تبعي؟
4: مكان تلفزيون راديو وديجيتال.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
7: هو شو السؤال هذا؟
8: ماذا كنت بحكي لي إسه؟
9: وروحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
10: كان بده ينول لي شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكر.
11: واستحيت أحكي مع البنت، وبنت عمي نزلت محطة قبل الأخيرة وتعرف خل الجو.
9: أما نصور بابا؟ نكمل ولا لا؟
4: لا. قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الخميس بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
12: نعم، إذن انتهى هذا الفاصل لشربنا. على ما يبدو تبديل آخر في منتخب كندا. تبديل مزدوج في منتخب كندا. صفر صفر النتيجة. ميلر و يدخل ميلر يخرج
13: وبدخل بروميس.
12: نعم، سوف نرتب الأوراق راحة لمستمعينا الكرام في هذا التبديل المزدوج لمنتخب كندا. خرج اللاعب ميلر، ليو ميلر خرج، وأيضا خرج اللاعب تاني أولواشي من أرض الملعب، ودخل مكانهما اللاعبان جاكوب شافلبرغ وأيضا اللاعب بروميس ديفيد. تبديل مزدوج لمنتخب كندا، وهذا هو التبديل طبعا المزدوج الثاني لمنتخب كندا.
13: الأربع تبديلات اللي أجراهن المدرب هني تبديل لاعب بلاعب، نفس الوظيفة ولكن تغيير لاعب فقط لا ليس أكثر. مش شايف أنا تغيير تكتيك أو تغيير مجرات لعب، نفس الوظيفة.
12: نعم، إذن أربعة تبديلات أجراها مدرب منتخب كندا مقابل تبديل واحد أجراه مدرب منتخب جنوب أفريقيا، وتبقت بحوزة مدرب منتخب كندا تبديل واحد حتى التسعين. ولكن إذا ما التجأ المنتخبان إلى شوطين إضافيين إلى التمديد، هناك يحق تبديل آخر، تبديل سادس حسب القانون.
13: الدقيقة 71، استغرب جدا عدم دخول اللاعب لارين،
12: يعني ربما يريد ان يحافظ عليه حتى النهاية. الورقة الرابحة جنوب افريقيا بالهجوم. الان الكرة ضاعت من قبل موكينا.
13: الورقة الرابحة ضايل ثلث ساعة مش اكثر، اقل.
12: بس يعني هو بيجول بخاطره انه المباراة تتجه نحو التمديد، ربما ركلات الجزاء، ركلات الترجيح عفوا. هذا هو المدرب البلجيكي المنتخب.
13: خلينا نقول ممكن دخول لارين يمنع اللجوء ل ل ل
12: كمان
13: للوقت الإضافي.
12: كمان وجهة نظر مظبوط، لأن كرة بينية بين مديبة ولاريا.
13: وتنساش كمان انهم كمان يوم، إذا أنا مش غلطان، في 4-7 راح تكون المواجهة ضد الفائز ما بين هولندا والمغرب، فإنه يلعبوا كمان شوطين إضافيات، فممكن هذا العامل يكون عامل
3: حيث الإنهاك والتعب.
13: التعب أكيد.
3: نعم، إذن الكرة بين أقدام حارس جنوب إفريقيا 0-0. نحن نلعب في نهاية الدقيقة 73. انطلقت في هذه اللحظات أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان الدقيقة 74 في استاد صوفي في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أولى مباريات الدور الثاني في مونديال 2026. تغطية حصرية على الهواء مباشرة عبر شبكات مكان راديو تلفزيون وديجيتال. جنوب أفريقيا الآن، اللاعب الجنوب أفريقي كورنيلوس يعيد الكرة إلى حارس مرمى، عفوا سيثول، لاعب سيثول إلى مباثا، مباثا يعيد الكرة إلى حارس المرمى، منه إلى أكون،
13: ثقة كبيرة إلى حارس المرمى، ثقة كبيرة.
3: نعم نعم، أكون إلى مديبة، مديبة كرة طويلة مباشرة نحو اللاعب أبوليس، أبوليس يراوغي يحرر الكرة إلى جهة اليسار، مرفوعة الكرة من قبل مديبة، تبقى تحط عند أقدام اللاعب ماسيكو. الآن تسديدة كانت من بعيد من قبل اللاعب مباثا، ولكن كرة عالية جدا من بعيد لم تثمر عن شيء. المجهود الكبير نشاهد قام به اللاعب مداو، قد أعاد الكرة برأسه، فن يعني جميل جدا. وهذا
13: لاحظ وين بيلعب مداو، مداو ظهير أيمن. نعم. شوف وين بيلعب، يعني بيلعب تقريبا على كل تبديل الملعب.
3: في كندا بيوخانان يخرج ويدخل مكانه ديفيس، إذن ألفونسو ديفيس لاعب بايرن ميونخ الألماني يدخل مكان اللاعب تاجون بيوخانين لاعب فياريال، وهذا هو التبديل الأخير في الوقت الأصلي من المباراة لمصلحة كندا. يحق لها تبديل آخر، تبديل سادس، فيما لو اتجهت المباراة نحو التمديد. هذا هو اللاعب البديل، يعني نحن نستغرب، يعني حتى لو لم يكن ألفونسو ديفيس لاعب تركيب أول في بايرن ميونخ، ولكن على الأقل يعني لاعب يلعب في بايرن ميونخ، استخدمه منذ البداية، استغل قدراته.
13: الظاهر أيها المدرب أنه مش جاهز، هو إحنا بنعرف أنه مصاب،
3: ربما مصاب.
13: لا لا، هو مصاب أكيد،
3: ولكن أنا بسبب الإصابة لا يستطيع أن يلعب 90 دقيقة.
13: السؤال هنا في آخر ربع ساعة من المباراة، هل أنا بدخل لاعب اللي هو لسه مش جاهز، ولا لاعب مثل لارين اللي معتمد عليه وبسجل أهداف؟
3: الكرة الآن من كندا مباشرة، تسديدة من قبل اللاعب برومايس ديفيد الكندي، كانت كرة مباغتة على الأرض زاحفة من بعيد، قريبة نحو نصف متر عن القائم الأيمن للحارس الجنوب إفريقي. نشاهد كرة على الأرض من برومايس اللاعب البديل في كندا،
13: بدل الواشي وبيلعب في نفس الوظيفة.
3: أنا مستغرب من مدرب جنوب أفريقيا لم يجري سوى تبديلا واحدا.
13: هاي كمان عامل احنا ما ذكرناه في بداية المباراة، انه العمق في دكة الاحتياط هو لصالح كندا، لانه جنوب افريقيا لا يمتلك عمق في دكة الاحتياط،
3: لا يمتلك حلول على دكة الاحتياط،
13: وفيش عنده عمق نهائيا. اللاعبين اللي على دكة الاحتياط هم ليس
3: حتى ولو يعني يجب تجديد الدماء
13: ما دام الدفاع ممتاز وفيش اخطاء. لا بس الدفاع ممتاز، جنوب أفريقيا دفاعيا ممتاز، وهو بيلعب على هوا التكتيك تاع مدربه من دون أخطاء، فممكن أنه المدرب يقول بدناش نغير.
3: نعم، الكرة كندية من قبل ديفيس، ألفونسو ديفيس إلى الخلف، هناك نحو برومايس مباشرة، نحو ألفونسو مرة أخرى، تقطع من قبل دفاع جنوب أفريقيا، كرة إلى الخلف نحو جونستون إلى الحارس مباشرة، يعيد كرة إلى السفير جونستون الظهير الأيمن في كندا، هاتو خد، تبقى مع جونستون، يترك كرة إلى أوستاكيو، مباشرة الآن نحو ألفونسو مرة أخرى، يراوغ إلى الخلف أوستاكيو، هاتو خد مع ألفونسو، يخترق الفونسو كرة عمق رائعة الآن تسديدة من قبل ديفيدز جوناثان ديفيدز ولكن تألق حارس جنوب إفريقيا ويليامز تبقى الكرة مع أقدام لاعبي كندا الفونسو هناك يتدخل المدافع سيتول والكرة تخرج رمية التماس بالفعل يعني حارس جنوب أفريقيا اليوم متألق بهجت
13: حكينا عنه وحارس ممتاز عنده ثقة بنفسه كل المباريات اللي لعبها لحد الآن هو اللي قاد دفاع جنوب أفريقيا خلينا نقول مدرب كندا كمان مرة نفس التكتيك الرأس الحربي أو المهاجمين الاثنين ديفيد كان الواشي في بداية المباراة الآن بدلوا في ديفيد اثنين بيلعب كرأس حربي وبنجروا لجهة اليمين على أساس أنهم يفتحوا مساحات لألفونسو ديفيد اللي بفوت من جهة أو من الجناح الأيسر هاي الفتات اللي بتكون خطرة على جنوب أفريقيا وشفنا آخر هجمة تقريبا لو كمان شوي انتهت بهدف
3: نعم الكرة مع نيكو سيغور الكندي منه إلى أستاكيو
13: المدرب نحو كان كورنيليوس المدرب كان معتمد على بهاي التكتيك على ميلر ميلر اليوم ما كانش بأفضل حالاته فتم تبديله الآن ل ل ل لأنفولسو ديفيد
3: الكرة مع دي فوغريلوس خمسة لاعبين كنديين جدد بدلاء على أرض الملعب أدخلوا طبعا روح القتالية ودبوا الأكسجين
13: وخلينا ما ننسى
3: كمان نشاهد على أرض الملعب
13: ألفونسو ديفيدز هو القائد الأكبر لمنتخب كندا وهي أول مباراة له فدخوله دخل روح جديدة على منتخب كندا
3: تماس لمصلحة منتخب كندا الكرة إلى الخلف نحو اللاعب كورنيليوس الآن أستاكيو يترك الكرة إلى سيغور الفعال منذ لحظة دخوله جونستون الظهير الأيمن هاتو خد تعود إلى كورنيليوس دي فوغريلوس إلى اليسار هناك ألفونسو تدخل من قبل مداو
13: ممتاز مداو ممتاز.
3: نعم تعود بهجة إلى سيغور سيغور يترك اللعب يترك الكرة إلى كورنيليوس أستاكيو كورنيليوس مرة أخرى أستاكيو يفشل في تمرير الكرة وهناك يرتبك مدافع جنوب إفريقيا سيتول والكرة تخرج رمي التماس لمصلحة كندا تنفذ كورنيليوس إلى الخلف إلى دي فوغريلوس منه إلى جونستون إلى جهة اليمين هناك إلى اللاعب جوناثان ديفيد المندفع جونستون مرفوع الكرة من جونستون هناك تدخل من قبل الدفاع جنوب أفريقيا الآن مرتدة لجنوب أفريقيا تبدأ من أبوليس مخالفة يقوم بها اللاعب شافلبرغ الكندي
13: هاي الفرصة
3: نعم هذه فرصة جوناثان ديفيد طبعا لاحظ التسديدة القوية ولكن الحارس الجنوب أفريقي ويليامز يعني يغلق الزاوية بالشكل الصحيح وفي اللحظة المناسبة
13: ومتوقع منه وهي هاي زاوية الحارس ومن نعم. المفروض انه يغلقها
3: نعم كندا بالهجوم هناك يعني صحوة في منتخب كندا هجمة مرتدة لمصلحة كندا طريق ديفيد ديفيد هناك يعني
13: سوء تفاهم
3: يعني أربعة مدافعين يحيطون باللاعب برومايس ديفيد ويعني يفشلون محاولته في
13: حاول يمررها لجوناثان ولكن جوناثان ما فهموش
3: هذه الجماهير الجنوب أفريقية طبعا تنتظر هدفا لكي يضع هذا الهدف منتخبها في ثمن النهائي حتى الآن الهدف لم يأتي لا من كندا ولا من جنوب أفريقيا نتيجة مخيبة للأمال ويعني كما أنا يعني أشاهد المباراة بهجة المباراة متجهة نحو التمديد
13: مثل ما توقعنا، وليس فقط الجمهور الجنوب أفريقي ينتظر هدف، الكندي كمان ينتظر هدف، نحن ننتظر هدف، والمشاهدين ينتظروا هدف.
12: ربما يعني إذا سقط هدف يكون أقرب إلى الكنديين في بموجب الدقائق الأخيرة. هناك محاولات كندية أكثر جدية، الكرة كندية عن طريق ديفوغريس الآن مباشرة نحو سيغور. سيغور يتقدم، لاعب فعال جدا سيغور، الآن كرة عمق رائعة إلى فوغلوس بالعرض هناك بالفعل شافلبرغ مرر الكرة عرضية الآن إلى الجانب الآخر، كرة من مكوبا يخسرها تعود إلى كندا، كندا بالهجوم، هناك استحواذ كبير لكندا على الكرة في الربع ساعة الأخيرة. ألفونسو يخترق يتقدم، ولكن مداو يخطف منه الكرة، مداو هاتوا خد مع اللاعب سيتول.
13: حكيت انه منتخب كندا هو الاقرب لتسجيل الهدف، هذا فعليا هو تخطيط لجنوب افريقيا انه خلينا نقول يجر منتخب كندا للهجمات ويطلع ضده هجمه مرتده، ومن خلالها يقدر يستطيع انه يسجل هدف ويغلق بعد هالمباراه.
12: اوكون مداو إلى مكينة ومنه إلى الحارس بوكازي، مكينة مرة أخرى، كرة طويلة يريد أن يرسل الكرة إلى اللاعب مباثة ولكن تقطع. الآن أبوليس يتقدم، جنوب أفريقيا الهجوم، أبوليس يسدد الكرة، أبوليس خطرة كانت من اللاعب أبوليس، كرة مباغتة ولكن يقظت حارس كندا كريبو تحول دون تسجيل الهدف الأول. نشاهد كرة إلى الزاوية، أقصى الزاوية اليسرى الحارس، ولكن الحارس الكندي يقظ. الآن من جاء المعاكسة نجمة مرتدة لمنتخب كندا عن طريق جوناثان ديفيد، ولكن تقطع الكرة من قبل دفاع جنوب أفريقيا. الآن مرتدة لجنوب أفريقيا، هناك تحرك يعني زيادة وتيرة اللعب بالفعل في الدقائق الأخيرة من قبل كلا المنتخبين بالذات من منتخب كندا، ولكن بدأنا نشاهد يعني تحركات تنقلات بالكرة أفضل من الشوط الأول. كرة كندية، أوستاكيو إلى جهة اليسار مباشرة نحو ألفونسو، ألفونسو على حافة الصندوق، ألفونسو ديفيس، ولكن تقطع من قبل دفاع جنوب أفريقيا عن طريق كورنيليوس.
13: صحيح مثل ما أنت حكيت، رتم المباراة ارتقى بشكل أفضل في الدقائق الأخيرة. ذكرت أنت ألفونسو، ألفونسو مش أول تهديد له على مرمى كندا، هي أكثر من تهديد، لاعب ممتاز ألفونسو. بتأمل، مش باقي أكثر من خمس دقائق،
12: أقل من خمس دقائق، أقل من خمس دقائق على انتهاء الوقت الأصلي من الشوط الثاني، وهناك تبديل مزدوج، سوف يدخل لاعبان من جنوب إفريقيا، سوف يدخل رينيرز وأيضا سوف نرتب الأوراق. هذا اللاعب الذي خرج اللاعب مكوبا، وأيضا يخرج ماسيكو، إذن ماسيكو ومكوبا يخرج الاثنان، يدخل مكانهما موريمي ورينيرز. ماسيكو يخرج ومكوبا يخرج، يدخل مكانهما موريمي ورينيرز. موريمي شيبانك موريمي وكاموغيلو عفوا وليل نعم. الآن لا شيء. اللاعب رينيرز اسمه الشخصي إكرام رينيرز الجنوب أفريقي، وأيضا شارك في هذه المشاركة، ليست الأولى له في هذا المونديال. عادة يدخل هذا اللاعب بديلا، هناك مخالفة قاسية من قبل لاريا على لاعب جنوب أفريقيا مداوة مخالفة.
13: واضح أن التبديلات هاي مش للأربع دقائق اللي متبقية من عمر المباراة،
12: هذه التبديلات للتمديد
13: الإضافي.
12: للتمديد
13: صحيح،
12: الوقت الإضافي تبقى ثلاث دقائق على الوقت الإضافي للشوط الثاني.
13: يعني إذا استغربنا أنه مدرب جنوب أفريقيا لم يقم بتبديل أي أحد من اللاعبين، ممكن هسه أخذنا الجواب أنه ممكن أنه أبقى هذول التبديلات للتمديد على أساس
3: الآن النوم. هذه هجمة مرتدة لمنتخب كندا اللي هجمة إلى اليمين نحو اللاعب ألفونسو، ولكن هناك يعني الكرة يخسرها بسهولة لمصلحة دفاع جنوب إفريقيا الذي يخرج إلى هجمة مرتدة عن طريق اللاعب مباثا. مباثا مباشرة الآن نحو اللاعب، الآن تصل إلى أبوليس إلى الخلف.
13: أبوليس غير جهة، كان يلعب على جهة
3: نشيط جدا أبوليس، ممتاز. نشيط بالفعل، يعني أجهد نفسه كثيرا هذا اللاعب على مدار المباراة بأكملها. هناك يحاول مديبا اللحاق بالكرة، كرة جنوب إفريقية مباشرة إلى الخلف نحو أكون، نحو بوكازي الآن أكون.
13: لاحظ وكأنه المنتخبان استسلموا
3: أبوليس. لاحظ إلى أين يعود أبوليس. أبوليس الآن كرة مباشرة نحو زميله اللاعب رينرز، ولكن هناك تغطية يعني محكمة من قبل دفاع كندا. أبوليس هو

0: هذه الدقائق.
1: لا أعتقد أن المنتخبات راح تراهن على الهجوم في آخر دقيقة أو خلينا نقول الوقت الإضافي كمان راح يضيفوا 3 دقائق، راح يلعبوا بتحفظ وبخوف ما لعدم تلقي أي هدف وراح يكملوا للتمديد وهناك يحاولوا.
2: نعم إذا بعد نلعب في الدقيقة 90 وبعد لحظات سنشاهد كيف كم سيضيف حكم المباراة البرتغالي جواو بينيرو وقتا إضافيا لهذا الشوط الثاني على الأقل بسبب طبعا كثرة التبديلات وفاصل شرب المياه. على الأقل سوف نشاهد 6 أو 7 دقائق وقت إضافي.
1: لاحظ تحريك الكرة في القسم الخلفي من جنوب أفريقيا.
2: 5 دقائق. 5 دقائق يعني ليس بوقت معقول جدا. ليس بوقت كبير.
1: يعني جنوب أفريقيا بيحاولوا يجروا منتخب كندا للقسم الأمامي ويخرجوا بهجمة مرتدة ضدهم.
2: نعم كندا بالهجوم مباشرة نحو اللاعب جوناثان ديفيدس. الآن ديفيدس يتقدم جوناثان إلى اليسار نحو ألفونسو تقطع تماس لكندا. نحن في الوقت بدل ضائع من الشوط الثاني. لاريا نحو سيغور منه إلى ديفوغريلوس
1: لاعب ممتاز. ديفوغريلوس نعم. من دخوله تمريرات ممتازة كان قصيرة أو طويلة لاعب ممتاز.
2: الكرة الآن كندية إلى شافلبرغ تعود الآن تسديدة والكرة في الشباك. ستيفن أوستاكيو ومن يستحق يا بهجة الهدف أكثر من أوستاكيو الذي قلنا أنه صانع ألعاب فريق كندا بالذات في الشوط الأول. تراجع هذا اللاعب في الشوط الثاني ولكن بتسديدة مباغتة متقنة محكمة ستيفن أوستاكيو يسدد الكرة من خارج الصندوق على الأرض زاحفة إلى الزاوية اليمنى للحارس الجنوب أفريقي ويليامز الذي يفشل هنا في صد الكرة. كندا 1 جنوب أفريقيا 0. باشا تعودي
1: أوستاكيو سيطر على الكرة من خلال صدره أنزل الطابة بطريقة محكمة وضربها بدروغبا إحنا بنقولها في الزاوية بطريقة محكمة ومتقنة بحيث أنه الحارس ويليامز ما لا يعني بقدرش ألومه في الهدف هذا. ما فيش أي فرصة أنه ينقذ الهدف هذا. هدف ممتاز لأوستاكيو في الوقت القاتل.
2: استمتعوا أيها الأخوة المشاهدون أيها الأخوة المستمعون مرارا وتكرارا بهذا الهدف الرائع والجميل لستيفن أوستاكيو صانع ألعاب منتخب كندا الطائر من خارج الصندوق بيمنى إلى أقصى الزاوية اليمنى للحارس الجنوب أفريقي. كندا 1 جنوب أفريقيا 0 وتبقت حتى انتهاء الوقت البدل ضائع من المباراة أقل من دقيقتين ونصف. هدف قاتل في الوقت بدل ضائع من الشوط الثاني من ستيفن أوستاكيو الذي يرفع اسم بلدي كندا على لوحة النتائج بإصابة واحدة مقابل لا شيء لجنوب أفريقيا. كندا بالهجوم أوستاكيو نفسه الذي سجل الهدف إلى الخلف منه إلى حارس المرمى طويلة من قبل كريبو. هناك كرة بينية الآن هدف يقلب موازين الأمور. تبقى الكرة مع أوستاكيو. أوستاكيو حاول تمرير الكرة مباشرة نحو ديفيد برومايس ديفيد ولكن هناك تغطية جيدة من قبل اللاعب الجنوب أفريقي مبوكازي. هل نشاهد هدف التعادل لجنوب أفريقيا؟ تبقت دقيقة ونصف على انتهاء الدقائق 5 التي أضافها حكم المباراة المتألق جواو بينيرو البرتغالي. هناك تسلل على اللاعب الجنوب أفريقي مبوكازي. 1-0 لكندا.
1: من المتوقع في آخر تقريبا دقيقة ونصف أنه المنتخب الجنوب أفريقي يهاجم بكل أوراقه. فيش إشي يخسره ما يلعب في طريقة دفاعية. فيش إشي يخسره مفروض يهاجم بكل أوراقه. وكان رح يشوف منتخب كندا رح يتراجع للخط الخلفي على أساس أنه يدافع عن مرمى ويحاول ينهي المباراة بهدف واحد.
2: نعم وأنا شخصيا توقعت أن المباراة سوف تذهب إلى التمديد بسبب قلة الفرص إلى أن جاء أوستاكيو الورقة الرابحة في منتخب كندا ويسكن

0: الكرة إلى الشباك في الوقت القاتل في الوقت بدل ضائع من المباراة. تماس لجنوب أفريقيا، الكرة نحو أوكون، منه إلى بوكاسي، طويلة الكرة مباشرة هناك نحو اللاعب البديل موريمي. جنوب أفريقيا بالهجوم، يتدخل اللاعب الكندي شافلبرغ، طويلة، الحكم يشير إلى أنه سيضيف دقيقة أخرى على ما فهمت، دقيقة أخرى على الوقت بدل ضائع. هناك سوف تضاف دقيقة أخرى. جنوب أفريقيا بالهجوم، الكرة الآن من قبل اللاعب بوكازي تقطع، تعود إلى أقدام سيتول مباثا إلى جهة اليمين. الجنوب أفريقيون يريدون هدف التعادل، ولكن المهمة ليست سهلة أبدا. مباثا يراوغ، يتقدم لاعبو كندا جميعهم في الدفاع، تبقى الكرة إفريقية إلى جهة اليمين، هناك إلى مداو المندفع، واحد كندا جنوب أفريقيا صفر، انتهى الوقت اللي ضاع من المباراة. الآن تسديدة رفعة من قبل أبوليس تقطع عن طريق دفاع كندا، مرتدة لمنتخب كندا، كندا واحد جنوب أفريقيا صفر. في الوقت القاتل شاهدنا الهدف الكندي من تسديدة متقنة ومحكمة من ستيفان أوستاكيو من خارج الصندوق. المباراة ما زالت مستمرة، تعدينا الدقائق الخمس التي أضاف حكم المباراة البرتغالي جواو بينيرو، والمباراة مستمرة. هناك مرفوعة الكرة إلى أيدي الحارس الكندي كريبو، وهناك مشادة كلامية بين لاعبي جنوب أفريقيا وكندا. هناك نشاهد بوكازي اللاعب جنوب أفريقيا غير راض طبعا عن النتيجة، يشعر الجنوب أفريقيون أنهم خسروا المباراة ليس بالشكل العادل في الثواني الأخيرة. طبعا هذا هو المدرب جنوب أفريقي، الحكم يطلب من حارس كندا تحرير الكرة، مخالفة ضربة حرة مباشرة، مرفوعة الكرة، نهاية المباراة، نهاية المباراة. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة مكان، أعزائي المستمعين، مستمعي راديو مكان، منتخب كندا هو أول المنتخبات المتأهلة إلى دور ثمن النهائي. باشا تعودي بعد أن أطاح بمنتخب جنوب أفريقيا بهدف قاتل في الوقت بدل ضائع من المباراة، سجله ستيفان أوستاكيو من تسديدة محكمة من خارج الصندوق إلى الشباك. بهجة عودي، كيف تقرأ وتلخص هذه المباراة؟
1: أحكينا في بداية المباراة إنه المباراة راح تكون متكافئة بين المنتخبين، وراح تكون يعني تتجه إلى نحو التعادل. لحدت الدقيقة الـ95 كان التعادل.
0: نخرج بهجة إلى فاصل ونواصل بعد قليل نلخص المباراة. إلى الاستوديو.

99.3 92.3 93.7 88.8 FM. يا مسافر

بيقولوا لبسها لولو وحرير وخاتم الماس وعم بيقولوا